0: Mala cura. Mala cura.
1: هي 9:00، أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة شباب من توا حتى النص الليل. ملا كورة، وأكيد برشا كورة باش نحكيو عليها في حصتنا اليوم كما العادة كل نهار خميس. أكيد مش ملك ترافلسي اليوم معكم، أنا تسمعوا في الصوت معكم وجدين زقروبة في تعويض زميلي ملك ترافلسي، إن شاء الله يرجع لنا قريبا باش نحكيو كما قلنا في برشا كورة من توا حتى النص الليل. أكيد المونديال جي موان سيت، خلينا نقولوا على كأس العالم، آخر الأخبار وتطورات الإجراءات الصحية الصارمة اللي حطتها الولايات المتحدة الأمريكية في المطارات متاحة وفي كل مداخل الولايات، خلينا نقوله تحسبا لأي حاجة، وخاصة فيروس إيبولا اللي بتبيعه موجود في بعض البلدان الإفريقية. كيد نحكيه على هالمونديال هذي اللي بشي خلينا نصبح ولا بلوتو نقوموا من الفجيري بش نتفرجوا في المنتخب الوطني التونسي كيفاش الاستعداد على مستوى المناخ. نجم القاور وإحنا زادة نلعبوا ولا نقفوا على اللعب في وقت عاصفة معناها متاع أمطار وإلا حرارة قياسية بالنسبة للملعبية. برشا تفاصيل حقيقة هم المونديال باش نحكيو فيهم، المباريات الودية زادة اللي قاعدة تتلعب منهم اليوم. طور فرنسا متقدمة على الكوت ديفوار 1-0 في شوط أول، شنو أهم الاستنتاجات هذا كل بتباع نحكيو فيه، وأكيد باش نحلو قوس كبير على منتخبنا الوطني التونسي اللي تستنى فيه مباراة مهمة قدام منتخب بلجيكا نهار السبت. كيفاش كمل حاضر صبري لموشي الملعبية للمباراة هذي، آخر مواجهة ودية قبل ما ندخلو في النهائيات. أيضا مش نحكيو على مباراة ولا نهائي مونديال تونس الكل ما تفرجتش فيه، وتونس الكل اليوم نتصور ما زلت تحاصر على الماتش هذا، لكن أكيد موجود على الانترنت واللي يحب يلوج يلقى. نفس الفريق تقريبا، ما عملناش برشا تغييرات، يعطيهم الصحة على حضورهم في انتظار ما زال ملاعبي ما هوش موجود يعمل في جارية قريبا بحضة الإذاعة يلتحق بينا. نبدأ من الشيرة اليسار حمودة بن سليم. حمودة مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
2: لله سعيد جدا اني نكون بحذاك.
1: عايشك انا اسعد
2: والله، صافي بليزير لاني مده ما تقابلناش، وانت الليدر لهنا تقدم في في في في, في التشكيله وفي الجو نتاع الامبيانس تاع الحصه كيفاش باش يكون اتسيترا. صافي توجور ان غران بليزير، وان شاء الله ان شاء الله نعمل حويجه كي تشرفنا الناس كل
1: ان شاء الله
2: كالعاده، ومخالفه على البقيه وكاو بليز انتريسون.
1: يعطيك الصحة أكيد سي حمودة، مرحبا بيك ولد الدار ولد ليميسيون. كيف كيف زاد غاب علينا شوية، لكن ديما حكم أعصابك اليوم كيش نحكي على المنتخب. المدرب المحلي الفني حمزة بيبي، مرحبا بيك.
3: مرحبا وجدان، حسسني كني جاي في عركة.
1: لا نعرف، ما هو وقت اللي تقرب ما تشوت ليكيب ناسيونال الناس كل
3: تتخبر. لا كونترير، روني توجور في لا بروميير ليني إذا نحب نقولوا بتاع لو سوتيان لونكوراجمون نتاع ليكيب ناسيونال، لكن كان كذلك بحكم اني فني وقت لازمني ننقد ننقد يعني اكثر الاقل، لكن نقدي راهو بناء وبعمره ما نكون مانيش لهنا باش نعمل نجرح في زملاء ولا لا با دي تو، بالعكس مرات في نقدي نحمي زميلي معناتها.
1: أكيد المنتخب ذي متاع الناس الكل، والناس الكل من حقها باش تحكي عليه، وإن شاء الله هو يحكي على روحه وأمواله على الأقل في المباراة الودية اللي ما زالت تقريبا.
3: احنا نتمنى له التوفيق، بالعكس نتمنى له النجاح، وإن شاء الله ربي يفرحنا ونفرح الناس الكل، خاطر ليكيب ناسيونال سي ليكيب تونيزيان ماهيش ليكيب متاع شخص معين، لذلك علاش تهمنا مصلحتها، وان شاء الله ربي يوفق الجميع.
1: ان شاء الله بالتوفيق للجميع. في انتظار العنصر الثالث في اخر فهم يلتحق بنا ان شاء الله بعد شويه. معنا محمد عنطول في الاخراج اليوم، نبداو بالموسيقى وراجعين معكم بعد شويه في ملا كوره.

0: والكفوري البنت القوية وصلنا للتسعة وربع. انتم تسمعون في ملكورة بيلتحق بنا جريا ولا سباحة ولا كيفية فاخر فهمي مرحبا بيك.
1: طيران طيران
0: بارك الله عليك. ليه اكيد واجب مهني مقدس ما حتى حد ما يلومك. مرحبا بيك اكيد كما العادة عنصر قار في حاسة ملكورة. يلا تتسويت نبدأ بكلمة حرة.
2: كلمة حرة
0: نبدأ بالطبيعة حمودة بن سليم. شنو الموضوع اللي اخترته لنا اليوم؟
1: قبل ما نبدأ في الدخلة حبيت نقول لك ساعة جوياني برسالة
0: عايشك
1: فاتتني الحكاية
0: عايشك.
1: إن شاء الله إن شاء الله كل عام تحيي بخير و... ونسيلك خبزة قطعة
0: نسيلك تدلمو خايفة على الكالوريات والكيلوات
1: وصرت أنا كسبرتي بباشا وما
0: تحبش لا لا
1: محاكم مستلش بريك. أنا حبيت نرجع في كلمة حرة. ثم حاجة وقعت خليني قبل ما نقول وقعت نقول اليا دي جيست يكبروك واليا دي جيست يصغروك. فما دي جيست فما ملعبية كبار عملوا حاجات اللي تحت الفالور نتاعهم بها الحكاية ذي اللي هم ميسي وقت اللي مشى مثلا لحائط المبكى مارادونا أوسي شو اسمه لويس فيغو وقت اللي تضربك الراس نتاع شو اسمه خنزير وقت اللي يسموه التريتر. لكن فما انجوار أراب اللي هو أشرف حكيمي يظهر لي لو سول كاي شامبيونز ليغ ثلاث مرات مع دو كلوب ديفيرون مع ريال مدريد دو فوا دو سويت مع البي اس جي. حاجه فريمون تشرف تشرف وان يكون عندك لاعب عربي او من اصول عربيه ياخذ شامبيونز ليغ ثلاث مرات مع انديه كبيره ومن اكبر الانديه الموجوده في العالم. اثنين في الفينال هذا الاخراني اللي خذا فيه شامبيونز ليغ على حساب الارسنال قبل ما يبدا الماتش وليد ضربوا الملاعبيه تنيش طف كره ضربت راس وليد. وليد صغير قاعد يبكي مسيك قاعد يبكي لانه توجع بالحق. اشرف حكيمي بكل تواضع مشى وشدك الوليد قاعد يمسي فيه ودي فاسون دي نصر وفي الاخر مد له المريون نتاعو اكل الوليد مسيك ولا يضحك وعامل جو قال الناس كلها خرجت في
0: التواصل
1: الاجتماعي بالطبيعة يقولوا والله برافو معناها عديه من حاجة للنقيض نتاعها من البكاء حتى للفرحة بفضل شنو ان جيست دو ريان دي تو وبرافو بور اشرف بور لو جيست اي اوسي بور سكو دون سور لو بلان فوتباليستيك كسو سوا مع بي اس جي كسو قبل كسو مع الماروك وان شاء الله يسو ديستانغ اونكور دافونتاج في كوب دي مونت.
0: وهذه اخلاق الملاعبيه الكبار معناها اللي نحبوهم مش حتى خاطر العرب معناها ولا كريستيانو رونالدو انت نعرف من حبايه البرسا
1: لا كريستيانو يفيد دي
0: بوزيشن كريستيانو صراحه ليكزامبل في الحاجات هذوما. اليوم عطيتنا مثل معناها نتاع ملاعبي عربي وهذه هي معناها الحاجات اللي تكبرك وتخليك توصل لبعيد. وكما قلت ان شاء الله اشرف حكيمي يعمل حاجة على الأقل اللي هو في كأس العالم. هذه تعليقهم في صافي صافيخر وحمزة على الكلام اللي ولا السوجي اللي اختاره حمودة بن سليم اليوم.
3: هاي ديما عنده نقشات حمودة
0: نقشات
3: صح هاي يجيب لك حاجة اللي انت بدك تخمم في الدخلة متاعك بعد مباراة ليل وإلا ليه يعطيه الصحة. وآخر كلمة لكريستيانو رونالدو اللي هو هو قاعد يوري في برشا حاجات وهو تراند هو كريستيانو رونالدو مثلا من بعد حكيمي في كيفاش الاج دو 41 ans الليفور فيزيك اللي يعمل فيه والخدمه اللي يخدم فيها اللي نورمالمون هي ساينتيفيكمون هو فما مرحله الادراك هو معناها قويه عنده وقت اللي هي في العمر هذاك سورتو بالنسبه للواحد في التريو نيفو دونك نورمالمون تيح ونورمالمون اللي تلقاها برشا حاجات فيزيولوجيه تتبدل في العبد ويمشي الطريق اللي باش يعتزل وما عادش نجم يعطي بيرفورمانس قاعد يعمل في حاجات تفوق التخيلات وتفوق اللي صار قبل من مارادونا وقتاش بطل ومن كريستيانو وقتاش مازال يلعب. فما ساعات واحد يحكم في الكاريير نتاعو
0: برشا نجوم
3: ليجين دو في برشا برشا. فما رونالدو داليما البرازيليان يقول لك انا ما نحبش نترينا بخلي وكان جيت نترينا ما نضربش معناها الحكايه هذوما. فما برشا جوات يفون ليكزامبل كيما كريستيانو اللي هما يخليو الكاريير نتاعهم يولي فيه يدخل برشا ارقام قياسيه وقت اللي يتعداو برشا فاتات كرويه. يعني الاحاطه يمكن دخله في وسط دخله الاحاطه بالجوار راهي مسؤوليه عامه كل سواء من الكلوب من العائلة من أقرب الناس ليه من الناس اللي تتسمى في الستاف متاعه هو باش ينجم يعمل كارير باهي وباش ينجم يعمل بيرفورمانس باهي.
1: على ذكر ما كريستيانو كريستيانو معناه نيا كو دي جوار دون الموند انتي تاريخيا اللي خذاو البالون دور شامبيونز ليغ وكوب دو موند. كريستيانو هو تو برمي اللي عنده الشو لا ما لا سي جامي ياخذ كوب دو موند هذي
0: اللي
1: ديفيندرا لو 11 اي بوركو با
0: هو اشاك فوا يكون موجود معناها تلقاها عنده بيرفورمانس كبيره على مستوى الكلوب تلقى منتخب البرتغال معناها ما عندوش الفورمه ولا اللاعبين اللي في
3: الكوب
0: دو موند في الفيرسون تاع
3: معناها
0: جوستمون تو تنجم تعمل
3: جو بتروا ليو مرة راكي تحب
0: وقت اللي هو يبدا موجود زاد
3: عامل 3 نول 3 بوان تعداو وهزوا الكوب دوروب
1: قديش
0: من شوية يزهر هو صراحة هو صراحة
1: قديش من لاعبين موجودين في البي اس جي ولاد البرتغال وخذوا الشامبيونز ليغ هذوما
3: برشا برشا
1: عندها ساتور مع رونالدو يلبوف فاسيلمون
3: ان شاء الله في
1: الفينال بوكو با افوار التيتر هذايا كي مونك بور كريستيانو رونالدو
0: هو ماذا بيه سي حمودة يعمل كوب دو موند 4-5 كعبات كل المنتخب يعجبوا فيه ماذا بيه يعطيه هذايا الاسباني خاطر خاطر شكون
1: رونالدو مانيش من احباء ريال يمكن نتمناه
0: صدقني باهي وعندك زميلك من احباء البارسا حمزه تعليقك والدخله نتاعك عرفتك اللي يسمع راه توا يجيك
2: الكاسكيت راهو كبارسا
4: البارسا هذيك من الصغرى معناتها الحقيقه ارث
0: ما تقولنيش كوارث في البارسا بركه معناها
1: شخص يقول لك السي اللي
0: كان مشغول
4: خاطر انا نخو نص من الاونجيان زاد انا مش
0: نشدوك شويه فيزيكمون انت ترجع
4: يلا تصير الدخله بوركو با بوركو با دو توت فاسون انا الحقيقه عجبتني الدخله بتاع سي حمود علاش خاطر بعدنا على الكوتي مش سبورتيف مي بلوتو ورينا لونغ اللي يلزموا يترا خاصه عند الناشئ او عند الجون هذوما اللي قاعدين كونوا فيهم وكما قال فاخر الاحاطه خاطر لونكادرمون راهي مش سهله مش صعيبه دونك ليماج كي مونتري واللي كي كابارلي سي حموده ان شاء الله الشباب نتاعنا الرياضيين ياخذوها بعين الاعتبار ويفهموا شنو هي الدرس وشنو الكره تنجم على شنو تربيك معناتها هذا شنو حبيت نقول سي بيان معناتها كوم اكزامبل بالنسبه للدخله نتاعي انا الحقيقه
0: ايوا
4: فما دو بوان اللي نحكي فيهم الاولى هي لا ريبريز نتاع الشامبيونا خاطر نحس انه الشامبيونا نتاعنا تو احنا وفات وكملت عندها تو بريسك دو سومين صافي دو سومين كو اون فوا با ريالمون معناتها فما دي كلوب ابار زوز ولا ثلاثه قاعدين كي بوش اي كي بريبار لا ريبريز مي لي زوتر تحسهم مازالوا ماهمش معنيين بالريبريز الأسباب هي فم المادية
3: 90%
4: اللي هي احنا مستنسين بها المادية عمناول هما بيدهم الجمعيات ظهر لي ما لقاوش مغارة علي بابا باش تبدل لكن هما كانوا يتحركوا شوية المرة دي التعطيل مش التعطيل كيفاش كملنا البطولة مأثر على كيفاش نبدأ
0: هي ما احنا اليوم 4 جوار
4: ايش اقول لك
3: مازلت ما كملتش البطوله
4: راه صحيت
0: مازلت في الكواليس ما عندك دوسي في التاس كبير ينجم الترتيب النهائي سامحني مازال ما خرجش هو
4: ممتاز معناها من عند الفرس اللي خلاني نعمل الدخله دي انه نهايه اول مره الحقيقه في خليني نقول في عمري الكروي انا
0: ايوه
4: كلاعب وكمدرب وكذا نحضر ونعيش بطوله من نوع هذا يعني نهايه بطوله مأثره تاثير كبير على بداية أخرى هذه أول مرة نعيشها للأسباب اللي كنا نحكيو فيها الإثارات والتاس ودرشنوة وكذا إن شاء الله وزارة الشباب والرياضة معناتها تحسها ساكتة
0: شنو باش تعمل معناها دوسي في التاس جمعيات مشات عندك انديا ابليكي معناها
4: مفتوح
0: والا لا
4: بيجي قيوان فما جمعيات مش عارفه روحها هنا ولا هنا
3: ما عندهاش فيزيبيليتي في لا ديفيزيون
4: ماهيش فاهمه حتى انت باش تدخل تعمل تعرف انت توا فما بيريود تاع جيب جوالات تخرج جوالات ما نعرف شنو فما خويا جوالات تتكلموا جامد تقول لك حتى توضح انت امورك وين
0: واقل حاجه حتى الاجانب
4: زاد معاك ولا معاك ولا كذا باش نعرف روحي شنو يعني شفت ضبابيه كامله وباش نعاود نخليو روحنا انا ديرنيير مينوت ونعاود نلقاهم بعد ديك ريبريز بتاع جمعيات بتاع جمعه وعشر ايام قبل انطلاق البطوله وتعاود ترجع تلقاها في الاخر هي باش تلعب على السقوط وهي تعدمت الحكايه هذه علاش وانا في غنان عن هذا الكل لو انه تتوفر اراده لان قلتها ونعاود نقولها راهو نهايه بطوله ما يعنيش بالضروره انه نهبط الريدو بتاع الجراج ونمشي نصيف ومن بعد نعمل كونجي ونرجع نحل الريدو ونبدا نخدم على روحي راهو مش صحيح نهاية بطولة يعني بداية بطولة ما فهمش.
0: هو المشكل زادة الكبير اللي يراه المسؤولين على الكرة في تونس ساعات تلقى صمت مريب معناه ما تلقاش رياكسيون معناه نرمال ما في صافي ساعة عشينا كيفاش
4: ما ليه يعني فما ناس نحبه عجب هالوضع هذا فما ناس فاقدوا شيء اللي يعطيه وفما ناس تحب تستفيد معناتها من الوضعيه هذه
3: كمالك على كلامك وقت تستفيد فما برشا عباد اللي هما انكلكي في وسط الدومين نتاع الكوره اللي يستدوا الوقت الباهي ماذا بهم ريتهم في الانتر سيزون ماذا بهم تبدا الامور كلها ماهيش ماشيه ما فماش دي ريكروتمون ما فماش موفمون ما فماش فيزيبيليتي ما فماش شيء حتى شيء باش كي ياخذ ولاك 21 جور ان موا افون وقتها تولي كل شيء سيري
4: تولي
3: الكوتا تطلع ويفك ولا ما نعطيكش ولا هذاك سيبون هي بيدها كما هنا باش نعطيك الميتافور كما بيع العلالش معناها كما صار لنا في العيد الكبير خديت على بكري راهو السوق المتوسط لا هو غالي
0: في نهار العيد ليله العيد
3: غالي في المتوسط غالي في المتوسط
0: احسن تحبينا
3: صحيح الميتافور تعطيك والا تمشي من بعد بشوي بشوي يزيد يغلى شوية ومن بعد تقمر عليها يا غالي يا رخيص فما انت قلت رخيص بلايس خلين غالي معناها نحن ديما نخليه رواحنا نحطه في الـ مش براد فير نحطه رواحنا في اللونج روناج انا من بعد شنقاوم مشاكل وقت اللي نحن مخدموش على بكري
4: وذلك عليش
3: خطر ما فما حد شيء لا فما فيزيبيليتي لا بروجي لا تحكي
4: فما شيء نخدم كل نهار ونهار كل نهار ونهار
3: وكل نهار نهار ويخليك
4: يجيك يا علاف
3: ويخليك انت بلون في الكوره
0: نخلي عليه شويه
3: لا لا خلي الكوره

0: ذات كلامك سي حموده ده مش موجود.
1: بينا نحب نسالكم سؤال على الطائر، تخيلوا كان بطوله لم يسقط احد ولا لم ينزل احد،
0: واللي هي فور بروبابل موجوده هذه الفكره
1: قاعده هي صارت قبل
0: 20 تو اكتوال
2: تصور بطوله ال 20
1: فريق تصور
0: اي دو بولا دو سي حموده
1: مش نوع ذنب بالرابطه
3: الثانيه. انا موافق عليه بور انسان بريزون اللي باش طلعوا من ديفيزيون 2 ما ظهر لي كان باش يكون اخير من خير من اللي طايح، لان لو نيفو بعيد راهو رتنا
1: تقول صراحه انت فرطت في برشا المرات الاولى
0: نيفو قريب حتى تو شفنا في الكوب
1: ليه اما شفت مباراه سانتوستير وعمل حمام سوسه
0: حمام نحن نجي ترونجي مثلا ماتش سي اس اس وجيبس ملعب جيبس
3: Et puis la déception 3-0 contre Hamlem.
0: Ah, voilà. Ah,
3: voilà. Ou que les gens contre CSS, SU de Sterling, ou les gens contre Hamlem, les gens qui ont été en train de se faire, on croit que l'exception à ce match. Mais c'est pas vrai, c'est la
2: grouille. Mais c'est pas vrai, c'est la grouille. نقولوا هذا مهم اما الاهم اللي كي تعمل دو بول دو 10 معناها في جمعيات مش تقابل مع جمعيات
1: هذيك اللي صار
2: كريديبيليتي تاع الشوبيون
0: ما عادش كريديبيليتي ولينا تو انت سامحني فاكر فاكر سامحني باهي يا سيدي خويا التارس حكمت تاي بس لسليمان عطاك الحق شو عملنا؟
1: بيه عملنا موجز الأخبار تسويت وبعد رجعين
2: مش
1: نحكيه أكثر كي نحلو
0: كي
1: كورتنا تعمل حكيه فيه هذا موجز أخبار 9:30 مازلنا مواصلين معكم في ملكولا
4: مالا كورة

0: نتخيل سابي كم جامي وهم من الألغام اللي يسموهم برشا ده اللي في كأس العالم مع شاكيرا محضرة تبارك الله معناها ديجا غنية كنتوا سمعتوها معنا داي داي فما الغنية اللي تغني فيها على أساطير كأس العالم زي ده حاجة مزينة برشا شبيك انت خلينا في الأجواء انت الكوب دو موند بالله الكلمة اللي يسمعها برشا برشا برشا
1: سي حمود
2: وقرص عليه
1: سي حمود أنا ما جبتلناش الجاتو بتاع عيد ميلادها باش نحطو
0: خليها وقتش تحب
2: تونس تربح برشا
0: مع ماتش تونس ولا سويد تحب
1: مرحبا شد قيد
0: خاف على علاش قمتيها كذا سينو ذاك عليه قلت لي ما تجيبش الحلو
1: وصيتني
0: نوريهم المساج اللي وصيتني فيه ما
1: حلو ما قلتش جاتو
0: لا الجاتو مالح خلو نشوف تصويت للكرة العالمية
3: الكرة العالمية
0: وكيد في الكرة العالمية باش نحكيو على كأس العالم كما قلنا من الأول جيم وانسيت مازالوا 7 أيام تقريبا يفصلونا وبعض الساعات على انطلاق الحدث الأبرز في كرة القدم وهو المونديال المرة هذه بتنظيم ثلاثي الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا وبتبيع الحديث خاصة من بعد تفشي معناها بأرقام كبيرة فيروس إيبولا في الساعات الماضية خلينا نقوله أكثر من 350 حالة مؤكدة للفيروس هذا اللي موجود في بعض المناطق الافريقيه واللي منهم معناها كيما منتخب الكونغو الديمقراطيه معناها من البلاد اللي موجود فيها الفيروس هذا دونك الولايات المتحده الامريكيه ديما قاعده تعلن في الساعات اللي تعديو على الاجراءات الوقائيه اللي باش تكون موجوده خاصه في المطارات للناس الكل الناس اللي جايه من اي بلاصه في العالم كلك سوا كانت في مواجهات وديه معناها رينا يمكن موقف اسبانيا وقت اللي ترفض باش يلعبوا ولا تستضيف بعض المباريات الوديه خوفا اكثريته من وجود اصابات ولا عدوى والا غيره وزاد ما نساوش اللي معناها الولايات المتحده الامريكيه ما عندهاش ثقافه كره القدم هل معناها الخوف هذا المبالغ فيه يمكن برشا بيجي يقول لك علاش هكا نعملوا نضيعوا الشغم نتاع معناها كوب دو موند واستقبال الحدث هذايا بالمتركاج نتاع الاخبار اللي قاعد يصير هاو باش نعملوا كونفينمون هاو فما معناها بروتوكول سانيتير موجود في المطارات خاص في حال انه لا قدر الله معناها نلقاهم لاعب يمكن والا مدرب والا محب عنده الفيروس هذايا شو ينجم يصير معناها كالاخبار اللي كيما سمعناهم برشا في الكوفيد معاش معناها كان الكومباريزون تستقيم
4: احنا عندنا السكيل احنا على السكيل نتاع الكوفيد دونك العباد باش اللي عندها احتياطات اكثر مي الكونغو مثلا خذت احتياطاتها ومشيت ديجيكت مشيت عملت ستاج برا فما برشا اللي قاعدين يعملوا دي ستاج سبقوا دونك في الستاج نتاعهم بعدوا على الريسك نتاع الكذا ايبولا زاد ماهيش جديده معناها دونك موجوده من قبل دونك فمش
0: اما الكونسيدونس اللي تاع ارتفاع الحالات معناها قبل شهر تقريبا
4: ما هيش الحاجه الكبيره برشا ما في شويه من برشا حاجات اللي قاعده الناس تتكلم عليها ما هيش الحكايه الكبيره اللي قبل ما ننسى ديديكاس من تونس لامريكا ما عرفش مازال ما مشاش ولا مشي دونك امريكا ترافيسي
0: توصل
4: ان شاء الله ربي يحفظه ويحفظ الناس الكل
0: ان شاء الله يا رب
4: امين كيف ان شاء الله قاعده كوب دي موند باهيه يمكن حتى في البروتوكول نتاعهم هما دو سيكوريتي مش سانيتير اكثر باش تلقى برشا اكتظاظ على بروتوكول السيكوريتي نتاع الولايات المتحده الامريكيه اللي هو اونتر كيمي سوفيستيكي برشا وكذا وفي برشا تمييز عنصري وفي برشا حاجات اللي كذا ان شاء الله الفرق العربيه والمسلمه ما تتقلقش غاديك على خاطر فما تمييز فما فرق باش تتعدى زي المنتخبات باش تتعدى في بروتوكول عادي فما عباد باش يتعبوهم في لي ديبلاسمون في كل شيء ان شاء الله الحاجات اللوجيستيه هذه تتعدى مريقله سيبوزون كو هي تحكي الولايات المتحده الامريكيه معناها اللي هي عندها لي تكنولوجي الكل دونك نورمالمون نطالبوها باش تكون هي زاده بارفيت في الحكايه هذه
0: هو يدخل لك على اساس حاجه صحيه لكن كما قلت حاجه عنصريه واكيد بدات يمكن شويه بين قوسين احنا خلينا نقولوا من الفيزا والمشاكل اللي صارت والتصعيد اصلا في معناها لي كونديسيون ولا الشروط المجفسه
4: جوستومون كيفاش بدات بجنسيه ماهيش افريقيه ولا عربيه
0: وعطت لها
4: بجنسيه اسبانيه ومشي ومشي يتبع في في في في عصافر عصفور نادر درشنوه في الفضلات نتاعو ما وكيك بدات هي الفيروس وهو جابوا تلعب في الباخره وعاد يبني لعبات معناها كان تجي تشوف ما ديما نحن نشوف في اوروبا ولا في امريكا يشوفوا في امريكا في اي حاجه تصور في مخك كي تبدا حاجه تبعتهم هما يصغروها لو ماكسيموم
0: كي
4: تبدا حاجه تبعتنا نحن كبروها لو ماكسيموم كي نشوف الاجرام عندهم هما حاجه معناها
0: تتراسب في بلاصه في امريكا يقول لك راهم فماش سيكوريتي تحمل مسؤوليتك رغم اللي معناها الانسان مش يقرا تحت تحت حمايتك معناها إيه كيفاش تقول لي كيكا حاجه
2: سي حمود لا كيستيون اللي سوبوز اخي انت تو كي تقول لي الفيروس هذا الفيروس هذا يخدم يخدم فائدتها هي كي تخرجوا لامريكا الو اس ا والا لي بي اورغانيزاتور تخدم تخدم ضدهم تي عليه نقص نجاح المونديال هذا عليه نقطه استفهام ديجا اسكو ينجم ينجح ولا لا وعنده بورسنتاج كبير باش ما ينجحش
0: مي هما يوصلوا مع المونديال هو مسيطرين على
2: كي زدت الفيروس هذا ضريت راح ضريت راح بيان سور ضروح لان الناس باش تولي خايفه معناها زيد حتى النمبر نتاع لي فيزيتور باش يولي يولي ياخو يقول لك
4: فاش هو قاعد يعمل في ال
2: هو ما حشوش بالعباد
4: هو ما حشوش
0: بالعباد هو
4: هو في الضيوف نتاعه وحب يستضيف الفئه اللي هي ويحسها تبعته
2: ربي سامحني
4: انا هكا
0: اوروبيه معناها
2: هذه دوريجين كوا هذه دوريجين افريكان راهي امريكا هم الاصول نتاعها هي السونز افريكان كي ترجع
4: مش مع مش مع الرؤساء
2: الامريكا دونك انت ديجا عندك الشطر نتاعك نتاع البوبيلاسيون نتاعك دورس
4: نحن نخرج على الموضوع شويه
2: معناها
4: مع ترامب
2: نقول لك انا اللي الامريكا بالطريقه هذه قاعده تزيد تضغط على روحها باش ما ينجحلهاش المونديال بالعكس كنت تنجم تخليها انكاشيت الحكايه هذه
0: ليه هما انا كريت معناها يوم التقارير والكلام وخاصه في الاخبار معناها كل يوم ديما فما على اساس انه وسائل الاعلام الامريكيه هي اللي تخرج الاخبار تقول انا عملنا هذه وهذه وهذه والناس كل تاخذ الاخبار من عندهم على اساس ما تركاش للعباد اللي راهم مسيطرين على كل شيء حتى كان فما معناها هما الافريكا ذوك نتاع الافريكا عندهم حاجه راهو رانا احنا في امريكا رانا وضعنا الوضع مستقر والامن الامان وعنا كل شيء وفما شكون خليهم غاديكا ديزوتيل معناها قراب للمطارات الكل باش ياخذوا الاجراءات وقيسولك السخانه كان فما اي دوغري زيد راك تنجم تكون معناها شك اللي انت راهو عندك حاجه دونك هكا فهمت اللي اونجيري مستدعكش يقول لك اجا تعشى ويقول لك اسمع راني ما طيبتش
4: لاحظت حاجه تو تو كي جبنا نحن اخي كون دي مود وين هاي في امريكا ومكسيك وكندا
0: كان امريكا
4: جبنا كان امريكا
0: خاطر هما بركة
1: نقولك الحقيقه هذا ماهوش غريب على السياسه الامريكيه خاصه السياسه الخارجيه الامريكيه بحكم انها هي امريكا ديما عندها في النوستالجي وفي نتاعها ان هي ديما هي اللي تحكم في العالم وهي هي اللي
2: قال
1: هي
2: تثبت ان هذا بالدليل
1: وهذه قاعده
2: مونديال هو عندك كل شيء مطرلو.
1: وانا جوستومون جو في انشيني دو سو بوان خاطر خلينا نرجع شويه لتالي الفيفا والامريك معناتها وكان ثم ديجا كان لاحظت وجدان برشا زيارات صارت رسميه ما بين رئيس الفيفا ورئيس الولايات المتحده الامريكيه معناتها ما كانتش زيارات مجامله برك لكن كانت زيارات اللي معناتها يقع فيها تحذير يعني استضافة كأس العالم وإنجاح كأس العالم وبرمي نقاط اللي كانت تناقش معناتها موجودة ما ننسيوش وضعية المنتخب الإيراني وأنه أمريكا في انسرتان موما رفضت أنه إيران تكون موجودة في كأس العالم وحبت حتى وصلت حتى إلى بروبوزي لإيطاليا في بلاصتها معناتها وكذا لكن الحقيقة الفيفا هي اللي شت صحيح معناتها بوركو سي تاميريت لإيران لازمها تكون موجودة دونك ما يبا كيستيون ونقاش نقاط أخرى تنظيمية اللي الحقيقة راهو ما نساوش في كأس العالم الأندية صارت بروفا تحذيرية لكأس العالم وشفنا التنظيم في كأس العالم الأندية اللي لعبته الترجي الريتونسي في الصيف كيفاش معناتها وشدت صحيح الفيفا باش تعمل في أمريكا وديجا صرحت وقالت انه هذه بروفا باش نشوفوا نجربوا شوفوا شنو هو النقاص
0: وعملت برشا حاجات
1: واكيد خرجوا بيلون وباش يتلافيو فيها
0: الأخطاء.
1: الأخطاء ونقائص الشرط، خاصة خاصة على مستوى التنقلات اللي كانت متعبة برشا باش تمشي من تيران تيران بلاد لبلاد أو في التوقيت، وكذلك في لي كونديسيون كليماتيك كيما العصير وكيما كذا كيفاش نجمو نعملو. دونك هذا من ناحية. النقطة اللي تزاد جديدة شنية هي نقطة لي بولا اللي ما كانتش في الكاس العالم، الانديه ما كانتش مطروحه
0: تقريبا قبل شهر ولا نحكي عليها، لكن
1: انضافت النقطه هذه دارنيير مو. النقطه هذه انا عندي قناعه راسخه كما قال سي حمود، ما تنجمش لاميريك تحط حاجه اني تمركي عليها فشل، يلزمها كوت كوت تنجح الاستضافه بتاع كاس العالم. نتصور انه وزارة الصحة الأمريكية، وزارة الدفاع، وزارة الأمن القومي، وزارة الخارجية، وكل عملوا على أساس أنه النقطة هذه بيزمش الجن لا ريوسيت متاع استضافة كاس العالم.
2: ربي اسمع سيماتهم على وجوههم، لكن نذكر الكوبا راب اللي نظمته قطر كبريباراسيون ولا كتيست قبل الكوب دي موند 2022، ونجح نجاح مبهر، مش معنا من اعز
0: البطولات العربيه اللي صارت،
2: البطولات العربيه اللي صارت، وعطى معناها لوفلي نتاع كيفاش باش يكون كوب دي موند. وافكتيفمون اللي صار وانها قطر عادت ان كوب دي موند دو سي لا ميور جوسكا بريزون تاريخيا.
1: لا
2: نمشيو لامريك كي عملت كوب دي موند دي كلوب كتيست ما نجحش راه.
1: دونك سي نورمال ما نجحش، هو كانت الغايه
2: باش يعمل تيست،
1: باش يعمل تيست وشوف اكيد انه خرج بيلون، نتصور خرجوا بيلون. والحاجه الافونتاج الثاني انه اللي انا نتصور موجود خاطر من لوجيك كي بار معناتها انه المكسيك والكندا والامريك ماهيش الامريك كي كوموند لا ريوسيت دو كوب دو موند، ماهيش بيا برك
0: نشوفوا
1: فما فما
0: نشوفوا
1: فما انكور فما انكور خليني نقول انديبوندون اللي يصور لا كورديناسيون خاطر
2: يجي لا كورديناسيون باش تكون موجود عند شي لي بلي فور
1: معروفه
0: عند
1: هو ليدرشيب امريكا ان بو با تو دوني ليدرشيب داكوردو، لكن او نيفو دو لا كورديناسيون خاطر اللي يصير في امريكا من تنظيم من مراقبه من عارف شنو اي حاجه تهم الكاس العالم اكيد راهي تصير هي بيدا لا ميم شوز في كندا وفي المكسيك، خاطر بور ريزيرفي او موا ليسبري
0: ولا شو علاش الاجراءات هذيا والكلام هذا كله تقال كان عند امريكا كاو ما تقالش عند باركونت. حاجه اخرى ولينا نحكيو عليها هي معناها الحاله المناخيه اللي تحطت فيها المكسيك بوتيتر على سخانه اللي تنجم تكون انسوبورتابل بالنسبه لبعض الملاعبين اللي حياتهم الكل يعيشوا
1: ماهيش باش
0: تكون
1: اكثر من السخانه اللي في قطر.
2: برمي ما لاحظتوش حاجه، اللي وقعت في قطر في 2022 ils ont tout fait pour que la Coupe du Monde 2022 ne réussisse pas. من المانيا وكيفاش والاتسيتيرا
1: وساعدهمش
2: في الاخر النتيجه عطات العكس وانها نجحت
1: 100%
2: ميم اكثر من المنتظر.
1: وقت اللي تكون
2: توا الناس الكل معناها لي جران ils font tout pour que l'USA et compagnie réussissent l'affaire هذه وتنجح الكوب دي موند.
1: علاش؟
2: علاش؟ سي بوليتيك يحبوا على خاطر
1: الامريكي
2: ولاتهم الامريكي
0: خنقدموا شويه ونحكيوا على حاجه احنا كعرب وكتوانسه ونتصور البلدان اللي عندها معناها مع الكوره ومستانسه تتفرج في الكوره باش تقلقهم برشا هي حكايه التوقيت الملول. الحقيقه ما كانوش العباد يمكن يحكيوا عليها ديكالاج هورير مشكله كبيره خاصه رانا في نستخدم باش تقوم ساعتين وما ثلاثه تتفرج كيكو سوا المغرب مصر الجزائر معناها السعوديه تونس اشكال هذا حتى على مستوى الفرجه توا قناه النقله اللي قاعده تعدي اوتوماتيكمون باش تلقى
1: حتى كي صارت كوب دي موند في قطر واحد في المكسيك ولا في البرازيل يلقى نفسه
0: في المكسيك والبرازيل مش كيما الاغلبيه مش كيما
1: الاغلبيه
0: ما خلقناش ديك لاجوري
2: خلق
0: صحيح
2: عندك راه
0: انا ما تونسي غدو نخدم في الصباح
2: هو كوب دي موند هذايا ما قلت لك على كارت كارت بالنسبه للعبيد الله غالب واحده تبدا على كارت واحده الله غالب. علاش على كارت؟ اش معناها عندك 408 ماتشويت باش تشيخ بالماتشويت برا شيخ روح فرش في الماتشويت اما تنجمش تختار الماتش اللي تحب تفرش فيه
4: معناها انت الماتش تحب تفرج فيه في الوقت المعين راه في الوقت المعين مش تلقى ماتش اللي هو نجم يكون موجه انتريسون بالنسبه ليك انت. بار كونتر اذا انت باش تتفرج
1: شكون اللي يحب
4: يتابع راه شكون اللي باش تتابع المنتخب نتاعك ذهنيا معناها انت بدك تبدا محضر روحك راه كيما انت كل نهار تحب تقوم الصباح عندك قهوه وماكله وكذا في رمضان تقوم تعرف روحك ماكش باش تعملها انت بالنسبه للسهريات بالنسبه للسهريات انت راه والكوره راه اوتوماتيكمون باش تسهر وغدوه باش تقوم وباش تقوم تبدا موتيفي باش تحكي على الماتش لا بالبي وبالخايب معناها راه ما فماش باش تقلق الحكايه في الاخر نحن عندنا
1: فرجوا بالجروب
4: ما منش نقول ثلاثه ماتشوات اما عندنا نقول ان شاء الله يا خويا اقل حاجه اربع ماتشوات في تونس اربع مرات باش تسهر يا خويا مش مشكل من بعد روح قاير ولا من غدوه
0: كهرباء هي احسن فورمي ترقد وتقوم ظهر لي وتحسبها سحور معناها
4: كل واحد وكيفاش فما شكون تسهر فما شكون تسهر
1: هذه مشيحه
0: أنا عملت في هايتي وكندا الحقيقة الوديتك قد قمت عملت قهوة وكليت حاجة
2: فما حاجة غلط فما ناس خسرة ما نقولش 50 من بلوس 2 مليون من اجل باش تمشي تحضر الكوب دي مونت انت المره هذه باش تضحي بطريقة في وقت استدي تعمل اشونجمون دو ريبير في الوقت نتاعك كنت ترقد طون من إلى تولي ترقد من إلى باش
0: نجم ما نسبة المشاهدة باش تيح راه مشاهدة المونديال مش ما بعرفش اسم بعض
1: عندي معتمد جري اللي كنا نحكيو فيه كل في بالك أكثر انجاجمون فير لي تيكي و ريزيرفاسيون وكذا صاير توا الايام تاع الكوب دي مون
0: باعتبار الغلاء من
1: الاول فما
0: برشا بيز دو فري
1: الجري اللي كنا نحكيو فيه الكل هذاك علاش انا دابري هذا كل انا توقعاتي شخصيا نتصورها باش تكون كوب دو موند ناجحه على المستوى والحق والله نتصور هكا
0: باهي نحسبوك عليه
2: نسبه المجاهده تقول باش تنقص
0: اكيد باش تنقص خاطر البلدان اللي مستانسه كما قال فخر نتفرجوا مثلا انا نتفكر روحي في واحد من المونديالات من الصباح لليل معناها نجم تاخذ كونجي تقعد تتفرج كذا ما تشويت في النهار ما تقريبا
2: كي طلعوا في السوم في حاجه مش تعرفت عليها الناس كلها
0: هي كلها علوش
2: حاجة تطلع السوم تاعها الناس كلها تعرفت عليها هربونا الوقت وظل يفوع اللي كافي باش يقولوا يسهروا ويتفرجوا تلقاها بلا
1: ميسرة
2: كرومو
1: ميسرة
2: لا
0: خلنا نحكيو
2: كوب دو موند اون بالوراتي
0: خلنا نحكيو
2: اربع سنين كمان زاد يضحي وكا
0: باهي تو نشوفوا تو نكلموا ساعتين ولا ثلاثة كل يوم مع ريتم خدمة في التلفزة نشوفوا
1: بلا شنو الشارم نتاعها هي بالنسبة لنا احنا تو في تونس واللي ما ينجمش مثلا يقص بيه ويعمل شنو هو الشارم نتاعو هو الشارم نتاعو ثم حاجه باش يتبع كيما قال فاخر ليكيب نتاعو بريفيرابل اللي يحب يتبعها
2: عندك اكثر من جمعيات
1: يحب عنده جمعيات
0: مواجهات من بعد كيقدموا الادوار ماني تستحق
1: سي ان شارم واللي يتعب من السهريات ينجموا يعملوا جروب تفرج انت اليوم ونرقد
0: واحكي لي
2: تفرج
0: باهي احكي لنا اكيد على الامور التنظيميه شنو رايكم في المنتخبات اللي الناس الكل توا حات عليها انها تنجم تكون ماني دي بريتوندون باش تهز كاس العالم الناس الكل تقول لك فرنسا بدرجه اولى بعد اسبانيا فما شكون يقول لك المانيا ماني علاش لا فما شكون يقول لك اي البرازيل تنجم تعاود تعمل ماني مرة أخرى وينات منتخب البرازيلي هل تشوفوا أنه الأسماء ولا المنتخبات هذه بالحق معنى هما اللي بريتوندون ولا كيفاش نقولوا معنى الناس اللي عندها أكثر حظوظ وإلا فما أنا 48 منتخب المرة هذه ما ننسيوش فما بوتيتر دي سوربريز في الأفق بلا سي حمودة قال على النرويج نجم تعمل السوربريز خلينا نبداو بالأسماء الكبرى حسب رأيكم شكون كل واحد كي خمم يقول معلش أنا باش يهزها المنتخب اللي تتوقع بشي هزا حاف
4: هي الحظوظ وافرة ولكن ليست متساوية في الكرة
0: هذه جملة سرقتها من أنت سرقتها من أنت حمودة في فيتير الشمس
4: والله
2: عمي أنا سمعت فيتير
0: هل تتفكر عقل
4: قيادة قالت
2: فيتير
4: قديمة
0: ليه
2: فيتير
1: هل تفكرني بالجملة تعرفت البيع بالحار
4: هو رأو صحيح ديما سلامي بلونجوردون ده نفسي حمودة ما صورتش راح يعني معنى نخمم في جملة
0: تقرن الأفكار ومين
4: بالنسبة للي منتخبات اللي مترشحها منهم شيزوها سينرما فرنسا إسبانيا ألمانيا لانجلتير البرتغال هذوما كلهم راهم من الأول جزئيات راهم أما راهم ما تنسيش راهم الكوب دي موند في الكورة أنا مثلها برونو غاروس هي نفسها هي بيضة. رونالد جاروس يجيك الكلاسي الأولاني مع الكلاسي 415 يخرج من البرمي تور. دونك معناها راهو بالنسبة لي أنا ديما أي كومبيتيسيون فيها كوب فيها فاس بريمينير نتاع جروب ساعة تعدى الجروب من بعد نحكيو شوفوا الجروبات ساعة شنو فيها من بعد تعرف شكون اللي باش يعمل سوربريز شكون مش باش يعمل سوربريز شكون باش يكمل الآخر وكذا خاطر هي كيما كيما الدومينو ما بالوحدة بالوحدة باش تنحي بالكعبة بالكعبة من بعد تفهم شنو فما نجم تكون توقع عارف تحط هذوما بالأسامي أما من بعد شنو باش يصير في البرومي تور من البرومي ماتش والدوزيام ماتش فرنسا مثلا ما قلت تونس باش تربحها في الاخر فتونس ربحتها
0: شكون كان يقول
4: ومن بعد فرنسا جاتها كوره في الوقت الضايع ضاعت راس على راس من بعد هزتها الارجنتين معناها سي توجور كوره مدوره ماهيش على المسيح فما عباد اللي هما فافوري اوكي الحظوظ ماهيش متساويه اما راهي الحظوظ بالنسبه لكل موجوده ما تعرفش شكون باش يصير ديما تحصرها بين ثمانيه منتخبات مع منتخبات مفاجئة كما قالك نجم يكون مفاجئ
0: عمرو زعما سي حمودة كان اللي يختار يتوقع كل مرة حاجة هو كل مرة حاجة يتوقع منتخب ليه يحطوا اون جينيرال عمرو ولا حاجة
4: تمشي وتنقضيت هذيك تمشي
0: كل مرة نشوف حاجة أنا المرة هذه أكثر حاجة ريتها تو لي توندونس الذكاء الاصطناعي اللي يحسب لك حسب التقريب اون فونكسيون يمكن من الملاعبية شنو عاملين بيرفورمانس اللي موجودين في المنتخبات كل ملاعبي
2: واش عمل
0: اكزاكتومون لي ستاتستيك يحسب لك يعمل لك ومنتخب فرنسا هو اللي مسيطر ومهيمن
2: وجدين دابري لي زيكيب اللي نشوفهم ككره فرنسا جو لا فوا سوبيريور ا كل مونت معناها سور لو بلان فوتباليستيك سور لو بلان نومبر دو جوار سور نومبر دو فيديت تو سو تو فو هي الي كابابل دو رامبورتي لو تيتر سي جامي ما تعملش فوق
0: تركس هاو منتخب الإيفواري تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الودية هذه ضد المنتخب الفرنسي
4: هريتها كتب ذكرة مقبلة طلع مليحة
2: على مثل يعني دي فرنسا وانتر أميكال إيه واحدة أما نقول فرنسا اللي باستو الموت اثنين انجليز رو البوف الانجليز ينجموا يجعملوا سوربريز دوبوي 1966 ولا قديش جكورس 66 هم ماخذوتيش ينجموا عندهم لي مويان دافوار لو تيتر البرتغال عندها ان ايكيب راهو كي نشوف البي اس جي وقديش عندها من فيديت وبكلهم ولاد البرتغال ونزيدهم كيك جوار كيجوا في الانجليز الراي اللي البرتغال راهي سيتي اون غراند ايكيب مش بالزهر وناخذت كاس اوروبا للامم الاخراني تجي من بعد الاسباني هذو لي كاتر اللي راهم اللي فافوري الموجودين un peu au-dessus de l'eau. Mais, femme, deux équipes, il y a rahmi qui peuvent créer la surprise, autre que, je sais, en Norvège, là, qui fallait. الجزائر انا personnellement.
0: مشيت للعرب انت.
2: وي مشيت باش نمشي للعرب.
0: باش نعملوا قوس وحاجة.
2: الجزائر الان موان.
0: مانا الرابعة انت
2: سميتها. سميت اربعة. وفما خمسة اللي هي النرويج من parmi les surprises الجزائر elle peut créer la surprise
4: حتى المغرب زاد راه من زاد
2: اخويا الجزائر عندها كرة فانا
4: برشا
2: البارح عديت تنرجعوا نحكيوا عليه
0: انت بارونتيز بدر الدين تناني صديقنا وزميلنا نتسلموا عليه عطانا معلومه يقول انه راهو مباراه فرنسا والسنغال اللي بريفو نهار 16 جوان في نيو جيرسي تنجم تتوقف بسبب فما طومبيت بريفو ديجا تم الاعلان عليها دونك تنجم تاخذ من المرسى بدينا قد فوق نقول هذا هو ان شاء الله بركه الملاعبيه يبداو محضرينهم نفس ليه
1: ليه اكيد
0: قولوا لهم راهو
1: ماشي جديد شوف انا كما قلت قبيله
0: شوف لي غريماس
1: هي محضره اللي خاطر صارت
4: نحن توانسه مستنسين نحن مش بالعصير مستنسين
1: ليه صار دخل علينا ماتش ليسبيرونس مع ليكيب
0: تشامبيونز ليغ وقت عامله
1: شفت راهو اللي صار هذاك يخلي تو التحضير يكون خير ليكيب الامريكان
0: انت تحكي على كاس العالم
1: الانديان صارت قبل الماتش ديجا ومن بعدك شوف الاكيد هذاك خلى فما حاجات دي مزور معناتها يصيروا يكونوا ياخذوا قرارات ويقراوا حسابهم بوتيتر فيهم الحاجه نتاع انهم يحضروا لي زيكيب افون ماتش باش يقراوا حسابهم وكذا ينجم يكون موجود بالنسبه للكوب دو موند
0: بالنسبه لي بريتوندور
1: فنيا نشوف هي الكوب دو موند هذه الحاجه الميزه اللي نجم نقول لك انا كفني اني نشوف فيها خير من الكوب دو موند اللي فاتوا كله سبقوا تحسنوا فيها مع الجمعيات كل انه على المستوى الفني هذه دوغري بري النيفو متقارب برشا الحقيقه متقارب كي نشوف البرتغال فرنسا فرنسا لافونتاج على لي زوتر كلوب سي كو فما دوز ايكيب كي سون بري كي سون بري انك تحط هذه تحط هذه ما تعرفش انا هو تيتولير من رومبلاسون مي سي ابار سا لو نيفو تكنيك حتى كي نقارن 1 بلس 1 معناتها في اونتر ايكيب متقارب دي دوغري بري وذيك علاش يخلي التكهن باش يكون يكون يكون فيناليست صعيب شويه ولو انه اذا اون سو باز على الاكسبيريونس وعلى التاريخ وكل شيء ما نجموش نقولوا فرنسا ما تنجمش تكون في الكاريداس ما نجموش نقولوا اسبانيا
0: ما فهمش مرة تهز كاس العالم بعد تخرج من الاول
1: نحكي راه
4: نجم شاطر نجم شاطرك تكنيكمون اللي الكاليتي اللي موجوده في كوب دو موند هذايا كاليتي باهي
1: كاليتي طياره
4: اما فما حاجه اللي هاني نقولها من توا باش تلقى برشا مشاكل نتاع اصابات على ليبويزمون وعلى البيرن اوت مونتال اللي صاير على الجوارات
0: وخاصه على
4: المسؤوليه اي اي ما هذاك الامباكت فيزيك اي مونتال على سيكسيون دي ماتش وعلى وعلى النومبر دو ماتش اللي جوي وما فماش راحه ومع اللي تعادلوا لي زيشيونس هذوما الكل باللي
0: حكيت عليهم
4: وباش تلقى روحك انت لهنا في برشا مشاكل نتاع اصابات وان شاء الله ما تصيرش برشا اصابات اللي هي طايح لنا المستوى الفني
1: لان ناكد لك اللي
2: عليه الاصابات زعما بالجيه بارابور اوزوتر تورنوا اللي وقعوا قبل شنو الجديد
1: المشكل الجديد سي حمود
0: خاطر 48 منتخب جا برشا منتخبات
1: نتاع نتاع الراحه نتاع اللاعبين بريسك منعدم
4: ما فماش جم
1: منعدم ما بين ايزونجاجمون مع لي كلوب نتاعهم وانك تدخل تحضر بريباراسيون كوب دي موند وتلقى روحك تي تونجاج تلعب كوب دي موند الجوار ما ارتاحش
2: لا
1: بقى فريق
2: الكبير
1: لا لا لا مش لا
2: يلعبوا الشامبيونز ليغ وي اللي يلعبوا الكوب دوروبا وي اللي ما لعبوش تلقاه
1: كي تاخذ كي تاخذ الانسامبل نتاع الجوالات في العالم الكل في كوب دي موند الكل تلقى 1% اللي تحكي عليهم راهو
4: بلا
0: مش خساره اكثر
2: 10 ببساطه حتى المستمعين اش معناها الامباكت فيزيك بارابور المشكله نتاع الانكومبرمون نتاع النومبر دو ماتش la dépense énergétique et physique اللي قاعده تصير اكبر برشا من قبل علاش توا نحن في الفوتبول سورتو نحكي 2026 من 2025 2026 برشا ولات في الكونتر بريسينغ وبرشا ولات يجي وبرشا بريسينغ على في البلايص الكل في لي ترانزيسيون برشا يلزمك تكون معناها يلزم عندك دور دفاعي قوي برشا وهجومي نحكي على جوارات هذوما اللي تكنيكمون باهين وكذا يلعبوا في جمعيات سنه معناها بلي ستاتستيك الجمعيات الكبار نقولوا نحن اللي في الاوروب واللي في الوه راهم عملوا برشا ديبونس كبيره على خاطر نزلوا عليهم لي زونترونور لي بريباراتور باش خاطر النيفو طلع برشا تكنيكمون تنجم تكون باهي فيزيكمون لازمك تكون في التوب
0: بيان سور باش نجم تجاري
4: نجم تجاري راهو هذوما راهم مثلا مانشستر سيتي اللي هي عملت اللي هي عملت جوست ليكزامبل هذا مانشستر سيتي اللي عملت هي عملت بيرن اوت من لونترونور للجوارات وعلاش ما هزت حتى شيء عملت بيرن اوت
1: خذوا وقت مش
4: اكثر جمعيه عندها جوارات في الكوب دي موند شكون باش تفهم انت بعد انا علاش اللي انا علاش نستبق على الاصابات اللي تنجم تسلم
0: هتنقلك
2: لا
4: لا اكثر واي
2: برشلونه عنده 17
4: لا لا لا لا 18
1: سي حمود
4: 18 وبعدها بايرن 17
1: كونفك هو كلمة صحيح حمود كلمة صحيح بالحق علاش قلت لك 1% دي جوار اللي ماهمش كومبيتيتيف براتيكمون لا انا مبقيه
2: اللي قالوا فخر
0: دقيقه سي حمود 19 ملاعب مانشستر سيتي البايرن فما
4: 18
0: فما عندك البي اس جي فما 16 لاعب ارسنال كيف كيف 16 البارسا 14 مانشستر يونايتد 13 كيف كيف زاد كريستال بالاس 13 اتلتيكو مدريد 12 الهلال والنصر السعودي 11 ملاعب معاهم بروسيا دورتموند جالاتا سراي وليفربول كيف كيف 11 ملاعب ميلان عند 10 ملعبيه بي اس في اندوفن 10 ملعبيه ديسيبسيون بصراحه ريال مدريد عنده 10 ملعبيه وسلافيا براغ زاد كيف كيف 10 ملعبيه
4: سي تري امبورطون لي قالوا
2: شفت الامباكت هذا تاع الفلوس
0: ماتش
2: الشامبيونز ليغ الفلوس كل كيم باش دخل برشا
4: كمان ماتش الشامبيونز ليغ شو صار
2: ليه باش نرجع كيف فاز
4: كفارا
2: كفارا هو مش كان كفارا دو سو جوار
4: لي ميور جوار في لي دو زيكيب كلهم خرجوا وما كملوش كملوش الماتش
1: هذاك علاش لي ميور هذاك علاش فاخر خويا انا الحقيقه جو سوي تري معناتها غورمون نتبع برشا ليزاكتواليتي ونحب نتبع والبوا هذيا صافي من كوب دو مون تاع قطر بدات سي ديكلونشي الحكايه هذيا ونعطيك زاد الانديس تري فور توا كي تشوف ليكزيكيب اللي يلعبوا في لي ماتش يكون الكل كلها لا ميم استراتيجي سي ان بريسينغ او ترانزيسيون تاك رابيد كل تلعب هكيك كلهم يلعبوا هكيك دونك سا دوموند بوكو دينرجي اي سا دوموند اني تاك فور
2: ا فورس دو فورجي اون ديفيان با
1: فورون زيد زيد سي
2: حمام
1: اون بارل با دون ماشين رانا على اناتوما فما توت لاكتات فما كذا فما تونيسيتي مسكولير فما برشا حاجات تحكم وهذيك علاش تو برمي لي زيتود في العالم تو اللي قاعد بارامتر اللي تخدم عليه تو حتى في لي غروند لابوراتوار او نيفو بريباراسيون فيزيك سي لو بارامتر دو ريكوبيراسيون معاش ولينا نحكيو على معاش ولينا نحكيو على تونيسيتي مسكولير ولا نحكيو على هيبرتروفي مسكولير ولا نحكيو على اونديرونس ولا نحكيو على اكسبلوزيفيتي سي دي باسي ولاو هذوك
2: ماتيريال شفت الحكايه هذيا
1: فوالا
2: ولينا صار فلات في حاجه بلو تلقى ايكيب عندها بنك قوي في معناها
1: هذاك لافونتاج تاع فرنسا
2: بالضبط لا تاع فرنسا جو بارل باغ اكزومبل دي زيكيب بارلون دي زيكيب تاخو بي اس جي تاخو نيمبورت كيل ايكيب اللي عندها بنك قوي تلقاها فريمون تعدات بالكدا في الشامبيونز ليغ ولا في نيمبورت كيل شامبيون نفس الشيء علاش نحكيو على فرنسا كيما قلت انت انا دو زيكيب
1: انا دو زيكيب
2: كي بيف جوي سو بروبليم خاطر لو نيفو دو جوار اي بريسك ايكيفالون
1: هذا نيفو تكنيك اللي تري بروش
2: سي تري انتريسون
1: نحكيك انا حاجه اخرى اخر توب دو موند كانت مذكروها كيفاش هزتها الارجنتين مع فرنسا بطلوع الروح ميسي ما عادش ينجم يجري
5: اي هو ميسي من اللاعبين اللي ما عندهمش دي كونديسيون فيزيك قويين
1: ياسر
5: رابيد اي اما فيزيكمون
1: ولينا نحكيو ولينا نحكيو نيفو تكتيك لهنا ولينا نحكيو نيفو تكنيك ما عادش نحكيو على كونتر بريسينغ وترانزيسيون ولا حاجه سي سي معون صنع لكن ولينا نلعبوا سور دي بارامتر كي سون تري بريسي اللي هما لا ريكوبيراسيون ميم حتى او نيفو دي تيران دون لو تيران لوي ميم تاع ريكوبيراسيون باسيف اي اون ميم طون ان القوه في لي شونجمون ولا لي شونجمون سا سا سيتودي ولا يتحضر
2: القوه ولا تعمل في ليكيفالونس دي جوار اكزيستون دون زان
1: فوالا خاطر الارجنتين هاز كوب دو مون قطر باش با افيك ان شونجمون
2: جون شير مع
5: على
4: جوست النقطه هذه تحكيو على لي شونجمون علاش ولاو لي شونجمون بسانك شونجمون وقعدوا
1: سي نورمال ما عادش ينجموا
4: على خاطر الفوتبول قبل بتروا شونجمون ما عندها حتى دخل في الكوفيد راهو
1: لا لا
4: دخلوا على بعض
5: هي جات مع الكوفيد خاطر
1: القرار ما عندوش دخل
4: خاطر الفوتبول راه سانك شونجمون يلا يبغى لو جور يولي وسيس ها في الماتش
1: هذا الماتش هذا كيف تهبط كيف
4: راهو برشا راهي ولات فيها بديبونس كبيره في
2: ايفيدونس
1: يا خاطر وصلنا
2: لدرجه
1: برشا من التحضير البدني
2: انا جو فوا كو سي ايفيدون السانيسيت ميم با ديتر ديسكوتي الحكايه هذه سي نورمال وقت اللي انت قاعد تلعب كل طول 3 جور او نيفو لا بيقاش
1: تحمل
5: الضغط كيما باش معاكم هذيك خدمتكم
1: معنا فينيسيوس جونيور ولا واحد كيما ما نعرفش انا سميني اي لاعبي لانه شنو اللي يحكم فيه ماهيش راهي لا بيرفورمانس فيزيك هي اللي خلات انه نكونوا غورمون غير الواحد سي القيمه التسويقيه نتاع اللاعب
5: ايوا لي ستاتيستيك باهي نحكيو على المنتخبات العربيه طولنا برشا في النقطه هذه
1: جوست نختم
2: هي تتكلم هي خويا
1: جوست نختم
5: القيمه
1: التسويقيه
5: دكتوره
1: خلي انه اون دوا ليكسبلواتي كوم لا نوسيون ماشينا وذلك علاش نمشيو فير ليكستريميتي في الـ في الـ في
2: البريباراسيون كيف جيعانا نتاع كوره كي تبدا جيعانا تفك التيترويت بسيف اه السيد يحب يحكي دونك
5: لا والله هو هو انتريسون اللي يحكي فيه اما
2: معقول جدا
5: اما راهو الملاعبيه اللي باش تولي نتصور معناها الونتيرم لازمك تكون عندك هذاك كل لازمك تبعد حتى على لي كاليتي اومين معناها تولي مبرمج معناها كيما في دي سبور معينين كيما في الجيمز معناش تتفرجوا فيهم ولا لا تابعين الكروسفيت فما ناس مش عاديه معناها
1: نقاط جديده في التحكيم اللي حطتها الفيفا توا لسائل ان يسال علاش دقيقه علاش في 6 سكوند
5: بخكم نحكيوا على الجزائر ومصر والمغرب وبعد نحكيوا على تحكيم
1: الكراوي
5: نحكيوا
1: في نستوعبوه هذا
5: سما كانت جزائر قبيله حمودة بن سليم باركونتر في الماضي القريب فما المنتخب المغربي اللي عمل احسن اكسبلوا معناها على الاساس منتخبات عربيه ماهوش محطوط في المنتخبات اللي نجم تعمل حاجه في الكوب دي مون حاجه
2: اكوتي
5: وهو فهز معايا فينا نقول فينا ليست ولا هز لقب
2: فهم لاعب كبير يظل زيدان قالوا له شكون الفافوري قال اكوتي نولي با راهو المراك البكري لا سوربريز معناها مهما دي جران جوار كي اون بونسي او مراك اللي تنجم تمشي بعيد وتاخذ حتى الكوب دي مون رد بالك معناها انا قلت زيد دابري سكو جي فيو اما انا جي فيو في الانترنت اللي فما يظل زيدان لكن مش ذاك انت
5: تصريح
2: التصريح قال مي في فو مراك راهي البو الي لوا
5: مش
4: كانوا جو بونس شوف سيولوجي بالنسبه للباروك بالنسبه لجوار الماروك يسمعوا من الميديا الحكايه هذه اللي الماجوريتي اللي ماهمش حاطين فافوري خاطر اللي ما حطوهاش في الكوب دي مون اللي فات ما حطوهاش فافوري عملت الكلاسمون هذاك دونك بالنسبه لي انا طوميو ما حطوهاش اما راهي ديما محطوطه الكاليتي تاع الجوار اللي موجوده عندها راهي باهيه وديما تقعد عندها
1: راهو يعني فما حاجه اسمها الاكسبيريونس راه واخزر فما جمعيات في البرومي تور سوفل دوزيام تور سي تان اوتر سوفل
5: ما تنسيوش راه نحكيو على
4: ديجا حكينا فيه كيفاش تبدا ساعه نحن قلنا راه نحن ذيك التنبؤات راهي مش موجوده
1: لا ما نجمش نتنبؤ
4: راه بعد البرومي تور تبدا تفهم
1: وتبدا تبدا
5: المنتخب واحسن ثمانيه في الثيم باش تعديو معناها ديجا البروبابيليتي نتاع باش تلقى اكثر منتخبات
4: لا كاليتي نحن كتكنيسيان راه كي نتفرجوا نجم تتفرج مثلا جودي نامبورت كوا تتفرج في المانيا ربحه 4-0 3-0 5-0
1: ما عادش نجم تعملهم بعد
4: ولا معناها نتفرجوا فيها مهنا ديك انا نتفرج فيها ونتفرج اونتر اوتر مثلا فرنسا ربحت 2-1 او عملت انا وربحت 1-0 مثلا ولا عملت انا اخرى عدد 5 بوان ونشوف الكاليتي بتاع اللعب والفكره والانتونسيتي اللي تلعب بها فرنسا خير برشا من المانيا نجي انا نعكس التصور تاع المشاهد اللي يقول لك اللي انا نمشي بالسكور 4 بلاش 5 بلاش 3 بلاش نقول له المانيا مش نورمال المانيا باش تعمل كوب دي مون نقول له راهي فرنسا هي اللي خير
1: اسبانيا
4: ها علاش هكا وهكا وهكا وهكا وهكا فهمت
1: لا المنتخب
4: هذيك تفهم راه
1: المنتخب المنتخب الاسباني مثلا بعمره ما يبدا
4: الأكثر يبدأ
1: فوري وتوقع فينال
4: قبل مالوريزمون كانت إيطاليا يا حسن
1: وانا نتصور فينال الأكثرية يا فرنسا
5: مطوع تحكي على الفينال
1: مزيل
2: الناس اللي حكيوا على المراك
4: حبيت تراس
2: شكون المدرب الأرجنتيني ديدي ديشان اثنين وشكون الأخ وذكاء اصطناعي ثلاثة
5: ذكاء الاصطناعي أنا واحد
2: محاكين هذوما المراك اللي لوان
4: فوتو كاف في الاخر هو ذكاء اصطناعي
5: هما حاتين
4: بالنسبه للعلم
2: لا لوجيك
4: لا لا
2: الذكاء الاصطناعي
1: تحب تسوق
4: شوف
1: تحب تسوق الحاجه
5: مش 100%
4: مش هذيك كي تبدا حاجه علميه الذكاء الاصطناعي المارج ديرور نتاعو قريبه برشا ل 100%
2: صحيح
4: كي تبدا حاجه علم مش صحيح كيما كره القدم الذكاء الاصطناعي ليس بذكاء بالنسبه لي انا الذكاء الطبيعي هو اللي يغلب معناها راه انك انت كذكاء اصطناعي تاخذ الاستاتستيك هذوكم الكل معناها انت عباره قلت لي بوكسور هذاك راهو كذا كذا اي بوكسور هذاك جات ان كو دو بوان من عند بوكسور اللي هو دي فافوري ومن بعد يلقى راحو بتاع بالكاو سي با سا دونك هي ماهيش علم صحيح الذكاء الاصطناعي بالنسبه لنا يدوا با اكزيستي جوست هذاك يعمل في انفلونس رد بالك راه فما انكدوت وهي تعطيك درس زاده في الذكاء الاصطناعي بارابور لكره القدم ظهر لي في لونجلتير ولا حاجه ولا في المانيا فما اونترينور في ديفيزيون 5 ولا 6 ولا كذا يتبع في الذكاء يتبع في شات جي بي تي كيفاش باش يعمل الناس كل سمعت بها
5: باش
4: يعمل شنو كذا درشنو ويعبدوا التشكيله ودرشنو والريتم تاع لونترينمون تاع درشنو ويقول لهم ما ترقدوش ويقول لهم اعملوا كذا ودرشنو دخلها في حيط عمل 5 ولا 6 ديفيت العباد دخلها في حيط وتنحى هو ورسالهم على جي بي تي
5: مباراة الودية اكيد اللي حاب يحكي عليها حمود بن سليم منتخب يهمنا منتخب هولندا اللي خسر قدام الجزائر هل هذه سيني معناها ولا لا راهو صحيح مازال ما بداش حتى واحد بلاش معناها في توقيت كيما كيكا تماركا فيها البونتو
1: سيني شكون
5: سيني لينا احنا اللي معناها خايفين من هولندا ولا نسيش نقعد نخافوا كمان ونقعد
4: هاكو ديفوار ربحت فرنسا
5: السويد كانت خاسرة مع اليونان
4: عطيني الكونتكست ونبعد نحكي كامش نحكيو على دزير وهولندا هولندا بريمير ميتون تعطي 3-4-1 مينيموم نحكي لك باللوكازيونات للجزائر اتخلبت دوزيام ميتون ما عملتش نفس السيناريو اللي صار لهولندا مع الجزائر هو نفس السيناريو اللي صار مع تونس كي لعبت زادة مع النمسا تونس نتجم بريمير ميتون ربحت 3-0 3-1 4-1 نفس بريسك نفس السيناريو يا خويا 2-0 ربحت تونس تونس ما ماركيت دخلت بعد الاخرى عملت كافي ما في 65 ماركيت الاخرى في 87 ماركيت معناها راهو ساعات نخزوا السكور يحفظوا بيه كوت ديفوار ربحت فرنسا هاي كوت ديفوار شو اسكو ديمون سي باس اعطيني الكونتكست شنو فيه اعطيني انت الجزائر شنو هي الكاليتي اللي عندها كوليكتيف انديفيدويال ترى كيف
5: هو نهاري سي حمود حسب انه الجزائر
1: بتقدر ماتش
5: على خاطر ربحت هولندا
2: انا حسب رايي هولندا سي بلو لا هولندا نتاع قبل نتاع الفوتبول توتال نتاع سي با ميش نتاع الجنون نتاع كريف ما تبيعوا هولندا اندوبوي قاعده ديما مارش ريال معاه اللي مشيت كل عام هي توخر كرويا عطيني اش عملت تاريخيا اش عملت هولندا اي دوبوي لا فينال ولا دو فينال لعبتهم في كوب دي موند اي بوي ان اكزيست بلو فوتبالستيكمون بارلون تخرج في كيلكو جوار فان باستن ومن بعد هو شكون بعد فان باستن جاي فما تو شو اسمه تاع البارسا ديون جيزوني تاع البارسا ما عادش عندك هولندا اللي الناس خايفين منها وسيبوزي كانها سامحني برب سيبوزي كانها غول قدامنا في الجروب نتاعنا البارح اكدت وبالدليل وانها اللي البو ميم حتى تخسر ضد شكون ضد الجزائر كورت بها الجزائر البارح انا اقول لك في اغلب ما نقولكش 100% والا مي كي انا نشوف الجزائر كيفاش تكور بكثيقه تلعب بها نقول سامحني خي هذه هولندا هي اللبسه التوني بتاع الجزائر ولا العكس
5: بالك عملوا حاجه كيكا بالعاني باش احنا من حضروش
2: يقول اسمع ديجا لبيت ماركي بار شو اسمه هو انيس حاج موسى يظن حاجه كيما
5: كان انيس حاج موسى
2: البوت وذاك يتقرى سانسيرمون من
4: نفس البوت كل نجم ماركيو بخليل العياري ديك انا وشات كاليتي نتاع التير مش كيما
1: هذيك لا عاد
2: البوت هذاك تقارنوا بك البوت هذاك من جهه نتاع يامال ولا نتاع ميسي
5: نتاع يامال ولا ميسي هو هذا سبانيور
4: ولا ميسي احمد ديفيزيون دو لو تروا ما
5: ماهوش
2: بربي يظهر لي انا وانا عملت عليها ايليمون يظهر لي تتفرج فيه ايليمون تاع حكيت معاه ديريكت مون كانها رساله موجهه للمواطن الوطني تاعنا المواطن الوطني تاعنا كنت حبيت نسمع عاود من بعد تنسمع انا قلت له يودي راهي هولندا ما عندهاش نتاع قبل اليابان ربحناها على الاقل مرتين
4: عندك
2: شو اسمها
4: ديجيتال
2: السويد تعديت بالدزيان وبسلك الواعلين انت اليوم راك مترشح خذيت ليكيب هذه مترشح
5: وعندها ياسين العياري اللي تونسي قبيله معناها في شويه اللي ريتو مجيب اموا فما زوز كور معناها لعب اللي من الممكن ينجم يكون معانا ملا واحد
2: لا لا اسمع اش نقول لك نحب نرجع نرجعوا نحكيوا لاش اسمنا على المنتخب المنتخب راهو ما ظهرش حاجه كبيره
5: باي بعد شويه باش نحكيوا على المنتخب كامل مع بالنسبه للعالميه والوديات
2: جيتي ان بون بوني كابابل دو باسي للدوزيام تور
5: باي في المباراه
2: الوديه والان بينكم ماجري ماجري اللي فات تاعنا اللي وقع
5: خلينا نكملوا مع الوديات اكثر حاجه ماتش انت حكيت على هولندا والجزائر شنو الماتش الودي اللي تبعته وشد انتباهك حمزه قلت اسبانيا والعراق
1: العراق تبعت شويه العراق واسبانيا خليت العراق ماركيت ليغاليزاسيون ماتش اكتر
5: ماتش
1: نشوف فين ماتش في 1-1 خاطر الحقيقة جيتي امبرسيوني الحقيقة بالمردود تاع المنتخب العراقي الهدف الحقيقة اللي يسجله هدف ممتاز معناتها فما فكرة فما خدمة فيه منتخب اسباني كان بدي بقوة لكن الحقيقة يمكن استسهل ولا ما عرفش اللي خلى المنتخب العراقي يلقى الدوسو عليه ويوصل يعدل النتيجة لكن هذا ما يعنيش شوف نظرية الماتشوات لاميكو هذه اللي تصير في
5: العالم مش ديما صحيحة
1: ما تنجمش ها وشوفنا
5: مش فرنسا
1: ها الكور دوفوار ربحت فرنسا هاي هنتي شنو هي اللي يحكم
4: الممرن الفريق
1: الممرن
4: في الماتش اميكو اي حاجه يخمم اللي هو شيخ وفيها ريسك في الكومبيتيسيون يعملها في الماتش ميكو باش كان غلط ما يغلطش بها في الماتش وفي
1: سي. وانا نقول لك في اخر الممر نحكي الحقيقه انه تونتي دو ماتش ميكو ومن بعد هي ديريكتومون تبدا الكوب دو مون يعني فكروين في دو ماتش باش تعمل كل شيء وتحضر كل شيء
5: وتعمل لا ما هو عنده قبل المباريات عمل كل حاجه
4: ليزيدي اريسك
1: ليزيدي اريسك نعملهم قبل
4: ما عندوش قبل
5: لا
4: ما
5: عندوش
1: ما نراوش رواحنا نبعدوا على تونس ونحكي
4: الاخرين بريسك ما
1: عندوش احنا عندنا بدايع
4: ليزيدي اريسك
1: احنا مبدعين
4: ليزيدي اريسك في السي موال الاخرين
1: قلت لك
4: ما دخلت لي سور
1: ليزيدي اريسك يرحم والديك شفتش قلت انت في السي موال ما قلتش في الجمعتين ما قلتش في العشرينيو ما قلتش في الخمسة
5: شهور لا سامحني وقت جيو للعبيه خمسة وقت جيو جوريتش طبق بيهم
4: في اللي ماتش ليزيدي اريسك بالنسبه لكوب جيموت في السي موال
1: يعطيك الصحه لهنا شنو غادي نحكيو غادي نحكيو على نوسيون دان بروجي اللي عندك سي موا وعام وانت تحضر له
4: عندك
1: عندك اشيانس نتاع كوب دو مون قاعد تحضر له نبني على كلامه
2: هذا كلامه صحيح الكره لوجيك انت عندك كوب دافريك tu prépares la coupe du monde à travers la coupe d'Afrique
1: ماشي
2: تجي تلعب لي كوب دافريك avec un entraîneur avec un temps de jeu
1: انا حين
2: نحلم وتور تطيرها وتجي من بعد تلعب
1: الكوب علاش قلت انا سي حمود
2: تحب على باش تكون فما تناسق
1: هذاك علاش قلت علاش قلت انا حين احنا ويجي نحكي في الكورة عش قلت احنا مبدعين رانا مبدعين احنا راهو يجبنا نقوله رانا مبدعين
4: منع انا مش بتس
5: حتى المنتخبات الاوروبية فما هي عبية
1: قادمة الاخر تحكي فيه انت كان في تونس موجود هميش بلاصة
2: فما
1: واحد
2: كي
1: تحكيه وكي نحكيه على الواحد شوف انت المنتخب الجزائري البارح الى جوي بالفكر وبالانتنسيون
2: بالانديفيديواليتي
1: اللي تحب تلعبها تونس اللي تحب تعملها تونس صح ولا
2: والخروج بالكوره
5: اللي اقرب شويه
1: للكل هو عمل لك اما فرق بيننا وبينهم هما عندهم انترونير يخدم عنده مده
2: صحيح
1: اللي استابل عنده بروجي وماشي فيه مام حتى بتيتا بتي احنا اللي احنا نحبوا في
2: نكبر سعد نكبر سعد قالوا
1: توتو عليش يا فيخ اخوي
2: قوي سعد قالوا توتو
1: انا ما نجيش دو ماتش قبل كوب دو موند ونعمل الريسك نجرب الريسك ما انا شنو قلت انا في الريسك يلزمني
4: شوف ما انت تحكي على تونس
1: لا نحكي على تونس
4: بيسوء اما رأيك ان تونس في اللي زيدي ريسك انا بالنسبة لي انا مش اللي زيدي ريسك والوقت اللي فيه ريسك
1: والتايمينج
4: اللي عملوا لنا في الماتش تخريني راهو كان في الدوزيام ميتون كان فما فرق ما بين اونترينور اونترينور في الدوزيام ميتون
1: نحكي
5: بعد شوية خلينا
1: نرجع للفكرة بتاع ميرتون
5: يزيك ما حكيت يزيك ما حكيت
1: انا جو سوي كونتر اون ايدي اللي تقول راهو في ماتش ميكال الاخراني وقبل الاخراني نتاع كوب دي موند نجربوا
5: ويحتاجوا عنده الحق ما عنده فيو معتمده جدا خاطر بصراحه هو استنى دقيقه لحظه انت احسن لك تجرب حاجه فيها ريسك في مباراه وديه هو تخسر انا ما عندكش دي كونديسيون ما عندكش ريزولتا ولا لا تجرب في
1: ماتش في السيد لا انت قلت حاجه اللي انا اقول فيها اما انت مشيت لها ديريكت قلت نتاع سي موا هو يحضر انا اش حبيت نوصل لي زيدي ريسك ولا لي ريسك اللي حاب يجربه ما يجيش جا 20 يوم مشاركه بدون
5: ما بس اي تيجي حاب يجرب قبل هو
4: عاوز اقول انا عندي سي موا عرفت ما خاصك تو نمشيو لتونس عندي سي موا وانا نعاود في الكلمه اللي نحفظها يمكن سي حاب اللي هي كلمه اسمها بروجي دورجونس نحن في كل شيء نعملوا دي بروجي دورجونس لا موشي بروجي دورجونس سي مترافيرسي كيف كيف في الانديه بروجي دورجونس في اللي تصور انت كل شيء في التيرانات بروجي دورجونس في التحكيم بروجي دورجونس معناها البروجي نتاعنا نحن لازمنا في شهر نفضوا مشاكلنا سينو راهو المشكله في الاخرين حاطين على
5: الصفحه حتى انا باش نعمل توا زاد حاجه غنيه دورجونس توت سويت موجز ولا بنشره نشر الاخبار العشره ونص ومازلنا راجعين معكم بعد شويه في ملكوره

0: يلعبوا بطول بابا. الله الله الله يا دوسون،
1: مستحيل يا عمر.
0: جنون
2: ما الكرة.
3: Cause you're a sky full of stars.
2: Malla Cura.

0: الأغنية الرسمية لمونديال 2026 شاكيرا داي داي، وإحنا بتبيع إن شاء الله سريعا نفرجوا في الماتشوات وديما بحديكم ونستمجوا ونجيبوا حمزة فيبي يحكي على كرة القدم كما يحب ويشتهي. بتبيع ما نحرموكش حمزة من الحاجات اللي تحبهم. خلينا نحكيوا تحكيم والتعديلات الخاصة بكأس العالم، أبرز حاجات هما يمكن تنجم تبدل، ما تبدل ما صعيب لكن نجم تأثر يمكن على الكرة. 5 ثواني باش تتلعب الكرة الثابتة من رمية مرمى وإلا تماس وإلا يتم تطبيق العادة التنازلي، وكي تتجاوز الوقت معناه متاع 5 ثواني الكرة تمشي عند المنافس، معناه ما عندكش الحق تفوت 5 ثواني من الأخر باش تنفذ كورنير ولا توش وإلا أي حاجة كرة ثابتة في الدكان. 5 ثواني أكهو تشوفوا حاجة إفكاس وإلا لا، معناها للفوليوم دو جو ولا جمالية اللعب ولا الوقت اللي طونجوريال خلينا نقولوا اللي تاخذوا كره القدم. خلينا نكملوا الملاحظات وبعديك فرد مره. 8 ثواني زاده فقط في تحارس المرمى باش يقعد شاد الكره، والا تنجم تكلفوا عقوبه للفريق وكيف كيف رمي تماس والا ركنيه للمنافس. الوحيد اللي عنده صلاحيات باش يحكي مع الحكم ومناقشه قراراته هو قائد الفريق، اي لاعب اخر يتحمل عقوبه اداريه، سينو باش يتم اسناد صلاحيات أكبر لغرفة الفار، معناها مع إدخال كاميرات للحكام اللي تنقل بطبيعة تفاصيل دقيقة وحاسمة للقرارات المثيرة للجدل. منهم حكيناها برشا، الشك في ورقة تفراض وما أبرز حاجات معناها تنجم باش تكون حاضرة أكيد في المونديال هذا. كيما رينا مونديال قطر ظهالي ولا مونديال روسيا اللي حسبوا الوقت متاع اللعب معناها بعد حتى الوقت البديل يتعطى قد تقدم، معناها قد ما خسرت وقت تيخ. شو قولكم في التعديلات سي حمود؟ نبدا معك.
1: نبدا بالاولى، 5 ثواني في كره
0: ثابته، اقرب لنا لك الميكرو باش نسمعكم.
1: 5 ثواني في كره ثابته ماشي في دون دو تو، لانه ما حط الكره وجا باش يشوط كان ديجا اي سان باسي سكوند 1 2 3 4 5
0: خلي كمل بالله ومن بعد
2: لا حبيت اقول لك وقتاش يتحسبوا الخمسه،
3: خلي
2: الكره
3: في
2: الكره وقتاش يبدا يحسبها
1: يحسب له لما حتى وقف الكره نتاعو
2: وقت يوقفها وباش يبدا يشوف
1: باش السيفي ماهيش في بلاصتها ديجا
2: لا لا هو يوقفها سي حمود يوقفها يدون لو سينيال ولا مزفر باش يشوط خمسة ثواني تحسبه مزفارة
1: بربي 5 سكوند هذا
2: مزفارة
1: بربي سمحني 5 سكوند إنسان باش يركز على اللعبية وين باش يشوت زعما الاكستير دلا 18 متر في وسط 6 متر باش يلعبها ديجا لو فيت دو بونسي اون بونس بلوس دو 5 سكوند دونك 5 سكوند سي تيوريك أكثر منها
0: شوية دونك ظهرت
1: شوية برشا 8 ثواني في يد الحارس كان سي بوسيبل قرارات مع الحكم مع الحكم سو لو كابتن كيبا معقول جدا. اما انا فما واحدة اخرى في بالي باش تطبق ما مش موجودة
0: مثلاً.
1: اللي هي لكل انترنور الحق باش يدخل مرتين بور انترفينير يشكي للبار للفار باش يشوفوا اللقطة نتاعو هذه كانت موجودة
0: ما أبرز حاجات
1: في كل ميتان عندك الحق كأنترنور لا وتفوا فما حاجة كيكلاش تطلب من الاربيتر باش يمشي للفار
2: مازالوا ما فعلوهاش
1: في بالي باش تاخذ
0: حتى نفس الشيء زاد البروبوزيسيون تاع ارسنال فانجيل في التسلل كيفاش يتبدل جسم كامل والا لا زاد حتى ذيك قعدت في لي بروبوزيسيون ماهيش حاجه اوفيسيال. احنا اخترنا الحاجات اللي معناها باش نراوهم ريالمون
2: وين يهبطوا
0: اكزاكتومون هذوما الحاجات
1: اللي جوني اسبيري راهم يشوفوا يثبتوا في حاجات بلو لوجيك كيما البينالتي اللي وقعت ما بين البي اس جي والارسنال اللي الاربيتر ظاهر الناس الكل شافوها بينالتي مع عدا الاربيتر ومع عدا الفار انما نضمني للامبورتونس للليكيب ادفيرس باش يمشي يشوف الفار شوز كي با ايفيدونت.
0: ما دام جاءت القرارات هذوما معناها التحكيميه ولا الاجراءات الجديده في كره القدم وفي في كل جوموند
3: معناها ممتازه في كره القدم التونسي وفقط
0: اسكو فزابل كره القدم التونسيه
3: كره القدم التونسيه 5 ثواني هذوما القرارات مع الحكم انا ماذا بيا يزيدوا شويه قرارات اللي هما محطوطين كان لتونس برك مع المسؤولين
0: حتى لو ماذا بيا
3: ماذا بيا يزيدوا قرارات اكثر
2: لا شبكه في الفيفا يعملوا ديبارتمون
3: بالنسبه لي انا قرارات ممتازه تطبق على كرة القدم التونسي إن شاء الله يطبقوا.
0: هي
3: ده إن شاء الله يرجع دروس وكا والحكم التونسي كم ده يقاضي عن فيه.
1: معناه فما كرونومتر يبدأ شاد
2: هو لا لا لا هو لا لا لا
3: بنالتي مش هو كيفاش يعمل مع
2: الجارديان يحسب
3: مع الجارديان يعملوا 6 5 بالنسبة لتوش كيف شيخو توش ياخو هي مي تقريبا هي ياخو توش كرة في يده سي بون
0: يقوم يلعبها
3: 2 3 4 5 هذوما راهم يمشيوا على الاخر ويظهر لي تونسي ولا ما عنده عرق كي تونسي اللي قاعد يعمل في القرارات خاطر تحسهم على كارت ماشيين مع
1: تصور جارديان يعمل لك 5 غلطات في وسط ماتش
0: ما احنا نتصورش في بطوله
1: ماتش معناتها ما كفرون في وسط الزيمات
3: مش لا لا كورنير هذيك
2: تمشي هما دوما تغييرات دوردر بيرمون تكتيك تدخل في إطار التطور اللي قاعدة تشهد كرة القدم خاصة على مستوى لي ترانزيسيون لي جو أوفنسيف ولي ضمان جمالية اللعب كما قلت أنت ولا وضمان أكثر معناتها أكثر إيكيفالون بور لي دو زيكيب الخاسر كي الرابح مزيد الرابح يقعد يضيع في عقله وكذا وتحرمه انت شكون قالك انت فك ال 20 سكوند انت ضيعتها لي نجم انا ناخذ فيها
0: اكسيون اللي يخرج منها الملعبيه
2: هذا الكل سوسون دي ديسيجن دوردر تكنيك تكتيك فرضهم التطور اللي قاعدة تشهده كرة القدم ولضمان أكثر معناتها عدالة
1: بينالتي تضرب صاحبك تمسلك يدك ماهيش بينالتي ماهيش مقبولة يدي لمست يد
2: لا هي في
1: يده وغيرت صاحبه مسيت له ما هيش بينالتي مسيت له بدنه ومسيت له يده وما هيش بينالتي قررت مش ميدان خليه الاربيتر يجونغل كما يحب
2: لا الاربيتر عنده قعدت له لمارش بتاع كما يقولوا القراءة
3: بالله بحكيت بالبينالتي انا ما نعرفش بالنسبة لي انا بينالتي يا يعملوا حاجة واضحه على الاخر يمشي
0: هو سمعنا راهو عملوا ميزاجور على
3: هذه انا اقوى ميزاجور تنجم تصير في كره القدم كره مست في يدك سي بون هكا هو
0: ما تمشي للنيه ومحلوله لا بدلت اتجاه الكره
3: لا بدلت لا جات من عند صاحبك مست في يدك بلانتي هكا هذا الحل الوحيد سينو لا نحكي لك راهو
2: فوكا فما حاجات
3: لا لا كيفاه ما نحكي فيها فوكا
0: ما بيك هذوما الحاجات اللي
2: انت مرات انا نعمل تاكل في الهواء
3: لا نحكي لك
2: ولا نبدا بدني من
3: هذه انا ضربت الكره وجات في يدي
2: ضربت في يدي وانا في الهواء ايش نعمل
3: شوف في الاخر انا في كره القدم راهو الاربيتر انسى باش نكونوا واضحين
0: صحيح
3: وعنده تقييم تاع عنده سوء النية وعنده حسن النية عنده الكومبيتانس وعنده الانكومبيتانس
0: وعنده سهو زاد
3: يدي هذما كله ما خدك انسان ما
2: عنده سهو المقصود
3: وعنده الانكومبيتانس شوف ما تنجمش تدخل انت بحتى اباري تدخل فيها في المخ وتخرج سوء النية
0: ولا كان ديتكتور دو مونسونج
3: لا لا مش تعمل
1: حلو
3: تصور انت كل الاربيتر يخرج من بعض يقول له الاف بي اي شوف باش تفرق هو الاربيتر بين الاربيتر وبين الاربيتر بين اربيتر تونسي ما مشاش لكوب دي موند وبين اربيتر في زافر شامبيونز ليغ وبين زافر واحد باش يزافر الفينال تاع كوب دي موند اللي هو عنده اكثر دي كاليتي دي
2: كومبيتونس
3: باش تقار مارج ديرور نتاعو غلط اما راهي مارج ديرور ال اكزيست توجور معناها نعاود نرجع سي حمود علاش بديتها بفوكاها انا زعما كاي كره تمس في اليد يا سي حمود راهو اللي زفر الارسنال وبي جي احسن اربيتر في العالم معناها بتحته هو المارج ديرور
0: نتاعو
3: المارج ديرور نتاعو في الماتشوات في الستاتيستيك
1: غلطت غلطه اللي سبب الشامبيونز ليغ كامل اقوى تيتر موجود على المستوى الاوروبي
0: في
3: اي رياضه في اي رياضه في اي دومين مارس دينور اليكزيست شو ماخر اقوى واحد يسوق في العالم يعمل لك ديرايمو وتتقلب به الكهرباء
0: باهي انت حكيت على ان شاء الله في تونس يصير وخلنا نحكيو تتسويت احنا على كورتنا
4: كورتنا
0: يزنكم تشوفوا الجنجيلة متاع محمد عنطول حتى هو في 5 ثواني هاو فوزاب الحكاية هاو فوزاب نجمو نعمله
2: لا بليغ على ذكر 5 ثواني
0: لا ما عاش بحكيو فيه لا ما عاش بحكيو فيه لا لا ما عاش بحكيو فيه تعال نحكيو فيه
2: لا حبيت تفسر شي حمودة حاجة
1: خذت معك 30 ثانية وما خذتكش كل
0: بعد الموشي مش تحكي على الموشي مش نحيلك
2: لا غالب خوي عيد ميلادها
1: عيد
2: ميلادها يا مالك يا مالك يرحم والدي كمان
0: خرج معناها بيه ما تحب تحكي على المنتخب تو اختار معناها
3: وزين نوتين مريقة
2: الله يرحم والديك
1: مالك وعندك منتخب كامل بتحكي عليه
0: Yeah. باهي حسيتوا فما حاجات اداء محترم رغم الهزيمه في ماتش النمسا معناها في كلمه قبل ما نحكيوا على بلجيكيا ولا فما برشا نقاط بالحق معناها ريال مول المراجعه خاطر منتخب راهو مازال يستنى فينا ماتشوات ما اقوى حتى كان المنافسين معهمش عاملين معناها نتائج قويه في المباريات الوديه لكن رانا ما نحقروش رواحنا بلغه الكوره لكن رانا اقل منهم معناها كرويا اموا موش الوجه اللي لينا هذاك ضد النمسا الغلطه اموا على الاقل اللي صارت في الفوت
2: لا لا حقا مانيش موافقك برشا هنا خاطر كنا نشوفوا توا كوت ديفوار وفرنسا ما نجموش نقولوا كوت ديفوار اقل مستوى من فرنسا وخرجت رابحه ديجا تويكا شفنا المنتخب الجزائري البارح مع هولندا كيف كيف شفنا
3: العراق
2: العراق مع اسبانيا كيف كيف يعني احنا ما يلزمنيش نقراو النقص في رواحنا بالعكس هوني اون ايكيب ناسيونال تونيزيان ريسبكتابل تنجم تعمل لي فيت سيربريز معناتها تنجم تعملها وديجا عملناها قبل حتى في الشامبيونان نتاع قطر ربحنا فرنسا في اخر جورني يمكن لو كان عملنا فيكتوار قبلها واللي ضيعناه
3: ديجا
2: ليكس بركه في الماتش اللي قبله اللي ضيعناه بيتمون كنا نتعديو للدوزيام تور يعني أسترالي. بالعكس اي استراليا يعني أسترالي. بالعكس عندنا حظوظ وافره ليك بالنسبه لي انا في كل تظاهره كيما هكا المدرب لازم يكون عنده استراتيجيه وعنده بلان داكسيون استراتيجيه واضحه ومفهومه انه هو لو فوتبول توتال افيك لو بريسينغ وكذا وكذا وكيما كل الجمعيات اللي في الكوب دي موند لا توندونس هي موجود لكن البلان داكسيون تاعو الحقيقه ما كانش حاضر
0: احنا باش نلعبوا
3: لا لا هو يحكي لك لا يحكي لك
1: البلان شفت اشي ما تكتيك واضحه
2: وموجود لا لا سور بابي سور بابي هو هكا فكره إلا دون لا تيت
0: سامري لموشي مع منتخب الوطن التونسي
2: هولندا واليابان ليش سان بروجي هذا هو يمن بيه ودايور وقت اللي عمل القائمة وعيط
1: نفس الإيمان وتحدى كيس كون افي شور فرنسا
2: لا ما هو أغزل سي حمودة إذا نحبوا نقيمه ما نجمش نقيم على اللي ريتو برك هو شنو راه مش معناتها راني قاعد
1: بارابور الفكر هو
2: بارابور الفكر ما رينا شيء
0: هي ما هو اللي حب يعملوا اسكو قاعد يعملوا
2: اللي تيوريك ما اللي محضروا واللي هو يحب يعملوا ريال ما في التيرا اون اريان في
0: فوالا
2: اون اريان في مالينا حتى
0: وعلاش هذا كله
2: خاطر بلان داكسيون تاعو ما كانش حاضر رينا كيف ناسيونال تلعب 4 5 1 بلان دوتوريزاسيون بالنسبه لينا
1: 4-3-2-1
2: لا لا لا 4-5-1
3: ودومينونت
2: 4-5-1 فيك ان بلوك با وتلعب على
3: نعم شوية ميديوم
2: وقت اللي اعطيتك هولندا علاش عملتك الميديوم
3: سيرج كامبل انت
2: هولندا فوالا خاطر هولندا يا فخر انا فولو خرجك
0: مازالت هولندا
2: من الاسباس
0: وتلقى هولندا مازالت
2: سامحوني النمسا
0: خرجت
2: مخو نخزمو خرجتك من الاسباس
1: نتاعك استراتيجي نتاع النمسا نتاع مدرب النمسا هو بالعالي عملها
2: خاطر لا اتوندو انك باش تعمل لي شونجمون تاكسير راهو اخزر انت تلعب بالمكشوف وراقك ظاهره يعني سي بانال سكي لا في ستري بانال وراقك ظاهره ما نجيش انا كي نجي نحب نعطيك انا انديس كي نعمل شونجمون ما نعملش ان شونجمون دو لو دو 3 4 جوار او مام طون او مام طون ما تجيش تاش معناتها 3 4 جوار او مام طون لو انتي ما تجيش
3: ما تجيش موجود عندك ما رايجي
2: لا لا ما تجيش سامحني ما تجيش حتى كان يبدا عندك المعلمين تاع
3: صارت برشا
2: علاش واش قلت علاش في اخر خويا خاطر انت وقت اللي تعمل ان شونجمون دو 4 جوار عملت لو انتير نتاع اون نوفيل ايكيب
3: ما مش 4 جوار
2: نتاع جوار نحيد
3: علاش
2: ولا بروفوني تعمل لي شونجمون
3: شعبك على 4
2: جوار ادخل ما يصيرش
3: 4 جوار مدرب النمسا في الميتون بدل 4 جوار وبدل التكتيك نتاعو وكان في 4 4
2: ا وصحيت بدل التكتيك
3: وي بعد كان
2: جوار مي الفرق
3: فرق وقت 4 جوار
2: الفرق بين
3: جوار فرق كومبارتيمون
2: الفرق بيننا وبينهم هو محضر بلان داكسيون تاعو
0: وشكون اللي قال لك
3: انا فاهم مش معناها ما يجيش
2: لا مش يجي خاطر انا
0: اللي نعمل الاول
2: معناها المومون اللي عملت فيه شونجمون نقبل فيه بونتو والطريقه كيفاش قبلت بها البونتو
3: تعرف بيتاي هذيك شنو انت طيحنا مش موجودين
2: طيحت لي كيف
0: واضح
3: فهمت ما انت كفني كي تعمل 3
2: جوار في نفس الرسمية
3: 3 جوار في نفس الكومبارتيمون مع انت عندك فكره كيفاش تعمل الكادراج نتاعك انت بارابور البورتور دو لابال خاطر غادي وين المشكله صح
2: هو فما
3: بارابور كيفاش اي فما بين الكادراج اللي كان بثلاثه جوالات الاخرين وبين الكادراج بثلاثه جوالات هذايا صار ديزيكيليب نورمالمون اول حاجه يدخلهم يعطيهم لي كونسيني باش ينجموا يعملوا كادراج صحيح باش ما تصيرش لاكسيون
2: هذاك نحكي انا
3: شوف
2: هذاك اش قاعد نقول
3: انت
2: مونتالمون
3: خذيت اونجل برك انا باش ناخذ اونجل اخر
2: كمل انا مازلت ما كملتش
0: لا باش تكمل ظهري خاطر حموده مازال يستنى
1: والله ما نعرفش
0: خلي جوست يكمل الفكره نتاعو
1: لونجل نتاعو بليزير بالنسبه لي كمان
3: شوف لونجل اللي حاب نحكي عليه لونجل بوزيتيف خليه نقولوا نحن باش نكونوا واقعيين ساعه بين المنتخب التونسي قبل وتو في المدى القريب كيفاش كان ولا في الفلسفه نتاعو هو كيفاش كان كيفاش تحسن شويه في الفكره نتاعو ملي نحنا كنا بلوك تريبا
0: قريب برشا من الجارديان يختلفوا راهو ما تنسيش معناها تقريبا نسبه كبيره اي لا لا لا لا ساعات راهو الافكتيف يحكم فيك
3: لا لا لا
2: وقتاش لعبنا بلوك با برشا وقتاش
3: نحنا بريسك ديما نلعبوا بلوك با في ليكيب ناسيونال ما عندوش بلوك ميديوم نتاعنا نحنا جمع هو الى افونسي البلوك يتسمى بارابور نحكي سو توت لون دو ماتش معناها ما كيتش نقول دومينونت avancer le bloc vers le médium حاجات تحسنت شويه في ليكيب ناسيونال باش نحكيو معناها صراحه هو الى شوازي زاد لي جوار اتليتيك حتى ماهوش كومبيتيتيف مثلا كيما نحكيو على اسماعيل الغربي كان الديكلونشمون تاع البريس ما كانش عند شوات كان عند الياس الغربي وعند حنباع المجبري اسماعيل الغربي وحنباع المجبري دونك الى بيان شوازي لي جوار اللي هما اتليتيك نجم كذا في الفكره نتاعو هو زاد كيف جوار اتليتيك سي بريمورديال حتى كان تكنيكمون يكون مويا في الفكره نتاعو هو نوع شويه في حاجات كانت الترانزيسيون نتاعو باهيه لي بالاريتي فما خدمه ديفونسيف اوفونسيف زاد انا فما حاجات عجبتني ليتهم
0: اي خاصه حنا بال
3: لا لا سورتو نحن كادي تكنيسيان نخرجوا اكثر ديفونسيف من اوفونسيف ديفونسيف هي الباز بعد الاوفونسيف هي الاكسبلوا وهي الابليكاسيون ما راه الاخرى راه لازمك تكون سوليد في الابليكاسيون ديتاي تاع ديتاي
2: بريسي
3: كان معناها
2: تري بريسي
3: كان باهي على الاخر عجبتني على الاخر خلينا نحكيوا على الحاجات الايجابيه البلوك نتاع ليكيب والفكر كيفاش لافونسمون ونجيبوا لي زوكازيون كان باهي هذا كل ريت نحكي فيه الايجابي محلاه في البريمير ميتون دون لونسومبل كيفاش ليكيب اون بوزيسيون زاد كيف لادفيرسير نحطوه اون بوزيسيون وما نخليهوش هو يدي بلوك لا سيتوياسيون بارابور البلوك با بورتون اللي فما الكولوار اليمين اللي فيه يان فاليري كان كولوار بريفيرونسييل وشدوا برشا على الشيره هذيك ويزون اكزيجي ان الكره باش تعدى من غادي مي اون ا تيني بون هذا كله بوزيتيف الحاجه الوحيده
0: نيجاتيف
3: بونتو دوزيام ايتونيك تو انا تو كنت في البريمير ميتون محلاها الدنيا وسماء زرقاء والعسل
0: ما ماركيتش وقت محلاها الدنيا
3: لا لا لا مش مشكلتي ما ماركيتش في الماتش الامريكان ماشي مشكلتي يعني مشكلتي الابليكاسيون وفما ترانزيسيون تاع لابليكاسيون في الدوزيام ميتون تو انا مثلا الاخر ماخذ ورقه حمراء تو النمسا ماخذ ورقه حمراء نورمالمون انا عارف اللي لادفيرسير كيفاش باش يخمم وانا كيفاش باش نخمم دون لونسومبل نورمالمون اول اكت تصير انك انت تعمل الكونستان تاعك يعرفها الحكايه حمزه كتكنيسيان الكونستان تاعك انت بارابور لادفيرسير لادفيرسير اوتوماتيكمون فما 95% من لي زونترونور في العالم يمشيو 4 4 1 هكا ولا دونك باش يكمل بها الميتون تاعو باش يدخل زي ميتون باش يبدل الديسبوزيتيف باش يبدل لي جوار باش يبدل كذا انت تدخل دوزيام ميتون تلقى 4 جوار تبدل دونك الفكره كلها تبدلت فما حاجه كي كلوش هذا يبدل لي 4 يفو بوزي لا كيستيون علاش بدل لي 4
2: انت بدلتو 4
3: وشو عمل كي بدل لي 4 الكونستان تاعك انت 5 10 مينوت قاعد تتفرج بدل لك 4 2 ولا هو يخو عليك في السوبريتي نوميريك في
2: لا هو يلتو جيت فاش كي فو
3: باش كمل لك باش كمل لك
2: ولا هو
3: بروبليم هو كيفاش التاكيد باش كمل لك الفكره هو كي حتى الجوارات اللي في الوسط نتاعو هو عمل عليك السوبريوريتي وقت اللي هو انفيريور دون لونسومبل يعني وعطاك البوزيسيون تاع الكره عطاك الكره وقالك خذ الكره باش انا نضغط عليك في الزون دو ريكوبيراسيون ميديوم وقت تولي ديبونس انرجيتيك بارابور لي انا اموندري ونلعب ب 10 تولي اقل معناها باش نكون ايكيليبري عباره ماك زي عليا انت
2: ايل تافي افونسي لو غارديان دو تو تاعو
1: نقولوا كلمه مثل
3: دونك بور جوست فار سوشيلك لا لا صبري لا موشي بالنسبه لي انا خسر شوت مع المدرب نتاع النمس كان اذكى منه نحكي على ماتش راه ما قلتش راه هذا خير وهذا ما يعرفش لا لا في الدوزيام ايتو تكتيكمون يلا بيان شوازي سون بلان وكان ينجم مش حتى ماركيو نابوتو راهو هما اللي جابوا لي زوكازيون كانوا تروز اوكازيون وزيرو اوكازيون بالنسبه لنا نحن شكون واضحين
2: اما
3: يعني في الشانجمونات الاخرانيين هذوك الثلاثه ديجا حكينا عليهم اللي هما الكومبارتيمون تاع لاتاك
2: هما عملوا لا روبتور بسيكولوجيك
3: هذا
2: مش نيفو كونسنتراسيون
3: علاش نقول لي زيدي ا ريسك معناها انك انت بدلت ثلاثه في الكومبارتيمون
0: هو عملها في الماتش مباراه وديه
3: عملها لهنا مش في عاود يعملها انك انت كي تلعب كونتر ايكيب امو اندري كونتر ايكيب امو اندري وتصير
2: تعمل لك 3 شانجمون
3: ويصير لك لا لا ويصير لك لي شانجمون من الادفيرسير وانت تو ديبلوك با لا
2: خاطر اي نا با بريباري كيما قلت انا لي بلون داكسيون تاعو سا سو فوا تري كلي
3: هو مو بيلون في الاخر فما فيزيوناج على الجور كيفاش غلطت وعلى لونترينور زاد اما هو كان يعمل لوتو ايفالواسيون روح
2: اسبيرون
3: تو يصلح هذوما
2: اسبيرون
0: ما نشوف نهار السبت
2: انا مش قلت بليش نكمل الموضوع خليه سي حمود
0: خليه هو يكمل
2: هو نحب نونشيني نيجا نونشيني زيدي
0: سدت العبيد
2: ويكمل انا زعما
1: تيوريكمون برشا
2: خليه مش تيوريكمون هذه اناليز
1: Sincèrement, j'ai vu pour commencer le grand public. Il est vraiment match amical qu'à nous finale de la Coupe du Monde. Bravo pour le public suisse.
0: Juste après, je suis allé.
1: Deux, j'ai vu une équipe, une deuxième équipe totalement différente à la fin. Mettons là le mettons fini totalement différent. Qu'à nous une équipe ou une équipe. Allez, les bêtes. Andex Maïd Ghal. Plus, on a gagné un joueur. Alors là, encore bravo. Nous l'ayons d'amal Tali Kif. On a bien le majbri. Des choses qu'il a fait, tu as un grand joueur. Déjà, on a gagné un mètre. C'est le mètre de
0: leader.
1: C'est le leader. Femni. Femine, Chouat, Niskoul Maratouche, Lekin deux, Martin Marki Kora, ou Femine, il a pesé lourd à la défense de l'adversaire. Qui crache Chouat, ils sont plus à l'aise.
0: Plus à l'aise, oui.
1: C'est ce mot, attendez, je connais
0: l'herbe.
1: Khalil Ayali. J'ai vu en lui un joueur qui a fait ça qu'il a fait. Mais le gardien en premier mi-temps, Zed, avec toute confiance, sans faute. Là, c'est le deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, j'ai vu deux joueurs. Est-ce qu'il a dit Niam ou je ne sais pas. Tonekti et Ayari. Ils tournent tout autour de... اللي هذه حبيش بدي عاودي جبدي عاودي جبد يودي كنا نمشي ضريبه ضريبه محلينا اي تو دان كو ولا كل واحد يحب يلعب دو فاسون انديفيديوال كان لاحظت قديش ضيع كل واحد من كره جريا وراء يحب يعمل فازه ولا اثنين شوز كي با لوجيك لهنا اكل الباس نتاع مش تيك تاك لكن كمان ضربه اثنين واحد اثنين تلقى الكره وصلت ما ريناهاش دوزيام اي تون انا جي فيو une équipe presque mais هي اللي كيب اللي كانت تكور اللي يقول لي هذا عنده تكتيك وهذا عنده تكتيك راه لو فيت وانك سامحني لو فيت وانك بديت طرح سي لونترنور ني بلو سي بلو لوي كي جوا سي سان لي جوار ريت كي خرج الليدر اللي هو حنا بعد المجبريه
0: اون ديريك ما بين بين كونسيني اللاعبين باش يلعبوا بين رسم تكتيكي صحيح هو ديجا ما قعدش لا حاجه باهيه فيه اللي يقعد يعطي لي كونسيني
1: ما عندكش ملاعبي اللي هو اللي هو كي جاب لو جو ديجا لاحظتها انت الكره الدو
0: خاف عليه
1: لا تضرب هو
0: جوستومون اي ما تخاف ما تنجمش
1: سلمون احنا خسرنا واحد بليش لكن مش معناها راهو ربحونا على خاطر تكتيك مول غيره نو ربحونا لا ربحونا
3: انديفيديال
1: سامحني سامحني
3: لا ربحونا انديفيديال
0: ماكسيس مدربين
1: جي فو نوزون غاني انديفيديالمون سامحني عاود جملتي نوزون غاني انديفيديالمون سيتادير كي تاخذ انا ان جوار جوار تلقى انو ديباس شاك جوار دو لوان كوليكتيف
3: انديفيديال واحد
2: انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال انديفيديوال ان جوار بار جوار هما خير من انديفيديوالمون خير من
0: خلينا نخمو في الجاي تاع الماتش عندنا برشا وقت خصنا
1: المنتخب
0: الالماني
2: الجاي في دقيقه بالله في دقيقه خاطر سي تري امبورتون خاطر لازم الناس تفهم زاد باش نعاون اوني اون تران دو كريتيكي رانا مانيش اون تران دو انا بيرسونيلمون نحب نعمل كريتيك كونستركتيف
1: افون دوبل دوبلي انا جي في دو بارتي لعبت من ليكيب ناسيونال في كندا كونتر كندا كونتر اي تي نورمال دو ماتش
2: بعد برشا فوالا
0: نفس اللعبيه
1: نفس اللعبيه
2: شفت
0: تشكيله مختلفه
1: اون برانسيب اون برانسيب
2: خاطر خاطر انا با بريباري ايش اقول لك حاجه
0: حسيت روحي في ماتش تنس انا توا لحظه هذا كله على
2: الجزائر لعبت لعبت افيك ليسبري اي ليدي كو نوتر سيليكسيونور بونس
1: جزائر لعبت بثقه في امكانياتها الفرديه
2: يعني جيت
1: دو لا سورت اللاعب يلعب وكانه
2: بلوك با ايش قال
1: دي باس احنا اللي
2: واش قال جزائر احنا الكره احنا الكوره احنا الكوره البارح
0: عندنا
2: بلوك با ولعبنا 4-5 حاولنا هكا كذا اوني فو تشد الكوره
0: دقيقه بالله خلينا نقول كلمه 11 وخا وربع يزينا من 4-4-2
2: لا لا جوج بالله جوج بالله
0: خلينا نحكيو على ماتش بلجيكا نهار 17 باش نقولوا ماتش مباراه مهمه ايش كي ايش كي ايش كي واحد دريمين ونخفي الرسالة ماتش مهم على مستوى المعنويات بآخر حاجة باش تعملها قبل ما تمشي الأمور الرسمية في العادة استنسنا ديما نلعبوا مع منتخبات ضعيفة ونربحوا الماتش باش نمشي وموتيفي هنا رابحين هنا عاملين جو احنا توا ديجا في مخاخنا كتوينسا الخمسة اللي كليناهم عند بلجيكا اسكو ديجا مش الإكزامبل نتاع المنتخب علاش اخترناه هذاك هو قادرين باش نعديو ماتش محترم نجموا نبنيو عليه أول مباراة وإلا باش نتيحوا في نفس الأغلاط اللي هي كنتوا توا تحكيوا فيهم أمور تكتيكية ونترونور ما قراش وشانجمون نتاع المدرب لادفيرسير والحكايات هذوما الكل نلقاوهم سور تيران موجودين وتصير معناها
2: ما حضرنا شيء احنا ما حضرنا شيء حضرنا كاليباريتي اللي توتا في داكور مع ذاك في ديفونسيف اوفونسيف ثم حاجه فما لا سوربريز
1: حتى نخرج بالكره مش خايب تاعكم
2: حتى قبل حتى قبل لا حتى قبل مع منذر ولا مع جلال كنا نشوفوا في سورتي دو بال وكنا نشوفوا في كيب كي بروغريس وكذا موجود با ديفوليسيون با ما فماش تطور وهذا مانيش خايف انا خايف من انه ما نتطوروش بارابور زوتر ايكيب الجزائر وقت اللي تلعب بالاسبري بتاعك لا سوي غاني سون ماتش خاطر فاتتك في حاجتين فاتتك وقت اللي تفك كوره في لي ترانزيسيون تاعها تعرف اش تعمل احنا نفكوا كوره نتبلوكي معنا ما عملنا به فما حد شيء فما حتى فكرة فما حد شيء في راس جري على اليمين على اليسار في البروفوندور منه ومنه تعب إن ريان في سي نورمال خاطر تجي كورة ما فماش فكرة
1: حتى فيزيكمون زاد البطولة تاعنا ما نجمش يكون واحد في
2: الطاولة إذا باش نرجع في, في البروفوندور نجمو نغطسو في البروفوندور
1: اسكو بلجيك اسكو بلجيك هذيا هي لا بلجيك كون كونيسي قبل
2: لا بلجيك علاش قلت لك علاش قلت لك أنا قلت لك توت لي زيكيب تطورت إلا إحنا احنا ما تطورناش
0: احنا جبنا ملاعبيه
2: قعدنا نخدموا
0: احنا جبنا مدرب
2: على
3: 14
2: ملاعب عندي توا 14 ملاعب شكون قداش فيه من واحد كومبيتيتيف 100%
0: على
2: سنيفو بي 100%
0: بيان
2: سور انت تحب تقار روحك لعبيتك وبرا جبتهم برا
0: انا كومبيتيتيف 100% في جمعيه
2: فوالا هذه طوف
1: انا بالو فما
2: جزء هكا هو علاش انا قلت انا في في ان فو فير جوي لي زيكسبيريمونتي او موان بار اكسبيريونس خاطر عاشوا وشافوا عندهم شويه جدد يزمك بون هذا دوسي اخر نجم نرجعوا له في حصه اخرى
0: باهي في التشكيله شنو نجم يغير نهار السبت باش او موان نمشيو
2: غير مانيش مشكل تسامي
0: مونتالمون حاضرين
2: مانيش مشكل تسامي
0: مي باش يصير تغيير
2: بالعكس مانيش بوتيتر بلوز او موا ان جوار انا نتصور بوتيتر او نيفو دي غارديان بوت بوتيتر لازم يصير تغيير لكن على الباقي ماهيش كيستيون تاع اسامي كيستيون تاع انت اسبانيا
3: بدل تلعب نجم بدل راني خطيره
2: ماهيش والله ماهيش
3: مش بدل بس في
0: ماهيش هو مقتنع به
2: 100% احنا اللي نمشيش في حمود
0: نمشيش
1: لاكتاك التراح في الدوزيام ميتون
2: لا حتى برمي ميتون حتى برمي ميتون نحي لي بالاريتي اللي جات بالاريتي جات على الدار وكذا سامحني فمي اي جيت اكسيون زوز اما نحكيو على الفون
1: تحس بروحك خير من الادفيرسير في البرومير ميتون دوزيام ميتون
2: وين الدوزيام ميتون وينك دوزيام
1: دونك عليه دونك فما حاجه لي شونجمون كي اون او ليو نيتي با لور بلاس
2: مي اش قلت
1: سامبلومون معناها سي تو جو افيك ليكيب
2: سي حمود سي حمود
1: سي حمود
2: انت داخل كوب دو موند
1: عندك في راسك حبيش تيتولير،
2: تحب تعمل ان بون بيلون، تحب تعمل بريستاسيون قويه وتحب تكون على اوتور ولا اذا باش تعمل لوتو ايفالياسيون، خلينا نقول ايفالياسيون لي بيلون، ما تنجمش تخزر ميتون وتخلي ميتون تاخذ طول الماتش. انا بالنسبه لي انا عندي ماتش فيه دو ميتون، اش عندي سلبي وايجابي في الميتون الاول، اش عندي سلبي وايجابي في الميتون الثاني.
1: كي انتي تي بريزون
2: وي بريزون
1: ما اكوا انت كي تقول لي دوزيام
2: شنو الفرق بين احنا والجزائر؟ شنو عملت الجزائر علينا الجزائر؟
0: ياسر وخرنا بتويري في الكلام، السؤال واضح، شكون
2: اللي
1: لعبت توقعت لي ما هو اللي
2: مازال زيري زيري ما نعملش حاجه،
1: الناس تلعب مع بعض دو بوي لونطون.
2: انا جي
0: حمود بلاي لحظه خلينا نكملوا في معاش بالحق معاش معاش معاش معاش فما وقت عليكم هدوما مالهنا ما تلاقيوش شكون ملعبين بشي تبدلوا لعبت حتى تعرف
2: انا بتيت الجارديان بيت بابليس
0: بيه حافخر وصل الميدان انت قلت
3: لا لا انا نشوف نجم بالحميدة يلعب على اليسار ويمشي شو اسمه
2: ما يخممش بن حميدة
0: علي لعب
3: علي لعب ينجم يمشي على اليمين نتصور لين نتصور يا بن حميده شنو
0: خلي كمل
3: بلا ما غير انا كل ترينر يحلم بن حميده معناها باش يقعد يحلم به
2: هي بعد تنحي العبد تنحي العبدي من اليسار تحطه على اليمين
3: نجم
2: وفاليري وش اسمه شنو
3: نجم
2: يروحوا
3: فكره ما عادش شنو
2: انا ريال جوش تحطه ريال درواس
0: علي مش قاعدين يعملوا فيها المدربين
2: فما عندها ظروف وعندها ما تو
0: ما نعرفوش احنا تو نشوفوا
3: فما راني كبيره بوتيتر نجم يتبد زاد كيف كيف
1: عاشوري دوا اكزيستي
3: عاشوري نتصور بلاصه شو اسمه بلاصه بن سليمان ونتصور في حراسه المرمى نتصور على الاقل باش يجرب حارس اخر باش ياخذ القرار النهائي ما تنساش اللي هو قالها 90 ولا 95% من اللي لعبوا ديجا
2: صار مازلنا باش نجربوا
3: لا لا لا انت هو يحكي على ان جوور فوار دو اللي في التشكيله المثاليه نتاع هو اللي باش يبدا بها المونديال ملي لعبوا كونتر النمسا معناها اللي هبطوا البريمير ميتون كونتر النمسا 90 95% باش تلقاهم هذوكم هما قولوا 90% ونحن ما هذا كلامه هو اللي قالوا دونك ان جوار فوار دو نجموا يتبدلوا ما بين حراسه المرمى ما بين بوتيتر الدفاع والا وسط الميدان والا الهجوم معناها ينجم في هذوما الاربعه فما واحد ولا زوز
0: اما فينا
1: معناها تبغى تبرتربي غراتويتمون يعني هذا هو كل خمس ساعات هذا وهذا ما عادش
2: لا لا علاش
1: برتربي الى شوازي هذول الغارديان دو بيت التيتولير سي
3: المحتوى على الماتش
0: الامريكان
3: على الماتش الامريكان ينجم
0: يحترى بلجيكيا
3: لكن ماتش امريكان تاع بلجيكا ينجم
1: يجيب غارديان اخر
0: خليه يكمل الجم
1: يجيك ويبتدي يسامحك
3: بعد يرجع لك اللي كنا نتي تو انت مثلا تهز ثلاثه غارديان
0: لازمك تجربهم
3: لا مش تجربهم على الاقل فما واحد باش ياخذ ميتون
2: سامحوني تو وقت
3: على الاقل باش ياخذ ميتون
2: ماهوش وقت تجربه
1: باش
2: نولا تي تشوف راهو نورمالمون ماتش
3: فات ماتش بلجيكا ينجم يبدا ميتون باش ياخذ ميتون يكملوا بصبري من احسن
2: من بعد
3: اخي انت مي من زاد انت هز ثلاثة غارديانات ومن با شفت واحد فيهم معناها باش يلعب صبر ما
0: يحسنش
2: يا فاخر خويا الغاني خويا الغاني انت عملت ليستا على اساس عملتها ليستا
3: اللي ما راهوش والتروازيم غارديان بالنسبه لي هو في مخه
2: علاش علاش عملت ليستا سامحني
3: هو ده احمد
2: كيفاش عملتها ليستا انت تقول لي ما راهش وما راهش ما علاش عيط له كي ما ريتوش انت عيط له باش ترا في كوب دي موند
0: العام صبري بن حسين ديجا مباراة ودية معناها الوحيد يحكي لك على دحمان اللي ما لعبش ما راهش معناها قدامه
2: ما علاش عيطلو
0: عيطلو نجم يكون بالنسبة لي
2: ما راهش تبعوا ليه
0: لا حمزة لحظة راهو لازمك تكون تروا غارديان
3: ليش ما نشفي علاش نحن في شنو ينجم يصير
2: ليه إذا يصير مع احترامي معناتها هي فكرتك هي إذا هو يعملها
3: على شنو
1: ماهيش فكرتي هذه التصورات اللي هو
2: كيفاش ما سامحني بالحق ما تجيش اذا يعملها ولا
1: ما يخمم فيها على فكره في نجم نعطيك حاجه
2: لا انا اعطيني فكرتك صح عندي
0: وين بخير
3: انا نشم فيها المستمع
0: يا اخي دوم لطوش ضربونا زوز حراس مرمى جاي مواز بن شرفيه خلط خلوط الكوب دي موند
2: معناها ما نحكيوش على واحد هو تروا جارديان باش اون كادو بليسير راهو راهو في راهو في ريال مدريد شو اسمه كي تضرب جارديان
0: لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا رجع ديريكت الى بري يعني ما فهميش. شوف انا بالنسبه لي انا لا ما لا ما لا ما لا يا شيخ اخويا انا ما خدمنا شيء ما خدمنا شيء
1: انا سي تا فو ما خدمنا شيء سي تا فو بروبليم كي جو ديسكوت اش لازم يعمل لونترنور
0: اللي اللي انا عندي سؤال بسيط كما اي مواطن تونسي لو عنده حتى علاقه بالكوره علاش احنا جي موانسات من كاس العالم ما عندناش تشكيله اس اس اي واحد في الشارع تقول شكون الشارع
2: انا اش قاعد نحكي مقبل
0: ما خليتش نحكيو معاك انت حمزه اليوم ما خليتش نحكيو تسال اي انسان مواطن عادي في الشارع يقول لك فلان وفلان وفلان وفلان اليوم ما فماش هذايا علاش حتى لليوم قاعد جاوبوني على
2: هذيك هذيك لوجيك تقول انه اللي لعب بها الماتش الاول هذيك ليكيب
3: تيتولير هذيك ما يعرفش شو
2: علاش قلت لك انا مش
3: عندي اربع شهور قبل كوب دي موند خذا ليكيب ناسيونال
2: فما
3: عاود نرجع للمشكله اربع شهور قبل ما يعرف مش يقعد يجر
2: ما نحبش
3: نعمل نجم يعمل
2: انا ما نحبش نقال العذر
1: هذا اربع شهور ما اربع ماتشات
0: معناها نهار السبت نلقاو تشكيله نهار ماتش نلقاو تشكيله نهار السبت نلقاو تشكيله وموافق خمسه شهور ونهار السبت زاد
2: كيف كيف اذا لقيناها هكاك راه ما عملنا حتى شيء ما خدمنا حتى شيء ما حضرنا حتى شيء
3: باش تلقى 90%
2: ولو اني مستبعده
3: 90% من التشكيله اللي صارت كونتر النمسا بريمير ميتون باش تلقاها كونتر بلجيك
2: انا قلنا
3: هذا هو اللي باش يصير
1: انا بيمبورت ايش حط كم تشكيله يا خويا ليسونسييل مونترو موا اش عندك
2: هنا هو
1: اش عندك كونترنور تكتيكمون وريلي اش نجم
3: كومو يا عاد سي حمودة تكتيكمون ما عندها حتى دخل انت شمير انا حيت نجم لا ما فهميش
0: تكتيكمون هذا انديفيديوالي
3: جواريت ودفروا ريوسو
1: ما تلعب ليش ويت ويت ان ثمانية ديفونسورات
2: وما تعمل شونجمون هي المشكلة ما هيش مشكلة أسامي مشكلة توظيف وانيماسيون اللي في الحقيقة احنا افتقرنا ما عناش ايدي جو لسول ايدي كونا ان بلوك مونتي او فوكورة اي ابري هذيك ما فهمش
0: هي ما ايدي جو
2: ما فهمش
0: انا راك يزمك شويه وقت مشيره الملاعبيه ما تعرفهمش تجرب لي كل
2: نظام بعض
0: محور الدفاع اول مره يلعب مع بعض وما لا
2: هنا
0: هنا
2: هذا مثلا كلام جو با لاكسبتي بوركو باسكو لونترونور اي لو سول ريسبونسابل على الشوا نتاعو هو اللي عمل الليستا هو اللي قال هذوما يلزموني هذوما يتمشاو مع فكري
0: هذوما يحاسبوا بعد ما
2: يعني يعرف
3: شنو يتحاسبوا سامحنا
0: هو يحاسبوا على الشوا لا على اختيارات لا اكيد يلزم شنو
2: هي باش نحاسبوا
0: نحكيو على المسؤولين اي معاك اما اكيد في الاعلام باش
3: حاجه هو ديجا سبقوا لك المسؤولين وقالوا لك الجامعه راه قالوا لك راه السيد هذا جاي باش يعمل عام ونص هذا راهي ليسيونس هذايا مانيش نحاسبوا عليها 100% جي في اورجونس خلي كملها كما هي نحاولوا نخرجوا نعديوا كومبيتيسيون باهيه ونتعديوا من بعد على البروجي باش يخدموها
1: شنو البروجي؟ فاش يتمثل؟
2: تو وقت اللي نخرجوا
0: من الكوب دي موند نترشحوا للكوب دي موند
2: كي نخرجوا من الكوب دي موند نخمموا في البروجي
0: ديجا صارت
3: لا نحاسبوا على الكوب دي فيك لا غلط كي ريالمون تو شي قاعد يصير
0: هي ما في
2: انا
3: فاش نحكي لك في اللي صاير
2: اللي صاير انا راه حربوشه
3: لاحظت حاجه وجدان حربوش علي اليوم
0: لا ما خليش نحكي سبوم عليك
3: انا نقول حاجة جنرال شخصا انا نقول حاجة كذاك وش علي فكرتي انا نعطيك في الواقع نعطيك في الواقع
2: انا اللي قالوها
3: لا هو هذاك هو اللي موجود واش يحاسبوا على كوب دي مون
2: حربوش
3: الحاجة الوحيدة اللي باش يحاسبوا عليها كوب دي مون كان يترشح
0: باش ما تم هي التوانسة باش يحاسبوا 48 منتخب 48 30 يتعديوا معناها انت ما تتعديش
2: صح احنا ما نعرفوش عليه شنو
3: لا لا تعرفوا تعرفوا قالوا لا لا تعرفوا قالوا
2: مش اوبجيكتيف
3: قالوا لك ما فماش اوبجيكتيف
2: ما فماش
3: فماش كوب دي مون ما فماش
2: اوبجيكتيف ما فما بروجي
1: والله توسكو
3: فوالا هذا هو
1: هي لا موتيفاسيون دي جوار هما
3: يكونوا على الكوب دافليك الحساب
1: سامحني لي جوار كي سورو موتيفي في الكوب دي مون هذا كل واحد يعطي دوبلومون اما باش تنتظر وانه باش تنتظر انه لونترنور باش يعمل لك حاجه حاجه معجزه نحن ماخذك
0: مليح كله احنا هكا
1: جيماتون معناها حاجه ما عند الملاعبيه الملاعبيه راهو ينجموا يعملوا لك
3: سيدي
1: محرز سيدي محرز لا شيء كل واحد السودان دوبلومون ينجم وقت السودان دوبلومون تعرف معناها
3: في شنو دوبلومون
1: فيزيكمون تكتيكمون تفكير
3: تكتيكمون فما شكون يعطيك
0: تكتيك واحد
3: تكتيك واحد
2: سي حمود وينو سي شاتيلي اللي باش يرمي لهم الدرابو
0: موجز اخبار ماضي 3:30
2: يمكن يكون موجود
0: موجز اخبار
1: 11:30
3: مازلنا راجعين مش ماتوا
4: Cause you're a sky full of stars. Ma la cura.

0: ان شاء الله الغنية ذي نغنيوها بعد ثلاثة مباريات الأولى من المونديال، ان شاء الله نلقاو روحنا موجودين في الدوري الثاني. ما نعرفش الحسبة اللي باش نحسبوها قبل، قلنا نتعادلوا مع لانجلتير وقتها نفكر نربحوا بنما فوالا. الحسبة ديما موجودة احنا كتوانسة،
1: هذيك الحسبة السحرية،
0: الحسبة السحرية ربي معانا وكاهو. يلا نكملوا في كلمة بتبيع على المنتخب الوطني التونسي ريلمون، معناها خلينا من الأمور التكتيكية والفنية والاختيارات، معناها سي ما عادش نجمو نجيبو حتى ملاعبي، معناها الأمور كلها موجودة هذيك اللي عندنا، رانا ما نجموش نعملوا أكثر من هكيكا. ما نتصورش فما كاليتي نتاع ملاعبية تلعب في أرسنال ولا بي اس جي في تشامبيونز ليغ، سي حمودة ما عيطلهمش معناها صبري لموش، هذوك الملاعبية اللي عندنا، هذوكم الفورمول اللي لازم يلقى بها أحسن حل باش يلعب به ويعمل يخرج بأخف الأضرار. خلينا نقول كما مش نقول نربحوا المباراة ضد منتخب السويد اللي معناها اخترنا المنافسين على أساس الأمور البدنية. بدنيا نمشي منتخبنا الوطني التونسي في الودية نتاع نهار الاثنين، وإلا مازال معناها
1: مازال بعيد،
0: مازال بعيد بعدة اعتبارات، اللي هو احنا رانا تعبين، رانا مكملين سيزون وجايين داهمين على كوب جمهور،
1: وعندك ملعب ما همش كومبيتيتيف جات
2: بارتي اميكال، ماهيش ريفيرونس جملة تنجم يكون في اميكال نوع، وكي تدخل الصحيح تلقى اوتر ايكيب اوتر ايطالي اوتر تو سكو فولي. انا راه سانسير مون جو سوي اوبتيميست، كوي موا مع لي تروز ادفيرسير كو سوسوا كونتر السويد ولا اليابان ولا هولندا، اون بو نو بيردر اوكين بارتي ضد الثلاثه، نجم نتعداو ب 3 نول ونجم اون بو كري اون سوربريز نربحو شطرح.
1: جيسبر بيان
2: اوبتيميست بكل صدق، مش معناها لاني قاعد نشوف، انا نشوف لي ليزيكيب كيسك ما همش لامير ابوار، ليزيكيب هذوما سي سون ديزيكيب ما همش شكل ليزيكيب.
0: اي حكمت انت على الوديات اللي هي قلت
2: لا لا لا, لا, لا انا هذوما ليكيبات هذوما شفتهم في المقابلات الصحيحه، ما شفتهمش مقابلات الوديه. الوديه هنا ليه انا السويد كيفاش تعديت كيفاش تعديت هولندا ما هيش ان ديستينكسيون في الاوروب، اليابان بون سي ليكيب لا بلو ديفيسيل في
0: لي لي كونديسيون تاع الكوب دو موند حاجه اخرى. باهي فاخر شنو رايك انت في الكلام هذا؟
3: بدنيا ما نجموش نقاو اكثر من 65 دقيقه لعب،
0: اه صحيح
3: هذا
0: بنستناهم من الاول ولا نكملوا بهم في الاخر؟ لا بالحق نبدا معناها
1: مش في الجيري، ولا
2: 65 مش 50 ولا مش 70
0: حسبها على
3: خاطرنا احنا، خاطرنا احنا فما ستاتيستيك وفما دي دوني وفما داتا نتاع جواراتنا بارابور لادفيرسير، لا موين نتاع 60 65 دقيقة لعب ماكش تلقى روحك انت من بعد عندك لي زيفور باش تنجم كامل
4: اوبليجي في الوقت هذاك تعمل شونجمون.
3: باهي فوالا المشكلة فيش، علاش انا قلت لك 60 65؟ خاطر نحن في 60 و 65 وقت اللي نقولوا نحن بدينا في لي شونجمون اون با دي بون شوا في البان، في البنك ما عندناش لي شوا اللي هما باش يدخل باش يعطيك بدنيا وفنيا وتكتيكيا باش يكون افيكاس، خليك في الليكيليبر اللي انت فيه كانك في كيليبر، والا يخرجك من ديزيكيليبر كان انت في ديزيكيليبر باش تنجم تكمل الماتش نتاعك وتشوف لا ديفيرونس. مالوزمون هذا الموجود ان شاء الله
4: نعملوا شويه
0: باش رجعنا على الشوا. ما علاش نعملوا في تغيير؟ علاش ما نكملوش فوزي بنزرت نكمل حتى
3: للاخر؟ انا نعطيك في التقييم اللي الرافي بعدها هي نحن ان شاء الله معناها اللي باش يدخلوا يكذبوني انا شخصيا ويعملوا البلوس، والا ان شاء الله نخلطوا 60 65 ونحن في ريزولتا بوزيتيف، والا نخلطوا لل 90 ونعرفوا كيفاش نجيريو فيزيكمون اللي موجود بالانضباط التكتيكي، خاطر يعرفها زاده حمزه كي تبدا منضبط تكتيكيا تولي عندك اقل ديبونس انرجيتيك بعدها سور بالاريتي سور كونتر سور اكسيون راهو تنجم
4: تزير. عملتها
3: البارح نعطيك اكزومبل ما يسالش نعطيك اكزامبل من تونس ماتش الدربي اللي حسم الشامبيونا
0: صحيح دقيقة 105
3: فيزيكمون فيزيكمون ما عملتش برشا ديبونس انرجيتيك الكلوب افريكا خليتها هي تعمل الاكسيون تاع البونتو، علاش؟ خاطر عملت ان شوا وقعدت فيه منضبطة تكتيكيا دو تيل فاسون هي ما عملتش ما خسرتش برشا فيزيكمون باش جات جات الكوت شونس نتاع انك جات الكوره تنجم تعمل منها فرصه، خلطوا فيها المدافعين اللي هما تعبين برشا بالنسبه نظريا للعباد بارابور البلوك بالي لاعبينه، قرروا يحم اون فيتيس وخلطوا للكاج وماركيو.
2: ان شاء الله الكل كان نجم يتحكم
3: ان شاء الله نلقاو.
2: لو ان الشامخ
3: عملش الكره الدنيا. في الكوره كل شيء نجم يتيح في الماء في اي حاجه.
0: رجع المسحيح هو يحكي لك على المقارنه. دون لونسومبل
3: دون لونسومبل ديما
0: بدنيه معناها.
3: ديما نحكيو دون لونسومبل وش نحبش نحكي على الاكسيون تاع الشامخ ولا اكسيون تاع دون لونسومبل تكتيكمون كي تبدا واقف مليح وتعرف انت بارابور ما تلعبش وحدك زاد راهو نحكيو على تونس.
0: صحيح.
3: راهو نحكيو على ادفيرسير. الادفيرسير زاد هو عنده قيمه زاد.
4: تكتيك بارابور لادفيرسير.
3: بارابور لادفيرسير.
4: انت ما تفقدها هذه ما عندكش. وفاقد بشيء لا يعطي.
3: نحن فاقدين الحكايه هذه ان شاء الله. نحن شنو كيسكو نستيم نحن في الاخر انه يعمل ان بون بيلون على الماتش هذا
4: ان شاء الله.
3: انه هو من بعد يعمل ماتش بلجيكا ويعمل ان بون بيلون بو امبورت باهي ولا خايب انا ما
2: يهمنيش.
3: يعمل فيزيوناج باهي. يعمل بيلون باهي. هذاك هو اوتو ايفاليواسيون اللي هو فيزيوناج للجوارات عنده اناليست زاد جابو نتاع لي زادفيرسير راهو عنده قيمه برشا كبيره راهو الاناليست اللي يجيب لك لي دوني نتاع الادفيرسير باش انت من بعد مش يورونتيك على التكسيك والفكره اللي باش تعملها وفي الاخر في الاخر راهم لي جوار هما لي ساكتور وهما اللي باش يطبقوا لك فكرتك وانا باش طيحوا لك فكرتك في الماء اذا الفكره موجوده
0: ان شاء الله كل الافكار موجوده والبدن والاداء البدني يكون موجود.
4: الحقيقه في الاخر انا مانيش
0: مش
4: نختم
0: كملنا حتى تحت
4: احنا انا ما نحكيش نقول
2: وختام حمزه
4: وختام ان شاء الله مسك ان شاء الله ختامه مسك
2: حمزه
0: عندك ثلاث ثواني كيما حارس المرمى.
4: جوستاف راهو اذا انتقدت نحكي على روحي اذا انا انتقدت ولا خاطر راهو قاعد جو سوز اونتران دو دوني ان كريتيك كونستركتيف والله العظيم لاني ضد المدرب ولاني ضد حتى حد بالعكس لا بالعكس جو سوز اونتران دو كريتيكي فماش ما انه احنا حتى كان هكا بارازار سمعونا ولا لا فماش ما
2: باش تتعدل ما تقعد تكسب
4: كي ليش يا حمود بوتيتر نعطيو شي معاونه للونترونور ولا انا نقول احنا ريناه وما راهوش نجمو نعاونوا عليه خاطر المصلحه واحده لا كريتيك كونستركتيف بالعكس ان شاء الله كيما تونس الكل متفائل خير الحقيقه انه زهر يلعب معانا مش نحكي يظهر يلعب معنا جيسبر معناتها توت لا ريوسيت للليكيب الكل وان شاء الله معناتها تونس تعمل مونديال حلو مونديال باهي وتفرحنا وكذا ورانا لهنا باش نعاونوا حتى دلوان نعاونوا ولو بالكلمه ولو انه نكريتيكيو باش نوريو حاجه ني بلوس ني موا ربي يعاون الناس الكل وتقعد معايا انا كيف ناسيونال كيما تهمني انا تهمه هو راه.
2: إنو با بزوان دو نو، أون أ بزوان دو لور ريسيت، احنا حاجتنا بالريسيت نتاعهم، هما حتى ما يتكلموش
0: معنويات
2: ينجحوا بالولاد.
4: إن شاء الله. إن شاء الله هذا هو الأوبجيكتيف.
2: باش ينجحوا
4: المرتبين
2: من غير ما نتكلموا
3: احنا. قوية وقف القوية نتاع السي حامود.
0: يعطيكم الصحة، شكرا هذايا تيست للسهرية نتاع كوب جمعه، إن شاء الله أخذ الوجوه تبارك الله، حتى أنا راه مش بعيد عليكم، خصوصا رقد 10 معناها.
4: نستانسوا
0: أنت تبارك الله. نداء إلى قسم الرياضة والإدارة معناها حمزة راه ينجم يشيل بلاتوك.
4: نجي مرحبا مرحبا. في خاطر تونس
0: نجي. ساعتين نتاع الصباح، يعطيك الصحة شكرا. حمودة بن سليم شكرا لفاخر فهمي شكرا حمزة الذيبي يعطيكم الصحة
4: شكرا مالك ويعطيك الصحة
2: شكرا مالك وان شاء الله نتقابلوا
4: وان شاء الله مالك ترجعنا بسلام وعودة ميمونة
2: ان شاء الله وجهه
0: وترتحنا من وجدين
4: بالعكس يا ولا وخير وسلف ولا كيفاش يخلوها
3: انا بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا حضرت معاهم الزوز فرد بلاتو
4: يعني ما شاء الله عليه
0: اما البوست تقريني كل خير
2: بصراحه اسمع ودي انا ليك استنديكسيون على البنات
4: لا بالعكس انا سي حمود عامل عليها بعاني خاطرها
0: ما جبتش قاتل
4: ما فرحتش بينا في عيد ميلادها
2: ما تجيش
0: عملت ريجيم باش تخش
2: تجيب شبل يا وجدان تو نجيب 21
0: 22
4: ان شاء الله عيد ميلاد سعيد
0: يلا ميريا فيروس تو تسويت
2: ميرسي ميرسي
3: Salut.

شكرا مستمعينا، كنتم معنا من 9 متاع الليل حتى التو. اكيد وصلنا لاخر جزء من حصتنا من الكورة. نذكر بالنتائج الخاصة باليوم ديما في اطار الوديات اللي تسبق المونديال. منتخب بنما كان ربح 4-2 جمهورية الدومينيكان. كوريا الجنوبية فاز 1-0 على السلفادور. المالديف كان خسر مع باكستان 3-0. كينيا تعادل مع ليزوتو 1-1. ايرلندا الشمالية فاز 1-0 مقدم المنتخب الغيني. أيضا سلوفينيا كانت تعادلت 1-1 مع قبرص. المنتخب الإيراني فاز 2-0 على المنتخب المالي. منتخب السويد واحد من منافسينا في المونديال تعادل 2-2 مع اليونان. إسبانيا تعادل 1

واحد مع العراق والمنتخب الفرنسي كان انهزم قدام المنتخب الإيفواري 2 أهداف مقابل هدف. غدوة الجمعة وبداية من بعد ساعات معناها للناس اللي تحب تتفرج، منتخب تشيكا يواجه ماضي ساعة متاع الصباح منتخب غواتيمالا، المكسيك يواجه المنتخب الصربي ماضي 3 متاع الصباح، سنغافورة نص نهار ونص تواجه المنتخب الصيني، ماضي ساعة ونص تايلاند تواجه الكويت، مالي ساعتين نتاع القايله اندونيسيا يواجه عمان، الخمسه نتاع العشيه منتخب بيلاروسيا يواجه المنتخب السوري، السته روسيا تلعب ضد بوركينا فاسو، و7 غربة منتخب المجر يواجه فنلندا، 7 بنين يواجه النيجر، أيضا مباراة إفريقية في إطار التحذيرات ولا آخر الوديات الخاصة بالمونديال، إفريقيا الوسطى تواجه توغو، أنغولا تواجه موريتانيا، أيضا المنتخب الكندي واحد من المنظمين يواجه نص الليل ونص منتخب إيرلندا. هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا من الكورة، يعطيكم الصحة الناس الكل على الاستماع، شكرا أيضا لضيوفنا كانوا معنا حمودة بن سليم، فاخر فهمي وحمزة الذيبي، شكرا محمد عنطول في الإخراج الفني، قلكم سبحان خير، مازلت سارية متواصلة على موجات إذاعة الشباب. جورج وسوف سلفودين.

0: second poteau, pas mal.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب
4: RG ميوزيك.

0: عدل مجدك تسمع صوتك، عدل مجدك تسمع مزيكتك.
1: قالوا ما لازم تهجري حبي، ما لازم ما لازم ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط

RG Music على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. كالعادة باش نبدأ معكم حصتنا بغنية في البال، واليوم اخترنا نرجع معكم لغنية افرد للفنان المصري حكيم. الغنية هذه كلمات أمل الطاير وألحان عصام توفيق، واللي خرجت في ألبوم افرد عام 1996 وعرفت نجاح كبير.

0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، واليوم اخترنا نحكي لكم على ثنائي من الزمن الجميل واللي حبوهم برشا الجمهور مع بعضهم، واللي هما شادية وصالح ذو الفقار. وبخلاف اللي هما كانوا متزوجين في فترة من الفترات، قدموا زادة مع بعضهم عديد الأفلام اللي تعتبر من أهم الأفلام في السينما المصرية والعربية، ومنهم فيلم أغلى من حياتي اللي خرج عام 1965 للمخرج محمود ذو الفقار، بطولة صالح ذو الفقار، شادية حسين رياض، سناء مظهر، جلال عيسى ومديحة سالم. وإحنا باش نسمع معكم مقتطف بين شادية وصالح ذو الفقار من فيلم أغلى من حياتي.
1: إلى الأبد فاكرة يا منى؟ خدت مين الوحش ده؟
2: مش فاكرة، فكرني.
1: خدت منى الصغننة أم ضفاير اللي كانت بتستناني كل يوم الصبح عشان نروح المدرسة سوا،
2: ونخرج من المدرسة جار نيجي علينا نلعب استغماية ونمن بيوت من الرب
1: لوحدنا
2: وبيت عن الناس.
1: لكن برضو عم نجيب نظر المحبة قفشني وأنا ببوس إيدك.
2: يومها شخط فيك حتة الدين شخطة.
1: قال لي يا ولد يا ملعب انا هقول لامك. الراجل ده دمه خفيف بشكل.
2: مسكين عاش طول عمره راهق بعد ما ماتت حبيبته،
1: عشان كده دايما يبارك حبنا.
2: كانت ايام حلوه يا ريتها دامت، لكن حضرتك بقى سبتني وسافرت على مصر
1: غصب عني. قلت لهم انقلوا مهندس خانه هنا، ما رضيوش.
2: دمهم تقيل، حكموا علينا نشوف بعضنا كل سنه مره.
1: مين قال كده؟ امال مين اللي دايما معايا في مصر جوه هنا؟ مين اللي دايما بصحى على صوتها كل يوم الصبح وسهر الليل وهي جنبي تذاكر معايا وتشجعني؟ مين اللي بتخليني اعد السنه بالايام والساعات لحد ما تيجي الاجازه واستلف اجره القطر واجي لها جري على مرسى مطروح،
2: وتقعد اسبوع 10 ايام وتسيبها وتسافر تاني؟
1: خلاص يا منى هانت كلها 7-18،
2: وتاخد الدبلوم وتطلع من الاوائل
1: ضروري،
2: وتيجي جري
1: اخطفك قبل ما...
2: قبل ايه؟
1: قبل ما العزول ياخدك مني.
2: مين؟ محمد؟ نجوم السماء أقرب له.
1: ما أنا عارف.
2: ولما أنت عارف خايف ليه؟
1: خايف من أبوكي.
2: بابا مش ممكن يرجع في كلمته.
1: بس محمد أصله غني ومتيسر.
2: ولو، ما أنت كمان هتبقى مهندس قد الدنيا.
1: وأنت هتبقي إيه؟
2: هفضل زي ما أنا حتة مدرسة في ابتدائي على قدها.
1: لا ده أنت هتترقي عن كده بكتير.
2: يعني هبقى إيه؟
1: هتبقي مراتي.
2: أحمد
1: يا روح أحمد.
2: هتسافر بكرة؟
1: لكن صورتك مش هتفرق.
2: هتوحشني.
1: ده آخر فراق بينا
2: أحمد.
1: أحسن حد يشوفنا
2: بابا. أنا أصلي اتأخرت عليه.
1: قعدت قلبي حرام عليك.
0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومواصلين حديثنا على الثنائي شادية وصالح ذو الفقار اللي تعاملوا مع بعضهم زادة في فيلم مراتي مدير عام اللي خرج عام 1966 للمخرج فطين عبد الوهاب، بطولة صالح ذو الفقار، شادية، توفيق الدقن، كريمان، يوسف شعبان، شفيق نور الدين، عادل إمام، عبد المحسن سليم، حسين إسماعيل، هالة فاخر، الضيف أحمد، نبيلة السيد وغيرهم من نجوم. وهذايا مقتطف بين شادية وصالح ذو الفقار من فيلم مراتي مدير عام.
2: يا سلام، من بكرة هبتدي المسؤولية، المسؤولية الحقيقية.
1: هتعمل ايه يعني؟
2: هعمل ايه؟ ده انت ما عندكش فكرة هعمل ايه. ده انا هسوي الهوايل. اولا هقضي على حاجة اسمها روتين، ثانيا هخلي كل الموظفين.
1: قول ان شاء الله بس من غير مقاطعة.
2: طبعا ان شاء الله. انما ما قلت ليش رأيك انت ايه بصحيح؟
1: انت اللي بقيت مدير عام مش انا. في صحة حبيبي المدير العام.
2: في صحتك يا حبيب حسين.
1: ايه يا روحي؟
2: انت صحيح سعيد؟
1: طبعا.
2: يعني مش متضايق؟
1: اكمن انا لسه درجة تالتة وانت ترقيتي مدير عام. اخص عليك يا عصمت، شيلي الحكاية دي ومخك خالص يا روحي.
2: يعني لو كان بالك طويل حبتين مش كان زمانك دلوقتي بقيت مثلا
1: درجة اولى، انما مدير عام لا. احنا صحيح دفعة واحدة انما الحريم دايما حظهم احسن.
2: ما تقولش حريم، المرأة في الشرق خلاص خدت حقوقها.
1: امال عايزين ايه بقى؟
2: عايزين نوريكوا ان احنا نصلح للمراكز القيادية، ولازم نثبت الحق ده.
1: وماله يا اختي ثبتوه؟ انا والحمد لله الرجال اللي قبلي وفروا عليا الحكاية دي وريحوني.
2: ولا لو كنت ذاكرت معايا بعد البكالوريوس مش كان زمانك دلوقتي خدت الماجستير زي وتقدمت عن كده بكتير؟
3: انا كده عال قوي وما عنديش استعداد للمذاكرة ابدا.
2: انما عندك استعداد للمشاغبة في الشغل.
4: اتخلقت كده يا عزم، ما احبش المرياسة وما طقش اشوف وش المدير بتاعي.
2: يا سلام على نشوفية دماغك يا اخي، امال لو عملوك مدير عام كنت عملت ايه؟
4: اعوذ بالله. على كل حال ساعتها هبقى كركوب ومش هطيق تبص في وشي.
2: يعني انا كركوبة؟
4: يا خبر حلاوة المدير العام.
0: كان هذا مقتطف من فيلم مراتي مدير عام بين شادية وصلاح ذو الفقار اللي تعاملوا مع بعضهم زادة في فيلم كرامة زوجتي اللي خرج عام 1967 للمخرج فطين عبد الوهاب، بطولة صلاح ذو الفقار، شادية، شريفة ماهر، رجال جداوي، جورج سيدهم، عادل إمام، محمود رشيد، ثريا حلمي وزينات علوي. نسمع معاكم مقتطف من فيلم كرامة زوجتي.
5: نمرة لطيفة
2: أفندم،
5: مستحيل كنت أقبلها من واحدة تانية أبدا، لكن منك أنت مقبولة.
2: أنا ماليش دخل.
5: أنت فكراني زعل؟ بالعكس، أنا أحب الهزار قوي، أموت اللي نغشني. أصل اللي يحب إنسان دايما ينخشه.
2: الكلام ده تروح تقوله للي نخشتك.
5: هي مين؟
2: صاحبة الصورة.
5: على فكرة أنا شفت الصورة اللي أنت رسمتيها من شهرين معروضة في محل والناس ملمومين عليها وسدين الشارع.
2: أني صورة؟ قصدك صورة الشروق؟
5: أيوة هي شروق.
2: والناس كانوا بيقولوا إيه؟
5: مطلعيني كالسما، نادية الفنانة، نادية العظيمة، نادية الأمورة. مش مصدقني؟ ده انا حتى حبيت اشير اسطوره لقيتها متباعه.
2: مين اللي قال كده؟
5: صاحب المحل.
2: كذاب.
5: انا كذاب؟
2: العفو، صاحب المحل. الصوره لسه عندي في البيت يا استاذ.
5: لا يا شيخ، يبقى لازم صوره تانيه
2: وناديه تانيه.
5: مفيش غير ناديه واحده في حياتي، لكن انا مش قادر ادخل حياتها. اعمل ايه؟
2: مش تبطل بقى الاسطوانه دي.
5: الصوره دي روعه، فيها جمال، فيها فن، فيها كل حلاوة الدنيا ورقتها.
2: بص في الصورة علشان تشوف فيها ايه.
5: عايز اشتريها.
2: ابقى اشتريها من المعرض.
5: طب نكتب عقد.
2: عشان ايه؟
5: عشان اسبق غيري، بقالي 50 دايخ على صورة منك.
2: بس كده؟ اتفضل يا سيدي، هدية مني.

0: لا يا سي أحمد، كانت هذه شادية معكم في البال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا زادة غناية نجحت برشا في التسعينات وقعدت في البال، واللي نرجع معها الألبوم ما بسمح لك النجوى كرم اللي خرج عام 1995، واللي نسمعوا منه غناية حكم القاضي.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: سلمتك بيد الله، هكا غنى سلطان الطرب جورج وسوف. معاكم في البال على إذاعة الشباب، الغنية هذه اللي عرفت نجاح كبير وخرجها جورج وسوف في ألبوم روح الروح عام 1992، كلمات عزيز الرسام وألحان كاظم الساهر، وكان قدمها قبله كاظم الساهر في ألبوم العزيز عام 1990، لكن النجاح الكبير عرفته بصوت جورج وسوف. وإحنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نحكيه على الإعلامي الكبير نجيب الخطاب اللي يعتبر أحد أبرز الإعلاميين التونسيين في القرن العشرين، وقدم عديد البرامج في الإذاعة وفي التلفزة التونسية. نسمع معكم الإعلامي الراحل نجيب الخطاب يحكي على دخوله للإذاعة.
1: كان وقت صلاح الدين بن حميد الله يذكره بالخير مدير عام الإذاعة والتلفزة التونسية، دخلت أنا وقتها نحكي على الرياضة وقلت كلام مرتجل وقت زملائي كل يقرأوا من الورقة وكذا. عملت أنا كلام مرتجل، كي كملت معاه الكلمة عيط لي مد لي كارت فيزيت نتاعو، قال لي غدوة تجيني لحداش الحال الشهر جمعة وقتها. صبحت ستة متاع صباح قدام لي ذاك كهو، سلفت كسوة وقتها ما عنديش الأمور مازالت تابع، شعر كان هابط لهنا، مشيت لعمك الناس هذا الحجام قبل لذا، عملت عنده السشوار، قرش كيتين داري قلت شويه من هنا ومن هنا، قعدت نستنى حتى لحداش غير بعض، قلت قيد، جيت داخل الباب كان يدخل على شارع الحريه، فما اخ حاجب، السلام عليكم، تفضل، قلت عندي موعد مع المدير العام، نزل لي هيك، قال لك خرج لي، قال لي لاباس عليك، نعم، قلت له احترم نفسك، اش تحب غادي؟ قلت له عندي، خرج علي، خرج لي بالجزائر، بالحق راه، مشيت لعمك الناس. وقتها قلت له تلفني تليفون بربي، زدت كنت حريف
2: حجم
1: اي حجم 150 خليته 50 بربوار معناها 200 فرنك هيك، وكلمت الكاتبه، يظهر لي صوتي عنده كواهره هكا في التليفون، كلمت وقتها الكاتبه مع السلامه، نظن وقتها فاطمه الجرجي، قلت لها بربي انا في الليفون، قالت لي شي نجيب نستناو فيك، قلت لها لا راه تعطلت شويه ما بربي تكلم الشاوي وفي قوه تردي رجعت
2: مش
1: مصدق
2: مش مقتنع.
1: دخلت وقتها عاد دخلت نعم في تجربة صوتية في سيدي ورد.

0: الإعلامي الكبير نجيب الخطاب بدأ مسيرته الإعلامية بالتعليق الرياضي وقت اللي مشى مع المنتخب التونسي للأرجنتين عام 1978 في منافسات كأس العالم لكرة القدم. وأكيد برشا يتذكروا المقطع هذا لنجيب الخطاب في التعليق الرياضي.
1: ثم عمين هرب وحده وراها تميم مد الكرة. عمين عمين عمين زايا زايا زويب جيني جيني الهدف الثالث لصالح الفريق التونسي لسانشو زويب. الهدف الثالث لسانشو زويب في الدقيقة 42 من الشوط الثاني. هدف مختوم لسانشو زويب 3-1 النتيجة لصالح الفريق التونسي.
0: الإعلامي الكبير نجيب الخطاب صعد نجمه بعد تقديم عديد البرامج في الإذاعة، وخاصة أكيد برشا يتفكروا برنامج ألوان وأجواء في الإذاعة الوطنية التونسية، وكيف كيف زاد عديد البرامج التلفزية كيما 5 على 5 لو سمحتم وسهرية على الفضائية.
2: على الأقل مرة في حياتي مش نسلم على الوالدة، وبش نشكر السادة المشاهدين سواء تونس أو خارج تونس اللي لولاهم ما كنت نجم نعمل برامج. يعني في نهاية الأمر احنا نعيش وراه بالناس، احنا نقدموا برامج للناس، والناس اللي وقفت معايا وما زلت تقف معايا والناس اللي اقتنعت بيا.
3: تعرفها انت؟
4: ايه نعرفها.
3: تعرف متزوجة عندها أولاد؟
4: لا ما عنديش أولاد. متزوجة وما عنديش أولاد. مرة كبيرة هي.
3: مرة كبيرة زوجها مازال حي؟
4: ايه.
3: باهي واش نعمل للمرأة الفقيرة اللي قلت عليها في الحي نتاعك ولزوجها؟ الزوز يمشيوا للعمرة، وبوك وامك زاد يمشيوا للعمرة.
5: ما رضا الله الا برضا الوالدين، ارجو رضا
2: الحلوة برشا يعطيك القبول محبة الرسول، هذيك اهم ناس. انا ديما نقول لهم لست لا بألان دلان يعني ولا بول يومن ولا جمز دين. انا نجيب خطاب، انا تونسي، انا تونسي، انا حكيت نجيب خطاب تو ما يجد علي. انا نجم ولا معروف حكاية غير سيب عليك يخدم عندك. انا واحد يخدم في دارة، واحد يخدم في دارة يخدم القديم الدوسيات تقافدات هذاك زاد تبقى شو هذاك ما يتعداش في التلفزة. أمانة تعدى في التلفزة.
5: نلتقي إن شاء الله في سهرة 25 أفريل على قناة 7 الفضائية التونسية. شكرا مرة أخرى لمعاد الزهروني، تسمعونا على خير. أحلى بلدي.
0: كان هذايا آخر ظهور تلفزي للإعلامي نجيب الخطاب، وضيف كان وقتها الفنان المصري هاني شاكر. وللأسف ما كانش لقاؤه مع جمهوره نهار 25 أفريل 1998 كيما وعدهم، لأنه نجيب الخطاب نهارتها توفى، وكانت صدمة كبيرة في الشارع التونسي، وخلى نجيب الخطاب فراغ كبير في الساحة الإعلامية التونسية. نجيب الخطاب اللي قدم عديد النجاحات في الإذاعة وفي التلفزة، منهم برنامج لو سمحتم اللي باش نسمعوا جينيريك متاع البرنامج هذايا معاكم في البال على إذاعة الشباب.

0: سمحتم لو سمحتم.
1: كان هذا يا جينيريك منوعة لو سمحتم للإعلامي الكبير نجيب الخطاب اللي قعد أكيد في البال. وإحنا هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم، باش نخليكم مع كاظم الساهر أشهد أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. طبعا لقاء تعودت به على موجات إذاعة شباب بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، وين في كل مرة طبعا نحاول نخلو واحد من المواضيع اللي نحاول أن نتعمق فيه وأن نقف عند أهم التفاصيل، وبطبيعة الحال يكون الموضوع هذا في علاقة بديننا السمح وبدنيانا وبمعيشنا اليومي. موضوع حصتنا اليوم هو الجزاء من جنس العمل. شو معنى الجزاء من جنس العمل؟ هذا هو اللي باش نحاولوا أن نفهموه. خليني قبل ذلك نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، مرحبا كل المتابعين الكرام، إن شاء ربي يوفقنا ويتقبل منا أجمعين يا رب.
0: أمين يا ربي. الجزاء من جنس العمل هو موضوع حصتنا اليوم. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الجزاء والعمل يعني فما علاقة
1: أكيد
0: بالضرورة ما بيناتهم، ولكن كيف يكون الجزاء أي النتيجة تكون من جنس ما قدمت أيدينا من عمل؟ فضيلة الشيخ.
1: نعم، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه حديثنا عن الجزاء، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولكن خلقنا لعبادته، ورتب الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة الجزاء، ولذلك نقول الجزاء من جنس العمل. بمعنى أنه لما نقرأ القرآن الكريم نقرأ أن ربي سبحانه وتعالى يقول إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إذا موضوعنا اليوم هو جزاء وفاق.
0: كيف يكون الجزاء متوافق للعمل؟
1: ما عملت ومع ما قدمت يداك. ذلك ما قال عز وجل، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: يعني في نهاية الأمر احنا مع قاعدة شرعية.
1: نعم، هذه قاعدة ليش عبينا اليوم نقولوا أن قاعدة شرعية أصولية استقرائية حياتية سنة كونية إلهية، أنه الجزاء من جنس العمل. طيب شوفوا احنا ليش نحكيوا على القاعدة هذه وشنو الثمرات نتاع القاعدة هذه؟ مهم جدا المعرفة
0: بها.
1: إذن إذا كان مش نختار ربما عنوان من القرآن الكريم لمداخلتنا اليوم ولحصتنا اليوم هو جزاء وفاق، هذا شعارنا،
0: جزاء
1: وفاق. لكن في نفس السورة، مازلنا في سورة عما يتساءلون، ربي يقول إن للمتقين مفازة. تقبل لك شكونا نحكيه؟ إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
0: وفاق.
1: جزاء، الجزاء هذا هو وفاقا لما عملوا،
0: هو نتيجة ما عملوا.
1: إذن لشكون؟ والعياذ بالله في جهنم.
0: نعم،
1: والعياذ بالله. تو نمشيو لان المتقين تو ان
0: الوجه الاخر.
1: نعم،
0: للجزاء للعمل والجزاء الذي يوافقه.
1: نعم، ان المتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إذا عنا جزاء وفاقا، عنا جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني هذا يفسر أيضا قول الله عز وجل، نفسر القرآن بالقرآن، يقول ربي سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء يضع ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هنا شوف كي نرجعوا، جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني وقت اللي يعمل سيئة يا ربي يجازيه وفقا للعمل.
0: سيئة.
1: لكن رحمة ربي عز وجل أنك تعمل الخير جزاء من ربك عطاء حسابا. هنا شو فرق بين وفاقا وعطاء حسابا؟ كلمة حسابا يعني إما بدون حساب، دون حساب، حسابا يعني عد تغلط، أو حسابا يعني قيل ويقال عند العرب أحسبه. معنى أحسبه أي أنه أعطاه حتى قال حسبي
0: يكفي. حسبي اكتفيت سبحان الله،
1: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هنا بمعنى أنه يقول حسبي، فيقول قيل أحسبه أي أنه أعطاه حتى قال حسبي ما أعطيني. يعني وكأن المتقين هؤلاء يوم القيامة عطاء من ربك، يعني هنا عطاء كيفاش يا ربي، حساب يوصل به يقول حسبي يا ربي، يعني أعطيتني ومزيد. شوف هذا رحمة ربي سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: يعني شوف لهنا، وذلك علاش لما نرجع للقرآن الكريم نجد أن القاعدة هذه راهو كما تدين وتدان.
0: طبعا
1: في الريت كي تعمل الباهي تلقى وراكي تعمل لو الشر والعياذ بالله
0: راهو ما يضيعش،
1: والعياذ بالله
0: ما يضيعش شيء.
1: من يعمل مثقال ذره خيرا
0: يره، من يعمل مثقال ذره شرا يره.
1: شوف لهنا لما ربي سبحانه وتعالى مثلا يقول، يعني آيات قرآنية او ما ترسم القرآن ذكرنا بالمعنى هذا، ربي يقول فاذكروني أذكركم. فاذكروني، إذن فالجزاء من جنس العمل. ربي يقول وأوفوا بعهدي
0: أوفي بعهدكم،
1: الجزاء من جنس العمل. ربي يقول إن تنصروا الله
0: ينصركم
1: ويثبت أقدامكم، إذن الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يشفع فله نصيب. يقول سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ربي يقول وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. يعني خذوا هات العملية أعديت، ولذلك كما قال الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم. يعني شوف كيف سبحان الله الإنسان وقت اللي ستر مسلما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة،
0: من فرج كربة مؤمنا
1: فرج الله كربته كربات له يوم القيامة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يعني هنا نرجع ونتحدث ديما الجزاء من جنس العمل. يعني وقت اللي تستحضر يا إنسان المعنى هذا راهو تفكر اللي تعمله تخلصه، اللي باش تعملوا تخلصوا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، راك تعمل الباهي تلقى الباهي، تعمل الخير تلقى الخير، من زرع حصد ومن جد وجد. هذه قواعد كونية إلهية ربانية تقوم على العدل،
0: ونلقاو مصداقها في وقعنا في معيشنا اليومي
1: فعلا،
0: ونروح قدامنا
1: فعلا.
0: يعني ما نحكيه في حاجة هلامية، لا لا لا لا، من برا أبويه ووالديه بره أبناؤه. وشفنا في معناها على عيننا في حياتنا،
1: بروا أبائكم يبروكم أبناؤكم،
0: بروا أبائكم يبروكم أبناؤكم، شفنا هذه. إذن
1: نعم
0: تعمل خير تلقى الخير، وإحنا نقولوا حتى في الدرجة بتاعنا اللي تعمل تلقى.
1: نعم تلقى. هو شوف يعني تلقى أنت يا أخوي محمد رمزي، يعني الجزاء من جنس العمل مثلا في الإحسان إلى الناس، وانت ذكرت الإحسان من الناس. ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض
0: يرحمكم
1: في السماء. إذن الجزاء من جنس العمل. تحب ربي يرحمك، أي أنت رحمته ولا ما رحمش؟ رحمت من في الأرض. شوف كلمة من في الأرض تشمل لكل الدواب،
0: دواب والنبات
1: والمسلم غير مسلم،
0: وحتى الشجر،
1: كل شيء، الأسير مهما كان الحالة متاع الشخص ذاك، فهل وظفت عليه معنى الإحسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. شوف شو محلاه، من كان في حاجة أخيه
0: أي في عون
1: في عون أخي فيما يحتاج كان الله في حاجتك. ومولا التاج
0: يحتاج،
1: يجي نهار وانت تحتاج
0: طبعا.
1: يعني تتحط في الموضع هذاك اللي هو يقول هذاك اللي يقول لك يا كريم يا متاع الله يا راني ما عنديش، وفعلا يعني انت تعرف اللي هو صادق في ذلك الى غير ذلك، فانت عندك وما تعطيش
0: ينجم يجي النهار اللي بشق روحك في نفس الوقت.
1: نعم الايام دول
0: وهو حكينا عليه
1: حكينا فيه نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني شوف الحديث هذا يؤسس لنا لهذه القاعدة ولهذا المبدأ الكوني الإلهي الذي يقوم على العدل فعلا. ولذلك من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ولو كان في رحله، يعني ولو كان في بيته.
0: خلينا احنا هو بدينا بالإيجابي معناها بالجزاء من جنس العمل في كل ما هو عطاء وفعل خير وما إلى ذلك. ولكن في المقابل أيضا ما ننساوش أنه الشرور أيضا سيكون جزاؤها من جنسها.
1: نعم وهو كذلك وهو كذلك يعني حتى
0: كشف العورة كشف عورة الغير نعم. هو شر.
1: ولذلك في إيذاء الناس يقول صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يكشف ويفضحه وإن كان في جوف رحله.
0: والعياذ بالله.
1: أكتشوف أنت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي قدش من واحد
0: منشور.
1: فاضح روحه
0: بالضبط.
1: يعني بروحه في فعلا مصدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في جوف رحله كيفاش في داره يتفضح هو فضح روحه والعياذ بالله
0: بالضبط.
1: يعني بما يخبر
0: حط روحه فرجة
1: وحي والعياذ بالله
0: ونشر غسيله أمام القاسي والداني.
1: يعني مش من المروءة هذه باش أنه إنسان يسر يعمل مثل هذا. ومن ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن لا يرحم لا يرحم،
0: لا يرحم.
1: ومن كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما في حديث آخر. طبعا هذا طبعا في إطار الحديث هذا، لأنه هو في إطار لمن تعدد الزوجات. هذا مش معني بنا الناس، مش معني عنا في تونس. والجزاء من جنس العمل في الدفاع عن المسلمين والذود عنهم. فما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله سبحانه وتعالى في موطن يحب نصرته، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. كل هذه أحاديث
0: حديث نبوي.
1: والجزاء من جنس العمل في ذكر الله عز وجل. رب يقول فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يعني شفت كيما يتعلق أمر بالخير وبالحاجة الباهية، ما قلنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. يعني لهنا أنت ذكرت في ملأ في قوم محلاهم مكة بهين وناس طيبين وناس كرماء، ربي يذكرك في ملأ خير من ملأ هذاك. يا سبحان الله. شوف قديش ذكرت ربي في ملأ حسن. أحيانا يعني تشوف أنت الناس اللي ربي طيب ذكراهم، تجد أنه من أسباب تطيب ذكراهم أنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى في مجالس كثيرة. سبحان الله. مصداق يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه مات ورغم ذلك وناس تذكر فيه وتذكر فيه بالخير. هو علاش؟ لأنه حياته كاملة هو يذكر في ربي عز وجل. حتى بعد ما مات قعدت ذكرى متاعه طيبة، وفي ملأ خير من ملائه. اذكرته في مع ثلاثة ناس فضلاء، فبش يجيوا أقوام أخرين وهما أفضل من الفضلاء اللي أنت ذكرتهم فيهم، وربي سبحانه وتعالى يجعل مسبب بش أن يذكروك بخير. يعني شوف سبحان الله. ويقول إن تقرب إلي بشبر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث قدسي لما حاله. يعني ربي يخبر، وذلك عليه اسمه حديث قدسي. يعني هو ما هوش قرآن، فيخبر الله عز وجل عن نفسه ولكن على لسان نبيه، ما هوش قرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربي العزة، فإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. هل إنسان هذا يعني أنت تقربت من ربي شبر، ربي يتقرب منك ذراع، جيت يعني أنت تمشي بمعنى أنك أنت
0: واحدة
1: واحدة واحدة قاعد، يعني كيف يقول احنا هك قاعد تعبد في ربي ومكش حات، يعني كيف يقول احنا بشوية بشوية. لكن ربي يأتيك بفضله وبمنه وبكرمه يأتيك هرولة سبحانه وتعالى. يعني شوف التمثلات. هذا الجزاء من جنس العمل في فعل الخير. فالكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هكذا الجزاء من جنس العمل. يقول لك يا رب الله الكفار ذوما واللي ما يمنوش بربي سبحانه وتعالى ولا بسيدنا صلى الله عليه وسلم مثلا، القام ملحدين وتلقاهم يعني ولكنهم في بحبوحة من العيش وأغنياء وصحتهم لباس ولبس عليهم شنو يا أخي تو ذا؟ تقول لنا يا أخي يا ربي عجر بالعقوبة في الدنيا وهم الناس هذوما يعني أهم حاجة هي العقيدة ما فماش. تقولوا لك راهو هؤلاء أحسنوا في دنياهم، يعني في معاملاتهم تعاملوا بالصدق، نجحوا في المعاملات فيما بينهم، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى بقدر هذا الجزاء الذي يستحقونه، جزاء دنيوي. جزاء دنيوي. بالضبط. يعني راهو سبحان الله هذه علاش هي سنة كونية. راهو حاشا ربي سبحانه وتعالى مش أنه يفسدنا. ربي راهو لو كان على خاطرنا احنا مؤمنين مثلا بالله ونصلي ونصوم وكذا واحنا متقعسين وماناش نضاف ونقولوا في الكلام البذيء ولا نتقن العمل الى غير ذلك ربي باش يعطينا على خاطر هذايا. فحشان وربي يعني هذا مخالف للسنة الكونية مش عادلة. حشا ربي عز وجل يعني
2: اعمل تلقى
1: للمجتهد اصلا الجزاء كل ما اجتهد
2: ومهما كان ايمانه هو هو اثنين ركبه كما نقول واحد
1: انت تثبت مجتهد وربي يعطيك تو انت يعطيك مثال تو مثلا نحن تو واحد هل يعقل انسان مثلا ما عداش مثلا ناخذ مثال بكالوريا ربي نجح وليداتنا وحياتنا في البكالوريا معقول واحد هو مثلا هو ما عداش بكالوريا ويسال انا نجحت في البكالوريا ولا ما نجحتش
2: لا لا ما عنده حتى معنى
1: ما عنده حتى معنى انت ما عديتش وما قريتش وما سجلتش
2: مهبول
1: ما تجيش يعني انت عادي واعمل اللي عليك واجتهد وقتها اسال
2: يحق لك
1: وقتها نشوفه بعد ما خذينا بالاسباب
2: بالضبط.
1: نعم ونقول ما انت ما عديتش امتحانك
2: بالضبط.
1: وتقول بلا نجحت ولا ما نجحتش تتبهلل على شكون خويا
2: راني بالضبط
1: يعني شفت كيفاش يعني ولذلك نقول الجزاء من جنس العمل كان ذلك في العقيده في فعل الخير حتى شوف انت الامام العادل مثلا فما حديث غايه في الروعه ممكن هذايا نخصوا له حلقه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله باش يبدأ أول حاجة إمام عادل يعني كما أن هذا الإمام أظل الناس في عدله في الدنيا فأظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله
2: سبحان الله
1: بطبيعة
2: الحال الإمام العادل ولا نتحدث عن الحاكم
1: الحاكم نعم الحاكم الولي الأمر
2: ولي الأمر,
1: ولي الأمر أيه. العادل يعني شوف راهو في ظل الله سبحانه وتعالى كيما شوف كيما راهو الإمام مسؤولية راهي هي معناتها مسؤولية كبيرة أنه مش يكون إنسان حاكم وإمام يكون رئيس هذه مسؤولية عظيمة وفيها جزاء عظيم وفيها أيضا وزر فيها أوزار
2: طبعاً.
1: لكن في المقابل راهي فيها أجر عظيم عند ربي
2: إذا كان
1: الجزاء صحيت
2: إذا كان نجحت
1: من جنس عمله
2: بالضبط
1: يعني أديت المسؤولية نتاعك
2: والمسؤولية كما يجب
1: راك في ظل الرحمن
2: وأي ظل
1: نعم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون مقدار ميل كما في الحديث وكل في عرقه منهم من يبلغ العرق إلى يعني كعبيه ومنهم من يبلغ إلى يعني حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني فيأتي هالجزاء
2: وضعية كما أي يعني وضعية قاسية جدا والآخر مستظل بذل الله
1: في ظل عرش الله وفي ظل رحمة الله سبحانه وتعالى
2: معناها ناس تعوم وتغطس في العرق وفي السخانة وما إلى ذلك
1: وناس في بحبوحة ما شاء
2: في ظل الله علاش بما قدمت يده
1: فاللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين يا رب العالمين ولذلك الجزاء من جنس العمل كذلك كما قلنا في التعامل أيضا والجزاء من جنس العمل حتى في المعاملات مثلا نعطيك من المعاملات اللي تبين هالمعنى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة شو معنى الكلام هذا
2: هذه يسمى
1: من أقال نادما من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة عندنا معاملة اسمها الإقالة مش اللي يقول عليها الاستقالة ولا الإقالة بمعنى أنه أقيل من المنصب الأعفاء لا مش هذا الإقالة بمعنى أنا وياك تو أخوي رمزي جينا مثلا باش نبيع لك وباش تشري من عندي مثال اشريت أنت تو من عندي مثلا حاجة والبيعاني بالخيار ما لم يتفرقا وقبضت انا الثمن تفهمنا مشيت انت على روحك فرحان بالحاجه نتاعك روحت الدار قلت لك المراه مثلا توا على شريت انت الحاجه هذه وعنا من
2: عندنا اختها
1: لو ما نسحقوهاش
2: ولا راني مزيتكش
1: والفلوس هذه راني نسحقوها لحاجه اخرى اي لهنا انت تقول ماذا بيه لو كان رجع تقول ماذا بيه لو كان رجع هنا ما تنجمش تجي ترجع للبايع وتقول له يا بايع رجع لي متاعي علاش فما
2: ضرر
1: فما عيب فما
2: في الرجوع عن الشراء يلزم يكون فما سبب
1: لا كيك على خاطر انا ما
2: والله يشتري
1: ما كيك
2: انا وقعت المراه شريت كيف هاي
1: هنا لا ماهوش مطالب باش انه نجي نقولوا نلزمه ولكن بكرم منه بتكرم منه يعني لهنا اذا كان انت الشخص هذا هو محتاج، مادام قال لك رجع لي معناتها ما عنده ما يعمل بها. وانت زادت نجم تقول له لا، من حقك تقول له لا،
2: حقك هذاك، ولكنك قبلت.
1: لكنك اذا كان قبلت فأقال الله عثرتك يوم القيامة.
2: سبحان الله.
1: والوقوف بين يدي الله عز وجل انما هو عثرات وعثرات فيه
2: طبعا.
1: هل نأمن العثرات بين يدي الله عز وجل؟ فانت هالإقالة هذيك فكالصنيع المعروف ياكيك مصرع سوء.
2: سبحان
1: الله. بين يدي الله سبحانه وتعالى
2: يوم القيامة بين يدي الله،
1: اللي ما أحوجنا نكون فيه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخوي محمد رمزي يعني المهم جدا المسألة هذه، وهو الجزاء من جنس العمل. نلقاه أيضا في قضية القصاص. القصاص كما نعلم يعني والجزاء من جنس العمل في الاقتصاص من الجاني. ربي يقول عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعني الله عز وجل يعذب الذين يعذبون، يعذب الله الذين يعذبون، يعذبون الناس في الدنيا، ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله سبحانه وتعالى. إذن فالجزاء من جنس العمل.
2: العمل أذلت عباد الله فيذله الله.
1: كذلك في النفقة، في النفقة وفي البذل وفي العطاء. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، وما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينزل فيه ملكان فيقول أحدهما اللهم أعطي ممسكا
2: أعطي منفقا،
1: أعطي منفق منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذن فالمنفق خلف والممسك تلف. يعني إذن فالجزاء
2: المنفق أمواله تعوض
1: الصدقة
2: وتضاعف ربما.
1: نعم.
2: والممسك تتلف أمواله، وذيك اللي بحبش يعطيها ومحبش يخرجها وخايف. ولا لا تقتلوا أولادكم خشية
1: خشية أملاك. نعم. نعم. نحن نرزقهم وإياكم
2: وإياكم.
1: ففعلا يعني أخي محمد رمزي نجد أن الأمثلة يعني كثيرة وكثيرة جدا، وأكيد أنه ما زلنا يعني تباعا للحلقة مش نزيد نذكر الأمثلة أخرى في قضية الجزاء من جنس العمل، منها ما يتعلق بمحبة لقاء الله، بالمواظبة على الطاعات، باتباع الهدى والإعراض عنه، بتعليم من الناس الخير، بما يتعلق بالرياء مثلا وغيرها من الأعمال التي ننبه إليها.
2: نرجع لها طبعا ونواصل حديثنا في موضوع الجزاء من جنس العمل، اللي في الحقيقة قدمنا فيه مجموعة من النماذج والأمثلة، ولكن وقفة موسيقية ثم نعود لمواصلة بقية تفاصيل لقائنا في موضوع الجزاء من جنس العمل.

0: جد الترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا على موجاتنا موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من ديننا السمح اللي طبعا موضوعها الجزاء من جنس العمل. وكنا في القسم الأول أفاض فضيلة الشيخ في الحقيقة في الحديث عن الأعمال وما يقابلها من جزاء من جنسها، وتحدثنا عن الأعمال الجيدة الأعمال الحسنة الخير خلينا نقول وما يقابله من خير ويضاعف خيره، ولكن أيضا الأعمال السيئة والعياذ بالله وما يقابلها من جنسها، إذن من مقابل ومن جزاء طبعا يكون سيئا. احنا باش نواصلوا مع فضيلة الشيخ لأنه الأمثلة عديدة جدا اللي ممكن أن نذكرها تبعا. جد التحية والترحاب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، أهلا بك شيخنا.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل من التحق بنا عبر موجات إذاعة الشباب.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله أعمالنا صالحة والجزاء يكون من جنس أعمالنا،
1: وهو كذلك يعني الحمد لله. وهذا مما يورثه أو تورثه هذه المعرفة أنه الواحد فينا أخوي محمد رمزي يذكر أنه الجزاء من جنس العمل، أنك أعمل الخير راك تلقاه
0: بالضبط،
1: وراك تعمل الشر والعياذ بالله راه يطلع
0: طبعا
1: ويبان. يقول أتذكر قولة لشاعر يقول وميزني بأهل القوم بألف درهم يزنى بأهله بربع درهم،
0: والعياذ بالله من ألفين درهم لربع درهم،
1: والعياذ بالله. وهذا يعني فعلا، ولذلك يعني أنا كي نذكر القاعدة هذه أنه الجزاء من جنس العمل، ذكر قول ربي سبحانه وتعالى والجزاء الإحسان إلى الإحسان،
0: يعني جزاء الإحسان إلى الإحسان.
1: وإذا كان كذلك باش تعمل الشر والعياذ بالله راك تلقاه،
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
1: وشر نعم
0: خيرا يره وشرا يره.
1: شوف سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. الغزوة هذه كان يحمل فيها الراية سيدنا جعفر بن أبي طالب، فقطعوا له يده اليمين، شدها باليد اليسار، قطعوها له باليسار، فشدها ما بين عضديه حتى يعني قتلا. سيدنا جعفر بن أبي طالب هذا الصحابي الجليل يلقب بجعفر الطيار، كتب السيرة تلقاه إذا كان لقيت جعفر الطيار
0: فهو جعفر
1: بن أبي طالب. علاش لفظ الطيار؟ هذا سمعوني بالقدا، لأنه الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب يطير ومعه جبريل وميكائيل وله جناحان.
0: سبحان الله، الأيادي اللي تقطعت ولا
1: رب يعوض باهم مشيدين الجوانح، ومع شكون؟
0: مع جبريل
1: وميكائيل.

0: العباسي الأول
1: الخليفة العباسي و... أيه. وتحدثت على البالة جاعت على مراد أيه.
0: نعم. مراد الثالث
1: نعم. فمن السفاحين اللي مشهورين في تاريخنا الإسلامي هو الحجاج بن يوسف الثقفي.
0: يوسف
1: تعرف المشكل مش في أنه في هو أنه سفاح والعدد اللي قتلوا ولا... أما في شكون قتل
0: بالضبط
1: هذا هو في القرن الأول في عهد الدولة الأموية زويز بن سبركة باش نقولهم اللي هما صحابي جليل والآخر تابعي جليل عبد الله ابن الزبير صاحب من يسمى بالدولة الزبيرية سيدنا عبد الله بن الزبير هذا صحابي الجليل أول مولود في الإسلام بعد الهجرة
0: سبحان
1: أول مولود والمولود هذا اللي حنكوا سيدنا صلى الله عليه وسلم وأول ما تخلى الجو فريق سيدنا صلى الله عليه وسلم لما حنكوا اللي هي أم سيدة أسماء بنت شكون بنت أبو بكر الصديق واللي خالته شكون السيدة عائشة رضي الله عنها فيعني رجل تربى في بيت النبوة وهو من صغار الصحابة هو صحابي وهو من الفقهاء ومن العلماء كذلك سيدنا عبد الله بن الزبير ف تصور انت الحجاج لانه رفض باش انه يبايع وقتها عبد الملك بن مروان كما سيدنا الحسين يعني نعرف الخلاف اللي صار ارضاء لغايات سلطويه ودنيويه وغير ذلك الحجاج يقتله ويعني يجز الراس نتاعو ويصلب ثلاث ايام وهو مصلوب وامه حتى امه سيده اسماء كانت تتعدى وتشوف حتى لانه سيدنا عبد الله بن عمر كان شفع اما ان لهذا ان ينزل وهو معلق هكاك في شجره مصلوب يزيد يعمل عملة أخرى
0: يمشي لهم
1: يحدث مع أمه لا هذاك دار حوار دار حوار لكن ما قتلهاش أما ناخذ وضعية أخرى اللي هو شخص آخر اللي هو سعيد بن جبير في نفس الفترة هذه متاع اللي فيها الحجاج سعيد بن جبير هذا هو نعم ثقفي سعيد بن جبير رضي يعني وهو تابعي مهوش صحابي ولكن هو يعتبر من كبار التابعين لأنه تعلم على سيدنا عبد الله بن عباس على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يعني يعرف برشا الفقه ومعروف يعني من الفقهاء الكبار ومن المفسرين اللي هو يعتبر تفسيرهم بالمأثور يعني يعتمد على هذا التفسير تصور أنت شنو هو يعمل الحجاج يجي إلى سعيد ابن جبير اللي هو كذلك يعني رفض باش انه يبايع وقتها عبد الملك بن مروان وقبله هو طبعا يزيد بن معاوية لغير ذلك فجاء قال له الحجاج قال له كيف تريد ان اقتلك
0: اختار
1: قتل
0: او كريم
1: شفت كيفاش اش قال له هو سيدنا سعيد قال له اختر انت القتلة التي تريد فوالله فإن الله سيقتلك بها يوم القيامة
0: أعوذ بالله
1: اختار اللي تحب انت القتل اللي باش
0: تختارها
1: راهي باش تصير عليك يعني حتى انه دعا دعوة قال اللهم اجعلني اخر من يقتل على يدي وفعلا كان اخر حد يقتله الحجاج هو سعيد ابن جبير يقول وهذا الكلام هذا تلقاه في ذكر ابو نعيم الأصفهاني في حيلة الأولياء يعني أرجع للكتاب هنا تلقاه ابن خلكان يتحدث في كيفاش مات تقول لي شو مدخل هذا في الجزاء من جنس العمل تبعني الجزاء من جنس العمل كيفاش مات يا سيدي ميتة يعني غريبة ما صارتش كيفها يعني تقريبا حد ما قريت يذكر المؤرخين أنه جاته الأكلة في بطنه يعني دابة الدودة معناتها تنخر له في أحشائه لدرجة أنه يذكر ابن خلكان يقول أن جاء الطبيب دخل قطعة نتاع لحم صغيرة وكيوحنا بحباء يعني خيط صغير وهبطها في جوفه خرجها بعد ساعة يلقاها تغلي بالدود
0: والعياذ بالله
1: يذكر المؤرخين يقول السيد هذايا الدنيا سخونة تحرق وهو أصابه الزمهرير يرجل من البرد يرجل تعرف شنو يحكي المؤرخين أنه المواقد كانت دايرة به المواقد
0: هو
1: ولكن كان لا يزيد الا بردا لدرجه انه جسمه نتاعو يحترق بك المواقد اللي بجنبه وهو ما يحسش
0: يرتجف برد
1: ويرتجف بردا
0: عياذ بالله
1: يعني شفت الجزاء من جنس العمل فديما الانسان يتذكر هذا المعنى
0: بخلاف الاهانات الاخرى اللي لقاها وزوجته اللي هزها عروس ويعني
1: نعم تفاصيل
0: تفاصيل كبيرة يعني من الاهانه والاذلال
1: وهي حتى تحكي كيفاش يعني عمل الريحه كي توفى فهمت يعني المهم يعني سبحان الله ديما نقولوا نذكروا ان ان الجزاء من جنس العمل فاحب الله سبحانه وتعالى كما يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أحب لقاء الله

0: أحب الله لقاءه أو الجزاء من جنس العمل. حبيت لقاء ربي سيد عائشة قلوا أمن كراهية الموت رسول الله؟ قال لا، ولكن أن لكن العبد إذا عمل صالحا بشر بمقعده من الجنة. فالمؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، حديث، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، لأنه بشر برضوان الله سبحانه وتعالى. والكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فمن أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. إذاك عليش حنقول واحد قبل الموت يقول لك اتكشف اتكشف على على على على جنته وعلى آخرته مثلا، يعني فإذا كان شاف الجنة تلقاها يعني شوفه مستبشر سبحان الله، وبدأ يشير بيديه هلمه هلمه لأنه رأى مقعده من الجنة. ما زلت نعمل بحثاكم أنا الآن، يعني أنا سأذهب إلى عالم آخر، إلى برزخ، إلى عالم لا يفنى،
1: خير من أهلي وإلى
0: بيت خير من بيتي إلى غير ذلك. فلذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وكشفك المشهد ذاك فحبش يلاقي ربي، فربي جزيه والجزاء من جنس العمل. أنت حبيت لقي ربي، هاي مرحبا بيك، فأحب الله لقاءك. مش حبيت لقي ربي يعني أنك مش تعود تقتل روحك والعياذ بالله،
1: لا
0: طبعا. ومن كره لقاء الله كشف هو المقعد ذاك والعياذ بالله والعياذ بالله من جهنم،
1: جهنم.
0: باش يلاقي ماذا به يزيد يقعد حتى دقيقة اثنين، لا حال. كره الله لقاءه لن يلاقي ربه سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كيستحضر هذا. الجزاء من جنس العمل في اتباع الهدى والإعراض عنه. قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: والعياذ بالله،
0: أوكي ربي ذكره. الجزاء من جنس العمل.
1: العمل
0: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
1: عمل تلقى نسيت تنسى.
0: نعم. إذن من من من من نسي الله نسي نساه الله، وما كان ربك ناسيا أكيد، ولكن شنو معناته ينساه ربي عز وجل؟ ينساه أي
1: موجود يحتقرك.
0: نعم.
1: يجهلك.
0: فأنه سلبت منه الرحمة الإلهية والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لا إله إلا الله، يعني استحقوا هذا الجزاء لأنهم جمعوا بين الكفر وصد الناس عن سبيل الله. ومن عادى لي وليا يقول صلى الله عليه وسلم فقد آذنته بالحرب، حديث قدسي. من عادى لي وليا، واحد من أولياء الصالحين، كما مثلا سيدنا سعيد ابن جبير، هذا ولي من أولياء الله، من شكوش في هذا التابعي الجليل أنه ولي من أولياء الله،
1: عاداه
0: فهو عاداه. فمن عادى لي وليا أذنته بالحرب والعياذ بالله، حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الجزاء من جنس العمل في تعليم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. يعني الجزاء من جنس العمل. علمت الناس الخير فربي سبحانه وتعالى يكرمك، وتأتي هذه الكرامة بأن تصلي عليك الملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يطلبون لك الرحمة والمغفرة. فقديش من حاجة علمت أنت لذاتك وتلم ذاتك أكثر اللي علمتون كان سبب متاع رحمة ومتاع وقاية ومتاع وجاء من برشة أشرار وبرشة شرور ومن ربما قطع طرق والعياذ بالله. تبدأ أنت تمشي سبحان الله وتسمع في الأخبار تقول هو ذي اللطف يا ربي، هو بركة وربي إن شاء الله يجي الناس الكل، هو ذي يعملوله، هو ذي يهزوله، هو كذا، وأنت في كلاء الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله سبحانه وتعالى وفي حسن الله سبحانه وتعالى وفي ضمان الله سبحانه وتعالى وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وفي مغفرة الله سبحانه وتعالى.
1: وأي نعمة،
0: يعني
1: أي نعمة
0: ديما تستحضر المعنى طبعا. هذا طبعا. تستحضر وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. الجزاء من جنس العمل كذلك في الإكثار من الأعمال الصالحة التي يرى أثرها يوم القيامة. شوف أنت الذي يكثر من الصلاة يدعى يوم القيامة من باب يسمى باب الصلاة.
1: باب الصلاة.
0: الذي يكثر من الصدقة يدعى يوم القيامة من باب الصدقة. المجاهد يدعى من باب الجهاد، الصائم يدعى من باب الريان، يعني سبحان على قدر أهل العزم تأتي العزم. القاعدة نقعد ديما يعني هذه هي نذكروا بها يعني الله. نحن لما إن الآن قاعدين نذكر نعطيو في نماذج وأمثلة ولا أكثر لا أقل، فقط من باب التذكير. الجزاء من جنس العمل،
1: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
0: وكذلك هو
1: صلي صوم تصدق بما استطعت وباللي تنجم اغنم احد هذه الابواب.
0: نعم وهو كذلك خويا محمد رمزي. ولذلك الجزاء من جنس العمل في امور شتى.
1: نعم
0: اقف عند الحديث هذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مزمنا نذكروه هذا حتى كما نحفظهوش نذكروا ديما المعنى نتاعو. يقول من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. شوف شوف من التمس رضا الله بسخط الناس ما يهمنيش في العباد يغضب ولا ما يغضبوش، لكني انا متاكد اني نعمل فيه صحيح
1: يرضي ربي.
0: يرضي ربي
1: يغضبك
0: فيه صحيح.
1: انت اما يرضي الله
0: يغضبك بالضبط. لكني يرضي الله يعني ربي سبحانه مثلا ما عرفش انا نجيش قول يا اسمع ما تصليش مثال والاخ كي يشوفني يصلي يتغش تغش ولا تفلق
1: صح. لا لا ما نشدش هاد تزور
0: هذا كلام
1: خاطر
0: اجا ايش تشد زور
1: اي خاطر احنا اصحاب
0: برايا يقول معايا اجا يقول معايا الكلمه هذه لا ما نقولش الكلمه
1: هذه ولكن
0: هذا كلام
1: نرضي الله.
0: الله
1: طبيعة الحال.
0: لذلك من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس يحب رضا الناس في المقابل شنو بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني هنا فمشكون اللي بيش يعمل حاجة يعني يتقرب للناس فإذا به والعياذ بالله يبعد عن ربي عز وجل. ومن ادعى دعوة كاذبة
1: إذا نعملوا قهوة وتمشي تصلي من بعد
0: مش مشكلة
1: يذن ويقول لك
0: تيدا بركة خلينا نمشي نترجم في صحيبنا قاعد عنده طرح تو خلينا نمشي نترجم فيه وناخذ بخاطر ومسكين وكذا خلي يتفرج فينا وخلينا نشوفنا نترجم فيه وكذا شنو يفيدنا
1: من بعد.
0: وانا ربي قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ربك يحاسبني كي نموت انا في كتاب موقوت شو نعمل وقت مش تفيدني انت مش تفعني انت لا يا سيدي صحيح انا نحب جبر الخواطر لكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق.
1: وعنا كلمه فضيله الشيخ نستسهلوها برشا
0: نستعملها
1: تيان الله هذا غفور رحيم تيان الله غفور رحيم هيا ما نساول شديد العقاب
0: شديد العقاب. نعم نقول اي ربي غفور رحيم اكيد غفور رحيم. لكن انا ضامن اني انا في اللحظه الجايه باش ربي يعني نكون اهل رحمته انا وقت اللي يعني يعني سبحان الله يبعث الناس على ما ماتوا عليه يا سيدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على ما ماتوا عليه. اي سيدي انسان مات على معصيه شنو باش تقول له هذا
1: شي
0: قابل نعم. فلذلك وما هذا نفسه ماذا تكسب غدا الانسان ديما يحتاط ويتقي الله سبحانه وتعالى ويبعد عن التسويف ما يقولش اتو صحيح ربي غفور رحيم ربي غفور رحيم انسان يتفكرها باش انه لا يقنط من روح الله عز وجل مش انه وقت اللي يغلط يقول استغفر الله يا ربي لو كان ما يعرفش ربي غفور رحيم تو يغلط ويقعد في المعاصي نتاعو ويقول فاش قام انا تو باش نتوب تيخي محسوب باش نتوب ربي باش يغفر لي انا
1: فوت
0: صحيح
1: لا لا
0: هوكك يعرف ربي غفور رحيم هوكك هو لما تلبس بالمعصيه وتحل وهكا وندم وجاته النفس الاماره بالسوء تجيه الجمله هذه في ذهنه تجيه الايه هذه تجيه الكلمه هذه تجيه المعنى هذه يقول له
1: ويرجع
0: ان الله غفور رحيم
1: غفور رحيم
0: وقت يقول لها صار الحكايه هكا هي اي ما لا نرجع هنا اي نتوب الرب سبحانه وتعالى اي
1: وقتها يا شيطان في محلها
0: اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: بالضبط وقتها تكون في محلها
0: مش هو معناتها ناوي باش يزيد يبلبزها وباش يزيد
1: والله غفور رحيم
0: هذا كلام يعني هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. نعم ولذلك ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. ولذلك يعني كما ورد في هذا الحديث وفي قوله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد ومن أخذ كذلك أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يرده الله إلا قلة أو لم يزده الله إلا قلة. إذن من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله يعني كان خذيت دين وتحب ترجعه للناس، ربي سبحانه وتعالى يعاون،
1: يقضي لك،
0: كان الله في عونك
1: بالضبط.
0: اما اذا كان خذيته
1: وانت ناوي سوء النيه
0: اتلفك الله عز وجل. فان شاء الله ربي يحفظنا ويتقبل منا.
1: أمين.
0: ان شاء الله ربي يبارك لنا فيما اعطانا.
1: أمين.
0: انه ولي ذلك ومولاه. نعم. والاكيد انه كذلك اخويا محمد رمزي، يعني الحديث عن الجزاء من جنس العمل
1: هو في الحقيقه معناها وكانه الايه الكريمه، ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
0: نعم.
1: تلخص تقريبا كل ما أتينا عليه فضيلة الشيخ.
0: وهو كذلك، وهو كذلك أخوي محمد رمسي. ولذلك
1: ولكن خلينا نأكد على أنه فعل الخير يضاعف جزاؤه.
0: نعم.
1: في حين أنه السيئة بسيئة بمثلها.
0: وهو كذلك، وهو كذلك. ولذلك ربي عز وجل
1: يقول للذين،
0: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة.
1: وزيادة.
0: قول الله سبحانه وتعالى. نعم. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير لا يأتي إلا بالخير. ويقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. ولذلك يعني الأصل أنه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضر مسلما ضر الله به، ومن مكر بمسلم مكر الله به. وذلك غربي قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شفت كيفاش؟ نعم. ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موطن يجب أو يجب فيه نصرته خذله الله في موطن يحب نصرته فيه أو يجب فيه نصرته. وكذلك من سمع الله به، اللي يحب
1: يفضح العباد
0: سمع الله به. نعم. ومن يرائي يرائي الله به، سبحان الله. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته، يقول فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، والعياذ بالله. فهذا لمن اعتدى على نفسه كذلك.
1: طبعا. الانتحار وكل المظاهر اللي نشوف فيها أحيانا الواحد يبدأ يضرب في روحه.
0: أعوذ بالله. ولذلك كذلك من ستر مسلما ستره الله كذلك، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن عفا ربي يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ربي يقول وإن تعفوا وتصفحوا شنو يصير وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ربي يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر يثبت أقدامكم. نعم. فسبحان الله،
1: يعني صور كثيرة وأمثلة كثيرة تضرب.
0: نعم.
1: في القرآن الكريم. ذاك علاش تدبر القرآن وقراءته.
0: نعم. ما أحوجنا إلى ذلك.
1: الشيخ.
0: فحتى نكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول أبو حاتم الرازي الإمام أحمد رحمه الله كيف نجوت من سيف الوافق وعصى المعتصم، كيف؟ قال يا أبا حاتم لو وضع الصدق على جرح لبرأ. وهكذا رفع الله ذكرهم بالصدق كما قال عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الجزاء من جنس العمل. عندما رأوا الإمام الحسن البصري، يعني وهو رجل كبير في السن ولكنه وكأنه لا يزال في عنفوان شبابه، تبارك الله، قلوا احنا مازالني طنطك يعني شد من بالقدام. انت شوفوه كبير ولكن هو عمره 70 وما تعتيش، تقول عمره 50، تبارك الله ولا اقل.
1: سبحان الله.
0: فقالوا شو السر؟ قال لهم اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الجزاء من جنس الحمل، حتى في صحتك راهو
1: بطبيعه الحال
0: اعطيها تعطيك
1: بالضبط
0: كيما هيك النبتة.
1: أعضاء حفظناه
0: في الصغر،
1: في الصغر
0: حفظها الله لنا في الكبر. دونو دونو
1: سبحان
0: يعني سبحان الله. أعطاها صحتك أفرح بها
1: تفرح بيك، أهملها لطف والعياذ
0: بالله. نعد ما تقولش بها خلتها بي.
1: بالضبط.
0: سبحان الله. قاعدة لو نتمثلوها في حياتنا مع أولادنا، يعني تكون مريقل مع أولادك وتكون يعني تبر وليداتك وتبر أبك وأبوك، هما كذلك يكونوا معاك. اما اذا كان عقيد والديك والعياذ بالله، اذا شوف تعدى على زرع غيره
1: طبعا يحط زرعه عثني والعياذ بالله.
0: شفت الامثال محلاها. احنا كي تكون متوافقه مع هذه القواعد الكونيه والسنن الكونيه
1: ان شاء الله يكون عملنا صالحا فضيلة الشيخ، ويكون جزاؤه مضاعفا ومن جنسه. طبعا هكذا نكون وصلنا لختيمة لقائنا من ديننا السمح. تحيات وصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي، محمد رمزي المنصوري، وزميلنا خالد الشابي اللي رافقنا على الأجهزة الفنية. إلى اللقاء.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب هنا تونس. على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاختلف الأحزاب من بينهم.

يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

0: قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جير، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمانة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. أمة الأمانة، إن الأمانة في مفهومها الشرعي ترجع إلى قيام المرء بجميع المسؤوليات الملقاة على عاتقه في أمور الدين والدنيا. لذا نجد عبارات أهل العلم الذين عرفوا الأمانة تصب في هذا المعنى الجليل، ألا وهو القيام بالمسؤوليات. ولذلك لا بأس أن نعرج على بعض من أقوال سلف هذه الأمة في تعريفهم للأمانة. قال مجاهد وابن جبير والبصري عليهم الرضوان: إن الأمانة هي الفرائض. ويقرب منه قول قتادة رحمه الله: الأمانة هي الدين والفرائض والحدود. ومن أجمع ما قيل في الأمانة قول بعضهم: الأمانة هي تحقيق المسؤولية التي أنيطت بها حواس الإنسان التي خلقها الله سبحانه ليستغلها في مرضات الله وفعل الخير والعمل الصالح. يقول عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه خير ولما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: المشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد صباحكم بكل خير. 15 مشروعا مبتكرا من إنجاز عدد من الشباب سيتم عرضها اليوم في معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرات تنتظم بالمركب المغربي للشباب برادس، وتهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع.

0: قال أيضا إن الجيش الأمريكي أسقط 4 طائرات مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه مضيق هرمز. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد أمس بأن إيران لا تزال تمتلك ما يزيد عن 5 أو 5 ترسانتها الصاروخية على الرغم من الضربات الجوية المكثفة خلال الحرب. لقاء نتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
5: إذاعة شباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: كلمتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي لموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب الماتينا الويكاند. نبدأ معكم من توا حتى للتسعة ونص، هاكا جيناكم في فورمك، هاو الشمس طلعت على بكري، نهار طلع على بكري، قضيتنا نقضيهم على بكري، وأكيد نسمعوا إذاعة الشباب. مرحبا بكم، نهديوكم أكيد كل النغام، وإن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل اللي تبعتونا وسمعتونا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب، وتوا في صبحية جديدة اليوم السبت 6 جوان 2026 هذيك حصر عليها، فاتت عندها 20 سنة، أما توا 6 6 2026. بعد شوية نعطيكم فكرة على أحوال الطقس، ظهر فيه سخون برشا، التفاصيل كلها نأخذها كالعادة من المعهد الوطني للرصد الجوي، ونزيد نعطيكم فكرة أولية بعد شوية على حالة الطقس. اليوم معكم محمد عنطول وذكريات بن حمادة. نبدأ مع صوت مجد الرومي.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم في الماتينة الويكند حتى للتسعة ونص كالعادة في الوقت هذا في نهار كما اليوم 6 جوان في سنوات تعدد. شنو صار؟ نرجع للأحداث هذه كالعادة في فقرة كما اليوم مع رمزي المنصوري.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير. اليوم السبت 6 جوان 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1930 الماكلة كونجولي المصبرة اللي تتباع لأول مرة في الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية، وين بدا 10 تجار في ولاية ماساتشوستس تقديم البضاعة هذه اللي اليوم ولات خاصة في المجتمعات الغربية ضرورة ما ينجموش يستغنوا عليها، واحنا ماشيين واحدة واحدة باش نوليو كيفو مسبب وتسارع نسق الحياة. أما اللي لازم الاهتمام به هو الظروف الصحية للإنتاج والتعليب والحفظ، على خاطر المخاطر الله لا يقدر قاتلة، خاصة في الفصل هذايا فصل الصيف. أما بصراحة ما خيرش من الفشك، صحة وفايدة وبنة. 1982 عملية سلامة الجليل هو اسم الاجتياح الإسرائيلي للبنان بقيادة السفاح أرييل شارون، ووصلت حتى للعاصمة بيروت، وكانت بدات قبل بنهارين بغارات جوية مكثفة مشاو فيها برشا ضحايا لبنانيين وفلسطينيين. وندد وقتها العالم الكل بالاعتداء وعدم شرعية التعدي على حرم الدولة مستقلة، وسمعنا مطولات في الشجب والاستنكار والتنديد اللي نسمعه فيه اليوم، وعملت إسرائيل اللي حبت. أما كل عملية هي تدعيم لصورتها الإجرامية.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال ويكاند.

مرحبا بكم معنا على موجهتنا إذاعة الشباب، مواصلين معكم في الماتين الويكاند. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوت عبد الحليم حافظ، سمعناه في الهوى هوايا، وما زالت أكيد برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقوها معنا. مرحبا بكم اليوم في الماتين الويكاند، اليوم مع ضيفتنا إن شاء الله 8 متاع صباح باش نمشيو إلى مدينة العلوم وندوة مهمة جدا بخصوص البيئة. طبعا شوية نزيدوا نحكيوا بأكثر تفاصيل في فقرة الناتورة، تابعونا ديما كالعادة مع الكشف التونسية وآخر الأخبار والأنشطة اللي تقوم بها الكشف التونسية، تابعونا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم، بعد شوية نزيد نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. نسلم عليكم فيما كنتوا في كل مكان، ثنية زينة واحدة واحدة للناس الكل اللي تبع فينا سورتو في كرهبتها. دونك نسلم عليكم برشا ونهديكم أحلى الأغاني وكل الأغاني لكم أنتم، هذا رغبة علامة.

هذا كان جيجي غا كي غني لالا ام لي زيو دو لا ماما سمعناها ومازلنا باش نسمعوا اكيد برشا موزيكا. مرحبا بكم في الوقت هذا نمشيو مع فقره ناتورا. ناتورا في فقرة الناتورة في كل مرة نمشي إلى واحدة من المحميات الطبيعية ولا الحديقة حديقة من الحدائق الوطنية اللي موجودة في بلادنا. في كل مرة نسلط ضوء على واحدة من يعني الخضار هذية واحدة من المحميات ولا من الحدائق الموجودة عندنا في بلادنا. ودي ما نذكر إنه المحميات والحدائق الوطنية المحميات الطبيعية سورتو راهم باش يحميوا نوع من النبات وإلا الحيوان اللي في طور انقراض ماذا بينا نحافظوا عليه. وهذا علاش المحمية الطبيعية هذه اليوم مش نحكيو على الحديقة الوطنية بجبال الخروفة. جبال الخروفة اللي موجودة في ولاية باجة في الشمال الغربي يحدوا من الشرق بلدية وشتاتة وجميلة ويبعد على نفزة مركز المدينة يعني 10 كيلومتر ويبلغ الارتفاع للجبال هذا 683 متر ويحتوي الجبال على الحديقة الوطنية جبال الخروفة واللي أحدثت حديقة كحديقة وطنية سنة 1993 بمساحة قارب 250 هكتار. شنية معناها علاش أحدثت المحمية الطبيعية هذه؟ لخاطر جاسعة أول حاجة الموقع متاحة موقع ممتاز جدا جي بين جبال خمير وبين مقعد معناها من في وسط في قلب الخضار في قلب المناظر الطبيعية المزيانة. وأعيد إدخال خيل مقعد فيه كل الحصان المربوع القدك الصغير ذاك القصير وكل يبدأ خفيف وقصير دونك موجود غادي. شنو اللي يميز المنطقة هذه؟ وفرت المياه المجاري المياه معناها ولا فما شلالات وأيضا وجود غابات الزين والفرنان اللي مخلطة زادة بالصنوبر ونلقاو زادة وجود نبات السرسخ الملكي وهذه معناها من النباتات المميزة للمنطقة هذه واللي مذبينا نحافظوا عليها أكيد. إضافة إلى زادة وجود قطيع من الأيل الأطلس زادة موجود في المحمية هذه. باش نحكيوا على حاجة مهمة زادة يشتهر الجبل هذه بمسارات المشي في وسط الغابة ويحتوي على شلالات مياه طبيعية اللي تجذب برشا الناس اللي يحبوا عشاق اللي يحبوا يستكشفوا سورتو اللي عشاق التصوير اللي يحبوا يصوروا كل المناظر الطبيعية المزيانة ينجموا يمشيوا إلى محمية جبل الخروفة اللي في ولاية باجة. هذه فقرة ناتورا لليوم عملنا طلة في الشمال الغربي. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب كالعادة حتى 9:30 في الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. نعطيكم فكرة على أحوال الطقس. احنا حسب ما فهمنا أنه الطقس سخون برشا، صحيح سخون برشا، درجات الحرارة مرتفعة، لكن يبدو أنه بعد الظهر في المناطق الوسط والوسط الغربي زادة كيف نلقاو تقلبات وبعض الخلايا الرعدية مع أمطار تكون متوسطة. ونزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية على التقلبات الجوية هذه في الوسط بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. أما اللي نجمو نحكيو عليه ونقولوه ونأكدوه أنه درجة الحرارة مرتفعة جدا الصيف هذايا، صيف سخون أكيد وفيه درجات الحرارة حتى زادة مرتفعة عن المعادلات العادية. بعد شوية نشرة الأخبار وراجعين معاكم في الماتينال ويكاند، هذا عدنان الشواشي.
1: عيبك

0: عيب.
1: الماتينال ويكاند.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: 15 مشروعا مبتكرا في معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي بهدف دعم التجربة الشبابية وترسيخ ثقافة التصميم والاختراع. نظف تعلم وابتكر، مشروع بيئي تطوعي دولي يعزز الوعي بأهمية حماية الشريط الساحلي وصيانته. وصول وفد من حماس إلى القاهرة بهدف استكمال تطبيقي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وبدء جولة جديدة من المفاوضات. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفوي وهذه تفاصيلها.

0: المنخرط بنادي الروبوتيك بالمركب ب 53 شاب وشابه. تشمل هذه المشاريع نماذج متنوعه من الروبوتات والتطبيقات الذكيه، كما سيتضمن البرنامج شرح لطرق البرمجه واليات التحكم في الروبوتات، وهي فرصه للحاضرين للتعرف عن قرب على التقنيات الحديثه واساليب تطويرها. وسيختتم هذا المعرض بمجموعه من المسابقات. طبعا الدعوه مفتوحه للجميع وخاصه الشباب المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
1: بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة، تتوصل اليوم لليوم الثاني تظاهرة احتفالية تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت عنوان تحرك اليوم خلي الأثر يدوم بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة تتضمن ورشات تنشيطية ومداخلات علمية موجهة للناشئة بهدف غرس ثقافة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على النظافة والمحيط خاصة لدى الأطفال. مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد ناصر الجرجلي تحدث بالمناسبة عن مبادرة جرين لاين التي تهدف إلى زراعة 100,000 نبتة خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر القادمين، وذلك في وقت وجيز لا يتعدى ساعتين من الزمن في تحدي بيئي مفتوح للعموم.
2: جرين لاين هو التحدي جماعي لكل المواطنين، كل المؤسسات، المدارس، الناس كل مع بعضنا، الوزارات تتمثل في زرع 100,000 نبتة في وقت صغير اللي هو تقريب ساعتين باش نحدوها، باش تكون في شهر نوفمبر ولا آخر أكتوبر، يعني نستناو المناخ باش يكون باهي للزرع. شاركنا مع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي، طورنا منصة تفاعلية رقمية باش تدخل المدارس أو أي واحد يحب يزرع حتى إنسان خاص في داره، يحط لنا التعريف نتاعه ويحط الالتزام، يختار النبتات باش يحط شنو اللي باش يزرع، وبعد في مرحله الزرع يعني باش نزرعوهم ان شاء الله ويصور ويحبطها في المنصه. وبعد طبعا باش تقع تحديات كبيره وجوائز كبيره، نحاولوا ياسر على المدارس وعلى كذلك وزاره التجهيز.
1: وبمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة، تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم فعاليات ندوة علمية تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي. المكلف بالإعلام حسن الطهري.
3: ندوة علمية بعنوان المناخ إعادة النظر الفعل والابتكار، تنتظم أيضا في إطار مشروع تعاون دولي بين مدينة العلوم بتونس ومؤسسة نيفير سيونس بفرنسا والمعهد الفرنسي بتونس، تهدف إلى تعزيز الحوار حول التحديات المناخية اللي تواجه تونس ومنطقة حوض المتوسط، وأيضا استعراض أحدث المبادرات العلمية والتكنولوجية والحلول المبتكرة لدعم التكيف مع التغيرات المناخية وكذلك تحقيق التنمية المستدامة. برنامج هذا الحدث العلمي ضمن محاضرات وورشات علمية وأجنحة عرض لمؤسسات رائدة وجمعيات تشتغل في مجال توظيف التكنولوجيا لخدمة البيئة. الندوة تتناول استراتيجيات التكيف المناخي وأيضا التمويل الأكثر وريادة الأعمال البيئية ومشاريع تربوية تسعى إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة والوعي البيئي.
1: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا انطلق المتطوعون المشاركون في المشروع البيئي الفني التطوعي الدولي نظف تعلم وابتكر من شاطئ المعمورة أمس في حملة تنظيف الشريط الساحلي بمعتمدية ابن خيار، والتي ستتواصل إلى 18 من جون الجاري. المشروع البيئي الفني تنفذه جمعية التطوع والتبادل الثقافي والعمل الشبابي بابن خيار بشراكة مع دار الشباب المعمورة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 21 من جوان، ويتميز بمشاركة 20 من الشباب المتطوع من عدد من البلدان الأوروبية. ويهدف المشروع بالخصوص إلى تعميق الوعي بأهمية حماية الشريط الساحلي وصيانته خاصة ووقايته من انتشار النفايات البلاستيكية. كشفت وثيقة حول توقعات سكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل توصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. وأظهرت الوثيقة التي عادها المعهد خلال شهر مايو 2026 اعتمادا على نتائج التعداد العام للسكن والسكنة لسنة 24 ومعطيات الحالة المدنية أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع وزن الفئات المسنة، ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم

0: 30 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة وصل مساء أمس إلى القاهرة وفد من حركة حماس تمهيدا لبدء جولة جديدة من المفاوضات المقررة اليوم وتستمر لعدة أيام. ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطى بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى إيجاد الآلية المناسبة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. ميدانيا استشهد رضيع وأصيب والده أمس جراء تعرض سيارتهم لإطلاق النار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، كما استشهد شاب فلسطيني اليوم وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي إيران قال الجيش الأمريكي اليوم أنه اعترض 6 صواريخ باليستية أطلقتها إيران على الكويت والبحرين. وفي وقت سابق قال الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 طائرات مسيرة إيرانية تم إطلاقها باتجاه مضيق هرمز. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه شن هجمة على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على عدة مناطق في إيران، واستهدف 4 ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. في الأثناء أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بأن إيران لا تزال تمتلك ما يزيد عن 5 أو 5 ترسانتها الصاروخية على الرغم من الضربات الجوية المكثفة خلال الحرب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: 15 مشروعا مبتكرا في معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي بهدف دعم التجارب الشبابية وترسيخ ثقافة التصميم والاختراع. نظف تعلم وابتكر مشروع بيئي تطوعي دولي يعزز الوعي بأهمية حماية الشريط الساحلي وصيانته. وفي العالم وصول وفد من حماس إلى القاهرة بهدف استكمال تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وبدء جولة جديدة من المفاوضات. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
2: عدل مشتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل مشتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكرة على أحوال الطقس. معنا أنيس ساتوري. صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين مدام ذكريات، تحية ليك والأوفي إذاعة الشباب.
1: أنا قلت لهم صباح بكري يبدو أنه الطقس في درجات الحرارة يعني مرتفعة جدا، مع أنه فما تقلبات جوية تنزيد وناخذ تفاصيلها من عندك أكيد، لكن درجات الحرارة أكيد مرتفعة.
2: صحيح، درجات حرارة مرتفعة هذا كان عنصر الأبرز، يعني فما فارق تقريب 3 إلى 5 درجات مقارنة بالمعادلات العادية. يعني مثال المعدل الحرارة القصوى بالنسبة لعشرة أيامات الأولى من جوان في تونس العاصمة هو 29 درجة، يوم أمس سجلنا 32 درجة، اليوم ننتظر كيف 32 درجة. في بقية المناطق الحرارة القصوى اليوم تكون بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، ممكن تصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. فيما عدا ذلك اليوم سماء قليلة السحب إلى طقس مغيم جزئيا، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط بالتحديد، يعني ولاية القصرين سليانة ممكن حتى الكيف، وين مش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح اليوم من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب الغربي آخر النهار وأثناء الليل، وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يكون حتى محليا متموج بمنطقة سيرات. الأيامات القادمة الأحد إلى غاية الثلاثاء يعني طقس تقريبا نجم نقولوا في استقرار، يبقى الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية محلية في فترة ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط، طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية المناطق. الريح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، وين تكون مثيرة للرمال والأتربة، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر أيضا يتواصل قليل الاضطراب إلى متموج، يصبح حتى هادئ يوم الثلاثاء. والحرارة يوم الغد الأحد في استقرار، ترجع للارتفاع تدريجيا، هي بداية من يوم الاثنين. هذا طقسنا. ذكريات، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك صحة، شكرا لك أنيس الساتوري على كل التفاصيل هذه. شكرا لك كالعادة، تلقوا تفاصيل الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي مع درجات ارتفاع، يعني في درجات الحرارة نلقوا تقلبات في مناطق الوسط، التقلبات الجوية وصحيح موجودة لكن ديما تقعد حتى زاد الحرارة مرتفعة. مرحبا بكم معنا في الماتينا الويكند، كما قلنا 8 بالضبط نمشيو إلى مدينة العنوم وناخذ تفاصيل الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. هو كان البارح لكن مازلت متواصلة التظاهرات اللي تهم البيئة، أكيد تلقوها معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين معكم حتى 9:30 في الماتينال ويكند.

شباب من تونس.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زلت برشا موسيقى تسموها معنا، مرحبا بكم حتى للتسعة ونصف الماتينة الويكند. نمشيو توا مع فقرة ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم، ضيف اليوم.
0: ضيفتنا اليوم هي سيدة صفية منصوري، المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم. مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: خير، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة ومرحبا باللي يسمعوا فينا.
0: خذيناك هكا على الطاير، نعرف تحضيرات كبيرة، ندوة علمية مهمة جدا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. عنا برشا قاعدين نشوفوا في الفيديوهات اللي تخرج فيها مدينة العلوم على أهل التظاهرة هذية. بديتوا عندكم برشا يعني تحكيوا على التظاهرة هذية، والناس الكل أكيد تستنى فيها، سورتو أنه تتزامن مع اليوم العالمي للبيئة. يعني مهم جدا أن نحكيه على البيئة ومدينة العلوم، يعني استنسنا وتعودنا أنه ديما تكون فيها تظاهرات تهم البيئة. نحكيه شوية على تفاصيل الندوة بعد شوية.
2: الندوة هي كما أشرت اللي هي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ندوة علمية تحت عنوان المناخ إعادة النظر الفعل والابتكار. ندوة الحقيقة برنامجها يعني متقدم متنوع، فيه فقرات يعني مختلفة، أو الفقرات هي المحاضرات العلمية، ثم يعني الورشات وأجنحة العرض المخصصة لمشاريع البحث العلمي أو مشاريع المؤسسات إن كانت جمعيات أو غيرها. الحقيقة معناها اختيار متاع موضوع المناخ جاء في إطار وطني وإطار دولي. الإطار الدولي اللي هو العمل معناها الموضوع الأساسي اليوم العالمي للبيئة هو الفعل المناخي وإعادة النظر في كل ما يتعلق بالأكشن كليماتيك، لأنه التحديات كبيرة والتسارع متاع يعني الظواهر الطبيعية يعني المتصلة بالمناخ قاعدة تتوتر بشكل سريع وتتدخل يعني في العديد من الجوانب، تمس الماء، تمس الأمن الغذائي، تمس سلامة المواطنين، تمس كل شيء. تداعيات التغييرات المناخية هي إنسانية واقتصادية في نفس الوقت. البرنامج بشكل كما قلت هو حول مداخلات ورشات وأجنحة عرض. المداخلات باش يكونوا يعني مشكلين في زوج محاور كبار. المحور الأول باش يهتم بكل ما هو نظم نظم مناخيا، من يعني كيفاش نحولوها وكيفاش نطوعوها لخدمة القضية المناخية، وكيف مصالحة المجتمعات مع المناخ وتفعيل دور المجتمعات المحلية في كل ما هو يتعلق بالفعل المناخي، إن كان مشاركة في المشاريع، إن كان يعني نشر الوعي والثقافة المناخية وغيره. بالنسبة للمحور الثاني، الاهتمام يسلط فيه على الابتكار والتكنولوجيا والعلوم بمختلفها في يعني كحلول للمناخ. باش يكون فيها مداخلات على النمذجة، مداخلات على الذكاء الاصطناعي، وكله موظف لخدمة الحلول المناخية. دونك هذه عموما المواضيع اللي باش تناولها، ان كانت المداخلات او الورشات او أجنحة العرض، كلها معناها كيفاش نقولوا احنا مخدومة بنفس الفكر انها تمشي كلها وتعالج المحاور المقترحة في المداخلات، باش يكون فما تناسق معناها في البرنامج. يعني في اخر تبدا التظاهره
0: بالضبط وقتاش
2: المزيل مقتحق بينا ماذا به مدينه العلوم.
0: هذا هو، هذه هي الفرصه انه نحكيوا عليه باش نقولوا يعني بعد شويه.
2: اي بعد شويه معناها اللي مازال ما خممش باش يجي ولا ما جاش ولا يعني التحقوا بينا الشباب، الطلبه، المواطن التونسي. مرحبا بالناس الكل، لانه موضوع يهمنا، واي انسان عنده اضافه وعنده معناها عنده كما نقولوا احنا
0: عنده ما يقول في الموضوع،
2: عنده ما يقول وعنده أثره وعنده أهميته، إذا كان يتبنى الموضوع ويمارسوا حتى في حياته اليوميه.
0: يعطيك الصحه، احنا اكيد نعرفوا ان انتم معناها توا في وقت التحضير بالضبط، خاطر بعد شويه باش تبدا الندوه هذه. دونك شكرا ليك سيده صفاء منصور المشرفه على مخبر البيئه والتنميه المستدامه بمدينه العلوم، ان شاء الله بالتوفيق اكيد ليكم. ندوه علميه مهمه جدا بمناسبه اليوم العالمي للبيئه تحت شعار المناخ، اعاده النظر، الفعل والابتكار. وكما سمعتوا يعني برنامج الثري تلقوه بعد شويه في مدينه العلوم. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا اذاعه الشباب. بعد شويه زادا تلقوا معنا توب سبور، منى حمام حاضره هوني فيها عندها برشا اخبار رياضيه كده تلقوها بعد شويه تفاصيل كلها في توب سبور. احنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونصف الماتينال ويكاند.

0: الماتينال ويكاند.
1: توب سبور. اصبح الخير، اصبح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في اولى موعدنا الرياضي لليوم في توب سبورت. توقيتنا 8:16 ونحن معكم في جديد رياضه في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعاده على الفريكونس نتاعنا على فم في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا اذاعه شباب على www.radiojeune.in. أكيد نحكيه على آخر استعدادات النخبة الوطنية لكأس العالم، مباراة ودية منتظرة اليوم للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب البلجيكي في بروكسل اليوم بحضور تقريبا 50,000 متفرج أمام شبابيك مغلقة. تونس بلجيكا بإدارة طاقم تحكيم من اليونان. نذكروا أن زوز منتخبات كانوا تلقاو في كأس العالم 2018 5-2 المنتخب البلجيكي، 1-1 في كأس العالم 2002، في مباراة ودية 2014 1-1 للمنتخب البلجيكي أمام المنتخب الوطني التونسي. مباراة ستكون منقولة على التلفزة الوطنية. شو كان كلام الناخب الوطني المدرب صبري لموشي قبل ماتش تونس بلجيكا؟ نسمعوه.
2: intéressant à jouer contre une très belle nation, une belle équipe avec d'excellents joueurs individuellement capables de faire la différence, qui est plutôt en confiance sur le plan offensif en marquant pas mal de buts. Effectivement, on a bien conscience qu'on affronte une équipe importante avec un effectif très performant. Effectivement, c'est notre dernier match avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Il est évident qu'on ne prendra pas de risques, mais il nous faut quand même aligner la meilleure équipe possible, parce qu'en face, on sait le niveau de notre adversaire et il faudra rendre la meilleure copie.
1: أكيد مباراة من الحجم الثقيل ضد منافس من الحجم الثقيل باعتبار ترتيبه العالمي. محمد أمين بن حميد، شو كان كلامه زيد قبل مباراة تونس بلجيكا؟
3: زوز مباريات تحضيرين يعني يقربوا للمنافسين نتاعنا في دوري المجموعات، ما نجموش نقولوا الأهم النتيجة ولا الأداء، يعني زوز حاجات مهمين، لكن الأهم أن نكونوا حاضرين لجورجي نتاع كأس العالم. مدرب يعرف شو يعمل، الإطار الكامل يعرف شو يعمل، نحن كيف مستجمين معهم. دول الأوبجيكتيف الوحيد نتاعنا هو تشريف رايت البيت في مستوى معين في كرة القدم. يعني لازم فير لابار دي شوز، يعني عندك وراك شعب كامل، مسؤولية كبيرة، كأس عالم، تنجمش تخمم في حاجات أخرى. شعب كامل وراك، يعني بكبيرهم بصغيرهم بنساهم، الأهم نتاعنا أنه نشرفوا رايت البلاد نتاعنا ونلعبوا على المريول نتاعنا.
1: المهم نشرفوا الراية الوطنية، المهم كيف ما قال بن حميدة نلعبوا على المريول التونسي. أكيد الشعب التونسي الكل في انتظار الحدث الأبرز في العالم، كأس العالم لكرة القدم. الأخبار تقول وأنه رسميا بن حميدة يمضي لزوز مواسم مع فريق الحزم السعودي بطلب من المدرب جلال القادري. ونختم أكيد بجديد المنتخب الوطني التونسي بعد مباراة تونس بلجيكا، ستغادر بعثة المنتخب العاصمة بروكسل نهار الأحد في اتجاه المكسيك عبر رحلة عادية تؤمنها الخطوط الفرنسية. البعثة الرسمية فيها 58 شخص، من بينهم 26 لاعب، الإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب الجامعي وعدد من المرافقين المسؤولين عن المطبخ والأثاث والحماية والسلامة. ذاك المنتخب الوطني التونسي البعثة متاعه تحولت من فيينا لمدينة بروكسل كيف ما قلنا في انتظار اليوم مباراة ودية انطلاقا من ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي. اليوم مختلف ملاعب العالم باش تشهد مجموعة من الوديات. أكيد المنتخبات قاعدة تحضر لكأس العالم انطلاقا من 7:30 الولايات المتحدة الأمريكية ضد المنتخب الألماني، 8 غير بعض البرتغال مع الشيلي، رومانيا مع ويلز، 8 سويسرا مع أستراليا، 9 بوليفيا مع سكوتلندا، 9 إنجلترا مع نيوزيلندا، قطر 9 مع سلفادور، وقمة عربية برازيلية اليوم انطلاقا من 11 متاع الليل. المنتخب المصري سيلاقي منتخب البرازيل كيف ما قلنا في مباراة ودية إعدادية للمنتخب المصري لكأس العالم. نبدلوا شوية الاختصاص، بعد شوية نحكيه على جديد الترجي وين موجود شكري الواعر، شنو آخر أخبار أوغبيلو اللي رفض وأنه يمضي من جديد لفائدة الترجي. لكن خلنا نعطيكم موعد مهم اليوم اليوم في كرة اليد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد، موعد أكيد مع التاريخ وبناء المستقبل من أجل غد أفضل وأحسن لكرة اليد التونسية. اليوم انطلاقا من 10 متاع الصباح في مدينة الحمامات، زوز قوائم مترشحة، قائمة السيد كريم الهلالي الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة اليد، وقائمة السيد كمال السنوسي. الكلمة للصندوق، الكلمة للنوادي، شكون باش يختاروا نوادي من بين زوز قائمات كيف ما قلت كريم الهلالي أو كمال السنوسي. إن شاء الله تتابعوا معايا أنا وفوزي اليوم على امتداد يوم كامل كيف ما قلنا الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد. نحكي على الجديد بعد ما أعلنت الهيئة المديرة للترجي البارح على صفحتها الرسمية وأنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البليلي يقضي بتجديد عقده مع النادي لزوز سنوات إضافية. نذكر بتبيع البليلي من جديد في فريق الترجي باش يدخل العقد الجديد حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة بعد صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس اللي نتوقع صدوره ممكن في شهر أوت. وكانت أكدت الترجي وأكد الترجي في بلاغه أن الهيئة المديرة تأكد تمسكها بالحفاظ على ركائز الفريق وتدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة. وأكيد من بين الركائز نحكيه على الجزائري يوسف البليلي. من جهة مقابلة البارح الترجي الرياضي التونسي كان أغلق بشكل نهائي ملف تجديد عقد متوسط الميدان النيجيري أوغبيلو بعد ما وصلت المفاوضات لطريق مسدود. القرار هذا كيف ما قلنا بعد فشل الإدارة في التوصل لاتفاق رسمي مع مدير أعمال اللاعب. ونذكر ممكن آخر الأخبار تقول أنه فما مفاوضات متقدمة في ليبيا قد يكون في البطولة الليبية أوغبيلو في قادم المقابلات وفي قادم بتبيعة الجديد بالنسبة لأوغبيلو. شكري الواعر نائب رئيس النادي تحول للمغرب للاجتماع بمدرب الجيش الملكي اسكندر سانتوس والتفاوض معاهم ممكن حول إمكانية الاتفاق على قيادة الترجي في المرحلة القادمة. بالإضافة للبرتغالي سانتوس فما زوز مدربين أخرين على طاولة الترجي في انتظار بتبيعة كيف ما قلنا ما ستقول ليه المفاوضات هذية من مشمولات كيف ما قلنا نائب الرئيس الحارس الدولي السابق شكري الواعر. باقي نحكيه على الجديد بعد شوية، نحكيه على الكرة الطائرة، نحكيه على الكرة الطائرة في السيدات بتبيعة مع تميز باقي للمنتخب الإيطالي. لكن نمشي ونحكيه على المنتخب الوطني التونسي الأولمبي اللي كان لعب ثاني مقابلاته في دورة تولان في فرنسا. المنتخب التونسي كان خسر ضد المنتخب السعودي 3 أهداف مقابل هدف. الهدف الوحيد سجله عمر بن علي. إقصاء زوز لاعبين البارح من المنتخب التونسي اللي هما لؤي الترايعي محمد الرياحي. نذكروا أن المنتخب التونسي كان فاز في المباراة الأولى ضد الكونغو الديمقراطية البارح هزيمة ضد السعودية 3-1 في انتظار زوز مقابلاته ودية ضد كولومبيا وضد المنتخب الصيني. باش نحكي كيف ما قلت بعد شوية على يمين لمال والجديد بالنسبة لي يمين لمال. لكن في الكرة الطائرة ونحكي على الكرة الطائرة العالمية بتبيع تميز للدور الأمم للكرة الطائرة السيدات للمنتخب الإيطالي لحد الآن دون هزيمة. المنتخب لحد مقابلات بتبيع الدور التمهيدي لدوري الأمم للكرة الطائرة. ونختم أخبارنا بكرة القدم العالمية. رابطة البطولة الإسبانية كانت أعلنت فوز لامين يامال جناح برشلونة بجائزة أفضل لاعب في الليغا الموسم هذايا 18 سنة. لامين يامال قاد فريق برشلونة للاحتفاظ بلقب البطولة وأصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر 3 مرات في موسم واحد. أنهى ذاك لامين يامال الموسم متصدر لقائمة هدافي النادي برصيد 16 هدف و11 أسيست. هانز فليك كان تم اختيار مدرب برشلونة كأفضل مدرب العام هذية. ونذكر بطبيعة وأنه لامين يامال منافس ومراهن جدي خاصة على لقب الكرة الذهبية إن شاء الله للموسم هذية على مجمل ما قدم وكيد من مردود في عمر 18 سنة. تسمعونا بقي على الفريكونس متاعنا على فيم، تابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. المواعيد الرياضية متواصلة على إذاعة الشباب اليوم انطلاقا من ماضي ساعتين مع زياد عاطف في سانديتو، أكيد المواكبة لودية المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب البلجيكي، نذكر انطلاقا من ماضي ساعتين ونواكب على موجات إذاعة الشباب الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد مباشرة من مدينة الحمامات. أنا مقال كيف نقول لكم إن شاء الله نهاركم سعيد.

0: بلاتينا الويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: Il matinal weekend. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. 15 مشروعا مبتكرا من إنجاز عدد من الشباب سيتم عرضها اليوم في معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرة تنتظم بالمركب المغاربي للشباب رادس وتهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع. نظف تعلم وابتكر، مشروع بيئي تطوعي دولي يعزز الوعي بأهمية حماية الشريط الساحلي وصيانته. بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة، تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم فعالية ندوة علمية تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي. في العالم استشهد عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة إسرائيلية على

0: الدولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركة الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: ماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما

0: الماتينال ويكاند.
1: Coup de cœur.

الشعب شف المات من فرحتنا بحريتنا اللي بصبر سنين قلناها عايزين نورها عايزين خيرها يسعد كل بلدنا صاها من فرحتنا

لا نحرز حرية أراضينا من زراعتنا تقوم صناعتنا والخيل يبقى خير في ايدينا مدافعنا من مصانعنا نحرز حرية.

0: إذا محمد عبد الوهاب سمعنا فيها نسمة الحرية كانت كود كور لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بصوت محمد عبد الوهاب. مرحبا بكم معنا على موجاتنا، مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص في الوقت هذا. تعودنا أنه نمشي مع فقرة بوان روت. في فقرة بوان روت كالعادة معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات، نحكيو على سياراتنا كيفاش نجمو نحافظوا عليها. مرحبا بك شيماء.
1: مرحبا بك وبالسادة المستمعين كالعادة.
0: شوف شيماء، هات باش نبدالك بالطقس. اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي قال انه درجة حرارة مرتفعة وحتى زايدة تقريب 4-5 درجات على المعدلات العادية، معناها اللي في سياراتنا عندنا كليماتيزور اكيد هذا باش نستعملوه على خاطر الحقيقة سخونة برشا. فقبل ما نستعملوا الكليماتيزور شنو نجمو نعملو، كيفاش نجمو ننظفوه قبل؟
1: السؤال جاي بالضبط معناته على الموضوع ان شاء الله اليوم، خاطر باش نحكي اول حاجه على نونتروتيان. احنا باش نبداو سلسله صغيره كما العاده نتاع حصه اليوم وحصه الحصه الجايه ان شاء الله. دونك اول حاجه نبداو بها في اي سيستم في الكهرباء هو نونتروتيان، هكا ولا لا؟ ونونتروتيان هو اللي باش يمنعنا من برشا مصروف من بعد. ديما انا نحكي ديما نشجع على نونتروتيان اكثر منه انه نوصلوا للتصليح، خاطر حتى توا في الانظمه الجديده في الكهرباء جدد راهو حتى التصليح اصبح مكلف للسيستم هذايا الكل. لكن نبداو بالنونتروتيان، واول حاجه عندنا فيلتر، فيلتر اسمه فيلتر بيتاك والا فيلتر بولين، كل التسميات تختلف واغلبيه الوجود نتاعو هو في البارتي وين نسميوه احنا البواتاغون من قدام، وين الباساجي وين نقعدوا الكرسي نتاع الباساجي في البواتاغون. تقريبا اغلب انواع السيارات المتواجده في تونس نلقاو البلاصه نتاعو غاديكا. دونك كل عام الفيلتر هذا لازم يتبدل، واذا كان ما يتبدلش ودوما نخدموا الكيماتيزور واحنا عندنا عام كامل ما خدمناش راهو نجموا حتى نضروا رواحنا صار نضروا بالسيستم هذا.
0: يعني اكل هواء مخزن غادي كان نجموا احنا نستنشقوا،
1: وما مش حتى الغبره ولا لا قدر الله فما حتى دي بكتيري تجم تتنمى على طول العام يعني تضرنا حتى سيستم
0: الصغار. شيماء هذا سؤال، شيماء معناها سيارات قديمه والا جديده لازم كل عام
1: اللي فيهم الكليماتيزور بريسك الكل يعني كواكسس وقديمه جديده اللي فيهم سيستم دو كليماتيزاسيون راهو فيهم الفيلتر هذا دونك يتبدل قبل كل شيء. ثاني حاجه بطبيعة انا اللي باش نحكي عليه مختص هو اللي يعملو هكا، اللي باش يبدل وتمشي نهزو الكهرباء المختص ان تكنيسيان يعرف شنو باش يعمل، عنده لاباري اللي باش يتفقدلنا به السيركوي ينظف دي كومبوزون معينين كيما ديزيدراتور سي ان فيلتر ينظف، إذا كان ناقص شارج نعملو له كومبليمون دو شارج دونك وينظف السيركوي. هذايا راهو مختص يعملو باش احنا نستحفظوا على السيستم نتاعنا وباش زادا نخدموه في لينور ان شاء الله. المره الجايه باش نحكي كيفاش نبدل نخدم الكليماتيزور اول تخدمه، وخاصه كي تبدا الطقس سخون وتاو باش نوليو ندخلوا في البريود نتاع سيونسونيك. دونك وقتاش كيفاش كي تخرجوا الكهرباء سخونه كيفاش نخدموا كيماتيزور باش نستحفظوا على رواحنا ونستحفظوا على السيستم ونستحفظوا على الكهرباء باذن الله. هذه الحصه الجايه قدرة ربي نفسروا.
0: باهي يعطيك صحه، شكرا لك شيماء على كل المعلومات هذه. اهم حاجه نجموا نحكيوا عليها انه قبل اي استعمال الكليماتيزور في الكهرباء لازم الفلترات نبدلوهم، وهذا كل عام يتبدل باش احنا نحافظوا على صحتنا على خاطر فيها دي بكتيري نجموا نستنشقوهم ولا هو بطبيعه ساعات ريحه فما تخرج هكا بتاعت ندي تلمو معناها مكان مسكر وكل. دونك هذايا باش نحافظوا بيها على صحتنا قبل الكهرباء. دونك في كل مرة وكا في فقرة بوان روت سلسلة من النصائح اللي نجموا نقدموها باش نحافظوا على السيارات متاعنا. احنا مازلنا مواصلين معاكم، مرحبا بيكم في الماتينة الويكاند. بعد شوية نستقبلوا الكشفة التونسية كالعادة في فقرة أكتوسكوت.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة شباب. مرحبا بكم في الماتينال الويكاند، منزلنا كالعادة مع بعضنا حتى للتسعة ونص. كما قلت الكشافة التونسية ديما تكون حاضرة بحذانا مع آخر الأخبار، ش عندهم أنشطة جديدة نحكيوا عليها ديما في فقرة أكتو سكوت. أكتو سكوت في الفقرة هذه يحضر بحذانا القائد عز الدين الهمادي. مرحبا بك.
1: مرحبا، صباح النور. صباح النور لجميع مستمعي ذات الشباب، وشكرا على إتاحة الفرصة.
0: مرحبا بك، أكيد مرحبا بالكشفة التونسية كلها ديما تكون حاضرة معنا في كل مرة، في كل أسبوع نشاط، في كل أسبوع يجوا بحذانا تبارك الله عليهم ناشطين. نحكيوا على الأنشطة هذه اليوم، مش نحكيوا على ماراثون تدريب 2026. الماراثون هذا اللي أكيد قاعدين نتحضروا له على خاطر باش يكون نهار 13 و14 جوان 2026، باش يكون بمركز التدريب الدولي للتدريب وتخييم ببرج سدرية، وهذا يعني من اكبر المراكز الموجوده اكيد، وديما هكا ليزيفينمون الكبار يكونوا موجودين في المركز هذا، دونك اكيد فما برشا تحذيرات باش نحكيوا عليها، دونك معاك انت التفاصيل، واكيد من خلالك انت باش نوجه تحيه كبيره للكشفه التونسيه سورتو توا سي جات العطله، واكيد توا معناها انشطه صيفيه يستنوا فيها كل المنخرطين، حاجه هذه الحاجه الصيفيه اللي يستنوها اكثر سورتو الصغيرات. احنا نحكيوا على الصغيرات على خاطر مهم جدا انه يكونوا في الانشطه الصيفيه هذه، وتبادل بين الولايات وتنقل كبير، يعني ناشطة
1: بالنسبة احنا في الكشافة كي نخدم على تصميم الأنشطة، ضمان نجاح الأنشطة متاعنا هي حسن اختيار الإطار المكاني والزماني. اختيارنا على برصدرية هي لميك دو سكوت، برصدرية فضاء معناتها شاسع النجم معناتها نخدمه فيه بكل أريحية. اختيارنا على الإطار الزماني اللي بعد الامتحانات ومبعد معناتها فرصة باش لموا أكثر عدد ممكن من القيادات. كما قلت أنت زادة كيف المحطة هذه معناتها تجي قبل النشاط الصيفي، وأهمية النشاط الصيفي بالنسبة للكشافين. نحن برشا منا يقول اللي النشاط الصيفي هو تتويج الأنشطة، أنا نقول اللي النشاط الصيفي كان نحسبه عدد ساعات العمل يضاهي موسم كامل متاع النشاط. حبيت لهنا نسلط الضوء على أهمية النشاط الصيفي. دونك تحذيراتنا للنشاط الصيفي ما كانتش معناتها مرتجلة، تحذيراتنا لازم بالحق تكون عندنا تحذيرات كبيره للنشاط الصيفي، الى جانب العديد من الفقرات اللي تم الماراثون نحكيوا عليها معناتها لاحقا.
0: به خلينا نحكيوا على الماراثون بيدو البرنامج. اكيد توا انتم في خضم التحذيرات على خاطر مازال ايامات يفصلونا معناها على الماراثون هذايا، هيت ناخذوا فكره على التحذيرات هذايا.
1: بالنسبة للماراثون صعب قبل كل شيء نحطوه في الإطار متاعه. ماراثون تدريب هي الكلمة هي رمزية لنشاط تكويني يهم جميع قيادات جهة منوبة من مختلف المواقع متاعهم، قادة تفويج، قادة اتحادات، قادة مخيمات، أي قائد، أي إنسان يحمل صفة قائد في جهة منوبة. رأوا البرنامج هذي يعني هو برنامج مكثف، برنامج ثري فيه العديد من الفقرات، معناتها في الفقرات التكوينية بالنسبة في جهة منوبة. راهو التكوين التدريب ماهوش نشاط ثانوي، هو نشاط خطر قايد كفا، قايد قادر على تصميم أنشطة جذابة ومشوقة، قادر على استقطاب القيادات، استقطاب الكشافين والمحافظة عليهم في إطار أمن. بالنسبة للماراثون التدريب هو كما قلت نشاط مكثف، فيه العديد من الورشات. الورشات متاع ماراثون التدريب فيه ست محاور، ثلاثة محاور تهم التدريب الرسمي للقيادات اللي هما الاس 2 والاس 3 والابتدائيه. اس 1 والاس 2 الاس 2 والاس 3 هما اختصاصات يهموا تاهيل قيد الفرقه. الاس 2 اللي حاملي الابتدائيه اللي باش يعديو معناتها ان شاء الله التمهيديه. بالنسبه للاس 3 هما اللي حاملين التمهيديه اللي باش يعديو معناتها ان شاء الله لاحقا الشاره الخشبيه. حبيت لهنا جوست عندنا استحقاقات وعندنا اجال على ذاك اجال اللقاء في في الاطار الزمني اللي لازم معناتها باش يكون عندنا الابتدائيه زاد كيف كيف الابتدائيه هي اولى درجات التاهيل القيادي هذوما الانشطه معناتها في اطار التدريب الرسمي. التدريب الغير الرسمي باش نحكيوا على الاعلام والتسويق هي استراتيجيكمون في الكشافه نخدموا برشا على الاعلام كي نحكي على الكشافه نحكي على جميع الهيكل الكشافه التونسيه الجهات الافواج والوحدات نخدموا على الاعلام ونخدموا على التسويق المنتوج التربوي نتاعنا. نحكيوا زاد كيف كيف في الماراثون التدريب باش نحكيوا على طريقه عيش. طريقه عيش هو برنامج يهم الرواد نتاعنا. الرواد نتاعنا هم كبارنا باش ناخذوا منهم التجربه باش ناخذوا منهم قصص النجاح. لهنا نحكيوا على الاثر الكشفيه على الانسان. الرواد نتاعنا عندهم تجارب كبيره من مختلف الافواج نتاعنا دونك رساله الى الجيل الناشئ باش نعرفوا شنو الاثر الكشفي على الانسان كسوا في محيطه في خدمته في المجتمع نتاعو في عائلته. بالنسبه للنشاط اللي نحكي عليه فما نشاط اخر زاده كيف كيف محور كبير زاده على رواق المهارات. رواق المهارات هي جمله الاساليب التربويه معون الصنعه اللي هم معناتها القائد باش ينجم يمارس مهمته في داخل الفرقة. زاد كيف كيف عنا السهرة اللي هي حصاد الماراثون. السهرة هي سهرة جامعة سهرة لجميع المنتسبين والمنخرطين متاع جهة منوبة باش تكون فيها تكريمات باش نكرموا فيهم بعض من القيادات اللي بالحق في للتطورات وفي للأنشطة ساعات ننسيه مع أنت القيادات. قلنا نحن فرصة بيش في حصاد الماراثون نكرموا بالحق قياداتنا اللي بالحق كان عندهم أثر كبير في جهة منوبة. هذوما قيادات في جهة منوبة بتتر مش معروفين على المستوى الوطني لكن نحن في منوبة نعرفوا القيادات هذوما كان عندهم أثر يسيرتو في ديمومة الحركة الكشفية في جهة منوب.
0: هو الحاجة اللي شدت انتباهي انه مختلف الأعمار موجودة في التدريب هذايا كما قلت انت يعني مع اللي كبروا في العمر واللي عدوا سنوات يعني في الكشافة التونسية مع الصغيرات شوف قديش أجيال بيناتهم ويظهر لي هذه فرصة انه في الكشافة انه مختلف الأجيال تكون حاضرة. هذا مهم جدا انه نتعلموا من الكبير من المتوسط خلينا نقول في العمر للي اصغر كل واحد ويتبادل فما تبادل تجارب يقولوا احنا كنا هكا انتم تبدلتوا انتم تطورتوا يظهر لي هكا خاطر تبدل كل شيء يتبدل ولاحظنا انه انتم تسيروا في كل التطور جديد كل ما فما جديد تكونوا معاه. اكيد الكشافه التونسيه مش كما اكيد 90 سنه التالي مش كما توا
1: فما متغيرات اقتصاديه واجتماعيه تحب ولا تكره تاثر على المجتمع المدني تاثر على الهياكل. بالنسبه لاختيارنا على الفئه المستهدفه فما هيش راو اعتباطيا ولا كذا هو اختيار استراتيجي. الماراثون التدريب هو نشاط تكويني يندرج في إطار الخطة السنوية للجنة الجهوية لتنمية القيادات. اللجنة الجهوية لتنمية القيادات عندها برنامج سنوي في إطار رسمي مسمينه الدروب بما فيهم الفقرة هذه. معناتها الفقرة هذه رأينا حكينا عليها ديجا من أول عام في إطار الخطة السنوية. الخطة السنوية متاع لجنة التدريب لجنة تنمية القيادات تندرج في إطار استراتيجي جهة كاملة في العديد من المجالات بما فيهم المجال التكويني. اختيارنا باش نمسه معناتها جميع الفئات زاد كيف كيف اختيار استراتيجي حكينا عليه قلنا هاو باش نحطه في الإطار متاعه. نحن عام السنة هي نهاية المدة النيابية حبيناه يكون عرس لجهة منوب عرس اللي قيادات جهة منوب نعتمدوا برشا في جهة منوب نعطيه قيمة للقائد نعطيه قيمة للفرد. نحن نعتبره أي نجاح فردي في جهة منوب يحسب لي نجاح جهة منوب نجاح حتى العريف الشبل ولا العصفور في ملتقى وطني هو نجاح لجهة منوبة. اختيارنا على المكان زاد كيف كيف كبر صدري خطر نمبر كبير يتراوح ان شاء الله باش يوصل الميتي خطر عنا 14 مفوج في جهة منوبة. ال14 مفوج النشاط هذي يجم جميع القيادات من مختلف المواقع متاحهم فما اهداف معلنة فما اهداف خفية. الأهداف المعلنة في إطار التكوين وتدريب القيادات متاعنا باش يتحملوا مسؤوليتهم في المحليات. نعتبره نحن في جهة منوبة تكوين ناجع لهياكل فعلا، ديما التكوين متاعنا سيبلي للهياكل متاعنا للقيادات متاعنا. كما قلت قايد كفة قادر باش يعمل تصميم نشاط جذاب ومشوق باش يساهم في استقطاب الكشافين والمحافظة عليهم. اختيارنا باش يكون جميع الفئات السنية، نحكي على القيادات، جهة منوبة جهة فتية عمرها 25 سنة لكن غنية بقياداتها. رأوا الإطار البشري هو رسمالنا، معناش موارد كبيرة لكن رسمالنا رأوا القيادات، عنا قيادات تنشط على المستوى الوطني، قيادات مشهود لها معناتها
0: بي. لاحظت انه تحكي يعني بكل حب على جهة منوبة في الكشف التونسية، هذا علاش باش نسأل عليك انت شخصيا كفرد معناها في الكشف التونسية. يبدو انه مسيرة طويلة برشا، سنوات طويلة برشا عديتها في الكشف التونسية، نحكيه على يعني انت اكيد درجت في الكشف التونسية، هيت نحكي شوية حتى زادة على تجربتك. ريتك هكا تحكي بتفاعل وبكل حب على جهة منوبة، حكي لنا على تجربتك انت في الكشف التونسية في جهة منوبة.
1: قائد أسدين همادي، قائد جهة منوبة الكشافة التونسية، فما انتماء كبير للكشافة، فضل كبير للكشافة معناتها عليا أنا شخصيا، انتمائي الفوجي والجهتي راهو انتماء كبير. ننشط في الكشافة منذ الثمانينات ملي كانت ما كناش جهة منوبة، كانت جهة ريانة هي الجهة الجامعة، هي جهتنا الأم. في 2001 تأسست جهة منوبة. علاش حكيت على 25 سنة؟ صحيح جهة منوبة جهة فتية لكن جهة كبيرة تغلغل الكشفي في ربوع جهة منوبة منذ الأربعينات، فوجة بربة من عام 1945، دندان ومنوبة من عام في الخمسينات. ننشط في الكشافة منذ الثمانينات، تدرجت من اللي شبل كشاف جوال قايد على رأس جهة منوبة. أنا ملي إلا فرد من مجموعة، مانيش أحسن واحد، راه تم اختياري ولا تم انتخابي، لكن أنا نمن اللي إحنا كإيكيب كفريق نجم نكونوا معناتها متميزين.
0: حسيتك معبي معبي بالتجارب هذيك على
1: تجارب منذ الثمانينات، شاركت في على المستوى نشط برشا معناتها على المستوى المحلي، كنت قايد فرقة أشبال، أنا قايد أشبال بدرجة أولى ونشط مفوض القسم الفني متاع الأشبال على مستوى جهة منوبة. نشط زادة كيف كيف، كنت زادة كيف كيف قايد فوج، نشط على ملي كنت في جهة ريانة، كنت ناشط معناتها من القيادات الشابة دون لوتون وقتها في التسعينات في ريانة. كي تأسست منوبة كنت موجود معناتها في فريق المفوضية متاع جهة منوبة، ملم وفاهم الفلسفة متاع النشاط الكشفي في جهة منوبة. دي الخصوصية راهو صحيح، نحن الجهات كل جهة من الجهات الجمهورية عنا الخصوصية، منحبش نسمي في منوبة عنا الخصوصية.
0: بما أنه أنت تحكي بكل حب على الكشافة التونسية وعلى جهة منوبة، هات أعطينا أعطي مساج للي يسمع فينا. فما شكون توا يسمع فينا يقول مثلا أنا عمري ما بعثت أولادي للكشافة، وهي فرصة أنه واحد باش يسمع عن طريق يعني عن تجربتك. مساج أنت شنو تقول للناس اللي تسمع فينا، للي متردد مثلا مش يبعث ولده للكشافة، هاي جت فرصة أنه واحد من أبناء الكشافة هو اللي باش يحكي عليها، مساج للي يسمع فينا.
1: الكشافة المنظمة الكشفية منظمة كبيرة عندها تاريخ، راهو كي نحكي على الكشافة معناتها تكونت من 1900 معناتها بزمن زاد كيف كيف مع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، العديد من الأزمات على المستوى العالمي صارت، كانت الكشافة فعلا كانت كشافة فعلا، انتشار الحركة الكشفية كان انتشار كبير في ظرف وجيز. نتذكر فما في التاريخ ونحكيه على كتاب الفتيان للورد بيدن باول معناتها وصلت تباعت مليون نسخة في ظرف معناتها قصير. الانتشار ذي العالمي تواكب مع الانتشار على مستوى الوطن، على المستوى الوطني معناتها في تونس وعلى مستوى الجهات. بالنسبة للبرنامج الكشفي، تعريفي للبرنامج الكشفي هو أي نشاط فيه رسالة تربوية تمارس بالطريقة الكشفية. معناتها احنا في الكشافة نوعا عنا نظام بيداغوجي، معناتها هذه لونتيتي نتاعنا، هذه الهويه نتاعنا، الطريقه الكشفيه. معناتها في الكشفه راهو نظام بيداغوجي، معناتها كي نحكي على تعريف البرنامج الكشفي باش تفهم اللي نمسوا جميع المجالات، نمسوا جميع الجوانب التنميه الشخصيه للانسان، الجانب الروحي، الجانب الانفعالي، الجانب البدني، زاد كيف كيف نحكيوا على المهارات والسلوك والمعارف. بالكشفه راهو نمسوا الجانب المعرفي والمهاري والسلوكي. في الاخر باش تلقى الانسان المتوازن، إنسان متوازن في تفكيره، في جسمه، في انفعالاته، مم في حتى في تخمامه متاعه. دونك دعوة للجميع بالحق اللي الكشافة راي فضاء باش ولدك على الأقل يتعلم معناتها كيفاش يندمج معناتها في المجموعة. فما نستحضر فما رسيل حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخشوشنوا فإن الحضارة لا تدوم. احنا في الكشافة نحكيه على حياة الخلية، نحكيه على الاعتماد على النفس. راو حياة الخلية طريقة كشفية من الطرق المهمة عند الكشافين اللي إطار معناتها عنده
0: الإيجابيات. ما تحيرش
1: معناتها تعتمد على روحك. حتى اليوم هاك تقرا في دارك ومقريب لامك وبوك، بغدو تواجهت باش تمشي تقرا في منطقه، لازم تعمل على روحك وتعيش معناتها بالحق، تحتك بالمجتمع، تنجم حتى مع اقرانك مع اصحابك تلقى روحك، لما لا تكون انت الليدر.
0: يعطيك صحة القائد عز الدين الهمادي على تجربتك زيادة، وعلى إن شاء الله يعني تقديمك للماراثون اللي باش يكون ماراثون تدريب 2026 إن شاء الله، باش يكون نهار 13 و14 جوان 2026 كما قلنا بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج سدري. إن شاء الله بالتوفيق ليكم أكيد، برنامج ثري، وإن شاء الله كالعادة تكونوا بحذنا كل ما فما جديد، فوج منوبة زيادة كل ما فما جديد. مرحبا اي جيت منوبه، مرحبا بكم. كل ما تكونوا كل ما فما جديد تكونوا بحذانا هوني في فقره اكتو سكوت في الماتينال ويكند. شكرا ليك، احنا مازلنا مصين معاكم حتى للتسعة ونص. مرحبا بكم.

انت النور كما قالت بيسان اسماعيل مع فؤاد جنيد. سمعنا زادا محمود التركي والموسيقى على كيف كيفكم تلقوها معنا بعد شويه. جو تونسي زياد غرسه ترهويجه مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا اذاعه الشباب. بعد شويه زادا بعد موجز اخبار التسعة ونص الموعد يكون مع حميده زغدودي في بون غوت وجيكم شيما في ارجي معاك انت رقم العشرة ونص وفاطمه شابي تلقوها في ظل ضوء انت رقم من نص نهار ونص وأحب الرياضة سامديتو ماضي ساعتين مع زياد الخياري وعاطف الزنيدي والسهرية تبدأ مع أوبن مايك مع نسرين حشينا 8 تعليل وتسعة ونص يجيكم سامي نويسر في فيالة حتى النص الليل. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مصباح بكري يعطيكم الصحة. دونك نخليكم مع زياد غرسة اليوم يكيب كاملة كنت معكم محمد عنتو والفارس قرفة وذكريات بن حمد. نقول لكم باي باي.

0: ماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: Il matinal weekend. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد طوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. 15 مشروعا مبتكرا من إنجاز عدد من الشباب سيتم عرضها اليوم في معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرة تنتظم بالمركب المغاربي للشباب رادس وتهدف بالخصوص إلى دعم التجارب الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع وفق المنسق العام للتظاهرة سهام السعيدي. بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة تتواصل اليوم لليوم الثاني تظاهرة احتفالية تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط تحت عنوان تحرك اليوم خلي الأثر يدوم بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة تتضمن ورشات تنشيطية ومداخلة علمية موجهة للناشئة بهدف غرس ثقافة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على النظافة والمحيط خاصة لدى الأطفال. وبمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم فعالية ندوة علمية تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكس بالشراكة مع مركز اليونيسف الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يوم الاثنين القادم بالعاصمة. ويهدف هذا الملتقى الإقليمي لعرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسات الطفولة المبكرة والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته مختلفة. في أخبار العالم وفي آخر تطورات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاط الجيش الأمريكي 4 مسيرات أطلقت نحو مضيق هرمز. استشهاد فلسطينيين وإصابة 2 آخرين جراء قصف صهيوني استهدف صباح اليوم خيمة تأوي النازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتزامن هذا القصف مع تصعيد عسكري مكثف لقوات الاحتلال

0: شباب من تونس.
1: بونغوت

0: صباح النور، اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من بونروت من توا حتى العشرة ونص مع اخبارنا مع فقراتنا اللي سنسوا بها تكون حاضره معنا. خليني نسلم على محمد. اهلا وسهلا بك محمد.
1: صباح الخير. صباح الخير
0: والله يا عماد، ما عادش باش يلقى معاك حتى ديما متصدر
1: العيد
0: واموره تاعك
1: فيه
0: اثر فيه العيد تو يجي من بعد تو نفهم شنو هي السبب هذي متاع كيفاش التراجع الكبير في المردودية.
1: لا هو فما تراجع وتقدم مني أنا
0: صحيح صحيح هو في تراجع وانت نتائج حسنة في كيفاش يقوله هو في تقدم
1: ملحوظ
0: سيلون بعد زيدو نفهمه سيمونجي ذيك شيخ في المهدية بعد ونفقدوه ونشوفه شنو حويله هذيك الناس اللي تقرأ على روحها سيمونجي قرأ وكمل وطوى يحصد في نتائج تعبوا. احنا بعد باش تلقاونا في اكثر تفاصيل مع فقراتنا اللي سنسوا بها تكون حاضره معنا، سينو يكون معنا فارس في الديجيتال. صباح النور. هاكا زاد قرا على روح فارس جاوبي قصوا علينا الريزو على خاطر خوه ان شاء الله ربي ينجحوا. شو اسمه خوك فارس؟ امين ان شاء الله ربي ينجحوا في الباك هو وجماعه الباك الكل. مازال لهم الجمعه الجايه ان شاء الله يا ربي ناجحين
1: ويرجع لنا الرزق
0: ويرجع لنا امورنا لباس. محمد عنطول في الكوتي تكنيك، الفانسيب في الاخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم الناس الكل، نبداو بالموسيقى ونرجعوا لكم.

0: Bonne route.
1: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وقاية نمشي والأول فقراتنا وفقرة لوتو أكتو.
0: أوتو أكتو.
1: لوتو أكتو اليوم من المهدية مع سيمون جيشيبي بما أنه هو مش يتخلى على رأيه الحقيقة هو يخدم على روحه هكا ولا
2: يخدم ويتخلى
1: صحيح مين في واحد
2: قلنا نحن نخدم
1: أما هو يتخلى هكا ولا سيمون
3: لا احنا نخدم
1: بزاف يخدم
3: ما يخش 6 نتاع الصباح من تونس
1: هكا اليوم يخدم غدوه ينجم يكون يتخلى
2: ولا بعد العشاء
3: حتى غدوه نكمل 11 ونص دونك معناهاش باش نتخلى
1: مش باش
3: نتحرب حدانا ما نخزروا له هكا
1: اريد ظلمني مش بتخلى حتى نص ساعه ليه
3: انا كنت نتفرج في البحر نتخلى
1: يتخلى يعطيك الصحة سي بونجي اهلا وسهلا بيك معانا من المهدية هكا توصلنا احنا نسمة بتاع الخلاعة سينو خلينا نمشي لوتو اكتو كالعادة وارقامنا حتى في المهدية ما تعجبش
3: في كل تونس الجمهورية كلها
1: حتى وانت تتخلع باقي الارقام ما تعجبش
3: ما تعجبش على شيء ما نش نتخلع رينا نخدم إن شاء الله ربي يكون في عون إن شاء الله ربي كل من يحب يعطي حاجة البلاد ربي يعاون إن شاء الله هذا كما قلت
1: شنو أحوال أرقامنا الجماعة هذه؟
3: والله أرقام ساعة لما ذكر الخدمة أحنا اليوم في دورة تكريمية بنهارين في خصوص السلامة المرورية السياقة الدفاعية والإسعافات الأولية مع الحماية المدنية في المهدية اللي فات إطارات وعوام تونسية وتونس قرابات 30 مشارك
1: الفورماسيون كيفاش سمحني سيمونجي
3: الفورماسيون اليوم وغدوه ان شاء الله اليوم صباح الشاي وغدوه صباح
1: على التدخلات في الحمايه للحمايه المدنيه
3: اسعافات
1: الحمايه
3: المدنيه والسلامة المرورية والسياقه الدفاعيه
1: المره اللي فاتت حكينا حتى محمد وقت على طوى السيارات الكهربائيه لازمها زاده فورماسيون كيفاش تكون التدخلات خاطر التدخلات سبيسيال من بين الحاجات هذوما يكونوا موجودين في الفورماسيون الموضوع هذا سيمونجي
3: اكيد جدا باش نعرفوا عليه اما الحمايه المدنيه تعرج اكثر إذا كان هي في برنامجها أما أكيد جدا كل تطور يلزم تحييد في كل الجوانب نتاعو دونك في العربة الكهربائية يلزم تحييد في الإسعافات وتحييد في أول حاجة تحييد التكوين نتاعنا باش يخص المجال هذايا المحور لازم يكون يتكونوا فيه وفما مشروع للحماية المدنية باش يكونوا الإطارات والعمل نتاعها في خصوص كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية عندهم وحدها
1: هذه الفورماسيون اللي باش تكون فيها اليوم وغدو بالنسبه للارقام نتاعنا سيمونجي كيف ما نعرفش فين وصلنا في الاسبوع اللي فاتت بارابور للمقارنه بالاسبوع اللي فات
3: الاسبوع اللي فات كنا احنا حوالي 9% نتفكر عدد الضحايا بالنسبه نفس الفتره من السنه 26 و25 احنا حتى الاربعة جوان 26 مقارنه باربعة جوان 25 عدد الضحايا ولا 70 كنت فكر أسبوع الأخير في بالي ذولي خلينا 69 كان مني شغال دونك معدل تاع 10 ضحايا في اليوم نصمم لسبع أيام دي 10 ضحايا في اليوم أنا رقم نوريا ويزمنا نفكر ويزمنا نحط في الأخر يدينا ومخاخنا باش نشوفوا علاش وكيفاش باش نجموا نخفوا باش نخفوا من الوضع ذي المؤسوي على الطرقات نتاعنا خاصة نعرف اللي توز تجاي الذروة تنقل على الطرقات نتاعنا وتنوع السواق نتاعنا وكثرة العربات نتاعنا وعامل الطقس دونك برشا حاجات باش تكون مؤثرة على السلامة المرورية وعلى الحوادث خاصة ممكن نعرف اللي شبكة الطرقات واللي كثيرة الجوالين والحاجة زايدة اللي المسافات المقطوعة يزيد ويضاعف
1: صحيح
3: معناها كيقولوا باش تضاعف نسبة المقطوع تضاعف نسبة الخطر. خطر ما نسبة كل حد وهذا اللي نحن تو خايفين منه يلزمنا نحضروا احنا ونعملوا ما في وسعنا الناس الكل باش نحاولوا نقولوا رانا احنا ابسط الاشياء نقصنا من هالكارثة هذه يا ريت نصوص الكاتي ماش نحكيو على كارثه نحكيو على حوادث فقط كيما في الدول العالم كله ثم حوادث تخلف اجراس ثم حوادث تخلف ضحايا لكن ديما نقولوا من ناحيه المقارنه بين الحوادث والعدد السكان والعربات تكون دائما في نقول احنا في مسافه ضيقه نقول احنا في دونزان مشوار معناها صغيره بقول تكونش متفاقمه كبيره حتى تكون معناها تفاقم بطريقه كبيره جدا نولي وقت حايلين باش نعملوا نقعدوا نلوجوا باش نعملوا وقت وهو قاعد شيء يزيد معناها مش مقبول باش نقولوا احنا في جمعه زدنا 10 ضحايا في اليوم راهو هذايا امر غريب وسعيد يلزم نحط كل منشوداتنا في الوضعية هذه في الأرقام هذه ما نحكيوش على خاطر يقول لك الأرقام مشغولة مش خلينا تتكلم يشيفر صنفية بوراتر تسفيتي
1: الرقم والمرصد الوطني لسلامة المرور سيلمونجي هبط إحصائيات فيما يخص الأطفال زاد عدد الأطفال الضحايا حوادث المرور سنة 2026 إلى حد الآن 36 طفل توفى منذ بداية سنة 2026 ومع العلم أنه في سنة 2025 قفلناها ب 99
3: معناها هذه الجزء هذه الأرقام هذه مؤشرات يبين لي المسؤولية الجماعية حوادث الطرقات هي المسؤولية الجماعية كل مستعمل الطريق من ولي إلى أولاده من المدرس لتلبسته من المكون سي محمد المرشحين تاع المترشحين للصديقة من المراقب على الطرقات من المشرعين على القانون الطرقات وما إلى ذلك هذه كلها المجموعة دي يلزمها تخمم مع بعضها وتشوف شنو الحلول الكفيلة سواء كان منها الآجلة أو العاجلة باش نجموا نقصوا من الذروة تاع الحوادث هذه اللي حقيقة نراهم نشوفها توا مأساوية جدا جدا ونبداو حتى بالسلوك الإنساني بالسلوك السيق البنية التحتية العالمية توا مثلا جاي كثير علامة ما فهمناش بالنسبة لمخافض السرعة وتلقى علامة مخافض السرعة ما فهمناش مخافض السرعة معناها على مستوى المحلي والجهوي والوطني يلزم أبسط الأشياء تكون تنسيق بين الناس كلها باش نحينا مخافضة السرعة لكن خلينا المكان العالم نتاعها وفما مخافضة السرعة ما فماش علامة هذه كل أخطاء خاصة الواحد ما يعرفش يطني ولا في الليل راهو ينجم يقلقوا أكثر من يكون سائق في التحكم في العربة نتاعه مثال على عين الواقع نشوف فيها الليل إذا كان نحب نوسعوا مجال الرؤية نتاعنا راهو نرجع نقول حميدة راهو مادام الرقابة ما تكونش آنية وعن بعد مادام نقعدوا دائما في الوضعية هذه لأنك تكون دائما وضعية تكون آنية وعن بعد السائق يتعود باش في كل مفترق في كل وضعية مرور يشوف راهو فما عين قاعدة تتبع فيك العين هذه راهي رقيبك أنت راهي تحافظ لك على حياتك حياة الناس اللي معك هذيك الرقابة نقول واحدة الإيجابية علينا احنا ما نستحقش نقعد دورية نقص ونعود بعد نعود نمشي نشوف الدورات في كل مكان مش معقول لكن كما قال الرقابة الذكية والآلية وقت الإنسان يولي في كل وقت في كل حين في كل مكان يعرف اللي فما عين سهرة على احترام قواعد الشوارع الطرقات نتاعنا هو الحوادث هذه أغلبها تجي لعدم احترام قواعد الجولان وعدم التمسك بمفهوم الجولان على الطرقات مع فما جانب تكويني وجانب انضباطي على الطريق بالكيفية دي نجم مع الوقت مع 2-3 دي سي 5 سنين نجم نقوله كي تتوفر التنظيم هذايا نولي وقتها نشاهد اللي الأرقام هذه قدرتها بيكون مزلة أكثر من يمكن واللي أهم من هكذا تكون سلوك سائق ولا أكثر انضباطي على الطريق إذا كان وصلنا لهذه وقت نجم نبنيه على غدوة أفضل ونجم نبنيه على كيفية تحسين كل ما يهم رقابة الطرقات عن البعد وعن الحين باش السائق هذا يكون ملي أكثر من يمكن بوعيه على الطريق ومسؤوليته على الطريق لكن مجاوز الممنوع كعدم احترام الأولوية لكن السرعة المفرطة عدم حزام الأمان الاشتغال الهاتف الجوي هذا كله توا فما رادارات مثال يخذلك بتلاقى بعض 5 مخالفات يخذلك مع بعضها اذا كانوا موجودين. مش فايده في واحده برك. انا التكنولوجيا نتاع الرادار موجوده في كل حين وقاعده تطور اكثر ما يمكن. الرقابه الذكيه ولا عن بعد الكاميرات بتكون موجوده تخدم بنكات في البنكات. السائق يولي يشعر بروحه هو في كل وقت عنده شكون يعس عليه. وكل عس عليك راه اللي فايدته هو مش لمخالف مخالفته لو كان منضبط.
1: لي سلامته هو وسلامه المستعملي الطريق ككل. شكرا لك يعطيك الصحه سي مونجي شابي على كل التفاصيل.
3: كل سي محمد وليك انت سعيد والطاقم الفني وان شاء الله الاسبوع القادم نكونوا مع بعض.
1: بحول الله. شكرا لك يعطيك الصحه سي مونجي. عماد اهلا وسهلا بك.
4: اهلا وسهلا.
1: ملي لبست لنا الروز امورك مش ماشيه. نمشيش معاك اللون هذا في الروتار وليت بصار نتائج
4: نبدلو.
2: انا فرحان بالروتار
1: نتائجك
4: يا 24 ساعه معاش كافي. انا طلب النهار يولي في 30 ساعه
1: بالله.
4: جيت من الخدمه ورجع للخدمه معناها
1: نزيدوه وبرك
4: ومعايا الفرشك.
1: ايش عندنا اليوم؟
4: ها من بحر
1: ايش عندنا اليوم؟
4: الفرشك عاد انا منين وانت يفهم
1: ايش عندنا اليوم ان شاء الله.
4: لا والله هي برشا معطيات إيجابية موجودة. صحيح سي المنجي كان يحكي في موضوع مهم جدا نتفاعل معه الحقيقة كلام منطق معه. مش نزيد نعطي بعض من المعطيات من بعد تحب
1: اي من بعد جوست افون جو تاو الناس تسمع فينا باش يكون عندنا بما انك انت جيت مأخر لازمك راك تحضر برشا ماتيرك هاو واش نعمل.
4: والله مش نحكيو على 60 سنة صناعة في مكونات صناعة مكونات السيارات
1: في تونس.
4: في تونس
1: اي خلينا نشوفوا نحن في تونس ايش عاملين 60 سنة راه لخصهم هو عماد. مالا عندك الحق تجي مأخر اليوم بركة خاطرك خدمت على 60 سنة. محمد
2: احنا باش نشوفوا
1: طايح عليه
2: كهو التوصيف وسخانه. نشوفوا الصيانه الدوريه للسيارات العاديه والسيارات الكهربائيه شنو يتبدل بين السياقه في الصيف والصيانه في الصيف وبقيه المواسم.
1: نحكيهم بعد باكثر تفاصيل لما تو نمشيو للموسيقى ونرجعوا لكم.

0: جو الميكانيك. جو الميكانيك.
1: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. بما أنه دخلنا في الصيف ديجا سخانة اللهم صلي على النبي كما قلت أنت تو بكري والد الريف يدخل يشكي ويبكي وسخانة وسخانة لا عجب وشتى لا عاجب وصيف هذيك
2: الشمس حامية الشمس حامية
1: الشمس حامية
2: الشمس حامية
1: إيش باش نعملوا؟
2: احنا ما وصلناش لدرجات مرتفعة
1: مازال خلي خير مازال يسافيك مازال جويلية
2: الشمس حامية
3: الطقس يزيد يسخن ولهنا السيارة تتعرض لجهد أكثر أكثر من الطقس العادي يبدأ طقس بارد لعدة أسباب. لهنا رأوا في تونس تخلط درجة الحرارة في بعض المناطق حدود 45 درجة وهذه حرارة مرتفعة ولهنا يلزم السائق ياخذ الاحتياطات نتاعو على خاطر الصيانة الدورية ما عادش اختيار وليت حاجة ضرورية توا مع تزايد السيارات الكهربائية في تونس وفي العالم زاد كيف كيف ولاو فما عدة أسئلة شنو هو تأثير الحرارة على السيارات الكهربائية كيفها كيف السيارات العادية ولا لا هو راهو السخانة تأثر تلك سواء على السيارة العادية وإلا على السيارات الكهربائية
1: لزوز تأثر عليهم
3: زوز
1: أما بنفس الدرجة ولا لا
3: مش كل واحدة
1: كل واحدة وكيفاش
3: تراسيب دي فونكسيون ما متاعها دونك كل واحدة عندها تأثير خاطر السيارة الحرارية العادية عندنا بار اكزومبل توا هو كيفاش يصير تبريد المحرك عن طريق سائل التبريد اللي عنده سيركوي يلزم يتفقدوا كل سائق يتفقد مستوى سائل التبريد والخاصيات الفنيه نتاع السائل احنا نقولوا ماء اما هو ماهوش ماء هو سائل تبريد علاش خاطر عنده خاصيات فنيه اللي تحافظ على المحرك عنده درجة غليان أكثر من 100 درجة مش كيف الماء العادي عنده درجة تجمد أقل من 0 درجة مش كيف الماء العادي وعنده هو أنتي كوروزيون ما يسببش صديد ما يعملش كالكير أنتي كالكير ومعناها ويوزع الحرارة بطريقة جيدة وينقل الحرارة من المحرك للرادياتور وإلا من الرادياتور وقت اللي يبرد يصير تبريده عن طريق الرادياتور يرجع يهزك الحرارة الموجودة في المحرك خاطر برشا سواق في بالهم اللي السيركوي دو رفرواديسمون هو يقوم بتبريد المحرك فقط هو راهو وقت اللي نشغله المحرك الهدف الأول متاع السيستم دو فونكسيونمون متاع العربة أنه الحرارة ترتفع خاطر درجة الحرارة المثالية لاستغلال المحرك هي بين 70 و 90 درجة ما لازمنا فيسع فيسع نخلطه لك 70 مش تعطينا طريقة اشتغال جيدة للمحرك واستهلاك أقل للوقود ديجا نلاحظوا اللي وقت اللي نشغلوا المحرك الصباح يبدأ الريجيم موتور طالع صوت المحرك يبدأ أقوى من العادة وبعد ينقص هذاك الستارتير يغذي المحرك بأكثر كاربيرون على خاطر مازال بارد باش يخلط درجة الحرارة المثالية للمحرك دونك لهنا توا مع دخول السخانة يلزم نتفقدوا السيركوي دو رفرواديسمون اللي هو متكون من بعض الأجزاء اللي باش نسميهم عندنا السائل اللي هو أهم حاجة وراه مش يقعد أفي راه كل 3 سنين ولا 100,000 كيلومتر يلزم يتبدل خاطر يفقد الخاصيات الفنية نتاعو
1: واضح
3: ثاني حاجة هو أكلي ديوريت الجعب اللي تربط المحرك بالرادياتور هذوكم يزيدنا نتفقدهم خاطر لو كان يصير تسرب يولي ينقص مستوى سائل التبريد وخاطر فما ضغط زاد وقت اللي يرتفع حرارة المحرك السائل هذاك الحرارة متاعه ترتفع الفوليوم متاعه يزيد يولي فما ضغط في السيركوي دو رفرواديسمون كامل كيف كيف الرادياتور يزم نتفقدوه فماش تسرب شوفوا في حالة جيدة ولا لا وعنا حاجة مهمة أخرى اللي العديد اللي يهملوا صيانتها اللي هي البومباو البومباو راهي تتبدل مع كل كيتشين وقت نبدلوا كيتشين هو المحرك باش يتحل باش تقوم تغيير الكيتشين راهو يلزمك تغير البومباو معه خاطر هي تقوم بتدوير سائل التبريد في المحرك وهي اللي تحافظ على السيركوي دو رفرواديسمون وزيد حاجة أخرى هي الترموستا الترموستا اللي برشا سواق يلغيوها في الصيف يقول لك لا ما عنديش فايدة وكنت حكيت من أول مداخلة اللي الترموستا هي مهمة برشا باش المحرك يخلط درجة الحرارة المثالية وخاصة كي وقت نقطع مسافات طويلة وتبدأ فماش ترموستا نلقاو التمبيراتور طايحة برشا خاصة أنه سيارات جديده ما فيهاش ايغوي تعطينا درجه الحراره ما نجموش نفيقوا بها. فما بعض السيارات يبدا فيها ايغوي تعطينا درجه الحراره في الوقت هذاك، وسيارات ما فيهاش وقت تبدا فيها الايغوي هذيك نشوفوا اللي درجه الحراره تكون منخفضه، وقتها راه المحرك يعمل في جهد اكبر، يستهلك في وقود اكثر. هو في بيلو باش يربح مي ريال مو هو قاعد يخسر. هذا بالنسبة للسيارات الحرارية وما يخص سائل التبريد. كيف العجلات؟ العجلات هي الرابط الوحيد بين العربة والطريق، ولهنا راهي هي فيها جهد كبير. احنا نتخيل واحد يمشي حافيا في القاعة في الصيف تو يشوف الحرارة الكبيرة، خاصة وقت نمشيه على الكياس، خاطر هو فيه معناها الزفت هذا يجبد السخانة ويشد السخانة سخون برش، معناها هذا الكل يكون اون كونتاكت مع الأطواق المطاطية. دونك درجة حرارة كبيرة، الضغط كبير مع وزن العربة مع السرعات العالية مع الفريناج، هذا الكل ضغط كبير يتسلط على العجلات في الصيف. دونك لهنا أول حاجة يلزمنا نتفقدوا الحالة متاع الأطواق المطاطية، لازم تكون في حالة جيدة. ثاني حاجة نتفقدوا بصفة دورية الضغط الموجود داخل الأطواق المطاطية، خاصة في السيارات الكهربائية. علاش؟ على خاطر وزن العربة الكهربائية أكبر من وزن السيارة الحرارية، حكاية 300-400 كيلوغرام، خاطر البطارية موجودة على كبر هيكل العربة في الأسفل، وهذا يعطيها وزن أكثر من السيارة العادية. دونك لهنا العجلات
1: توزن منها أكثر منها ب300 كيلو.
3: تبدأ من نفس الفئة، نجيبوا سيارة عادية تكسوا إيسانس ولا مازوت، بالرغم اللي راهو بين الإيسانس والمازوت زاد فما شوية اختلاف في الوزن، على خاطر كبر المحرك متاع المازوت أكبر شوية من الإيسانس بحكم اللي الضغط في الديزل أكثر من الإيسانس. ونجيبوا سيارة كهربائية من نفس الصنف، تكون السيارة الكهربائية وزنها أكثر من السيارة الحرارية بحوالي 300 كيلوغرام، خاطر فيها بالرغم اللي ما فيهاش محرك تقليدي، فيها محرك كهربائي يخدم بالاندكسيون، إلا أنه وزن البطارية هو اللي يغلب. وهذه فيها إيجابيات خاطر السيارة الكهربائية يكون وزن الثقل للأسفل، وهنا في مفهوم الفيزياء كل ما يكون مركز الثقل في الأسفل كل مثابات العربة يكون خير أكثر. ويكون الانزلاق متاعها خاصة بالمنعرجات يكون معناها أصعب الانزلاق، وتكون عندها ثبات أكثر من السيارات العادية. وحكينا قبل أنه في الفيضانات اللي السيارات الكهربائية تتمتع بأفضلية على السيارات الحرارية، خاطر ما فيهش سيركوي دادميسيون دير، فماش هواء يدخل، فماش إشابمون، دونك وفيها إيطونشيتي وسيكوريتي أبعد الحدود، خاطر برشا يتخوفوا توا في تونس. بون بديت راهو
1: السيارات العقلية
3: بديت سيرتو شكون اللي يفهم ويمشي يشري السيارة الكهربائية، اللي قاعد يبحث ويسمع في المعلومة ويسمعها من المصدر الصحيح وبطريقة علمية، خاطر مرات نسمعوا كلام بدون أدلة ونقولوا احنا كلام قهاوي.
1: اي تو مثلا نحن نتفكر وقت في الفيضانات يقول لك تو هكا باش نجيبوا هذه الفيضانات باش نجيبوا فيها كهرباء الكتريك، طلعت الكهرباء صحيت طلعت الالكتريك اللي تصلح
3: اللي تصلح. انا وراه يعملوا دي تيست قبل ما تخرج، معناها ريت نجم تقعد السياره اكثر من نص ساعه ايمرجي في الماء، معناها وهي محافظه على التونشيتي نتاعها تحت حتى 2 متر، راه كل ما يهبط تحت الماء كل ما البريسيون تزيد، معناها ما تخرج البطري ولا الكومبوزون تاع السيارة الكهربائية إلا ما تصير عديد التجارب. ولهنا فما نصائح تلك سواء بالنسبة للسيارات الكهربائية ولا السيارات العادية، خاطر الحرارة تأثر على المردودية تاع البطري. كيفاش؟ ماذا بينا السيارة تلك سواء حرارية وكهربائية ما نخليوهاش معرضة برشا للشمس، حطوها في مكان مظلل، في باركينج، في بلاصة فيها تحت شجرة، تحت حاجة، باش وقت نقوموا بتشغيلها تكون حرارة البطارية مش عالية. كيف كيف وقت اللي يتم شحن البطارية، هي بطبيعتها وقت اللي يتم شحنها الحرارة متاعها تزيد. دونك تبدأ الدنيا سخونة وهي معرضة للشمس ديريكت، نهزوها ونقوموا بشحنها، لهنا العمر الافتراضي للسيارة للبطارية باش ينقص، بالرغم اللي وقت اللي يتم شحن البطارية راهي فيها سيكوريتي. اش معناه؟ وقت اللي ترتفع الحرارة هي ما عادش تقبل كورون الكتريك، تولي تنقص، خاطر فما سيستيم دي سيكوريتي في البطارية، فما عقل، فما برمجيات في السيارة الكهربائية، كل جهاز عنده برمجة معينة. هذاك علاش جوست فاصل حاجة صغيرة، الشحن السريع، الشحن السريع اللي أكثر من كيلواتر هذاك من 20-80% تصير في ربع ساعة. وقت تخلط 80% لهنا البطارية باش تحافظ على روحها وعلى درجة الحرارة متاعها، دونك تولي تقلل في سرعة الشحن. تولي يعني 20% من 80% تاخذ أكثر وقت من 20-80%. معناها السيستم سيكوريتي هذا باش يحافظ على المردودية متاع البطارية والعمر الافتراضي متاعها. زاد كيف كيف خطر بالنسبة للسيارات الكهربائية تشغيل المكيف، والمكيف لهنا موضوع كبير، ولهنا يلزم أي سائق متاع أي سيارة تلك سواء حرارية ولا كهربائية، فما حاجة بسيطة برشا يلزم يقوم بها كل سائق اللي هو تغيير الفلتر دابيتاك. الفلتر تاع الكليماتيزور هذاك راه يلزم يتبدل مرة كل عام، حاجة بسيطة، ما حتى تغييره بسيط جدا، ما معناها مش اولا ماهوش مكلف، ثانيا مش باللازم تمشي تواجه المختص في السيارة. تلقاو عادة تحت البواتاغو، نهبطوا البواتاغو تلقات يتحل، مش
1: نجم
3: معناها تنحي وتحط الفلتر جديد. هذا من شأنه باش يحافظ على درجة الحرارة ويزيد ينقص من البكتيريا اللي تنجم تكون عام كامل، وبرشا أخطاء يقوموا بها بعض السواق اللي هو في الشتاء ما يخدمش الكليماتيزور، يقعد داك الريفريجيرون تاع الكليماتيزور الغاز، نقولوا احنا الغاز هذاك يقعد جامد ما يخدمش لمدة عام كامل، وقتاش يتذكروا من الصيف للصيف. هذا راهو يلزم كل شهر أقل حاجة يتم تشغيل المكيف، وراو النجم وحكينا فيها برشا مرات سي عماد أنه أكيد الضباب الموجود داخل السيارة في البلور الواقي الأمامي راو نحيوه بالهواء البارد، يكون أسرع وخير من الهواء السخون، خاطر هواء شايح. دونك لهنا منها فرصة باش نحيو هكا الضباب هذاك اثناء السياق،
1: ومنها نخدموا الكليماتيزور. هكا
3: الكليماتيزور احنا ديما نخمو في الكونسوماسيون،
1: صحيح
3: ياك ياك. وهو راهو في السرعات العاليه وقت نحل الشباك تاكل اكثر من خدم الكليماتيزور. علاش؟ وقت نحل الشبابك فما في الايروديناميك فما جهد اكبر، معناها يعملوا المحرك باش يعوضك القوة الهواء اللي داخل وسط السيارة في اللابيتاك. دونك لهنا وقت نشغل المحرك يكون أقل تكلفة من حلين الشبابك. وزيد حاجة مهمة، وقت اللي تبدأ السيارة في بلاصة سخونة وباش نشغلوا المحرك راهو نحلوا الشبابك، مش ديريكت نشغلوا المكيف شي دور الهواء. فما البنزين اللي هو كومبوزون نورمالمون في الليسانس، الا انه زاد يخرج وقت اللي تبدا السياره معرضه للشمس من البلاستيك. تبدا مده كبيره خاطر سخانه كبيره، واحنا نسكروا الشبابك ما نخليوش حتى شباك محلول شويه باش تتنفس، دونك اك الضغط هذاك والسخانه هذاك تخرج البنزين اللي هو يكون في وسط الحجره ويكون في وسط حتى الجعبه نتاع الكليماتيزاسيون. دونك دوب ما نشغلوا المحرك ونشغلوا المكيف نحلوا الشبابك نمشيوا شوية يدور الهواء، ومن بعد نسكروا الشبابك ونشغلوا المكيف. وراغوا جوست قبل ما تهبط يلزم تسكر المكيف قبل بمسافة قصيرة باش البدن يستانس ما يصير له شك شوك تيرميك هذاك. وكيف كيف ما نشربوش ماء بارد برشا وقت اللي نبداو نسوقوا في السخانه، خاطر لهنا البدن يولي يبذل في مجهود كبير باش يعدل حراره الماء البارد هذاك، يولي كيف درجه حراره الجسم. ولهنا يولي هذا يتعب اكثر السياقه خاطر التعب تحسوا به في السخانه في الفشله يقول لك فشلت سي
1: ملي قوم
3: وقوم وفشلي
1: قوم وفشلي
3: وقوم وفشلي فما بالك اللي يمشي المسافات طويله دونك لهنا في الشمس دونك يبذل مجهود كبير اثناء السياقه وهذا يلزم احتياطات قبل السياقه واثناء السياقه وحتى بعد السياقه
1: ان شاء الله. على كل حال ثنيه زينه لكم انتم الناس كل كليماتيزور طاورة ضروره معناها باش تمشي انت مرتاح صحيت كان عندك صحيت كلها تتفقد هكا قبل ما يدخل الصيف الناس كلها هكا تتفقد ماذا بيه ولا كان ما زلت ما تفقدتش تفقد طو خاطر من بعد ما عادش تلقى بلاصه تولي يرجع
3: تغلى الاسوام
1: تغلى الاسوام كل واحد يمشي
3: يشوف ما يقومش بالصيانه الدوريه راهو اذا باش تحسبها توا راك بعد باش تدفع الدوبل والتريبل واكثر لو كان ما تقومش بالصيانه الوقائيه اللي هي تمكنك اولا من ربح الفلوس من ربح الوقت من بعد تبدا عندك ديزونجاجمون ما تلقاش الوقت باش تقوم الصيانه بالصيانه اللازمه تولي عندك خدمه عندك حاجات تخليك تقوم بالصيانه
2: اكثر من هذا حق الكهرباء حق السياره والعربه راه هذاك داخل في السياق حقها في الصيانه من حقها
1: صحيح.
2: بخصوص بالله الفلتر نتاع الكليماتيزور هي والفلتر ابولان انت قلت مره في العام انا انا نقول معناتها على حسب طبيعه مناخ بلادنا اللي فيه برشا رطوبه معناتها من غير ما نخليه حتى لين نولي نستنشق الهواء معناتها تكون فيه ريحه هكا شويه تقلق هذاك راهم الفلتر ابولان. انا قلت تقريبا على وين نبدل الفلتر هير نتاعي نبدل الفلتر ابولان ما بعد كل 10000
1: وهكاك تبدا الصيانه الدوريه
2: تقول لي برشا نقول لك هذاك هو طبيعه مناخ بلادنا الرطوبه تحكم عليك يمكن في اوروبا يخليها اكثر اما بالنسبه لنا احنا عندنا برشا رطوبه برشا ميديتي هذاك علاش تاثر فهمتي ولا على اللي فلتر معناها وبالتالي انا نقول هو ضمان لصحتنا زاده خاطر هو بيض وهذاك نستنشقوا منه معناتها في الهواء معناتها
3: سي عماد حتى فلتر اير ما يعملوش كل 10000 يعملوا فيدونج بار فيدونج هذيك
2: لا
3: حتى بعض
2: من المنبر هذا ماذا بيا معناها يكون كل 10000 نبدوا اللي فلتر نتاعنا راهو نطلعوا
1: نبحث نحافظوا على صحتنا
2: اي بنحكي على الفلتر اير بالنسبه للمحرك باش هو يقعد ديما يخدم وعنده الاتزان نتاعو بخصوص معناتها العمل نتاعو وكذلك كميه استهلاك البنزين والفلتر ابولان بالنسبه للكليماتيزور باش يعطينا هواء نظيف هواء نقي ومفرشك.
1: احنا باش نمشيو بعد شويه باش نحكيوا على 60 سنه صناعه في تونس فين وصلنا فين قدمنا نتصور عندك ما تحكي عماد الطويل من بعد شويه جوست موزيكا ونرجعوا لكم اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: هذا من ألبوم محمد حميق جديد. قالوا عني إيه؟ إيش قالوا علينا إحنا تو 60 سنة فيش قاعدين نحضروا إن شاء الله في الصناعة الميكانيكية؟
1: إحنا إيش قلنا على رواحنا؟
0: إيش قلنا على رواحنا؟
1: إحنا كيش قدمناهم 60 سنة؟
0: أي
1: هو في الحقيقة تحت شرف وزارة الصناعة نظمت جمعية تونيزيان أوتوموتيف أسوشيان ومع بالاشتراك مع الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ليفينمون 60 سنة صناعة وعشر سنوات من اللي تأسست جمعية تونيزيان أوتوموتيف أسوشيان. 60 سنة اليوم خلينا نقولوا في تونس صناعة تقريبا بدأت من عام 1966 وعندها أهمية عندنا في الاستراتيجية متاع الدولة من قبل ولكن اليوم ولات عندنا ثقافة متاع صناعة ميكانيكية صناعة ميكانيكية صحيح على مستوى السيارات والمكونات متاعها حتى على مستوى الايرونوتيك مع الطيران زاد عندنا ما نقولوا في رواحنا. صحيح في الستينات بدات المشاريع بدات كتركيب اسمبلاج
0: معناها جينا لقطايا واحنا
1: نركبوا نركبوها
0: بدينا هكا
1: نركبوها في الاطار كما يقول لك ركبها
0: كما هو مطلوب منك
1: كما هو المطلوب
0: نعم
1: ومعناتها تجي هي من اوروبا كمفرك معناتها
0: قطايا
1: تركب وتعاود ترجع فما زدنا تطورنا في السبعينات ولينا نخدموا مشروع يكون ستروتونس تحت اشراف تطورنا شويه ومن هنا معناتها ولات فما رؤيه اخرى
0: شنو الفرق بين اشراف سامحني شنو الفرق
1: ستروتونس هو على اساس انه نخدم انت معناتها تمد لي
0: القطايا
1: هذوكم مش نخدمهم تحت اشرافك انت بالنورمه نتاعك انت
0: اي وشنو فرقت معناها على
1: في الفرق الاخر الاسمبلاج معروف الاطار نتاعو هو معروف من الى نحبك هذه تركبها لي هكا وهكا وهكا ما غير ما تتفلسف في اطار اي في اطار في اطار معين
0: اي
1: واحد مع واحد يساوي اثنين
0: واضح
1: ما غير ما ندخل في فهمتني
0: الاخرى فيها اجتهاد معناها
1: الاخرى ستروتونس على اساس انه اليد العامله متطوره اكثر شويه انا اليوم معناتها تطورنا شويه وليت الناس تثق فيك اكثر تولي تخدم تحت اشرافي انا طريقه اخرى
0: واضح
1: تحت المصنع
0: واضح
1: اليوم التطور معناتها اتونجيوهم بعد وين وصلنا اما اليوم في تونس لقوا 300 شركه اللي هي مؤسسه صناعية مختصة في صناعة مكونات السيارات اللي هما في الكهرباء والإلكترونيك يوفروا بطريقة مباشرة 120 موطن شغل 120 ألف موطن شغل 120 شوية 120 ألف 10 سنين تالي كانوا 80 ألف توا ولا 120 ألف به هذا ما يوفروا
0: 300 شركة اللي تخدم في
1: القطاع هذا الفلوس 4 مليار معناتها دينار ك معناتها شيفر ديكسبورتاسيون ما يقع تصديره القطاع هذا يوفر 4% من البي بي نتاع البلاد الناتج الخام بالنسبة للبلاد ولهنا هذه إضافة على أساس أنه التطور صار اليوم ولينا الإكسبورتاسيون اللي قاعدة تصير التصدير اللي قاعد يصير صحيح ماشي لأوروبا فرنسا لكن الأكثر لألمانيا خلينا نقول لك احنا اليوم في أوروبا على 10 كل 10 كراهب يدوروا في أوروبا 7 كراهب نلقاو لازم في السبعة كراهب نلقاو قطعة موجودة في الكهرباء تصنعت في تونس
0: واضح
1: هذه حاجة ثم أنه 8% من التصدير للإكسبورتاسيون اللي قاعدة تصير معتها لأوروبا هما داخلين في الكابلاج في الكل ما هو فهمتي ولا انستالاسيون إلكتريك اليوم التطور صار على مستوى أنه بالمجهودات بالتحديات الموجودة بالإيكوسيستم اللي موجود وبالعلاقة الموجودة راهو على خطر الجمعية اليوم فيها صحيح مؤسسات صناعية تونسية ولكن نلقاو فيها مؤسسات صناعية أوروبية ألمانية إيطالية فرنسية وبالتالي هذا خلى على أساس أنه المشاريع تزيد تكبر أكثر اليوم ولينا مع الأسمبلاج ومع الستروتونس مشينا أكثر انولي ونعملوا ديفلوبمون
0: نعم
1: التطوير يصير في تونس هنا وكذلك البحوث لي ريشيرش يصيروا في تونس هنا. اليوم نحب نقولوا على اساس انه التوجهات نتاع الدوله تمشي على حسب متطلبات السوق واليوم معناتها فما تنسيق بين الجمعيه وبين هيكل الدوله منها وزاره الصناعه صحيح لكن منها وزاره التعليم العالي والبحث العلمي باش نبداو نعرفوا اليوم المهندسين اللي قاعدين يتخرجوا كل عام اللي منهم اللي هما في تونس موجودين لهنا اللي باش يلقاو مواطن شغل اللي تتماشى مع الكفاءة نتاعهم هما مع اللي قراوة مع التطور اللي عندهم هما في البحوث اللي عندهم باش ينجم يلقى مواطن شغل يتماشى مع الأسواق الموجودة وهذا يعطي حافز على أساس أنه صحيح مواطن شغل أما مع مواطن شغل تولي فما أنه التركيز معناتها في الميدان معناتها تكون فما خنقول محركات أخرى باش يقع تأسيس شركات أخرى نتاع كفاءة تونسية باش نستحفظوا عليها باش ما تزيدش تخرج البر هذه حاجة. أما المهم جدا اللي لاحظناه في الـ في الـ في نهار الخميس على أساس أنه التوانسة اللي هما في أوروبا كيفاش قاعدين يجيوا يستثمروا في تونس ولو هنا نلقاو كفاءات كما مانيش باش نسمي الاسم نتاع المؤسسه ولا نتاع السياره اللي قاعده تصنع هي
0: اي سياره تونسيه ولكن
1: نتاع سيبو بكر السياله نوجه تحيه بالمناسبه اما كيفاش تدخل السوق الافريقيه حبيت نقول اللي تونس تنجم تكون هي همزه توصل بين اوروبا وبين افريقيا على خاطر ابو بكر كي عمل الكونسيبت نتاعو من الاول صحيح هي كهرباء فاتورة كهرباء صغيره اما تنجم كهربائيه اما الباتري نتاعها تستعملها في الكهرباء اما تنجم تستعملها في المسكن نتاعك زاد تعطيك كره وخدم في نيجيريا هذا ولو هو اليوم سي ابو بكر معناتها عنده اوبورتونيتي اخرى مع المملكه العربيه السعوديه معناتها بروجي كامل مش غادي حابين نقولوا اللي راهو اليوم كفاءات تونسيه عندنا نقولوا في رواحنا معناتها ولهنا معناتها فما قاعده صياغه بعض من القوانين تحيينها باش تكون تتماشى مع التطورات الموجودة وزاد كيف كيف مع ما هو موجود في العالم. اليوم احنا صحيح كنا خير من هك في الكلاسمو نحكي في الترتيب الثالثين صحيح ماناش بعاد على الثاني وعلى الاولاني بعض من النقاط اللي هما المغرب ومصر ولكن المغرب ومصر خذوا استأنسوا بالتجربة نتاعنا احنا وخدموا عليها فاتونا شويه في السنوات الاخيره
0: أي.
1: الرابعه هي هي هي هي افريقيا الجنوبيه حبيت نقول اللي هو دول شمال افريقيا هي اليوم اللي عندها الاوبورتونيتي معناتها التحديات بالنسبه للصناعه مكونات السيارات اما بالنسبه لنا احنا نجم نوليو الولاء اذا كان يقع شويه معناتها تحيين معناتها في بعض من القوانين وعلى اساس هذا كيف راهو تونس تقدم بوابه اللي هي من خلالها هي يقع التطوير والدخول الى السوق الافريقيه هذا ما يخلي يعطي اليوم اضافه على مستوى السكتور هذا اللي هو سكتور حي سكتور ديما فيه تجديد ديما فيه تطوير وتعاون موجود بين كل الاطراف اللي باش يخلي معناتها الثقه اللي عطاوها المصنعين الاوروبيين في تونس هي بتتطور. انا نعطيك اخر معلومه اسيا يقول اسيا وين صحيح اليوم على اساس الابواب تزيد تفتح لاسيا نحكي على الصين اما وقع تركيز زاد اليوم في السوفت وير في في في في صفاقس شركه مؤسسه هنديه انتصبت في صفاقس هذا مؤشر إيجابي على أساس أن الكفاءات التونسية تنجم تعطي إضافة على المستوى الدولي وهذا معناتها يخلق معناتها برشا مواطن شغل أما يخلق جدا كيف تحديات للشباب نتاعنا اللي نجموا معناتها نستثمروا فيه ونخليوه معناتها صحيح ينجم يتطور في أوروبا أما يرجع لتونس.
0: هذيك صحة عماد على كل المعطيات شكرا ليك شكرا ليك زيدا محمد مع هون نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم بعد شوية باش تكمل معاكم شيء ما بسي بس في ارجي معاك تحيات فارس في الديجيتال قبله كان فما لي مش قبله عاد احنا نحكي قبله خطر وليد الريفي قبله كان محمد عنتول وليد الريفي في الكوتي تكنيك نقولكم يعطيكم الصحة الناس كل وفي لمن

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يتواصل علماء في الشهر الجاري فتح باب التسجيل في عدد من الدورات التكوينية الصيفية المتخصصة والمجانية التي ينظمها المركز الوطني لفنون الخط لفائدة الإطار التربوي والعمومي والأطفال بداية من سن 10 سنوات. تواصل مدينة العلوم خلال هذه الصائفة تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة عبر سلسلة من المدارس الصيفية المخصصة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتنطلق أولى المدارس الصيفية في الإيقاظ العلمي في 10 جوان الحالي في فرع مدينة العلوم بالقصرين. بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحتضن مدينة العلوم بتونس اليوم فعالية ندوة علمية تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي. كشفت وثيقة حول توقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية، كما تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. فقد تراجع مؤشر الخصوبة من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 0.54 سنة 2024، أي دون مستوى تعويض الأجيال وفق ما أشارت الوثيقة. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربية أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مضيفة أن دراسات موجزة على الشريط الساحلي التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ ولا سيما المنتوجات أحادية الاستعمال. في أحوال الطقس، تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 27 و32 درجة قرب السواحل وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات. في أخبار العالم، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريبي أن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسي إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي وفق تعبيره. غريبي اتهم الوكالة باستغلال عواقب الضربات الأمريكية والصهيونية على المواقع النووية الإيرانية لخلق

اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نرجي معك.
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد كي العاده كل نهار سبت، ونختموا الاسبوع مع بعضنا من 10:30 حتى لنص نهار ونص. الموعد يكون مع مجموعه من الاستضافات، مجموعه من الانشطه، ومجموعه من الشباب اللي منظمينهم يكونوا حاضرين بحضرنا في الاستوديو، فريق كامل حاضر لتامين هذا اللقاء. رافقنا في الكوتي تكنيك وليد الريفي، في الاخراج الرقمي فارس قرفه، وحاضره معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم إيرجي معك ثنية زينة وطريق السلامة للجميع. أهلا وسهلا.

0: ponte a jugar.
1: رجعنا لكم. أهلا وسهلا. اليوم فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، تتراوح القصوى بين 27 و32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و38 درجة ببقية الجهات، وتوصل 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب، مع ظهور الشهيل محليا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا نبدأ مع أولى الاستضافات، وتتسويت نحكيه على نهائيات مسابقات التناظر والخطابة من تنظيم الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. وتحضر بعضنا في الاستوديو أسماء الغرياني، مستشارة إقليم أليف بالجسي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
1: صباح الفل.
2: لبس عليك.
1: شنحويلك أسماء؟
2: الحمد لله يا ربي، أنت لبس.
1: الحمد لله.
2: نشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: عايشك ربي يخليك. دونك نقدم روحي، أسماء غرياني، عمري 24 سنة، نقرأ بزنس انتليجنس و اخ بي، ان شاء الله توا في ستاج في الفاز نتاع البي اف ام، وفي الغرفه الفتيه نمثل دور الكونسيير دو لا زون ا دو بروغرام ديبا اي اوراتوار بور لاني 2026. دونك اليوم باش نحكيو على لي كومبيتيسيون فينال دو ديبا اي اوراتوار اللي باش يصيروا ان شاء الله لو 7 جوان ا بارتير دو 9 اور. دونك خلينا نفسر شويه لو بروغرام دو ديبا اي ار. دونك بروغرام نخدموا فيه على الشكل انترناسيونال. دونك ديبا سي دو زيكيب يلعبوا كونتر بعضهم، يتعطى لهم سوجي قبل 15 مينوت، يكون عندهم 15 مينوت بور لا بريباراسيون، اي ابري اون ايكيب بور لو سوجي اي اون ايكيب كونتر لو سوجي. دونك فينالمون يورا اون ايكيب غانيونت. بالنسبه للار اوراتوار ولا البابليك سبيكينغ ولا فن الخطابه، سي ان سول اوراتور يلعب وحده سور سين، جوست عنده انت 5 اي 7 مينوت باش يديفلوبي فيهم السوجي نتاعو
1: ويختار اللغه زيد.
2: اي en fait قبل كنا نخدموا على الفرنسي والانجلي. اي على شيل انترناسيونال لي 3 لانغ سي فرونسي انجلي اسبانيول. دونك في تونس السنه زدنا اللانغ العرب. دونك حابين نخدموا على لونغ عرب خاطر سي تري امبورطون كون ديفلوب لونغ عرب نتاعنا. راك تجي تشوف العربيه نتاعنا ماهيش اوسي واو، معناها خاطر ملصقه بالدارجه. دونك العربيه نتاعنا مالوغوزمون ناقصه. دونك سنا اخترنا زاد انه نخدموا على لونغ عرب. دونك انت كاوراتور وتكون ممبر بيان سور من جي سي اي، تنجم تختار اللونغ والبروغرام اللي باش تلعب فيه.
1: دونك اللغه اللي تحب تقدم بها
2: اكزاكتومون
1: الموضوع نتاعك
2: بالضبط.
1: والوقت التوقيت 7 دقائق،
2: بين 5 و 7 دقائق.
1: بين 5 و 7 دقائق.
2: وسي ستريكت، معناها اللي تعمل 4 دقائق 59 ثانيه سي اليميني، 7 دقائق 01 ثانيه سي اليميني. معناها بالحق سي لوبورتونيتي انك تخرج من زون دو كونفور نتاعك، انك ديفلوبي لي كومبيتونس نتاعك، لا بريز دو بارول ان بوبليك، تجيري طون والستريس، خاطر انك لازمك تعرف انه انت مازمكش تفوت 7 دقائق، لازمك تعرف انت توا اقل من 5 دقائق لازمك تزيد ديفلوبي. خاطر بارفوا نجمو نحضروا ان سبيتش ونعملوا سيمولاسيون وكل، مي ريالمون سور سين نلقى روحي نسيت بارتي باغ اكزومبل. دونك هنا نلقى روحي مازلت في الاربع دقائق. بيان سور بعد التعب والايفور هذاك الكل ما نجمش نجي توا اليميني على خاطر دقيقه. دونك هنا لازمني انا نزيد نديفلوبي ونكمل نحكي باش نوصل للوقت اللي انا زون دو كونفور نتاعي اللي هو الخمسه دقائق.
1: ونلقاو فما ناس تلقاهم سنسين يحكي قدام الجمهور، وفما ناس بالنسبة ليهم تكون التجربة الأولى.
2: بالضبط.
1: دوك مسابقة التناظر والخطابة هي من عادات الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. دونك من بين ليزيفينمون اللي يتعاملوا كل عام
2: براتيكمون
1: في الجي سي اي، ويشاركوا فيها مجموعة كبيرة من أولاد الجي سي اي. في كل عام يقع اختيار المواضيع واللغات كما قلت أنت، وفي كل مرة من خلال المشاركة حتى بالنسبة للناس اللي ما يخلطوش للنهائيات أكيد فرصة بالنسبة ليهم باش يزيدوا ينميوا المهارات نتاعهم، كوسوسوا في كيفيه بلوره الافكار نتاعهم، كيفاش يقدموها، كيفاش يتعاملوا قدام الببليك. هذا هو
2: ان فيت السنه حسيت انه نحن العوامل اللي فاتت ضعنا على لوبجيكتيف برينسيبال اللي هو ديفلوبمون دي كومبيتونس دي ممبر. دونك انا حتى كي نحكي ولا نعمل دي سيسيون دانفورماسيون نقول لهم راهو لوبجيكتيف مش انك تربح وتهز التروفي، لوبجيكتيف انك تربح ليكسبيريونس، انك ديفلوبي لي كومبيتونس نتاعك، انك تعرف شنو هو لي بوين فيبل نتاعك. راهو كان ما تجربش ما تعرفش انت ما تعرفش تجيري ستريس، ما تعرفش انت ما تعرفش تحكي ولا تدخل بعضك، ما تعرفش اللي انت تولي تزرب بار اكزومبل في الكلام. دونك لوبجيكتيف سي انك انت تخدم على لي بوين فيبل اكثر من انه انت فينالمون تربح وتهز التروفي.
1: وقديش عدد اللي شاركوا لحد الان وقديش عدد اللي موجودين في النهائيات؟
2: ان فيت هو في اللي زون ا من اكبر لي زون على شل تونيزيان. دونك احنا يكون عندنا دي كومبيتيسيون بريليمينير ومن بعد نتعداو للفينال. البريليمينير ما فماش نومبر معناها ليميتي، دونك كل OLM ولا كل غرفة عندها الحق تشارك أوغاتور في كل لانج و إكيب في كل لانج. أي أبخي من البريليمينير للفينال نتعديو بسانك أوغاتور في كل لانج و سانك إكيب في كل لانج. يلعبوا مع بعضهم في الفينال. الفينال نخرج بأوغاتور واحد من كل لانج و إكيبة واحدة في كل لانج اللي هما يلعبوا على الشيل ناسيونال مع ليزان الأخري. باش فينال مان جيسي تونيزي تخرج بأن أوغاتور و أون إكيب في اللانجلي والفرنسي باش ينجموا يلعبوا على الشيل أفريكي موين أوريون. بيان سور
1: بعد اللي يصير غدوة.
2: اي هذا اللي يصير غدوة جوست الخمسة اللي تعديهم البريليمينير باش يلعبوا غدوة باش نختاروا ان اوراتور اون ايكيب في كل لونغ باش يمثلوا الزون ا على ليشيل ناسيونال.
1: واضح.
2: اي ابخي في لي كومبيتيسيون ناسيونال نخرجوا بان اوراتور كيف كيف وين ايكيب في كل لونغ.
1: واسما تو يبداو في بالهم الموضوع؟
2: لا الاغوراتوار يبداو في بالهم قبل بسبع ايام. بالنسبة للديبا يتبعثوا دي تيماتيك قبل 24 ساعة. يعني par exemple نقولوا راهو السوجي في الانتربرونيا والليدرشيب مع بعضهم. دونك هنا نحصروهم شوية باش ما يبداوش ضايعين.
1: قربوا لهم شوية.
2: فوالا السوجي ما يعرفوه كان بتيراج وسوغ قبل 15 مينوت من الماتش. دونك يعرفوا السوجي عندهم 15 مينوت دو بريباراسيون اي ابخي يبدا الماتش.
1: الامور صعيبة.
2: En fait, تعرف قبل كانوا لي سوجي يتبعثوا قبل 24 ساعة، مي هنا ما فماش لي تكنيك دو ديبا. خاطر انت باش تعرف لي سوجي مع ايكيبتك باش تحضر لي زارغومون بوغ اي كونتر. خاطر كيف كيف البوغ والكونتر ما تعرف كان قبل كان نهارتها معناها في لوفيرتور. يصير تيراج اللي اسمها يخرج الاول سي بوغ واللي اسمها يخرج الثاني سي كونتر. دونك انت كايكيب هنا باش تحضر لي زارغومون تاع البوغ والكونتر. دونك باش تلقى روحك محضر لي دو بوزيسيون ومحضر لي كونتر اكزامبل. دونك هنا ما عادش فما تكنيك دو ديبا. بار كونتر كيف دا عندك كان 15 مينوت دو بريباراسيون وقتها باش تخدم الاناليز نتاعك او فور اي ميزور وقت اللي انت تسمع في ليكيب
1: ادفيرسير. ويقول اذا تضمنوا الفريشور نتاع نتاع الالقاء نتاع انهم يقدموا المعلومات.
2: هنا بالحق يظهروا
1: لك محضره حاجات هكا قدموا كحاجه بيت هكا.
2: اكزاكتومون.
1: مي لو فيت انك وقتها تفيق به الموضوع دونك فما يون فريشور اللي تعطاها من خلال المعلومات اللي قدموها.
2: اكزاكتومون.
1: ان شاء الله كل التوفيق لهم.
2: يعيشك.
1: اكيد احنا نتبعوكم في النهائيات الكل.
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله موافقين للناس الكل اللي بيشاركوا معاكم وباش يكونوا حاضرين غدوه.
2: ان شاء الله.
1: شكرا لك يعطيك الصحه اسماء الغرياني مستشاره اقليم ليك بالغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه مع هي حكينا على نهائيات مسابقات التناظر والخطابة اللي تنظمها جي سي تونس. توقيتنا 10:56. أهلا وسهلا بالجميع. نهاية أسبوع موفقة ليكم الناس اللي ترتاحوا وإحنا مكملين معاكم حتى النص نهار ونص ومكملين مع الاستضافات. بعد شوية باش نحكيو على الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية اللي باش تصير في معهد الدراسات التجارية العليا بكرتاج. ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم اهلا وسهلا ل 11 و6 دقائق. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. مواصلين مع الاستضافات توت سويت نحكيوا على فعاليه الدوره الثانيه للمدرسه الصيفيه الدوليه. تظاهره وحدث باش يصير من 23 ل 25 جوان تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وأمنها. ويحضر بحضنا مجموعة من الضيوف معهم باش نفهموا أكثر هذه الفعاليات وشنو التفاصيل اللي موجودة فيها وشكون تهم بالأساس. دوك يحضر معنا سي منتصر بن مسعود أستاذ مساعد مؤهل بالمعهد العالي للأعمال بتونس. صباح الفل. شنحويلك
1: بس عليك.
0: مرحبا بيك عليك. وتحضر بحضنا مدام ريحه بوسلامة أستاذة مساعدة للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد العالي للهندسة الرقمية. صباح الأنوار.
2: صباح النور.
0: شنحويلك.
2: الحمد لله.
0: مرحبا بيك. وتحضر معنا أريج بن عايشة طالبة ورئيسة فرع نادي اي 3 او تي بي اس. أهلا وسهلا.
3: مرحبا عايشة.
0: شنحويلك.
3: الحمد لله عايشة.
0: مرحبا بكم. دوك معاكم انتم بزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل على هذه الدوره الثانيه من المدرسه الصيفيه الدوليه. احنا هكا كي نسمعوا المدرسه الصيفيه نقولوا في الصيف فما قرايه هكا اللي نفهموه شويه. زيدوا قربوا لنا شنو. نبداو معاك انت سي منتصر.
1: يا عايشه. اون فيت هو الصيف فما توا اول الصيف دونك مازلنا خارجين من القرايه من الامتحانات دونك خممنا باش نعملوا مدرسه صيفيه dans la continuité puis nkamlo معناتها في دي توبيك تري توندونس وطونك مازلنا معناتها في الجو نتاع القرايه تو دونك قبل ما يزدم علينا جويليا اخر جوان دونك باش نتلموا لما مزينه برشا ان شاء الله في الـ HEC ce sera summer school ICE 2026 توبيك نتاعها ان فيت يكون على الامتثال البرمجي. احنا نخدموا برشا على الذكاء الاصطناعي في الـ في الـ في السوفت وير انجينيرينغ في البرمجيات دونك دو دومين ميكسيناهم مع بعضهم مطلوبين برشا في سوق الشغل. وباش يكون ان شاء الله عندنا برشا ضيوف من اربع قارات مرهيلي من كندا والولايات المتحده من لوكسمبورغ من الصين. الصين اللي مقدمه برشا توا في الدومين نتاعنا نحن توا باش نكونوا في دومين ان بو بوينتو اللي هو الامتثال البرمجي واللي احنا نسميوه بالانجلي سوفتوير كومبلاينس. توبيك مهم برشا. علاش؟ على خاطر الاجراءات القانونيه قاعده تتبدل اكتوالمون خاطر احنا نحكيو توا على ان دومين ديكسبور في تونس على اكسبور لوجيسيال. احنا نصدروا في ماده شخمه مي معناتها الاكسبور ايماتيريال هذايا راهو il est sujet de plusieurs législations قاعد يتبدلوا توا في في في العالم surtout بال AI فما هي اكت قاعده توا dans deux ans معناتها قاعدين يحضروا فيها اوروبا وكندا دونك لازمنا ديجا الاسم كومبلاينس معناتها الامتثال لازمنا نمتثلوا لهالشروط هذه باش نجموا نقعدوا ديما في المنافسه
0: خاصه انه التطورات سريعه برشا أو لازم ترافقها التشريعات اللي تكون تتلائم مع هذه التطورات الكل. سينو احنا نرجع للهستوريك نتاع الدورة الأولى للمدرسة الصيفية الدولية. كيفاش صارت التفكير في أنه يقع تنظيم الدورة الأولى لهذه المدرسة الصيفية الدولية؟ شنو كانت الأهداف بالأساس؟
1: هي الأصل هي مبادرة هي آيز. هي احنا توا الآيز هي السامر كامب مي ايز على باز هي مبادره جات بمشروع تحصلت عليه في 2022 من وزاره التعليم العالي اللي هو اللي تشجيع الباحثين الشبان. والفكره اللي عطيتها وقتها للمينيستير نتاعنا سيتي انه نجمو نخدموا على الاكس هذايا اللي هو الذكاء الاصطناعي والسوفت وير انجينيرينغ. تعرفت في 2023 على صديق الدرب نتاعي محمد وي ام كور اللي هو فول بروفيسور في جامعة ميشيغان فلينت في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن غير جت المبادرة مبادرة آيز هي احنا كيفاش نتخيلوا تونس في 2030 في إطار البرمجيات. كيفاش نجموا نجيبوا ليا وكيفاش نطبقوا ليا مع واقعنا احنا سورتو للمشاكل اللي هما تونسية نتاعنا مشاكل البرمجيات نتاعنا. نحبوا نلقاو دي سوليوشن ثاني سورتو اون فو انسبيري لي ستوديون نتاعنا. احنا الطبقه هي اصلها تي بي اس معناتها تي تشوف هنا احنا تي بي اس عملنا الانيشيتيف ومشينا معناتها سمر كامب في الـ HEC فهمتني احنا في لي شوسي دونك ديكو شت لامو غاديك على البحر ايتو لي شوسي المنظر تاعها مزيان برشا دونك وش يكون عندنا كما قلت لك باحثين يجيو من اربع قارات الحاجه اللي هي لانه اليوم تونس اتراكتيف معناتها لي ستوديون تاعنا والافكار نتاعنا معناتها مأمنين بينا في العالم مجمع معناتها ولات عندنا كلمتنا عندنا لي بي عطيك نقول عندنا كلمتنا عندنا لي بابليكيشنز نتاعنا معناتها عندنا الابحاث
0: فما الكفاءات
1: عندنا الابحاث نتاعنا وهنا عندنا زاد لو بتي ميراكل زاد نتاعنا اللي هو تخلق مع ايز 2025 مع ليديسيون 2025 اللي هو ستوديون من تباس
0: احنا
1: تباس بارك الله علينا
0: راهو المعهد العالي للاعمال
1: دونك عندنا لينا نشكر برشا معناتها الاستوديون تاعنا اسمه ليس بن خليفة
0: ايه
1: باشلر تعرف احنا ماناش ليسونس احنا باشلر اربع سنين دونك ليس في الاربع سنين هذوما في البي اف ام تاعو عمل بريسك نقولوا ثلاثة مشاريع تخرج احنا دابيتود نعملوا مشروع تخرج
0: ايه
1: هذا عنده ثلاثة مشاريع
0: برافو ايه
1: هذا الكل عاملين انت اللي ما كناش نجمو نحكيو عليه هذا الكل بالذكاء الاصطناعي اللي اليوم راهي قصرت برشا طرق خلتنا الياس نحطو على 3 بروجي ديفيرون منهم بروجي مع شركه خاطر احنا لوبجيكتيف نتاع ايز انه يكون فما اوفرتور على لو مارشي سوسيو ايكونوميك وكان تسمح لي حتى هنا ماذا بين نقول مثال شو اسم الشركه اللي هي شركه فيرميك اللي خدمنا معها معناتها لو بي اف نتاعو وعملنا اول يوز كيس معناتها والكوتور نتاعنا في اول مره لونيفرسيتي اي لونتربريز لونتربريز كتبت معنا الورقه البحثيه دونك هذه الريشيرش اللي حلمنا بها في ايس معناتها تحققت
0: دونك يلقى روحه في عوض ما يخدم كان على مشروع بحثك هو على ثلاثه
1: على ثلاثه
0: على ثلاثه
1: وان بليس دو سا مشاريع بحثيه مع لونتربريز
0: مع لونتربريز مباشره
1: راي ابحاث تشبه لنا مشاكلنا شركاتنا خاطر احنا ما نحبوش نعمل ابحاث تبدا اكوتي دو لا رياليتي
0: حاجات نظريه وكذا واحنا ماذا بينا على شلي يساهموا حتى في ايجاد الحلول
1: فوالا
3: ريشيرش ابليكي
1: فوالا ابليكي للمشاكل نتاع الشركات شركات معنا داخلين دخلوا في الانيشيتيف علاش سمينا انيشيتيف احنا لمتنا الكل دونك الياس
0: تحياتنا ليه
1: الياس لازم نجيبوه
0: يا خويا نوجه له دعوه الياس يجي بحذانا لازم يجي بحذانا
1: لازم نجيبوه
0: هو كمان هم ثلاثه
1: شنو ثلاثة؟
0: ثلاثة المشاريع عنده الوقت يعني طوي نجم يجيب حذينا
1: لا هو تخرج ديجا
0: ما عنده مجد طوي يجيب حذينا
1: خرج
0: ولا تعرف على تجربته
1: حتى ليس التجربة كلها مزيانة خاطر ليس حتى كي تخرج من تي بي اس ما مشيش في بروفيل جونيور معناتها لا يتي ريكروتي كوم ايتون سينيور داتا ساينتست قلت لك رانا اليوم اختزلنا طرق الكل سينيور داتا ساينتست في شركة هولندية بلا ما نسميها الياس عنده أربع ورقات بحثية اليوم لي انفيتي نتاعنا اللي جينا من الصين يقول لك كيفاش احنا في الصين ما عملناش هذا ما عملناش لي ريزولتا هذو انا ما يجيكم تشوفوا تتعلموا عاده تصور انت دي شينوا ما خلصنا لهم حتى شيء باش يجيو كل شيء خالص من عندهم هما من لي زونيفرسيتي نتاعهم جايين اون فيت باش يورينا شنو عملوا بيان سور اي تو
0: الطلبه وخبراء باش يكونوا
1: باش يكونوا اساتذه جامعيين خبراء ونجم نعطي راه خبراء حتى في هواوي معناتها يخدموا معناتها غاديك راهو مش نعطي لي زونيفرسيتي سي سي الانستيتيوت اوف سوفتوير اوف معناتها سوفتوير انستيتيوت في جامعه بيكان واللي هما يخدموا اكثر مع هواوي ويخدموا معناتها في الموبايل دونك دوكو باش يجيو بيان سور باش يحكيونا على الامتثال البرمجي تو مي سورتو ايل فون سانسبيري من اللي عملناه في تي بي اس مع الياس قلت لك اربع ورقات بحثيه واللي هي معناتها تتسمى اولى عالميا هذه معناتها سي بروميير فهمني حاجه تتقيد للجامعه نتاع تونس
0: والحاجه الباهيه انه حتى يقع تنظيم حاجات كيما هكا وتظاهرات مهمة إنه الضيوف اللي بشي جيونا يبدأوا جيين وفي مخهم إنهم زيادة بشي تحصل لهم الإفادة بشي يلقوا كفاءات بشي يأخذوا من التجربة متاحهم بيزيدوا يفهموا أكثر التجربة التونسية والكفاءات التونسية متاع شبابنا اللي يعملوا الحقيقة 66 كيف نحكيوا على تطورات كبيرة قاعدين يواكبوا فيها في مختلف المجالات دوك شوقتونا بشي يزيدوا نفهموا أكثر الفعاليات وشنو فيهم شكون ينجم يكون حاضر معاكم كيفاش النجم ونكونوا موجودين معاكم معك أنت مدام رحاب دوك نزيدوا ندخلوا أكثر في الفعاليات
2: اي احنا باش نتشرفوا بحضور 14 انترفونون اللي باش يكونوا من خبراء مهنيين وباحثين من 7 دول مختلفه. نحكيوا على كندا، الشيل، لوكسمبورغ، المملكه العربيه السعوديه، من بيبا، من الولايات المتحده الامريكيه، واكيد جدا من تونس. نحكيوا على باحثين زاده باش يجيونا من 9 جامعات مختلفين. نحكيوا على لونيفرسيتي دو مونريال، كيبيك، بيكان، ميشيغان فلينت في الولايات المتحده الامريكيه، من صفاقس، من منوبه، من جامعه تونس. احنا بالسامر سكول باش يكون ايام 23 24 و 25 جوان بالياشوسي كارتاج. البروغرام تاعنا يبدا ديما كل يوم من 9 نتاع الصباح حتىكش العشيه، حكيت الخمسة ونص نكملوا. بور لو بروميير جور باش يكون عندنا 5 مداخلات، 2 الصباح والثلاثه العشيه. والنهار هذاك باش نختتموه برشة عمل اللي باش نحكيوا على دي كا ريال، دي زيكزامبل كونكري في اللي موجودين سور لو مارشي انترناسيونال، وباش نركزوا على كيفيه امتثال المنتجات اللي باش يكونوا مصنعين بالذكاء الاصطناعي لمعايير الاتحاد الاوروبي. هذا باش يكون وركشوب يقدمه فانسون بيرو اللي هو سي او نتاع شركه كنديه، باش يجيب الخبره نتاعو وباش نحكيو اكثر على ارض الواقع شنو نجمو نعملو في تونس. لليوم الثاني باش يكون عندنا 6 مداخلات، 3 صباح 3 العشيه، ونختتم اليوم هذاك بجلسه نقاش علمي اللي باش يشارك فيها الخبراء اللي باش يجيونا ضيوف نتاعنا وكذلك الحاضرين بطبيعه الحال. بالنسبة لليوم الثالث باش يكون عندنا 4 مداخلات ونختتموا ايز 2026. لذلك انا نحب نقول لهذه فرصة لكل الباحثين اللي طلبت الدكتوراه، اللي طلبت الماجستير، لاي طالب تونسي، لاي مهني في الميدان هذايا باش يجي باش يقابل ضيوف نتاعنا، يستفيد من الخبرة نتاعهم، وكذلك هو زاده يقدم شنو يحب يضيف للدومين هذايا. نحكيوا على دي انترفونسيون باش يكونوا من باحثين وكذلك زادة دي زيكزامبل ريال اللي صاروا في الاندستري. من منبر هذا نستدعاكم الكل باش تكونوا بحضينا. بالنسبة كيفاش تنجموا تعرفوا أكثر ديتاي على البروغرام، تشوفوهم ديتاي وتعرفوا زادة أكثر معلومات على السبيكرز، نجموا تدخلوا على الباج فيسبوك متاعنا اللي هي Eyes Initiative، A-I-S-E الانيشياتيف. تلقاو غادي كالو ليان للسيت ويب، تلقاو فيه لي ديتاي الكل، وكيف كيف زاد على لينكدين كيف كيف ايز انيسيتي.
0: دونك يلقاو الفورمولير اللي عمروه واللي يضمن لهم انهم يكونوا حاضرين معكم من 23 حتى ال 25 جوان، وليان تو يلقاوها بعد شويه على الفيديو نتاعنا على الباج اوفيسيال راديو جون تونيزي على الفيسبوك. نمشي تو نحن النادي اي 3 او تي بي اس. اريج كيفاش تكون المشاركه نتاعكم؟
3: شنو اللي باش يختلف سنة على عمناول؟ من المخرجات ديجا كما قال مسيو منتصر قبيله نتاع عمناول هو تاسيس الاي 3 في تي بي اس، خاطر ولينا نامنوا انه معناتها نجموا نوصلوا نحقوا بها برشا حاجه حلوه، اللي حتى خاطر هي مركزه اكثر على مفهوم موجوده اكثر في فاكهه الانجينيرينغ في تونس. وهذه معناها سيتون بروميير انه هي تكون موجوده في فاك نتاع بزنس زاده، دونك تربط البزنس بالتكنولوجيا مع بعضهم. علاش ليه معناها ما يوليش عنا برشا الياس مش واحد برك. دونك المره ذي احنا حبينا نشاركوا باش نزيدوا نوصلوا المعلومه للي زيتوديان اكثر، خاطر احنا باش نكونوا اقرب للطلبه يعني، وديجا عنا الكوميونيتي نتاع الاي 3 اللي نجموا نوصلوا لها بطريقه اسهل. اللي هي نعش كنت عارفوا ديجا اي 3 هي اورغانيزاسيون انترناسيونال موجوده في اكثر من 160 بلاد وعريقه برشا وكبيره برشا. دونك نحب نوجه ديجا في هذا السياق شكر كبير لاي 3 كومبيوتيشنال انتليجنس سوسايتي سب كوميتي اوف سامر سكول اللي عطتنا الدعم باش ننجحوا التظاهره هذه. ونشكر زيدا اي 3 تونيزيا سكشن اللي هما البيرو ناسيونال تاع الاي 3. ودونك الاضافه باش تكون زيدا نجم انا كطالبه يعني نجم نزيد نحكي اكثر مع الطلبه باش نقول لهم شنو تنجموا تستفادوا كي تجيو للايفينمون تاعنا.
0: وهذه هي النقطه المهمه، على خاطر فما برشا عبيد يقول لك تظاهرات ما نعرفش تو فما كليم وكهوا انا نعرف اللي
3: باش تخرج يعني
0: فوالا اكزاكتومون دونك فما انتظارات تجي من عند برشا ناس برشا تظاهرات ونعرف انه ديجا من العنوان ومن التيماتيك نتاع برشا تظاهرات نفهموا انه راهو ماهوش مجرد تظاهرك هاو دونك وراها برشا نتائج باش تجي وراها برشا مناقشات تنجم تكون زاده هي تقدم مجموعه من الحلول
3: صحيح بالضبط بيدونك احنا باش نركزوا على دوز اكس مهمين اول حاجه اللي هي التشبيك يعني نتوركينج بالنسبه للحاضرين معنا الكل خاطر ما همش باش تعرفوا كان على الضيوف نتاعنا اللي كيما فسرونا قبيله من أربع قارات وسبعة بلدان معناها من رواد الميدان في الذكاء الاصطناعي سخطو في البحث العلمي اللي احنا مركزين عليهم وهما ديجا لي دومين اللي احنا باش نحكيوا عليهم ديجا ديرجين يعني واعدين برشا دونك ليزي الدومين وزيد كمل من عند شكون باش تحكي الدومين دونك فرصه باش انهم هما يتعلموا وزيد يتعرفوا على العبيد هذوما وحتى على المشاركين معاهم اللي هما باش يكونوا كسوسوا فما باش يجيونا دي بارتيسيبون من لاروديك اللي هما زيد بارتنير معانا لابو دو ريشيرش وإلا زدا حتى طلبة أخرين اللي هما يحبوا ينغمسوا في الميدان هذية وحتى يكون عندهم هما بيدهم إضافة بالأفكار متاحهم وبالمشاريع متاحهم وزيد فرص متاع استاج متاع مشاريع تخرج متاع معلش لي يعني خدمة في المستقبل ولا تدخل تخدم معهم في مشروع بحث خاطر زدا نحكيوا على الغوشيخ شابليكي مانيش نحكيوا على الغوشيخ تيوريك برك كما قال خرجوا برشا يعني دي ريزولتا وبش يحكيو لنا زيدا خاطر فما بش يجيو ضيوف بش يحكيو على الكوتي تيوريك وفما زيدا ضيوف اللي هما بش يكونوا representatives متاع شركات بش يحكيو على المشكلة هذيك كيفاش عايشينها غير ما في الشركة وشون الحلول اللي اعتمدوها دونك بش يكون ربط حلو برشا ما بينت الواقع وال
0: احنا شو نجمو نقدمو نصائح لمجموعة من الشباب اللي بش يكونوا حاضرين معاكم كيفاش نجمو يستفيدوا أعلى نسبة من حضورهم في المدرسة الصيفية الدولية
3: ما تفلت حتى فرصة باش تحكي أي واحد يعرضك نهار أحكي معه كما يقول
0: أي سؤال
3: أي حتى البوس كافيه ذيك هو صحيح عنا برشا ميك لبنينة ميسيلش خليها شوية برا مش أحكي ذيك أهم لك تعطيك البرشا ميك لبنينة بعد
0: دوك ماذا بيك تستفيد من مجموعة الخبراء اللي يكونوا موجودين غادي تسأل أي سؤال يجيك على بالك تستغل الفرصة
3: بالضبط وسخطو أنه اللي بشيجيونا هما بيدهم يحبوا يحقوا الإضافة ويحبوا يتعرفوا على المشاركين يعني هما رذيك رغبتهم ديجا دونك أنت استغل الرغبة هذيك وأحكي معاهم وحتى كان يعني تحشم ولا كان يظهر لك دومين صعيب ولا كان يظهر لك حاجة جديدة ماكش معنى ما عندكش فكرة عليها باهية فرصتك معنى أنت بشي توجد غادي بش تعرف ما معناها هذيك هي الهدف الاخر دونك امشي واسال وتعرف كل ما تتعرف اسرع تبدا مشروعك اسرع
0: ريش قتلكم فرصتكم ما بتكونوا موجودين في الدوره الثانيه من المدرسه الصيفيه الدوليه من 23 حتى ال 25 جوان ومن بعد تلقاو اليوم تاع الفورمولير موجود على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل باش يحضروا واللي باش يشاركوا معاكم واللي باش تحصل لهم اكيد الفائده نرجع معاك سي منتصر بن سعود أستاذ مساعد مؤهل بالمعهد العالي للأعمال بتونس ونختم معاك كلمة الختام شنو نجم نقول لهم الناس اللي حضروا في رواحهم تو ديجا ودخلوا على الباج ويعمروا في الفورمولير باش يكونوا حاضرين معاك
1: والله في الختام نحب نكون اوبتيميزم قال سي كو انا را السنوات هذوما 2026 2030 حتى لي ستوديون نتاعي نقول لهم راهم سنوات التحليق في تونس يفو يكروير كلنا مع بعضنا avec les entreprises avec l'université avec les étudiants eux-mêmes اليوم زاد خاطر فما مخرجات خاطرنا كنقول ايز انيشيتيف سي مخرجات خاطرنا تبع المينيستير دو لانسينمون سوبيريور اليوم قاعد نعطيهم في رابور اللي هو من 2022 عندي البروجي نتاع جون شيرشور في الرابور هذا ماذا بينا حتى التقييمات نتاع جائزه رئيس الجمهوريه في شنو قاعد يصير توا في الليا يلزم المعايير تتبدل اليوم الاتيديون راهو معايير نتاع انه قد يجيب نوت وقد يجيب موين راهو تبدلت راهو الاتيديون اليوم ما عادش يتقيم بالموين راهو الاتيديون اليوم يتقيم بالمخرجات باش صنع
0: بالمهارات
1: اللي هي بالكلمه لو بروتوتيباج راهو اليوم الاتيديون بعد 3 4 سنين عادي يخرج ان بروتوتيب عادي يخرج ان بروفي وهذوما لي اتيديون اللي نجموا يبدلوا مستقبل تونس راهو مستقبلنا ماهوش في اون نوت، تبدلت القرايه وتبدلت لونيفرسيتي وتبدلت ايدوكيشن في حد ذاتها معناتها. دونك هذا الكل كتبته نوار سور تا معناتها نوار سور بلون سور في الـ في الـ في الرابور للمينيستير نتاعنا. ان شاء الله معناتها كيما الياس هذا ياخذوا حقهم معناتها وياخذوا حظهم معناتها في في الدولة نتاعنا، خاطر نحبوهم
0: احنا. اليس عنده دعوة مفتوحة باش يحضر بحذينا اليس. يقوم بكري ولا ماخذ
1: اليس.
0: لما يسمع فينا ولا ريق باليس.
1: ما نحبوهمش يلعبوا علينا.
0: يلقى اللايف عم
1: كاجر. بحذينا في تونس باسكو سي نجمو نصنعوا اون فالور اجوتي كبيرة برشا. وهاك تشوف معناتها اليوم لي جيست معناتها بكري عطاتك ان نون اللي هو رئيس مدير عام شركة من مونريال. معناتها سي ان بي دي جي اللي باش ياخذ طياره وباش يجينا ولينا احنا نستقبل العرض مش احنا نمشيو لهم. دونك سي هذه هي اون فيت لا فيزيون تاعنا بور تونس 2030 ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق ليكم. نختم معاك مدام رحاب بوسليمه المعهد العالي للهندسه الرقميه استاذه مساعده للتعليم العالي والبحث العلمي. نختم معاك كلمه الختام.
2: كلمة الختام أنا نحب نقول للطلبة الكل إيجيو، هذه فرصتكم، فرصتكم باش تقابلوا الخبراء هذوما، باش تصنعوا تقوموا بالنتوركينج اللازم للمستقبل، خاطر الطالب معناتها ساي غدوة باش تدخل في لونتربريز لازمك تعرف شنو قاعد يصير، لازمك تعرف شنو البروسيدور اللي تبعها باش تنجم توصل بمشاريع ناجحة. كيف كيف نحب زادة كان في كلمة الختام نشكر نوتخ لابوغاتوار اللي احنا منتمين ليه هنا منتصر اللي هو لاغوديك تابع جامعة تونس. نشكر زادة جامعة تونس على الدعم نتاعها، ونشكروا زيدا لياشوسي كارتاج اللي هي قبلتنا بحذيهم وضيفتنا بحذيهم ايام 23 24 25 جوان.
0: نورتونا، يعطيكم الصحة. يعطيك الصحة ريج بن عايشة طالبة ورئيسة فرع نادي اي 3 هو تي بي اس. دونك معاكم انتوما حكينا على الدورة الثانية للمدرسة الصيفية الدولية اللي تحتضنها ويحتضنها معهد الدراسات التجارية العليا بكارتاج من 23 حتى ال 25 جوان. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. شكرا ليك سي منتصر بن مسعود استاذ مساعد مؤهل بالمعهد العالي للاعمال بتونس، مدام رحاب بوسليمه استاذ مساعده للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد العالي للهندسه الرقميه. مكملين معاكم احنا في ار جي معاك هكا تقريبا ختمنا معاكم الساعه الاولى. بعد موجز اخبار 11:30 ننطلقوا معاكم في الساعه الثانيه مع مجموعه اخرى من الضيوف، ما تبعدوش.

0: نرجي معك.
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عبد المجدك تسمع صوت.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تستأنف الاثنين القادم الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا، وتتواصل أيام 19 من جوان الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر. 15 مشروعا مبتكرا من إنجاز عدد من الشباب يتم عرضها اليوم في معرض الروبوتات والذكاء الاصطناعي. التظاهرة تنتظم بالمركب المغربي للشباب رادس، وتهدف بالخصوص إلى دعم التجربة الشبابية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي وترسيخ ثقافة التصميم والإنجاز العلمي والاختراع وفق المناسق العامة للتظاهرة سهام السعيدية. بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة، تحتضن مدينة العلوم بالعاصمة اليوم فعالية ندوة علمية تهدف إلى التوعية بالتحديات المناخية وتعزيز العمل المناخي. المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواطف العربي أكدت أن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مضيفة أن الدراسات الموجزة على شريط الساحل التونسي أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ ولا سيما المنتوجات أحادية الاستعمال. في أخبار العالم، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم استئناف الملاحة الجوية في الكويت بعد إغلاق مؤقت عقب تعرض البلاد إلى عدوان إيراني وفق تعبيرها. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10

الجهوية المعنية. مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي يمثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: رجعنا لكم في رجي معاك، نبدأ معاكم في الساعة الثانية توقيتنا 11:52 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. توت سويت باش نحكيو على برنامج مكان أكاديمي، ويحضر بحضنا في الاستوديو يوسف بوفيد، مسؤول برنامج مكان الأكاديمي بقطب الإبداع والفنون الرقمية الفاضل بن عاشور والمرسى مكان. أهلا وسهلا يوسف، صباح الأنوار.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله.
0: مرحبا. دوك معك انت بزيدو ناخذ اكثر تفاصيل على برنامج مكان الاكاديمي. دونك نحكيو على مجموعه من الدورات التكوينيه والتدريبيه في مجموعه من الاختصاصات الانطلاقه من 15 جوان ويتواصل لغايه اخر جويليا.
1: اكزاكتومون. توا في الفاز نتاع ريكروتمون تاع العباد، معناها عندنا فورمولير اون ليني، ماذا بكم الناس الكل تدخلوا في مكان من عمرك من 10 حتى 35 سنه حتى اكثر، مرحبا زاد مش مشكله، اللي تعمل انسكريبسيون، ومن بعد باش نعملوا سيليكسيون تاع العباد اللي هي بعد باش تكون من لو 15 ان شاء الله، من لا سيمين دو 15 تاع جوان حتى تكشي لاخر جويليا. في اخر جويليا باش نعملوا بتي بوت كامب نتاع 3-4 ايام اللي باش نتلموا فيه غاديكا وفي دي زيكيب اللي باش يشاركوا بعد في هاكاتون ويربحوا ان بري في الاخر.
0: وشنو الاختصاصات بالضبط نتاع الدورات؟
1: الاختصاصات عندنا رياليتي اوغمونتي، رياليتي فيرتوال، عندنا ليكريتور كرياتيف، عندنا لا بون ديسيني افيك انتيليجنس ارتيفيسيال، عندنا زاد اليو اي يو اكس. معناها حاولنا نمسوا اكثر الحاجات ترانسفيرسال عند كل شيء، وكلهم سي دي نيفو ديبيوتون. معناها اللي اي انسان يحب يجرب يفهم يشوف شنو
0: يعني اللي نجم يكون ما عنده حتى فكره ما يحب.
1: اكزاكتومون. اللي عنده هكا فكره صغرونه زاد مرحبا به. الفائده الكل اللي في الاخر سيسخا دي زيكيب اللي هما انتر ديسيبلينير اللي يصنعوا في الاخر ان بروجي اللي باش يكون في هاكاتون، وعلاش ليه من بعد يولي ان بروجي دو ستارت اب ويولي حاجه على قاعده
0: باهي برشا. دونك مانيش نحكيو على دورات تكوينيه كهو، لكن نحكيو على ما بعد الدورات التكوينيه نجمو نحكيو على مشاريع كاريمون.
1: بالطبيعه
0: دونك تتعلم باش تاخذ الاساسيات الكل وتنجم هذاك الكل تبلغوا من خلال مشروع وافكار جماعيه للناس اللي باش تشارك في الدورات.
1: وي المركز هو ديجا راهو سي توت ان ايكوسيستيم، معناها ما عمرها ما تقف في حاجه برك، معناها تلقى عندك فورماسيون بعد الفورماسيون فما دي هاكاتون بعد لي هاكاتون. المهم الهاكاتون هذاك بعد تولي تنجم تدخل الكورت نتاع التيك دي سي او اللي هي تولي اون انكوباسيون على قاعده، ومن بعد بشويه بشويه تدخل فيك الايكوسيستيم وتولي تدبر في مارشيات اتسيتيرا. دونك الفكره الكل اللي ديما المركز يخدم دون لوجيك ترانسفيرسال اللي تحاول اي عبد يدخل يلقى لي زوبورتونيتي نيسيسير النيتورك نيسيسير باش ينجم ييفولفي في الخدمه اللي يحب يعملها ولا في الغرام اللي يحب يعمله. معنا سورتو
0: بالنسبه للتوقيت نستخدم فما اللي عندهم دي كلوب اخرين، كيفاش التوقيت؟
1: احنا ديجا اختارنا الصيف باش يكون اقل ديجا. تعرف في جويليا فما سيونس اونيك، فما باتي نتاع جوان هذيك لا غالب اون فير كيلكو كونسيسيون، مي باش يكون من الاربعاء حتى للسبعة ديجا فوست الجمعه. دونك نحاولنا بعد الخدمه شويه والنهار السبت من 10 حتى للساعتين. دونك فما لو بروغرام باش تلقاوه في الباج، تلقاو فيه كل شيء، معناها شنو هما لي فورماسيون وقتاش كيفاش، خاطر حاولنا نقسموهم على السال اللي موجودين في المكان. دونك تلقاوه من الاربعاء للسبعة فوست الجمعه من 10 للساعتين نهار السبت.
0: بالنسبه للناس المهتمين اللي اعمارهم بين 10 و 35 سنه ونجموا اكثر من 35 مثال نعاود نذكروا بربي بالمجالات نتاع التكوين.
1: عندنا مجال رياليتي اوغمونتي اي رياليتي فيرتوال، عندنا لا بوند ديسيني افيك انتيليجنس ارتيفيسيال، عندنا الكرياتيف رايتينغ معناها تكتب، تعلم تكتب، تكتب موندو، تكتب تكتب معناها كتاب كامل مع لا ستارت اب اوريدز ديجا اللي هي من بعد تنجم تحط تعاونك في ديستريبيوشن. عندنا اليو اي يو اكس، عندنا ستوري بوردينغ زادا، عندنا برشا حاجات ما سميتهمش الكل انا بك. عندنا ستوري بوردينغ زادا اللي تعلمك كيفاش تعمل ستوري بوردينغ معناها تاع حاجه تاع فيديو تاع اون انيماسيون اتسيتيرا. كيف عندنا قلت على بون ديسيني افيك انتيليجنس ارتيفيسيال. دونك سبحان الله حاجه نجحت برشا في الاديسيون القديمه اللي هي امبيسيون بارتاجي، حتى في معرض الكتاب جميع راهو حطوا كتابهم موجود في معرض الكتاب اللي عملوه بالفوس الفورماسيون تاع امبيسيون بارتاجي. دونك نعاونوا حتى العباد باش يوصل حتى للديستريبيوشن في الاخر، معناها كان واحد يبدا سيريو ويخدم على روحه جماعه اوريدز وفيجا بوك ينجموا يكونوا موجودين غاديكا ويعاونوهم في الديستريبيوشن.
0: واللي حتى اللي باش يشارك في الفورماسيون نجم يكون عنده مشروع في حاجه اخرى، يعني نجم نعاش كي انفورماسيون في البون ديسيني تنجم تعاونوا في التسويق افكار جديده.
1: بيان سور هي الفكره الكل كيما قلت لك سي ترانسفيرسال، معناها احنا الفكره الكل اللي لازم اليوم يجي واحد يتعلموا لي سكيلز الساعه نتاع الموند الجديد هذا اللي زاد ابليكي لي زاندستري كولتوريل كرياتيف. دونك تلقى روحك تخدم في كل شيء. معناها تجم تتعلم حاجة اللي باش تعاونك كما قلت انت في الماركتينغ ديجيتال, تجم تعاونك في كيفاش انت تجري الحاجة هذوك, تعلم الانتليجنس ارتيفيسيال شنو هي اللي ديفي نتاعها وشنو هما الحاجات نتاعها جدد. كيف كيف معناها باش تلقاها موجودة في كل شيء, معناها حتى عنا لو ديفلوبمون ويب زاد وكلهم اللي حاولوا لي كوتش نتاعنا يعطيهم الصحة وافيك لي فور اللي يعملوا فيه اللي ديما حنا حتى من جمعة لجمعة انت تعرف كل شيء يتبدل. معناها احنا نافيك بيان سور لا بروسيدور وكل شيء دونك قعد شوية وقت معناها من اللي بدينا لتوا كل مره يجيني يقول لي اسمع يعني لقيت فازه جديده لازم نعملها اي سي تري تري انتريسون وكانت اكسبيريونس في امبيسيون بارتاجي مزيانه برشا قبل اللي توا طورناها رديناها مكان اكاديمي اللي اللي اللي اليوم عندنا دي كوتش داخلين في التيران اللي هما حلوا دي ستارت اب وعاشوا معناها كل فاي فيان هذاك نتاع المارشي ايتترا دونك ça sera très intéressant de les connaître radica ou dima ybadlou fi el contenu ntaihom et il adapte ce qui se passe donc je talqa barcha bien sûr l'intelligence artificielle khatra elle est partout donc nhaoulou dima nwariou l'approche ntaihna de l'intelligence artificielle mouch haja msayba mana lel
0: exactement
1: on la contrôle on la comprend
0: mais on essaie de nta3amlou maaha
1: exactement
0: et
1: surtout avec des experts li houma jarbou ou fahmou ou ghaltou ou ta3almou et pour moi hadik ma tchriesh bel flous wahed ghalt ou ta3alm a3z haja
0: اكزاكتومون فما نوعيه من التجارب تنجمش تلقاهم حتى في الذكاء الاصطناعي تسالو ما نجمش يجاوبك
1: اكزاكتومون
0: على رابور هيومان اللي هو بالحق العلاقات البشريه والتجارب البشريه اللي نجمو نتقاسموهم راهو من خلالها هما نجمو نتطوروا نجمو نلقاو برشا اجابات على برشا تساؤلات عندنا كسوسوا عندنا مشروع نخمو في مشروع نبنيو في صغير نعمل اللي هو صغير نميو فيه في مهارات ذاتيه علاش لا دونك فرصه بالنسبه للناس نعم برشا ناس يخمو في الصيف يقول لك مش نحط صغيري في الكلوب
1: وي.
0: فما عبيد دا يقول لك انا عندي وقت بعد السيونس يونيك ونحب انا نطور روحي ونحب نشارك في مجموعه من الدورات التكوينيه علاش لي فرصه تكونوا موجودين في برنامج مكان الاكاديمي. ثم بعد نخليكم اللين نتاع الفورمولير اللي تنجموا تعمروه وتشاركوا في مختلف الدورات التكوينيه تنطلق من نهار 15 جوان حتى لاخر جويليا. مانيش نحكيو على دورات تكوينيه كهو نحكيو على مشاريع تنجم تتبنى بشويه بشويه الفكرة إلى غاية المشروع. إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي بشترك واللي بشتكون حاضرة معاكم.
1: عايش.
0: يوسف أنا نحبك تعديلهم ما ميساج تو هيا تقولهم يا جماعة هيا اللي متردد اللي مازال يخمم في كلوب اللي قاعد يفركس وجبت لكم اقتراح.
1: الحقيقة أنا نحب نشجع العبيد سورتو باش تجي للمكان على خاطر معناها الانيشاتيف هذايا أكثر راهي بارتي من مشروع كبير برشا اللي هو مكان اللي هو الاسباس نتاع المرسى هذاك اللي لاكتيفاسيون نتاعو باش تصير اترافير سو بروجي لا وباش تولي فيه معناها لا كوميونيتي نتاع لي اندستري كولتوريل كرياتيف في تونس نحاولوا نلموها الكل غاديكا من الموسيقى للتياتر لكل شيء باش نحاولوا ديما نجيبوها من العالم النيميريك دونك نيزيتي با باش تدخلوا خاطر سي با كيما قلت انت جوست اون فورماسيون لي سي اون كوميونيتي اللي نحبوا نبنيوها غاديكا نتاع عباد يحبوا ينتجوا يحبوا يعملوا حاجه دون لي اندستري كولتوريل كرياتيف اللي هي من اقوى لي اندستري اللي موجوده في العالم اللي في تونس خساره ماهيش ياسر ميزون فالور. احنا نعاودوا نعملوا في ليفور نحاولوا نعملوا في ليفور باش نطلعوها باش نعملوا اون كري اون اندستري ديرير لو جيمنج زاده باش يكون موجود حاجات الكل باش نحاولوا ديما نكونوا سباقين شويه باش نجموا نعملوا اكل كوميونيتي اللي نحلموا بها دونك هاي معناها كيما جمعت امبيسيون بارتاجي عملناه اللي نشكرهم برشا اللي بداوا معنا افيك لي موان دو بور برسم لنا بدينا بحال شيء بدينا بفكره وبدينا ديريكتومون غاديكا ومن بعد شويه بشويه بدات تكبر الحكايه دونك هذه هي الفكره يعني نتاع قاعدين نبنيو في حاجه جديده.
0: هذا هو خاصه الانسان ما يحسش روحه وحده يوسف دونك نحكيوا على حاضنا لمجموعه من المشاريع الثقافيه الرقميه ساعات عبيد تبدا عندهم الافكار نتاع المشاريع ويبدا عنده كل شيء هكا في مخه لكن يكون باخر نقصته الموتيفاسيون يحس في روحه وحده. فما برشا مشاريع يستحق شكون وراه يحس له فما سند فما ناس قاعده تتبع فيه قاعده تطور في المشروع نتاعه وهو بيدو يحس باكثر التزام تجاه الفكره نتاع المشروع نتاعه حتى ولو هكا باش يهبط شويه دي لا تسيلو الموتيفاسيون نعاودو يقول نقولوا له ايش 300 وتوكل على ربي دونك ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل باش يكونوا حاضرين معاكم. ومرحبا بك يوسف في كل مره عندك الجديد في فضاء مكان في المرسى.
1: يعيشك يعيشك
0: نورتنا شكرا لك يعطيك صحه. يوسف بوفيد مسؤول برنامج مكان اكاديمي بقطب الابداع والفنون الرقميه الفاضل بن عاشور بالمرسى مكان. حكينا على مجموعه من الدورات التكوينيه طيله شهر جوان من 15 جوان حتى لاخر جويليا تلقاو اللين تاع الفورمولير اللي خليكم تنجموا تشاركوا في الدورات على الصفحه الرسميه نتاعنا ومن بعد فوق الفيديو على الفيسبوك ولا صفحه رسميه لفضاء مكان على على الفيسبوك توقيتنا نص نهار ودقيقتين. أهلا وسهلا بالجميع، ما تبعدوش، نكملوا معاكم نص ساعة متبقية من توقيت أرجي معاك.

هكا وصلنا لاخر رجي معاك بالنسبه لليوم. يعطيكم الصحه الناس الكل اللي تبعتونا، ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. بعد شويه الموعد يكون مع موجز اخبار نص نهار ونص، ومن بعد عندكم موعد مع ظل الضوء مع فاطمه الشابي. شكر كبير لوليده الريفي في الكوتي تكنيك، فارس قرفه في الاخراج الرقمي، كنت معاكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. نعطيكم موعد ان شاء الله غدوه في مرايه من نص نهار ونص حتى الماضي ساعه ونص. شهيه طيبه، الى اللقاء.

الشباب عند موجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك موجتنا تلقاك في ارجي معك مع شيماء ارجي معك

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروي يطلق أول ناد بيئي تحت عنوان جرين كلوب برو. هذا النادي الجديد يهدف لتعزيز الثقافة البيئية لدى الطلبة والمساهمة في تحسين المحيط الجامعي من خلال أنشطة متنوعة وحملات تحسيسية وتوعوية للعناية بالمساحات الخضراء. يحتضن اليوم وغدا المركب الشبابي بنابل الملتقى الوطني للنظر في مشاغل ومشاكل الأشخاص من ذوي الإعاقة للعمل على إيجاد الحلول الممكنة. الملتقى يتناول الصعوبات والمشاكل التي تعرض لها هذه الفئة، خاصة في قطاع النقل والصحة والبريد، وفق ما أفاد نائب المجلس المحلي بدار شعبان الفهري للإذاعة التونسية. بهدف الاطلاع على آخر التجارب والبحوث في مجال السلامة المرورية، تحتضن ولاية المهدية اليوم وغدا الندوة التكوينية النموذجية في السلامة المرورية لفائدة منتسبي مؤسسة النقل الوطنية ببادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية. رئيس الجمعية بلال ونيفي أكد أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد تسجيل ارتفاع كبير في حوادث المرور منذ بداية السنة، وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى في عدد حوادث المرور والضحايا، تليها ولاية القيروان. في أخبار العالم، شنت القوات الأمريكية اليوم هجوما على مواقع رادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية، مضيفا أنه أطلق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور المضيق دون إذنه. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

موندو جديد باش نحكيو عليه. انتو كان انتم استنستوا بالفقره، استنستوا بالبرامج، بالبرنامج والفقرات، سامحوني، استنستوا بالدوره الفسحه الفنيه والتشكيليه اللي نعملوها اللي عندها طابع انساني كبير. برنامج اللي نحاولوا نجمعوا فيه ما بين الضحكه والفن وبرشا ذكريات. نحاولوا زادا نحكيوا على حياه الفنان اللي معانا، ضيوفنا يقبلوا يتقاسموا سويعة من زمان، ندخلوا في الموندو متاحهم سويعة من زمان، نغطسوا ما بين الظل وضو ولا الضو وظلوا، عوالم تتبنى بأشكال وألوان. نحاولوا مع لزنفيتي متاعنا نفهموا علاش وكيفاش والطريقة شنية والفاسون دو فوار متاع لانفيتي متاعنا شنية. انتوكا خلال البرنامج هذايا فقرات تكون ديكالي شوية، نشوفوا فيها كيفاش نظرة مختلفة، نتقاسموها سويعة من زمان كيف ما قلت لكم. اما برشا موزيكا باش تكون معانا، موزيكا من اختيار لانفيتي. بون مانيش بنقول لكم من تاو، لا باش نخليكم تسمعوا ساعة الموزيكا ومن بعد نشوفوا شكون اللي معانا.

0: هذه يا أم اللي تجينا من المغرب، أم اللي تغني جاز ديكالي، تغني بروح الصحراء وبروح التوارق وتغني حاجات ياسر مزيانة. تلاقيت أنا والانفيتي متاعي في الشواء، ان توكا في لي شوا اللي عملتهم اللي باش نحاولوا نعديو كيلكوزون منهم. باش نحكي لكم، انا ديما نحكي لكم نقول لكم شكون اللي معايا. الحق مستر فيسبوك يما سوجيري، خاطر قاعده لاوج في لي زارتيست، يما سوجيري هكايا افيك لي زامي ان كومان والعباد اللي نعرفهم وكل شيء، يما سوجيري ان بروفيل. لقيت اون جون دام تحكي على المرأة بطريقتها، تحكي على المرأة ونشوف في دي بورتري متاع نساء مصورين بالطرق الكل، بالحالات متاعها الكل، بالوضعيات الكل، بطريقة اللي تخليك tu te poses des questions، تخليك تقول وي ما هوش ان بورتري اللي تقول المرأة سيب باش تخرج لي من التابلو. C'est un portrait هكا فيه شوية سي جوز كوبيزم، حاجة كيف ما هكايا، إذا كان هكا جو مافونتور شوية في وسط في وسط التكنيك اللي تصوره. ان توكا قلت السنة هذيا علاش ما تكونش معانا ضيفة وتحكي لنا على طريقة رؤيتها للحكاية. الحق لا سوربريز ماهيش هذيك هاو معناتها اللي هي اللي تي تري جونتي و اي و سان في بليزير وكل شيء، مي لا سوربريز اللي لقيتها طبيبه زاده. اي سو كوتي قلت بون الطب ديجا الشيء اللي عندهم ينجم يخليهم معناتها ابان سي ايزون لو تان دافوار اون في سوسيال. هذيا بخلاف هذاك الكل ارتيست اللي قاعده معناتها الاكسبوز واللاغ نتاعها وصل، اي دونك الحق البروفيل هذا لازم يكون معنا. وخاصه كي هزيت التليفون قالت لي اسمع راني نحب نتعدى باش نقول للعباد اللي عنده هكا فيبر ارتستيك مهما كان شنو الخدمه اللي يعمل فيها ما لازموش يوقف. دونك قلت لي نور زروقي لازمها تكون معنا اليوم، والحق شرفتني بحضورها. مرحبا بك نور.
1: عسلامة فاطمة، ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: يعيشك، ميرسي انت ان كنت موجودة. دونك نور باش نبداو ديريكتومون، هذايا هكا انترو نتاع كيفاش عرفتك، اما انت باش تحكي لنا على شكون نور، وهذايا في فقرة تحت المجهر.
2: تحت المجهر، تحت المجهر.
0: يظهر لي طبيبة وتعرف شو معناها تحت المجهر.
1: نعرف معناها تحت المجهر.
0: فوالا، تحت المجهر هي الفقرة اللي باش تحكي لنا على نور باش نشوفوها ونفهموها شكوني نور.
1: الحقيقة صعيب شوية كيفاش معناها تحت المجهر. نور 27 سنة، جو سوي ريزيدانت ان ميديسين دو فامي ان دوزيام اني، اي جو سوي ارتيست بانتر اوتوديداكت. دونك هذا هو
0: هذا ريتها قد سهلة الحكاية. اوكي نسكروا برنامج كملنا. نور ديجا اول حاجة كيفاش نحكيو على الميديسين، خاطر انت غرام نتصور اللي حاجه حبيت تعملها، شفت من الاول تحب تطلع طبيبه والا
1: الحقيقه قرايه من الصغر. اما أيوة. فبالك طبيبه من الاول لي ما قرايه، نحب الاختراعات والغشيرش وكل ملي كنت نقرا معناتها في المكتب. بعد قريت لي سي بيلوت، جيت توجور قرايه الحقيقه في
0: ما شاء الله.
1: ايوا بعد جي في ميديسين تونس، الحمد لله كملنا القرايه نتاع médecine.
0: C'est pas facile.
1: On pratique la médecine sur terrain hospitalier, اللي هي défi اخر جمله معناتها par rapport à القرايه. C'est le milieu professionnel avec toute la relation atypique patient-médecin qu'on apprend tous les jours, le savoir-être.
0: خاطر كنت في السبيطارات معناتها.
1: في السبيطارات الريزيدانا اللي هو الطبيب المقيم يقضي وقته براتيكمون الكل في المستشفى العمومي مع المرضى مع التوينس.
0: احنا باش انا باش نقول لك من بعد باش نشوفوا في المرميتا كيفاش تحت في المرميتة. إما باركور متاعك تيز إكسبو كيفاش معناتها شاركت خطر موندو آخر كومبليتمون ديفيران معناتها سيت اون اوتر ديسيبلين حاجة أخرى تمس دوتر معناتها بلايص أخرين في الروح وفي النفس وفي العبد معناتها كيفاش نجمت تدخل في وسط الكوميتا هذه خاطر سي دي كوميتي كمان سي دي
1: سي اون فاصون سي ان مارشي ميم
0: اكزاكتومون سي ان مارشي سي اون اوتر فاصون دو فوار لا في كومبليتمون دونك كيفاش
1: الحقيقه مون انتروداكسيون للدومين دو لار سي تي با بريفو انها تكون كارير جمله سي تي ما ثيرابي ملي ناس صغيره كيما صغيرات الكل ورقه وستيلو ونرسم في الحاجات اللي راهم في الكوميك ونحب نقلهم بعد بشوي تعلمت اللي راهو مش نقل حاجات هكا هاو مي ميكسبريم à travers le dessin. C'était toujours la thérapie. Je n'étais pas quelqu'un qui n'arrive pas à nabber disant à la mèche ou à notre kalimat à la mèche à l'arbre, mais plutôt nous sommes on va en faire un format qui est plutôt visuel.
0: D'accord.
1: L'introduction qui fait le l'alm et l'expression artistique. بعد l'introduction pure et dure معناتها في الكوميونيتي ارتستيك في تونس سيتي السوشيال ميديا سيتي كورونا وقتها كنا شادين الدار الناس الكل تعمل في ديز اكتيفيتي في الدار اي مون اكتيفيتي بريفيري لو ديسان كي فيه جو لو بارتاج مع لا بتيت كوميونيتي كو جافي وقتها اللي هما صحابي المقربين وكل شيء وليت نهبط ان بومباردمون Ça a trois posts par jour sur Instagram, des dessins, des caricatures à la quotidien. Il y a chouffi. C'était trop inspirant, une charge, mais c'était inspirant. Avec la forme que tu maîtrises. C'est ce qui fait l'introduction. C'était حاجه pour le plaisir ni نشارك افكاري كيما انسان يكتب ستاتيو في الفيسبوك سي ليكيفالون ماني بعد شوي بشوي وليت نهبط مي تابلو دو بانتور اي جي ريسو دي ميساج من عند عباد كي سون انتريسي بور لا فونت انهم يشريو ويحطهم في ديارهم وبديت وقتها بشوي نبيع وحدي معناتها من المنتج الى المستهلك بعد جيتي انفيتي دون دي غاليري كوليكتيف دي اكسبوزيسيون وهكاك معناتها بشوي الحقيقه
0: اي وبون احنا نعرفوا على الطبيب اللي هو لازم يكون قلبه كاسح على خاطر يفوا تلمان حاجات اللي توجع القلب
1: أي.
0: كيفاش نجمت تعمل سيت إكيليبر ما بين ارتيست اللي هو نورمالمون فلور دو بو صحيت كي بيرسنسيبيليتي العبد اللي كل شيء يمسه كل شيء معناتها يمسه في ذاته الداخل معناتها يخليه يرفليشي اي سو ميدسان معناتها اللي لازم يكون
1: تو جير لي زورجونس تو جير لا مور اللي هما حاجات ياسر صعب الحقيقه من الاول سيتي با ايفيدون دو تو limite la charge émotionnelle le khaib هذه quelques on reçoit des gens qui sont psychnet mraydin معناها بحاجات امراض ساعات انكورابل نشوفوا الموت ديما نشوفوا صغيرات يموتوا اي سا سي تري ديفيسيل راهو مهما كان الطبيب كبير في العمر ولا كومبيتون ولا اللي هو اوني دي زيتر هومان دونك سيت شارج نروحوا بها للدار ساعات نطشوا بها لونتوراج نتاعنا اي لا شاكان ا سا مانيير دو سادابتي معناتها فما ناس ils font d'autres activités فما ناس يسافروا فما ناس معناتها كل حد يلقى المتنفس اللي باش ينجم بيه يلقارد سون إكيليبر معناها الحقيقة بور موا المرة الأولى كانت حاجة ياسر صعيبة ليميت نعيش بها الميدسين في الدار زادة نحلم بالمرضى متاعي من بعد قررت إنها تولي أون غوسورس بلوتو أن كوتي دانسبيراسيون مادام ني جو ميتريز اون فورم ديكسبرسيون خليني نوصل صوت العباد هذوك باسكو هما سي اون كاتيجوري اللي ما يشوفوهاش فورسيمون العباد الاخرين ديما حياه السبيطار فما دي زوسبيتاليزاسيون كي سون تري لونغ فما ناس تعدي لا مواتي نتاع حياتها اونتر لي كور وكو شايف في السبيطار اي حاجه كي تي تري ماركانت بور موا باغ اكزومبل لو باساج في لوبيتال الرازي جو في ميدسين فامي دونك اون في دي باساج في بلوزيور سيرفيس ديفيرون اي مون باساج في الرازي باغ اكزومبل خرجت منو plusieurs dessins et un audiobook qui est disponible via 10 حلقات où je raconte les histoires de mes patients, bien sûr en anonyme, hebka dramaïa ou kolchaï. Maintenant on a changé bien sûr les détails, kol le kolchaï, mais justement les couvertures de le livre kol l'amal tombiedi, hkite bsouti malgré que je maîtrise pas forcément hadi lhkaya nta l'audiobook ou kol, mais c'était un besoin de partager et d'exprimer hak charge émotionnelle li n'aïchha ma al mard ou lhqiqa git un feedback yesri سمح لي باسكو العباد ما تعرفش اصلا اللي فما الحاجات هذيك تصير غادي اي لا سي لامباكت دو لار معناتها في اي نحاول اني نجمع مون بروفيل ان طونك ميدسان اي مون بروفيل ان طونك ارتست
0: ارتست لا لا ارتست كونفيرمي سي دا مش ارتست انتر غيمي دونك الحق اللي يشوف لي تابلو نتاعك معناتها او بروميير ريغار ما يشوفش سيت سيت cette vie de معناتها نتاع دي باسيون ولا نتاع يشوف كيف ما قلت لك انا معناتها اول ما شفت سيتي بالنسبه لي انا سيتي دي فام سيتي دي اون بريزونس سيتي انسي سورتو باغ اكزومبل كيف ما قلت لك في برشا بوكو دو سيتواسيون اي كيفاش كيفاش معناتها tu trouves cette façon علاش علاش cette couleur là le bleu اللي احنا حكينا عليها في الاوف pourquoi le choix نتاع الكولور اللي حكينا فيها اللي انت تسميها بلو ماتيس donc c'est une référence زيد علاش cette présence اللي
1: de la femme
0: de la femme ولا موجوده برشا ولا كولور بلو تخليها ساطعة معناتها تخليها موجودة بالقدر
1: c'est l'objectif même voilà. c'est l'objectif même juste le premier point par rapport à la médecine qui n'est pas présente معناتها c'est une présence subtile et implicite معناتها la morphologie humaine تعلمتها في الاناتومie médicale t'as aussi je dessine des corps je l'ai pas appris aux beaux-arts راني je l'ai appris في médecine parce qu'on dessine les corps on dessine les organes et ça c'est un point très important نحكي le côté technique après les histoires que je suis en train de raconter je suis pas médecin point je suis une femme tunisienne africaine arabe et ça aussi c'est une mission نتصور
0: معناتها انت ماكش
1: بالعربي لا اختزل في طبيبه فقط ولكنني مراه نسيه افريقيه عربيه وهذا الكل زاد لازم يتحط ويتحط باللون الازرق الفاقع على خاطر من واجبي الحقيقه كارتيست فام باسكو لا بريزونس فيمينين وجود المراه في الدومين الفني ماهوش فما ان سارتان ديزيكيليبر الحقيقه دونك ميسيلش مو جو راكونت دي هيستوار دو فام باسكو لي هيستوار دوم سمعناهم وفهمناهم وكل شيء مي لي ميساج نتاع النساء كان مش مراه باش تحكيهم افيك لا سنسيبيليتي فيمينين نتاع المراه نتصور حق انسان جوستومون حق انسان انه يحكي هو زاد ارتيست اللي هي تكون مراه زاد
0: تكون مراه باهي احنا باش نمشيو مع حليم اليوسفي
1: اوكي
0: باش نقولوا وين
1: وين
0: الغنية الحق أنا نحبها برشا الغنية إن شاء الله بخفي إن شاء الله مستمعينا زادة يكونوا عاملين جو وقاعدين يسمعوا في حكايتنا هذوما حكايتنا بيناتنا راهو قاعدين نخوصوا في الموندو متاع نور اللي بعد شوية باش نمشيو الفقرتنا المرميتة توا نشوفوا أكثر شنية الحكاية يلا خليكم على الموسيقى

0: في قلبي حزين.
1: هذايا دورة من بلاد تري تري بيل بلاد مع حليم اليوسفي في غنيت وين من الحاجات يتولي الاندر جراوند اللي واحد يحب يسمعهم يعاود يسمعهم مهما كان قداش عندها الغنية عندها عوام وعوام عندها برشا اكزاكتومون وي بي احنا باش نمشيو الباراغراف للفقرة الحكاية الثانية اللي باش نشوفوها اللي هي المرميتة.
2: المرميتة
1: آية لله تومبي دون لا مرميت كيفاش تحت فيها الدومين هذايا
3: كيفاش تحت على راسي
1: تحت على راسي ندفع عليك دونك باش تحكي لنا لي كونفيرماسيون اوقات اللي انت تاكدت اللي نور راهي ارتيست بانتر معناتها بخلاف كل شيء كونفيرمي ينجم يكون في وقت ينجم يكون في برشا اوقات في الـ في الـ في الكاريير نتاعك دارتيست بانتر والا هكا اون ريفيلاسيون ملي انت صغيره اللي انت تنجم تكون ارتيست بانتر كيفاش صارت معاك الحكايه
3: الحقيقه اون غراند كريز اكزيستانسييل
1: اوكي ما تقوليش كورونا زيد
3: لا لا لا مش كورونا
1: مش كورونا
3: اما انتر لا ثيرابي اللي هي كانت حاجه انتيم بيني وبين روحي كراسه نحطها في بيتي معناتها ما يا با فريمون دو فيدباك من عند الناس ايزون با اكسي العباد ما يشوفوش الحاجات اللي نعمل فيها وكل وانها تولي اون كارير افيك دي اكسبوزيسيون والعباد تجي وتحلل وتناقش وتسالني ويلزمني فما ان مينيموم دو كوميونيكاسيون اي دانتربريتاسيون اللي يلزمني نعملو على لي تابلو الحقيقه معناتها رحله طويله جدا اي سورتو وقت لي زيشيك معناتها في الـ في الـ معناتها الاخفاق اونتر بارونتيز كيلك سوا هاك الحاجات التعطيلات البسيطه في القرايه في الخدمه نقول بوتيتر راني قاعده نعمل في حاجات اكثر من جهدي بوتيتر قاعده نعمل في زوز حاجات اللي ما ينجموش يعني يكونوا مع بعضهم اون باراليل هذه في لحظات الحقيقه بتاع الضعف نتاع الحاجات اللي تصير مي ابري وقت الانسان يشوف اللي هو افيك توت لي كونديسيون اللي موجودين والضغط والشيء تلفت ونلقى روحي في هذا الكل في القرايه في الكونكور نتاع الريزيدانا في هذا الكل ديما رسمت كلك سوا مره في الشهر والا مره في الجمعه ولا كل يوم المهم جي غاردي اون كونتينيتي خليت اللي فما اون كونسيستانس وتو نتلفت نشوف مي تابلو دايره بهم خاطر نسكن وياهم في و سي لا كرونولوجي كاين دي شابيتر من حياتي معناها اي لا سي لا فيرتي سي لا ساتيسفاكسيون هذوما الحاجات كي تسولاج ويخلوك تقول اللي بوتيتر فما حتى انسان ينجم يعمل حاجه هذه كيما نعمل فيها ولا يجمع هالي دو بروفيل كي سان ديفيرون وماني supposé une coune parfaite là fait le profil heather ou là fait le profil heather après tout c'est une combinaison à l'image à bas les cannelles il n'y a pas vraiment de critères
1: oui oui mais dis-moi femme a intenté dit que la confirmation l'interquit là les وقت جاتك
3: en tant que carrière
1: hey, en tant que peintre ça y est peintre انا peintre mon état انا نجم نعمل هذه نعملتها معناتها مش نعملتها انا اي توا نجم نعملها معناتها فما كل تك هذيك كل الوقت اللي قلت اي c'est une révélation
3: الحقيقه هي
1: تذكرها وقت جيت
3: نتذكرها بون سي با ان جور جي مش نهار ولا انستانتي معين ولكن سي اون بيريود البيريود اللي جي ميتريزي فيها مون ايدنتيتي ارتستيك خاطر قبل كنت نقل على حاجات كانوا فما فورسيمون دي انسبيراسيون فيزوال اللي هو نحب ولا نكره نلقى روحي في الاخر تحت في نفس الحاجه نشبه الاكس ولا نشبه الايغريك بس كل فن مبني على هذاك كيما الموسيقى زايده معناها
1: عينك تشوف وتحاول تعاود حتى انكونسيامون
3: سي لو ميم معناتها ذا سيم بروسيس كيما الموسيقى اللي هو باش يبدا مره الاولى يغني في غنيات موجودين ومن بعد باش يعمل غنيات وهو الخاص نهار اللي عملت تابلواتي الخاصين اللي ما يشبهوا لي كان وهليت نحس اللي كي الناس تشوف مون تابلو تقول هذيك نور لا هي اكس ولا هي ايغريك خاطر قبل كانوا يقولوا بيكاسو بيكاسو ولا هذا تنقل على بيكاسو ولا تنقل على اكس ولا ايغريك نهار اللي وليت يعرفوا اللي هي نور حتى من غير ما يقراوا اسمي بور موا سيتي وقتها لا كونفيرماسيون اللي هي سي با زيد فيكس راه سي ايفولوتيف اي سي ديناميك معناتها مش معناتها نور 10 سنين اللي هي نور تو مي كي تحط لي دو تابلو بحذا بعضهم il y a un fil conducteur et il y a une touche qui est un peu spéciale et
1: spéciale النور باهي نور دونك هذه المرميته وتوا باش تحكي لنا في هالمرميتة هذية صغرك اللي عديته مع الديسان. نحب نعرف خاطر اسكو توا وقت اللي بالركول هذي الكل اسكو يافي ست نور اللي هذي توا اللي متاع 27 سنة فك الصغيرونة هذيك اللي موجودة ما تاكي تشوف لي ديسان
3: على الاخر parce que tao je garde toujours le côté enfantin les dessins théoriques j'ai jamais cherché la perfection les lignes parfaites bien tracées les remplissages hak les blacks نحبهم يبقاو هكا تشتي نحب التكستور نتاع البانسو تبين نحب الغلاط تبقى موجوده ساعات يصيروا دي اكسيدون هكا في البانتور وكل شيء نخليه هكا الاكسيدون نزيد نبني عليه والحقيقه نحس زيد لي لانفان عنده ليماجيناسيون ايليميتي كي كنت صغيرة كان ما كنتش نخمم في العبيد شنو باش تقول على الحاجة اللي باش نعملها ولا على الحاجة هذه باش تتبيع ولا لا ولا هذه الكل سي دي كونترانت اللي بالدنيا من بعد وبالكبر الواحد ولا باغ اكزومبل تاو مون ستاتيو ميديكال باش يقولوا عليا وقت اللي نراسم حاجة كذا معناتها اللي هو معناتها هذوما الكل سي دي كونترانت اللي بالعمر جاو قبل لونفون اللي تي ايليميتي دونك جو مانسبير ما كان الصغيرة هذيك على الاخر دايور لو سامبول كي معناتها مو مارك ديما في لي تابلو الكل هي الشمس اللي عندها عينين فهم اللي كي تمشي لأي ولاد صغير وتقول له ارسم لي حاجة باش يرسم لك الشمس هذه جو لا غاردي ان شاء الله ديما
1: ان شاء الله
3: ولو كوتي انفانتان سي بريمورديال بو موا ماني
1: باهي احنا باش نمشيو للاخر مادام قلت انفانتان باش يحكي لنا انا بيري دونك هذايا غنية من غنية الاخر اللي باش نسمعوها ومن بعد باش نمشيو لاخر فقرتنا اللي هي ماذا لو

0: بشوفك من ربط لساني والوقت مربطي. طب أنا بريء أنا بريء أنا بريء.
1: هذا الاخر سي انا بريء. يلا اش قولكم اذا كان باش نمشيو توا لفقرتنا ماذا لو.
2: ماذا لو
1: يا لاله نور. ماذا لو مرحبا مرحبا. دونك ماذا لو هي اسئله نحاولوا نفهموا بها الفاسون دو فوار نتاع بالنسبه ليك الفن. سي كوا الفن نتاعك شنو؟
3: اوكي
1: دونك اول سؤال، اذا كان الفن نتاعك حيوان شنو الحيوان اللي يكون؟
3: سؤال صعب. لحظه، هو مش حيوان، مش حاجه ميثولوجيك،
1: مثال شيء وتفسر لنا بيان سور. علاش؟
3: فينيكس.
1: لو فينيكس.
3: فينيكس على خاطر للعباد تعرفش فينيكس هو طائر ليجندير، حتى كي يموت يولي رماد ويعاود يتولد من الرماد. اي سا سي مانسبير على الاخر الحقيقه. دونك نعتبر فني هكا خاطر ديما سي ابس اند داونز، معناتها ساعات دي بيك ساعات اللوطه برشا وكل مره يعاود يتجدد وعاود يتولد. هذا نتصور
1: دونك الحيوان هي الفينيكس، والفينيكس زاد يداوي بالدمع نتاعو. كزتك معناتها ارغومون واحد اخر. دونك فوالا، دونك لو فينيكس هذايا للسؤال الاول. السؤال الثاني، اذا كان الفن نتاعك بلاصه ان اندرو سي كان موجود والا ايماجينير شنو اللي باش يكون؟
3: سيرك.
1: اوكي
3: سيرك الحقيقه. بون سيرك ولا حفله ان توكا، حاجه فيها برشا صخب وبرشا غناء وبرشا حركه وبرشا الوان وبرشا سي دون ماتيت. هذاك كي نبدا نرسم شنو صاير دايوغ يا توجور هكا لو كوتي جوفيال فيستيف في الحفلات كي مانسبير مش نورمال، حتى ملي صغيره حتى هذوك العوادات نتاعنا التوانسه يلبسوا برشا حاجات تلمع وكل شيء. جيت توجور فاسيني ان تان كونفون معناها بالالوان وباللماعي وبال حركه وكل. دونك نتصور لو سيرك يا بوكو سي لا بريزونس دي كلون في لي تابلو نتاعي. دونك سا اوسي سي لا ريفيرونس. هذا هو. والسيرك نحسو حاجه اللي يا با دي ليميت، معناتها ماشين نتوقعوا اللي نحن هكا رونتري دون لو مون ايماجينير، يا با فريمون دو ليميت، يا با فريمون دو كونترانت اللي هي كيما الواقع. هذا هو.
1: باهي فهمنا. توا اذا كان الفن نتاعك عنده ان سوبر بوفوار شنو هو السوبر بوفوار اللي ينجم يكون عنده؟
3: والله هذا سي ان فيدباك كو جو روسوا من عند العبيد، كيلك سوا صحابي اللي يشوفوه الا حتى في الانستغرام والكل يقولوا لي راهو فنك يمسنا دون لو كوتي ونحسوه فرحان. معناتها كي نشوفوا التصويره فما اون نوت دو بونور في التابلو، كيلك سوا شنو ليتا ديسبري نتاعي انا وقت اللي رسمت راهو. اما سي جاريف اني مالغري مون ايتا ديسبري نكون متغشه حزينه فرحانه اللي هو، مي ديما نعدي في ان ميساج بوزيتيف. سا سي ان سوبر بوفوار.
1: سي ان سوبر بوفوار. بي ايا نور، نهار من نهارات جاك كائن فضائي. يحكيوا برشا توا على الكائنات الفضائية بدينا. بون احنا هذا سؤال عنده قديم راهو، ماناش جست نخلاو جو في الباز. مي كان جا كائن فضائي وباش تقنعوا ولا باش تفسر له شنو الفن، باش تقنعوا بالديسيبلين نتاعك، باش تفسر له سي كوا سيت ار، كيفاش باش تنجم تفسر له؟ صعيبة.
3: بون جو ديغي مثلا كائن فضائي دون لو سونس وما يعرف حتى شيء على اللي نعمل فيه،
1: ما يعرفش معناها الفن. معناها
3: نحن الانسان، فصيلة الانسان، رانا نخدمو ناكلو نشربو نرقدو، اما زادا رانا اون بيزوان باش نخرجوا المشاعر نتاعنا كيلك سوا، باش تطيح بالغنى المشاعر نتاعنا الباهيين نخرجوهم كيكا، والخايبين نبكي ودرجو، والبانتور ما هي الا اختزال لهذا الكل المشاعر الانسانيه. الفن هو اختزال المشاعر الانسانيه. صديقي الفضائي،
1: صديقي الفضائي. اذا هاني من احسن لي ريبونس اللي جاوني في ظل الضوء اليوم. اخر سؤال، خاطر السؤال باش نقول لك شنو هو اللون كي ريبريزونت الفن نتاعك، نصار باش تقولي البلو.
3: بالي
1: لا باهم لشنو اللون
3: الاصفر الفاقع
1: الاصفر الفاقع معناتها انت تبعتنا اذا الشباب خلوا قمت انا اصفر فاقع دونك انت اللون نتاعك الاصفر نتاع الشمس نتاع
3: الشمس خاطر هذاك حتى لو كوتي تكنيك سي جو لاجوت في اي باليت سبحان الله قداش تولي لا باليت لي لومينوز سا شانج كل شيء معناتها ماذا بالاكسبيريونس سي با اون كولور que je forcément le porter par exemple le bsouj mais fait les tableaux l'hqiqa عنده un pouvoir magique
1: b donc واخر سؤال باش يكون شكون الفنان اللي تحب تقابله سواء كان حي والا ميت معناتها هكا tu as envie باش تقعد معاه شويه وتبداو vous papoter وتحكي وتحكي
3: اي
1: ديسيبلين اللي تحب معناتها
3: نجم نعمل برشا برشا اقتراحات عندي برشا
1: اقتراحات اكثر انسان ماذا بيك
3: اسمه كيث هارينغ هو سيت ان بانتر كونتمبورين امريكاني اللي هو بدا ثنية الدودلينج وستريت ارت وكل شيء il m'inspire énormément parce que نحس روحي معناتها نشبه له في انه هو صحيح لي ديسان تاعو سون تري سامبل و ليميت دان ليفيدونس معناتها سي دو لاين ارت بالخط هكا هاو مي il parle de messages qui sont très très forts وصل لعمل اون ايدنتيتي فيجوال اللي هو كي تشوفه معناتها كي تشوف الحاجه نتاعو سي هو ما فما حتى انسان اخر كيفه و il m'inspire الحقيقه parce qu'il mêle le politique, l'artistique et le contemporain. Okay. C'est classique, ناس وكشاي donc هذا نحبوا برشا
1: باهي برشا ان شاء الله ربي يسهل ونشوفوا حتى الفيدباك نتاعو نشوفوا هكا
3: ميتة
1: ميتة باهي في حياة اخرى في حياة اخرى باهي نور حكينا على كل شيء ما حكيناش على لي زاكتيفيتي توا اللي عملتهم اللي قاعده تحضر فيهم لي اكسبو اذا كان عندك دي اكسبو احكي لنا شنو اللي
3: تاو ما براتيك اي ما براتيك الحقيقه تاو اكтуаلمون سي اسينسيلمون لا بانتور كي ميديم معناتها سي دي تابلو دو بانتور كو جو بارتاج ديما سور ما باج اي جو روسوا مي كليان سور رانديفو للاتيلي
1: اوكي فما دي كليان يقول لك نحب هذه ما نحبش هذه
3: والا يشري الحقيقه جو ترافاي با سور كوموند سي دي تابلو اتيم كي سون دي بيس اونيك اي جو بو با لي ريبيتي اصلا جو بو با نحس روحي كاني وليت امبريمونت كان mais il y a le volet le kbir le hawa le fixe فما aussi le collaboratif نخدميه avec les marques de textiles خدمت قبل avec l'électroménager je pense que hamdoul mais اللي نعمل فيه il peut s'appliquer à plusieurs supports c'est très intéressant pour moi de varier les supports يعني نشوف فني كيفاش en mouvement sur un produit ou là sur un les murailles aussi نحب ياسر نخدم على الحيوط معناتها هذا le deuxième volet et le troisième volet qui est mon nouveau bébé ou farhana bih barcha اللي هو la passation de grami de l'abbaye de l'ochrin à travers des ateliers que j'organise et à travers l'événementiel Walid je crée des événements ça meet comme Sunday gathering retreat اللي هو الناس تجي بلاش نتلموا في بلاصه كل حد يعمل في ما نعرفش يرسم يعمل بانتور يعمل دو ديجيتال عنده ان تابلو في الدار يد ورزن تاع لي سي دي اماتور راهو معناتها ما فورسيمون عباد كي سون بروفيسيونيل نتلموا الكل في نفس البلاصه ونشترك في الافكار نكونوا نخدموا مع بعضنا ساعات لا كوميونيكاسيون هذه تري انريشيسانت وتولي معناتها لوفر تمشي في ثنيه اخرى جمله لو بروميير معناتها اول مره جاي وبريس 15 بيرسون والحمد لله تو انا اريفي ا 60
1: واو
3: انورم معناتها سا كومونس ا دوفنير حاجه كبيره
1: وين تتلقاو معناتها ولا كيفاش نجموا احنا معناتها نتصلوا بكم باش نعرفوا وين البلاصه الوقت وكل شيء
3: الحقيقه ما c'est sur Instagram, je partage les affiches ou les dates d'IMA sur Instagram.
1: D'accord.
3: Donc j'annonce oui netlamo fi un club culturel privé fi Lafayette avec Ali Nqarifi, mazal howa blasa jdida ou je vous invite en escol inkom djiou lil fananin justement multaqa lil fananin gadin nhalou nbnou fi une petite communauté fi Tunis li howa nhkou al fann men ghir hatta des contraintes ta biou ou kol chay c'est des communications humaines et je pense que on a بزوان فريمون دو سا تو وقت التليفونات وقت الناس الكل على رواح ان نتقابلوا على لا ميم باسيون اللي تجمعنا مي. هذا هو الهدف من لي زاتولي.
1: شكرا لك نور اللي كنت معنا, ميرسي بوكو اللي بارتاجيت معنا الاكسبيريونس نتاعك, بارتاجيت معنا حياتك, خليتنا ندخلوا في الموندو هذايا اللي نتصور سي با فاسيل باش اي انسان ينجم يحكي هكايا على لي دوسو نتاع الاكسبيريونس, اي سورتو اللي انت تجمع ما بين زوز دو كاسكيت اللي هما معناتها بعاد شويه على بعضهم كيف ما شفنا سويعه هذه الكل. نقول لك ان شاء الله نشوفوك في ديز اكسبو ونشوفوك البرة ونشوفوك ناجحه كطبيبه وكفنانه زيدا. احنا مستمعينا الكرام باش نخليو اخر اغنيه اللي هي من عند لبس يا بابور اللوح.
3: اوكي
1: فوالا
3: بابور اللوح نعمل ديديكاس
1: بيان سور بيان سور
3: ديديكاس لعائلتي لصحابي في المانيا ايس ومحمد, لصحابي في تونس, للناس تخدم معايا في السبيتار, المرفتي شكون اخر والمنيار هكا هاو
1: فوالا وجماع الكل اللي يسمعوا فينا سواء كان حليتوا بالذمه الراديو مش تسمعوا نور والا متبعينا واوفياء, خليكم معانا وما تبدلوش الموجه باش نسمعوا يا بابور اللوح. فاطمه بقالها كان باش تقول لكم باي باي.

لنزي تنراه وقت لنزي تنراه وتروح زورته من بالي خاطري يتمنى خاطري يتمنى ويجي

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين. تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار،
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: في الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة الكشف عن مشاريع كبرى لتثبيت النفايات وتهيئة الشريط الساحلي، بعث أول ناد بيئي بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة. اليوم عرض 15 مشروعا شبابيا مبتكرا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة للروبوتات والذكاء الاصطناعي بالمركب المغاربي للشباب برادس. ببادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس تحتضن بعد غد الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة واليوم الثاني على التوالي التظاهرة الاحتفالية التي تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت عنوان تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. وفي تصريح للزميلة تبرن عيمي، أكد وزير البيئة حبيب عبيد أمس في افتتاح التظاهرة أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ جملة من المشاريع البيئية خلال السنة الحالية، من بينها بالخصوص مشروع كبيران لتثمين النفايات بكل من ولايتي تونس وصفاقس وأخرى ذات صلة بتهيئة الشريط الساحلي.
4: أكثر من 5 أو 6 مشاريع تمت المصادقة عليهم في إنتاج الكهرباء من طاقة الشمسية، تم تثمين النفايات، وصلنا 3 محطات موجودة لتثمين النفايات. كذلك عندنا مشاريع كبرى لتثمين المياه المعالجة، حاليا أكثر من 30-40 مدينة قاعدين نشتغلوا على ربطها بالمحطات التطهير، قاعدين نواصلوا باش نوسعوا شبكة التطهير اللي حاليا فيها 18500 كيلومتر. كيف انطلقنا يوم 1 جوان في تنظيف قرابة 152 شاطئ، حاليا ندخله في ولاية بنزرت، كورنيش بتاع بنزرت قاعدين نخدم عليه، كذلك في 3 مناطق في ولاية المنستير وأحد المناطق في ولاية سوسة. عندنا مشروع كبير مع التعاون مع الجانب الهولندي، إن شاء الله مش نطلقه من بني خيار حتى للحمامات لتهيئة الشريط الساحلي، مع إمكانية أن نتعدىه لجربة. كذلك بالنسبة لنا نحن عندنا مشروع جديد هو خليج المنستير، والدراسة حاضرة وقاعدين نناقشوا فيه.
3: احتفالا باليوم العالمي والوطني للبيئة، احتضنت مدينة العلوم اليوم ندوة حول المناخ تضمنت جملة من المحاضرات العلمية والورشات، إضافة إلى أجنحة لعرض المشاريع والابتكارات. المؤطرة العلمية والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم صفاء منصوري تحدثت لسلوى المجري.
5: دوزنا مواضيع كبيرة. الموضوع الأولاني هو تحويل النظم لخدمة المناخ ومصالحة المجتمعات مع المناخ. هنا نحكي على تحويل النظم الاقتصادية، تحويل النظم الفلاحية، الغذائية، الطاقية. هذا الكل يزمو خدمة كبيرة باش يستجيب لتحديات التغيرات المناخية. ثم مصالحة المجتمعات مع المناخ. كل منطقة في تونس عندها عمل مناخي يمشي ويتواكب مع التأقلم المفروض عليها حسب الخصوصيات الطبيعية متاعها. المحور الثاني هو الابتكار التكنولوجي، اللي هنا يدخل كل ما هو نمزجة، ذكاء اصطناعي، تطبيقات تكنولوجية وغيره من الحلول.
3: التظاهرة كانت فرصة لتقديم عديد المشاريع، ومنها مشروع مدارس إفريقيا لتنمية الجغرافيا الرقمية، منسقة المشروع الباحثة أسماء الغربية.
5: هي تجربة نموذجية تمت في إطار اتفاقية بين جمعية أجيوس ووزارة التربية حول موضوع التربية البيئية والتصرف في النفايات تحديدا. أنشطة نتاعنا تمحورت حول زوز محاور أساسية، فما عنا الجانب التقني العلمي وعنا الجانب الاجتماعي التربوي التوعوي. في الجانب التقني العلمي وظفنا تكنولوجيات الجغرافيا الرقمية وكيفية رسم الخرائط الرقمية في المساعدة على حل إشكالية التصرف والتحكم في النفايات. قمنا بتكوين للأساتذة، أساتذة التاريخ وجغرافيا وأساتذة تقنية أيضا، وقمنا أيضا بتكوين التلاميذ. قمنا أيضا بإنجاز فيديو توعوية باستعمال الذكاء الاصطناعي 100%.
3: أحد التلاميذ بتعليمات ثانوي يقدم مشروعه المتوج مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للأرض.
6: نادي جديد في المعهد العلمي والتصرف، هو بين أهدافه تعزيز الثقافة البيئية لدى الطلبة، إضافة إلى المساهمة في خدمة المحيط الجامعي. نادي هذايا جديد المسمى جرين كلوب برو، أين باش نفتحوا النادي هذايا في إطار اتفاقية عملناها مع المنظمة الوطنية لحماية البيئة والتشغيلية. هو باش يقع التحفيز نتاعهم، يحب يظهر الطالب، يحب يشارك، ياخذ أدوار في العملية نتاع الأنشطة، لأنه هذاك اللي يخدم الشخصية نتاعو. عملنا برنامج عمل الهدف نتاعها ترسيخ الثقافه البيئيه لدى الطلبه والمساهمه في تحسين المحيط الجامعي وتعزيز السلوك نتاعو. عملنا حملات تحفيزيه وخليت الجانب التوعوي. النادي زاد نظم حمله تحت عنوان جامعتي نظيف، نكون في ايام توعويه، ايام متواصله للعنايه بالمساحات الخضراء ومعهد العلم الاعلاميه والتصرف بالقيروان، مؤسس عام 2002، فيها اكثر من 2300 طالب.
3: وتعزيز الثقافة البيئية لدى الطلبة، أطلق المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان أول نادي بيئي تحت عنوان جرين كلوب برومو. هذا النادي الجديد يسعى إلى تحسين المحيط الجامعي من خلال أنشطة متنوعة وحملات تحسيسية وتوعوية للعناية بالمساحات الخضراء، وفق ما أكده المؤطر للنادي رفيق بوهاهام.

0: جاءت الشباب المنخرط بنادي الروبوتيك بالمركب في 53 شاب وشابة. تشمل هذه المشاريع نماذج متنوعة من الروبوتات والتطبيقات الذكية، كما سيتضمن البرنامج شرح لطرق البرمجة وآليات التحكم في الروبوتات، وهي فرصة للحاضرين للتعرف عن قرب على التقنيات الحديثة وأساليب تطويرها. وسيختتم هذا المعرض بمجموعة من المسابقات. طبعا الدعوة مفتوحة للجميع، خاصة الشباب المهتمين بمجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
1: تحتضن بلادنا يومي الاثنين والثلاثاء القادم الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل. تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والإكسو بشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. ممثلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم جليلة العبيدي:
2: مشروع عربي متكامل شاركت فيه 11 دولة عربية لتقييم واقع مؤسسات الطفولة المبكرة، مدى تحقق مقومات الجودة في مؤسسات الطفولة المبكرة. أجريت الدراسة على 11 دولة عربية، فما جهد كبير بالتعاون مع باحثين ميدانيين رشحتهم دولهم للمساهمة في هذا العمل. العمل أفضى إلى عديد المؤشرات، منها أن وجود تفاوت كبير في مدى تحقق مقومات الجودة، تفاوت بين المدن وبين الحضر، تفاوت بين إناث والذكور، وتفاوت حتى بين الدول في حد ذاتها الدول العربية. الحقيقة النتائج كانت نتائج عامة تهم كافة العينة، ولكن اللي على الأقل نحب ونأكدوه من خلال شراكتنا المباشرة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة، إنه العمل مازال يتطلب مزيد التنسيق بين كافة المتداخلين. أيضا أفرزت ضرورة تشريك الأسرة باعتبارها فاعل استراتيجي في حماية الطفل، وخاصة المراحل العمرية الأولى. نحن نتحدث على فئة عمرية من صفر ولادة إلى 5 سنوات.
1: نمر إلى جولة في أخبار العالم، حيث شنت القوات الأمريكية اليوم هجوما على مواقع رادارات ساحلية إيرانية، وذلك بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية، مضيفا أنه أطلق النار على 4 نقلات كانت تحاول عبور المضيق دون إذنها. على صعيد آخر، يؤدي وزير الداخلية الباكستاني اليوم زيارة إلى طهران. على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على آلية عسكرية في منطقة النبطية جنوب البلاد. استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تأوي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وتزامن هذا القصف مع تصعيد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع. نقطة نهاية النشرة، وفي ميلي تذكير بالعناوين. بالاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة، الكشف عن مشاريع كبرى لتثمين النفايات وتهيئة الشريط الساحلي. بعثوا أول ناد بيئي بالمعهد العالي الإعلامي والتصرف بالقيروان لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة. اليوم عرض 15 مشروعا شبابيا مبتكرا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال تظاهرة للروبوتات والذكاء الاصطناعي بالمركب المغربي للشباب برادس. بادرة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تونس تحتضن بعد غد الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
3: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري، بين الخدمة والقضية والقراية الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشتين تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: على فيلم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب.
5: Samedi tout.
6: News et sport.
7: Musique au rythme.
5: Tunis, Achiet Sept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشيت كل سبت في سامدي تو.
8: شحوالكم طريق السلامة للجميع. تحية لكم قيلولة السبت اليوم حاجة سبيسيال مش عادية. آخر ماتش لمنتخبنا الوطني لكرة القدم قبل توجه البعثة إلى المكسيك أمريكا إن شاء الله. موافقين منتخبنا بعد مباراة النمسا في فيينا اليوم في بروكسل. حاجة مزيانة وأنو عالم تونس باقي رفرف في كل أصقاع الكرة الأرضية لأنو التوانسة متوحشين المنتخب الوطني يحبوا يشوفوا تصفيرة مزيانة لمنتخبنا قبل التوجه إلى أمريكا. خسرنا أمام النمسا بعشرة. شوية برشا أراء منه ومغادي تخليوها مباراة النمسا نتويو صفحة. ماتش بلجيكا بذكريات مونديال روسيا بذكريات مونديال كوريا واليابان لعبنا برشا مع بلجيكا. فما ملعبية حتى توسى لعبوا في بلجيكا. أنا كيقول جول إمام حاجة كبيرة برشا. الكابتن بلوستوديو الفريق معايا كالعادة على مستوى عالي جدا محمد السويح عمير جندوبي زياد زيوت. شحوالكم مساء الخير عمدة.
9: مساء النور ومرحبا بكم ناس كل.
8: هلا بيك سامي الجابر.
9: يا هلا والله
8: ليك وحشة عمدة. محمد السويح شحوالك؟
10: والله الحمد لله سي خويا زياد وشكرا على الاضافه.
8: دردارك يا
10: فرحان برشا اللي جيت بحذاك خويا
8: في كل وقت.
10: عايش بارك الله فيك.
8: الله يخليك. دونك شتبعوا فوكس على ماتش بلجيكا يبدا توا. ملا ماتش ملا بيتش ملا جمهور ملا امبيونس. طقس نحن حار 100% صيفي مع الامتحانات. ربي ينجحكم اكيد في مواعيدكم. فما اللي يكمل كيما بنت عمل جندوب يقولوا لها زينوبه مبروك تخرج برشا كذا. دينا الماتش في بروكسل. دينا الماتش صفر مقابل صفر. زيدون زياد زيوت شحوالك؟
11: والله الحمد لله خويا نشكرك على الاستضافة.
8: دردرك
11: وتشرفت باش نتعرف على الزملاء.
8: اكيد
11: سي توجور ان بليزير باش
8: هذيك اللمه. ميكرو زيدون وكابيست انت اليوم اللون اصفر.
11: جمعيه
8: برافو. وليد الريفي مخرجنا التقني زاد كابيست شويه اخر يشد الطريق الى مدينه البنزرت المزيانه البحر. وعاد في زنادي معدل برنامج جمعيه اختنا الغاديه من الديجيتال. مساء الخير أي دريدي. شحوالك؟ منى حمام في الحمامات تقص كورة زادة وتقص بحوري تقص كرة يد في الحمامات مع بداية قوية لبلجيكا وملا مهيب الشامخ. بوم الكرات الصعبة زياد في التصدي وانت حارس مرمى زيدون.
11: باليريتي معناتها
8: تشوف
11: لي باليريتي مهمين برشا في الكرة العصرية. تلعبت كورنيرا تروا افيك برشا صنع من اللاعبين تاع التكنيك
8: تاع وغداره كوره العشره تاع بلجيكا
11: مع تصدي ممتاز برشا من الحارس مهيب الشيخ كان فايق.
8: هذه اللي دخلوا في الماتش
11: بيان ان شاء الله.
8: منى حمام
12: زياد اهلا وسهلا مرحبا بك زياد.
8: شحوالك؟ مساء الخير منى في الحمامات انتخابات جامعه كره اليد.
12: مع سلامة زياد نسلم عليك نسلم على ضيوفك الكرام اللي حاضرين في اذاعه الشباب. ومن سنوات أنا زياد وإحنا تعرف بدينا مسيرتنا مع بعضنا من عام 95 وياما حضرت جلسات عامة انتخابية
8: أكيد.
12: من الجامعة التونسية لكرة اليد. لكن مثل هالأجواء المشحونة
8: اللي
12: شفتها الحقيقة اليوم منذ وصولي للحمامات تقريبا من 10 متاع الصباح ما شفتش زياد قبلها في السباق الانتخابي. إن شاء الله تكمل الجلسة العامة الانتخابية على خير. نذكر بحضور النوادي 121 نادي مشارك مقابل غياب 6 أندية فقط اليوم الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد بحضور السيد أحمد الورسلي رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في هذه الأحوال اللي هو ممثل الاتحاد الدولي. اليوم كان تمت المصادقة بالإجماع على التقرير الأدبي والمصادقة بالأغلبية على التقرير المالي للجامعة التونسية لكرة اليد. نذكر وأنه التقرير المالي وضح وأنه جميع كرة اليد سجلت فائض مالي تقريبا 27 ألف دينار 993 من المليمات لحدود 30 جوان 2025. كما تعرفوا الناس الكل زوج قوائم مترشحة للسباق الانتخابي، قائمة السيد كريم الهلالي اللي هو رئيس الحالي المنتهية صلاحيته، والسيد كمال السلوسي بدات زياد الأندية أندية بطولة قسم النخبة في عملية التصويت. شفنا سفيان بن صالح عن فريق النادي الإفريقي، سي قيس عطية عن الترجي، سي محمد القليل عن اتفاقية الجديد. انطلقت عملية التصويت
8: ديت سخونة عندك أوكي.
12: وكيف ما قلت لك زياد الحقيقة لأنه حتى في وسط القاعة زياد أنا باش نكون أمينة وتكون فما الأمانة لأنه هذايا دورها، وصل حتى أكثر من التلاسن ومن التراشق حتى معناها باليدين بين ممثل سبورتينغ المكنين وواحد من الحضور. والحقيقة بالحق مثل هكذا أجواء مشحونة في انتخابات جميع كرة اليد شفناها لأول مرة.
8: واضح
12: أكيد
8: أكيد الناس قوموا بعضنا منا كونكتي مع عاطف زنادي معدل البرنامج، لو في أي خبر أكيد احنا موجودين، وإن شاء الله تركح الأجواء لأنه في النهاية من سيفوز بكرسي الجامعة مسؤولية للمرحلة القادمة. عندنا برشا مواعيد، مونديال كرة اليد الرجال، كان سيدات في تونس، شبابنا، مستقبلنا، مواهبنا في كل الكرة الأرضية، لأنه عندنا برشا ملاعبية يلعبوا حتى في أوروبا ينجموا يكونوا نهار آخر في المنتخب الوطني، هما اللي باش يهزوا الراية الوطنية. ما حشناش معناتها بالتراشق وإلا بالثلب وإلا بالسبان وإلا أنت مع شكون وأنت مع شكون. أعطينا مصلحة كرة اليد في الشانتي هذي، برافو موني. نرجع لكم كابتن، شحوالكم دا الماتش مالا ريتم عماد مالا بلجيكا حطت الريتم في البداية، شفنا كرة مهيب الشابخ 0-0 قبل ما نعطيو تشكيلة، رأيك في الدخلة؟
9: والله الدخلة ماذا بينا ديما ندخلوا مفروض أحسن من هك، ما فات دخلنا دخلة خايبة مع النمسا المرة دي زاد كيف ان شاء الله نحاولوا نتحسنوا في الدخله نتاعنا. البلوك ماهوش طايح برشا، معناها الحاجه تو باش تنجح يلزم في الترانزيسيون، ان شاء الله الترانزيسيون تكون معناها
8: قويه وفعاله. يا 5 دقائق برشا كره ثابته للمنتخب البلجيكي، دي بروين بالكره الصعبه نتاع السيتي هذيا، وركنيه للمنتخب البلجيكي. اي الاضمه للكره الثابته تاع السيتي معناتها كي كنا نشوفوا فيهم تو في نابولي. نعطيو تشكيله زياده، نبداو بالمنتخب البلجيكي، كورتوا حارس الريال في المرمى، تتلعب الركنية أدو ما فماش أوفسايد، تتبعوا معايا اللقطة، مالا دي بروين هنا باش يتعبوا برشا نلهثوا ورا الكورة بعينينا. دونك كورتوا حارس الريال كارثي الموسم كان الريال في المرمى، تبع معايا زيدون، دونك عندنا براندن، دي بروين لاعب مستوى عالي في الدوري الانجليزي، لعب وسط ميدان تيلمانس، تروسار خسر ربيعة الأبطال مع أرسنال،
11: ديجا هو صاحب التسديد اللي
8: نحاها مهيب شام، قايدة المهيب شوتو تروسار لاعب أرسنال مازال جاي فريشك من
11: نهائي بيتا فيست، لعب مستوى وكان موجود
8: هذيك عندها قيمة
11: بيان سور، دخل الكرة الأولى عندها دخل معناتها الحارس المرمى دخله في الماتش يكون اكثر ثقه وتخليه معناتها يكون بلو كونسونتري،
8: غريب الدوري المحلي تاعي يعطينا حراس وما يعطيناش ملاعبيه، هذه مش فاهمها انا بعد، قولوا لي على المعادله هذه اوكي. تروسار دونك فما دوكو لعب سيتي مستوى عالي جدا، مونيي خبره في الدوري الاوروبي اكيد اكيد، فما زاد كذلك كاستان اونانا نغوي، وفما لاعب كانوا يذكرني في لوكا كولي هو كيتيلاري دوكو سميتو سيد. بالنسبة لتشكيلة منتخبنا الوطني، مهيب الشامخ في المرمى، على اليمين شعنا في الدفاع عروس، على اليسار سي محمد سويحلي، بن حميدة، بن حميدة الدوري السعودي عمدة كونفيرمي
9: كونفيرمي صح في نادي الحزم
8: مع سي جلال،
9: سي جلال سي جلال
8: قاعد. دونك عندنا عروس على اليمين، بن حميدة على اليسار، في الاكس شرنير ما بدلناهاش محمد سويحلي،
10: رقيق وطالبي،
8: رقيق وطالبي
10: نفس الكوب اللي خدم به الماتش اللي فات
8: اوكي، كونكتي مع مهيب الشامخ، فقط غيرنا لظهرة يمين عروس يسار بن حميدة. بعد قولوا لي كيفاش باش نفهموا الحكايه هذيا، وسط الميدان تغير، حاج محمود الياس خيري، الياس قعد لاعب وسط ميدان قائد منتخبنا، فما كذلك اسماعيل الغربي، الياس العاشوري، خليل العياري، وكراس حربة المستوري كانت عنده مشكله نتاع فيزا يرتب في الامور مع امريكا، دي كوره بايه ريبريز الروتري مش عاديه. به رجعنا في الماتش رقيق، برافو
10: جوار اخر مركه
8: به. هذه كرة ثابتة نعودوها اكيد
11: عاشوري
8: هو اللي وزع على القائم الثاني، رميز صارت ورقيق كانه على 7 امتار مهاجم.
11: رميز
8: عروسه به دونك 0 مقابل 0 بعد 7 دقائق 20 ثانيه في المباراه في الشوط الاول. مباراه زاد المنتخب البلجيكي يقول لك نقابل تونس لانهم عندهم منافس من شمال افريقيا اللي هو مصر. المنتخب المصري ومنتخبنا لعب مع النمسا. ممكن النمسا تشبه شويه للسويد، ما تشبهش لليابان، ما تشبهش لهولندا. هولندا ماكينه اخرى، توحين حاجه اخرى، برغم انه هولندا خسرت مع الجزائر اللي هي حبت تاخذ منتخب يشبه تونس الجزائر، اما تو حتى منتخب يشبه المنتخب الاردني المنتخب الجيكي دي بروين ويتبع مهيب الشابخ في الكره الاخيره. دي بروين قداش عمره زياد؟ مازال مازال الفورمه
11: الفالور تكنيك نتاعو ما تموتش معناتها حتى 34 سنه هو عمره. نعرفوا القيمه الفنيه الكبيره نتاعو، كان هز تيتر كل مع سيتي نابولي كيف كيف دوري صعيب، عرف كيفاش يفرض روحه في التشكيلة الأساسية بتاع نابولي. لاعب كبير أما مازال ما حقق نجاحات مع الليكيب ناسيونال تاع بلجيكا، هذا معناتها يمكن الحاجة الوحيدة اللي تعيب فيها.
8: دوك مازالت مباراة سخونة في بدايتها لأنه تقريبا نسبة امتلاك الكرة منتخب البلجيكي قاعد يدور في برشا كرة وقاعد يقلق في دفاع منتخبنا الوطني. فرصة ذهبية قدام منطقة جزاء منتخبنا، دوكوش يعمل دوبل كونتاكت لكن وسط دفاع جاهز. اسماعيل الغربي فك كرة زادة لعب وسط ميدان منتخبنا الوطني، فما كرة تخرج من دفاع المنتخب الوطني، باقي التعادل 0 مقابل 0. إذناش نغلطوا في 30 متر قدام مهيب الشامخ، خاطر الغلطه باش نخلصوها كاش ومز الناس زاد نقعدوا نجري ورا الكره. برافو في التايمينغ، خروج مهيب الشامخ تقريبا على 17 متر 16 50 في منطقه الجزاء، باش ياخذ الكره بيديه فايق يعطي ثقه لاصحابه ينفس اصحابه.
11: مهم برشا جاردين ياخذ كره على خط 18 متر غاديك، يعطي كونفيونس كبيره للديفونس، يفهمهم يعطيهم ميساج بوزيتيف اللي هو موجود قادر معناتها باش يصلح اغلاط صحابه، معناتها سي تام ميساج بوزيتيف يعطي للديفونس كامله.
9: حاجه اخرى اخويا زياد
8: عماد جندوب، يعني جايك محمد سويحلي باش يسالك زاد على التغييرات نتاع القوانين في العالم. تو الحكم قاعد يحسب للحارس، القاعده جديده هذه نتاع نحسب لك على ثلاثه وبعد 8 ثواني نعطي ركنيه، تبدل قانون ثم مدربين التبع
11: تحسوا معناتها يعاقبوا في الحارس. شوف الحارس كل مره
10: طون دو جو اوبسيون طون دو جو اكثر يبدا زاد
8: اكثر وقت
10: لازم فماريتم فماريتم يطيح فيه الجارديان تو زاد لازم
8: دونك يلزم واحد يرد باله واكيد اللعبيه في بالهم بالحكايه هذه والقوانين الجديده شفناها حتى في الرابطه الثانيه. سنا عماد جندوبي
9: والله اللي شفته توا معناها الماتش معناها نتمناو نشدوا الكره اكثر. احنا عندنا ملاعبيه اللي نجموا يشدوا الكره خاطر كان باش نبقاو نقبلوا لاعب برشا معناها في 8 دقائق تقريبا فلسطين توا برشا ممكن كان حنا بعد المغرب يشد شويه كره توا كان
8: مش موجود حنا
9: موجود اسماعيل توا معناها الغربي كان نجم يشد لنا كره. قاعدين المشكله قاعدين نفقدوا في الكوره بسرعه توا البلوك
8: جمله الكوره ما خليناهاش طايح برشا البلوك
9: طايح يعني قاعد يطيح مع الكوره هو توا قاعد يرجع مع الكوره توا كي نفكوا الكوره المشكله نعطيو فيها الادفيرسير فيسا
8: اكيد فوارق فنيه
11: معناتها نجم نتفاعل مع زميلي عماد. هي القوه نتاع الكونتر بريسينغ نتاع البريسينغ نتاع بلجيكا معناتها ظاهرك اللي مش مستوى فني عالي حتى مستوى بدني عالي برشا معناتها يمارسوا ضغط كبير باش يعاودوا يفكوا الكوره ولا حتى كي الكوره عندهم يعاودوا يفتكوها مره اخرى. هذه معناتها تخلي تعطيك كيما نقولوا سوندوم سيكولوجيك معناتها تفوق ذهني كبير على المنتخب البلجيكي او يمس برشا المنتخب التونسي معناتها كلام عماد مهم برشا. يلزم المنتخب التونسي ينجح باش يشد الكره باش يعطي ثقه اكثر للاعبين.
8: برافو زياد، شوف شد هالكره محمد سويحلي فقط كمل الكره ثابته ونجيك سي محمد سويحلي عماد جندوبي وزياد زيود تولك مفتوح بيناتنا. غارسيا المدرب الفرنسي قاعد يكتب بعد تقريبا درجه اللعبه تعادل 0 مقابل 0. كره ثابته تخوف على تقريبا 24 متر من مرمى الحارس مهيب الشامخ، يخو بلاستو على خط البرمى مقدم شوية كرة قوية ومهيب مرة أخرى يخرج كرة. برافو مهيب أحسن لاعب في الماتش، يخرج كرة قوية جات من مسافة 23 متر ما رجحهاش في الأكس لكن الدفاع قاعد يتبع تغطية. محمد سويهلي التشكيلة تغيرت مقارنة ماتش النمسا.
10: صحيح والله أنا تو الحقيقة معناها تفاجأت الحقيقة تفاجأت معناها إذا كان أنت فهم دي جور كلي معناها باش تعمل اوتوماتيزم في جمعيه وتجي معناها
8: بل فواياج
10: وماشي اخر ماتش وكذا فما اوتوماتيزم ديفونسيف اوفونسيف معناها تحافظ عليه. فما دي جور كادر في الجمعيه احنا تو نحكيو على شدين الكوره احنا كان عندنا حنا بال مجبري يطلب اونتر لي ليني ويلعب وكذا
8: ميكرو محمد.
10: بروحك تحس بروحك انت تو معناها تقبل في اللعب وكو كي تاخذ الكره ما عندكش حتى فكره
8: هكا
10: بيان سور
8: بعد درج اللعبه
10: فماش فكره معناها كي تاخذ الكره فهمت زاد يرجع للكاليتي جوار معناها الموجودين وني ترولون معناها الجمعيه تحس رزينه برشا معناها رزينه في البريز دو ديسيزيون بريز انفورماسيون رزان برشا
8: كرة ثلاثة دي بروين هذه مرة أخرى
10: قداش في قاعد جارديان زاد تو لازمك ترجع لازمك تطلع تلعب
8: لازمك تطلع تلعب عماد شو كيفاش تطلع تلعب زياد أنت تو حارس المرمى عجبك خاطر هو أحسن لاعب في الماتش مهيب الشاب كيفاش تطلع تلعب؟
11: أنا نفهم الناخب الوطني كي عمل سي شونجمون راهو ثم لاعبين راهو مراهقين راهو عملوا سيزون كبيرة برشا حنا باعر راهو عمل سيزون في البريمير ليغ معناتها مع بليسيور كراف قعد دا موا دمي دو موا يلزموا شوية راحة العاب مع تعب وفيك لابي بلجي والكوب دافريك والكوب اراب اللي لعب مع ثم دي جوار يستحقوا
8: جمعيتهم معناتها اللي منعت من السقوط واللي سقطت
11: راهو صحيفه برشا زياده راهو بجوار تلعب يلعب عام كامل على السقوط على المستوى الذهني معناتها اللاعب مرهق كيف كيف حنا بعد معناتها التوندروبو اللي عطاه الناخب الوطني
10: معقول تسمعني هنا راهو زاد تدخل في الشواء نتاع المدرب انت تعرف اللي هو معناها تاعب ولا مونتالمون ايبويزي ولا كذا فما برشا ملاعبين معناها الشواء نتاعك معناها
11: دور راهو غزلي خويا راهو مهم برشا باش يشرك راهو اللاعبين اللي في اللي في خاطر باش تعمل ستاج نتاع اكثر من شهر ولاعب مثلا كيما السوري ما يلعبلكش ولا الغربي والعاشوري ما يعملوش ماتش كومبلي ولا دي معروس يولي لك معناتها نيليمون بيرتورباتور
10: اما سته برشا راهو سته برشا
11: في التغييرات يعني راه خاطر راهو ميم با اون سومين باش تبدا الكوب دي موند معناتها ثم ريسك دو بليسيور
8: ثم لاعبيه مازلنا ما شفناهمش حتى دقيقه
11: راهو صعيب برشا بشوف
8: منهم ديكادر كيما
11: النحمان نعرفوها بلجيك المنتخب قوي برشا راهو
8: صحيح نعرف اما كان باش يقعدوا هكايا باش نتذكر السكور نتاع 5-2 ماتش مونديال روسيا عماد جندوبي انت قلت لازم نخرجوا نلعبوا كيما قال محمد سويحلي
9: انا والله شاطر 100% ساعه اولا ساعه نعمل بين قوسين الماتش هو الاخرانيين وحنا لي زونتورنير نعرفوا لازمك معناها تلعب بالليكيب اللي باش تلعب بها اول ماتش وفي سير عندك سواء بطوله ولا سواء اي شيء معناها
8: يعني ماتش تونس السويد وقتاش
9: بعد 90
8: يوم الاثنين
9: بعد 90 بالضبط
8: قداش 16 جوان هكا
9: تلعب
8: تعرف الماتش تاع الصباح مع السويد لازمك اليوم تكون
9: اليوم صفر تلعب بالليكيب باش تلعب بها مع السويد نفس الطريقه
11: وحاجه اخرى تعاودوا تلعبوا معناتها ماتش كومبلي بعد الماتش اللي لعبوا راهو لعب نهار ثلاثة
8: مع نمسا
11: مع نيس ماتش الاول براج وبعد لعب نمسا تلعبوا الماتش هذا فما ريس كبير تاع بيسيور
9: اولا في النيفو هذا اول شيء ينجم يلعب ثانيا ما تعمل حتى 60 دقيقه اللي حاجتك به انت حتى لي شونجمون ما تفوتش خمسه كانك ماتش اوفيسيال تحط في روحك في اطار
11: جماد راهو عامل ديبيت ببلجي باش يبدا بالك راهو
9: لا ما تنساش يتغير واحد اثنين ما تنساش
10: هنا نختلف معاك ببلجي ولا مضروب ولا 50% ما تعيطلوش
11: عليه ما تعيطوش مطال يلعب قاعد يلعب هو اذا كان نحكي على معناتها تستحفظ عليه ما تعطيش
10: انت ديجا ناقص في البريباراسيون انت ديجا معناها ما عملتش برشا تحذيرات فهمت تزيد معناها تدخل به مضروب وكذا
8: مشكله
11: اوكي فما
9: تشبه انا مش مشكل لو ناقف هك اما كي نفك الكوره ثم ترانزيسيون قويه نتاع 5 6 سكوند تبدا قدام
8: شو باش نعملها الكوره المشكله شو عملها سخيري
9: كنا نتركزوا على الحال المجبري وكنا ستاسيون هو مستوري والا المجبري ما عندناش تو
8: اوكي ما عندناش المجبري عندنا مستوري اتو شوفوا كيفاش بيمشي الماتش
9: تو تفك الكوره تو شوف
8: سي اوكي نخسروها في ساعه اوكي برافو كابتن ما تكلموش مع بعضنا تكلموا اكيد فرد موجه باش المستمع يشيخ بالتحليل تقريبا ربع ساعه لعب في المباراه في بروكسل جماهير غفيرة حاضر في الماتش ما شاء الله أكيد وفما برشا تواسة سافروا من أوروبا أكيد تفرجوا في ماتش فيينا وتفرجوا في ماتش اليوم في بروكسل عملوا برشا جو في الفانزون وشفناهم في الفيديوهات باقي تعادل صفر مقابل صفر نذكر بالتشكيلة متاع منتخبنا الوطني عروس باقي على جهة اليمين في بلاست وقدامه مهاجم سيتي دوكو أوكي دونك شتع برشا بن حميدة على جهة اليسار كيف محترف الدوري السعودي في المرحلة قادمة مع جلال القادري في الحزم طالبي رقيق جاته فرصة ذهبية في منطقة الجزاء قدامهم في وسط الميدان حاج محمود إليس السخيري والغربي وفي الهجوم زلنا ما شفناش المهاجمين متاعنا الأروقة خليل عياري العاشوري ورأس حربة حازم المستوري كرة تخرج من دفاع المنتخب الوطني أكيد تمشي على الجهة اليمين فركسوا على الانترفال وكرات العاشوري والعياري نعاودوا ناخذوا كره لياس الصخيري قدامه هجوم المنتخب البلجيكي ما لقاش حل يرجع لاكس نتاعو طالبي يمشي للرقيق رقيق في محور الدفاع يرجع الحارس نتاعو كونكتي مهيبه شامخ يلعب بسقيه والصبري لموش يحب الحارس اللي يلعب سقيه تصنف الحراس عمل جندوبي محمد سويهلي تصنف الحراس
10: نورمالمون نورمالمون خذا ديسيزيون تاع بريمي غارديان
8: خذا مهم الشابر هو حارس منتخبنا في المونديال اوكي به نجيبوا حاجه ركنيه هاي اصابه ردوبانه مع الاصابات
11: كونتيزيون صغيره
8: اكيد هنا العاشوري اكيد سطعه في ساق مدافع المنتخب البلجيكي يربح تماسة عماد
9: على فكرة نحن نجم الماركيو كان بالباليريتي هذه أو باليريتي تسمر
8: وإلا
9: بالترانزيسيون اللي نجم الماركيو
8: به أحنا قوتنا هكي هذه تمس إنجليزي تسمى باليريتي
11: هذه شوطة أكثر
8: إمكانياتنا صحيح وذكائنا ذكائنا المحلي التكتيكي ولو أنه مدربنا الناخب الوطني صبري لموش يغير برشا حاجات في المنتخب الوطني من فهموها كان مع ماتش سويدا وبعد عنا جابان وبعد عنا هولندا كل ماتش بحسابه محمد سويحي
10: والله الحقيقة هو للأمانة معناه ماتشويت مثلا تاع هايتي و
8: كندا
10: كانت ممتازة لكيب ناسيونال
8: شو اللي تبدل بعد شهر مارس
10: أنا عجبتني لكيب ناسيونال ريت حاجات مثلا ما فماش قبل فما ريتم فما فيتاز دو جو نستجري في التيران و الحقيقة معناها في الدو ماتش هذوكم عجبتني تونس حتى ماتش النمسا
8: في مارس وفي النمسا شنو اللي صار
10: حتى ماتش النمسا باهي فما دي سيكونس باهيين
8: فما دي سيكونس
10: في النمسا في ماتش النمسا فما دي سيكونس باهيين عملتهم تونس
8: باش ما نظلموش المنتخب
10: لا لا لا كنا باهيين
8: خاطر النمسا لعبت شوط ونص ب 10 ملاعبيه محمد زيد
10: بون معاك مي كومين فما فما شوف شوف فما دي حاجات باهيه تحسها
8: واضح اوكي وينو البونت الاول في الماتش المنتخبنا ان شاء الله اكيد تذكروا برشا المواجهات اللي صارت بين تونس وبلجيكا سواء في المونديال أو في المواعيد الودية بلجيكا هرب علينا شوية في السكور متاع الفوز ربحتنا ثلاثة مرات تعتقد في المواعيد أكيد تذكروا جو ليمام عمل كارير كبير عمل جندوبي
9: جو في بلجيكا
8: ستاندار عمل كارير كبيرة أكيد وكان يمشي حتى أقوى من الدوري البلجيكي وقتها لكن اختاروا انه يرجع للكرة التونسية هنا كرة المنتخب البلجيكي قاعد يبني الهجمة على البوكس عزان قوي برشا في الاختراقات في التوزيع يقصها دفاع منتخبنا الوطني ملاعبية مخضرمين عندهم خبرة لعبوا المونديال في قطر في روسيا ملاعبية المنتخب البلجيكي مازال عندهم البنك زادة فيه لوكاكو موجودة دونك قائمة فيها أصحاب الخبرة وكذلك المواهب الصاعدة بلجيكا ديما ذكرني في ملاعبي ما عملش كارير كبيرة لكن اسمه كبير في أوروبا اللي هو إيدان هازار لاعب ريال مدريد وتشيلسي نخسروا كرة فيسا على جمرة فيسا ردوا بينا في ظهر بن حميدة يعمل تاكل يصلحها ويعاود يخوها على الجهة اليسار يدور بن حميدة يضربها في مدافع أمامه لاعب المنتخب البلجيكي ويربح تماس
11: فوارق راهو المنتخب البلجيكي رغم اللي وخر في كلاسمون مونديال نعرفوه اللي وصل حتى المرتبة الأولى على المستوى العالمي تو في المرتبة التاسعة بارابور تونس 44 ذا يظهر في الماتش هذا يظهر الفوارق مع بين المنتخبين مع المنتخب التونسي ماهوش قادر باش يمسك الكره ويعمل دي سيكونس دو جو باش بروغريسي بالكره من الديفونس لاتاك عادي معناتها نشوفوا الشمالي توخى المدرب معناتها يعرف امكانياته ما طلعش فوق باش بريسي المنتخب البلجيكي عمل ان بلوك كيما نقولوا با مش نقولوش ميديون وامل كيما قال عماد معناتها ما فماش الفكره اللي باش كي ناخذوا الكره وين باش نعملوا بها ديما نشوفوا مستوري بعيد لي دو جوور دو ميليو تيران اللي باش يعملوا سوتيان للاتاكون كي ياخذ الكره اسماعيل غربي والحاج محمود ديما قرب برشا للديفونس يلزم معناتها لي ترانزيسيون هي يلزم معناتها السرعه هي التحولات الهجوميه كيش معناتها معناتها يلزم ديك نسترجع الكره يلزم سرعه كبيره التحول من الدفاع للهجوم معناتها يلزم يخلط الغربي والعاشوري والمستوري
8: واضح فما دي بارامتر تمسوا محمد سويحلي بين
10: فما
8: جولة مارس جولة مارس كندا هايتي جولة جوان دو ماتش نمسا واليوم وقاعد يشوف وقاعد يبدل زادة فما كونيكسيون افينيتي وفي لينك بين اللاعبين زادة
10: فما كاليتي زاد خويا زياد
8: تفرق كاليتي
10: خويا زياد وحده معناها خذا الكوره وده واحد ذكر ناسيونال معناها تمدها وترجع زيري كوميم راهو فما كاليتي خويا فما مينيموم راهو
9: هو اللي فات تما زوز كانوا يخدموا في خدمه كبيره اللي هما شوات وحنا بعد زوز راهو يخدموا ما لهمش يركزوا على شوف فيسا تفك الكوره
8: فيسا تتفك الكوره
9: حاجه اخرى باش كاحصائيات في اخر ثلاثه ماتشات راهو وديه معناها تونس معناها ربحت هايتي وتعادلت مع كندا 0-0
8: صحيح
9: وربحت وخسرت مع النمسا يعني ماركات بونت وقبل بونت المنتخب البلجيكي يلزم انا حطيته منه معناها معناها ماركه 8 بونتوات 8 في اخر 3 ماتشات ماركه 8
8: 8
9: بونتوات وقبل وقبل الاثنين
8: معناها اول مره نشوف خليل العياري في وجهه كره في ساقيه
11: شعمل ما نجحش في الدريبه
8: شعمل اي اداء بزلت كي خذيتها الكره جمره هي احنا ما صدق ربي خذيناها
11: تو زياد هذا تو اللي يحكيوا عليه معناتها المدربين الكل في الكوب دي موند اللي باش يشاركوا دي موند كل معناتها الامبورطونس نتاع التونجو هذا معناتها فما تو اون لوا معناتها في كل 20 مينوت 25 مينوت فما بوز فريشور باش خاطر تقسم
8: معناتها توصلوا للفانكوف
11: معناتها تو المباراه باش يستغل فوالا باش يعطي لي كونسيم باش يصلح معناتها المشاكل اللي ما مشاتش في ال 20 مينوت معناتها باهي خاطر الجوار ما يسمعش لونترونور في وسط الماتش راهو ب 50 ناس متفرج
8: باهي هذه جديده هذه فيها ترفريفه
11: فرحوا بها معناتها
8: فيها ترفريفه شويه ما شويه
9: كونسيني
8: كونسيني دونك بعد اربع دراج 23 دقيقه بالضبط عملنا البوز هذيا عندناش واحد اخرى في الفنتنا فكهو هذه في جديده
9: شوف
8: قوانين جديده في المونديال باش نشوفوها في التحكيم زادها برشا امور
9: حتى في الاوت في التوش سمعت اللي اذا كان طبطه في التوش
8: كيف كيف فما حكايه وتم مدربين زادها ترسكلوا تقراوا وتربحوا برشا
9: قوانين اللي يحبوا يربحوا برشا وقت
8: برشا وقت في الكره باش نلقاو برشا ريتم وبرشا تيمبو تقريبا توقيتنا 24 دقيقه لعب في الشوط الاول طقس فيه فريشور في بلجيكا بارده هي بروكسل بارده ام بي بهذه التوصيات المدرب باش يصلح برشا حاجات
11: حتى وهبي الخزري ريتو يعطي في التوجيهات وهبي معناتها اونسيان كابيتان دو ليكيب ناسيونال هذاك معناتها
8: في ستاف هو
11: في ستاف
8: يعني توصيات شكون الياس حاج محمود والغربي على الاقل باش يكونوا
11: كونيكتيف قراب ديما احنا في البنك نقولوا معناتها عينين لونترونور شويه ماذا بيك الستاف لونترونور يدور ستاف وعسوا معايا عس على كومبورتمون ديفونسيف فما حاجات ما يجمش يراهم المدرب معناتها هنا قيمه كي يبدا ستاف نتاعك كومبيتون وناس فايقه معاك تجم ملاحظه انت ما تفيقش بها كمدرب يكمل ملاحظات المدرب الاول
8: واضح الهون شحوالو عاطف مولاي حمام معنا بعد قليل ترجع لنا اكيد انتخابات الجامعه
9: الخوي زياد هذا الماتش الرابع نتاعنا مع بلجيكا كاحصائيات كاس العالم 2002 1-1 ربحونا ماتش 2014 0 وربحونا في كوب دو موند 2018 5-2 هذا الماتش الرابع
8: هذا الماتش الرابع
9: ان شاء الله نربحوه مع
8: الله هذا ودي
9: هذا ودي
8: حكيت على الرسمي والودي
9: لا ثم ودي 2014
8: ودي 2014 هذاك
9: انا 0
8: ربحونا
9: ربحونا 0 دو ماتش اوفيسيال
8: اللي هما 2002 و2018 1-1 راهو بوزيان
9: يعطيك الصحه
8: حسره
9: و5-2
8: كوبراما شبو وقتها و5-2 مع نبيل معلول
9: مع نبيل رغم اللي لعبنا راهو 5-2
8: ميسيرش ميسيرش بيلعبنا اوكي طلعنا جناحات طلعت
11: شيء فرق عماد بين المدربين والمتفرجين
8: تقول لي 5-2
9: لعبنا صحيح معك اما حاولنا وصلنا وكذا
8: هو حلو
11: ما خاطر لا نفهم عماد معناتها لونترونور راهو شيخ كي راه مثلا حاجات يخدمهم في لونترومون وفي الفيزيوناج راهم في التيران
8: ما تحلينا اللعب قول لي
9: بالله كورتوا انت شفته كورتوا
8: مريتوش انا حازم الصوني مريتوش
11: خليل عياري كي شفته يشرب الماء ريتو
8: محمد انا خليل عياري كي شفته خذا كرة في ساقيه شفته في وجهه مشى عليني وخسر الكرة اول
10: دريبل تفرجنا في الجزائر تفرجها كنت يبغى شوف ناس توجع كي تلعب براو احنا توا تشوف مثلا تحس انه ما
9: اما شوف اما النجم المركيو ما جابش الناس
10: احنا ديما نحكيو معناها توا في اللي قاعدين نشوفوا فيه معناها فهمت انا ما نقبلش مثلا بالمنظر نتاع كيب ناسيونال ما تخلطش الكاش في نص ساعه ما تجيش
8: حتى في ماتش اميكا
10: لا ماتش اميكا
8: ردوا بينا دوكو مهاجم مانشستر سيتي ملا باس مهيب ردوا بينا من ضرب جزاء سكر لونجل باقي ترجع لدوكو قدام المرمى التصويبه وخارج المرمى على الاقل تيلمانس قائد المنتخب البلجيكي محترف الدوري الانجليزي في استون فيلا هز حاجه اوروبا
9: هو اونانا يلعب
8: أنا هزة أوروبا ليج جاي
11: أوروبا ليج
8: ماهوش عاد كان في توتنهام هو
11: معناتها ملك الكوب دا ليج
8: كان في توتنهام عاد كوارجي وسط ميدان على مستوى عالي
11: متعة تفرج في دي بروين متعة
8: دي بروين مش عادي تقول عمره 20 سنة هما توا فما كل الحظ قولوا ساعات بلجيكا ضربت دي بروين قد 7 متر في العاده ما يضيعش 7 متر وعاود ضرب تيلمانس نورمالمون يكدري ما كدريوش معناتها ماشي معانا الحظ محمد سهلي
10: الكره فيها الحظ ما
8: فيهاش الكره فيها الحظ دونك على الاقل عندهم اربع فرص نتاع شبكه
10: نجم تجي كره ماركين
8: صحيح تنجم
9: هما ولا
8: عندهم زوز بونتويت نحاهم وي بالشامخ زياد زيوده
11: ايوا ما توا حتشوف الاحصائيه توا بالنسبه للاحصائيات اللي قدامي ثم سيتير بالنسبه لبلجيكا وزوز تونس اربع كورنيرات لبلجيكا
8: وستار كل عند بلجيكا
11: الستاد كل عند بلجيكا بوزيون دو بار 64 بلجيكا و وتونس 36% معناتها شويه بالكل معناتها ظاهره ما نراو فيها احنا اللي ستات هذوما الرفلات اللي شيء نراو فيه معناتها ما هو مش معناتها
8: خي احنا
11: ما نقبلوهمش احنا ما الواقع الفني اللي راهو فيه معناتها بلجيكا اقوى منك على المستوى الفردي الجماعي
8: من علاش قادم انت توا
11: هذاك النيفو
8: مونديال
9: خويا زياد نعاود هنا معناها الجوار اللي شد الكره في نوعيه الماتشات هذوما حتى كان قبل كان مثلا المساكن كان الدراجي كان هذوما اللي شدوا الكره توش عندنا المجبري شويه فهمت هذوما تو في الماتشات هذوما يلزم كان يشد
8: هدف ما فماش اوف سايد
11: اوف سايد معناتها كومبورتمون غريبه من المدافعين
8: كيفاش هذا البونتو الاول في الماتش
11: مش مقبول هدف هذا مش مقبول بالنسبه لي كي تشوف البوزيسيونمون نتاع المهاجم اللي سجل هدف معناتها في نصف المرمى والمنتخب التونسي كل قدامه ما فماش كوفرتور اون دياغونال معناتها وراه وين يقولوا انا لارير جوش وين الدوزيام اكسيال مش معقول معناتها الناس كل تخزر كره احنا معناتها المدربين ديما نقولوا اللاعبين نتاعنا اللاعب الاخطر اللي ما عندوش الكره
8: هذايا البونتولو في الماتش واحد بلاش عندنا الاخبار توا دونك نذكر واحد بلاش المنتخب البلجيكي امام منتخبنا الوطني احنا 10 في البوكس 10
10: 10 جول اوكي هدف نتاع مستوى معناه لحقيق
8: طايح برشا كاك اوكي الاخبار توا ثم نرجع كابتن مع عماد الجندوبي محمد السويحلي وزياد زيود في تحليل مباراه تونس امام المنتخب البلجيكي واحد بلاش بلجيكي
1: الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
7: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري تتواصل اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة ولليوم الثاني على التوالي التظاهرة الاحتفالية التي تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة تحت عنوان تحرك اليوم خلي الأثر يدوم وفي تصريح للزميلة تبر نعيمية أكد وزير البيئة حبيب عبيد أمس في افتتاح التظاهرة أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ جملة من المشاريع البيئية خلال السنة الجارية من بينها بالخصوص مشروعان كبيران لتثمين النفايات بكل من ولايتي تونس وصفاقس وأخرى ذات صلة بتهيئة الشريط الساحلي وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة احتضنت مدينة العلوم بالعاصمة اليوم ندوة حول المناخ تضمنت جملة من المحاضرات العلمية والورشات إضافة إلى أجنحة لعرض المشاريع والابتكارات وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية جوان 26 و2000 المعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان أطلق أول ناد بيئي تحت عنوان جرين كلوب برو هذا النادي الجديد سيسعى إلى تحسين المحيط الجامعي من خلال أنشطة متنوعة وحملات تحسيسية وتوعوية للعناية بالمساحات الخضراء تحتضن بلادنا يومي الاثنين والثلاثاء القادمين الملتقى العربي لجودة مؤسسات الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم في أخبار العالم شنت القوات الأمريكية اليوم هجوما على مواقع رادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد إلى اللقاء
1: إذاعة الشباب
13: عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: Musique au rythme.
1: Tonus Ashitsip. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: به برشا. نرجع بعد الأخبار رحب بضيوفنا بالأستوديو التحليلي لمباراة تونس بلجيكا آخر موعد قبل كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 1-0 للمنتخب البلجيكي أمام منتخبنا الوطني هدف لعب أرسنال تروسار بعد 28-29 دقيقة لعب وصلنا تقريبا ل 33 عمل جندوبي محمد سويحلي وزياد زود مرحبا بكم من جديد تحية العاطف زنادي في الإخراج وتأفيف المحتوى سيم قصيبي مخرجنا التقني مرحبا سليم آية في الإخراج الرقمي كيف شقدوا هكايا باش نعاودوا الماتش اللي لعبناه وخسرناه بسكورة
3: بصعيب شوي الاخر احنا صحيح احنا التالي تو قاعدين معناها كما نقولوا باقل الاضرار ما عندناش حتى فكره هجوميه
2: مش ليه شانتي ليه باش تقعدوا هكا
3: ما عندناش فكره هجوميه
4: سكارة. حتى فكره دفاعيه مش موجوده
2: لا فكره صحيح. هجوميه لا فكره دفاعيه
3: هو المشكله مش في الكثره احنا برشا ماناش قادرين ندافعوا معناها ماناش في
4: البوزيسيون الهدف الاول اللي ماركيناه 10 جوهرات تونس في 18
3: ايه صحيح
4: وماركي

0: 7 8 9
1: هذاك 9 مدافع
2: بدل الربيط مي توجور معناها نخسروا نفوك الكور كان باللي فوت
1: ايه. خليل العياري اصبح مدافع الغربي مدافع
2: خرج من القميش مدافع. خرج من القميش نتاع
0: الفرنسيه
1: صحيح اكيد والاستاد كلهم البلجيكي تقريبا 1-0 نذكر المنتخب البلجيكي هدف تروسار ركنيات الكرات الثابته دي بروين اللي عمره قداش
0: 34
1: لاعب نابولي كان عمره 20 سنه هو وراء كل الكرات الثابته فما واحده نحاها له مهيب الشامخ وشوطه اخرى يعني شق وسط الميدان قدام الغربي اللي عمره 20 سنه معناتها وشات وناس تتفرج شوف الكثافه في البوكس قداش من مدافع وديفيسيون تصير والكره بالراس ديوال يربحوا المنتخب البلجيكي باش يقعد يجري الماتش صبري لاموشي حتى لنهايه الشوط ثم ياخذ قراره 100% اكيد باش يبدل شغل ينجم يبدل يعني تغيير التشكيله مقارنه ماتش النمسا عماد جندوبي محمد سيوحلي زياد زيوت اش بدلنا خلينا حارس المرمى خلينا الشارنيير بدلنا الظهره تي هنا ديجا مشكل تبدل يمين يسار ديجا نحسوا فما ديكونيكسيون معناتها بين الشارنيير بين اليمين نتاعها اللي هو عروس واليسار اللي هو بن حميده
0: مش وقت تبدلنا
1: مش وقت تغيير
0: وقت تغيير هذا انا حسب رايي انا الميتون الاول اللي عملناه مع النمسا هذا كان نبنيو عليه
1: هكا
0: انا حسب رايي عملنا ميتون باهي
1: محترم
0: زوز كور على البار سيدي بالاريتي ما وصلنا شوات شوات شات كور الصدى
1: معناها
0: ودور الكره
1: واحده بن سليمان اللي كان زاد مش خايف في ماتش النمسا في وسط الميدان اقل مستوى منه خذيره محمد سويحلي
2: فما ايكيليبر الحقيقه اللي لعبت المره نتاع مع النمسا فما فما فما ايكيليبر وفما فيفاسيتي تا اليوم مثلا ما فماش فيفاسيتي في الجو تاعنا وني تري لون فهمت
1: أي.
2: انت كي تحط الاربعه هذوك مرزان والسخير يرزين
0: شفتوا على
2: فهمت تخنق
0: حبقوس حبقوس نفتحوا حسب رايي انا معناها اللي نشط اللي داتاك شكون لكلوار شوف انت الدوكو في العالم الكل
1: صحيح.
0: شوف انت مثلا في في في في الجزائر رياض محرز حاج مسعود عموري صحيح. في المغرب دياس سابيري تلقى في مصر صلاح مرموش زي مثلا برشا برشا
1: يعني دوكو
0: نحكي لك احنا ما عادش نقول لك حاجه
1: الكاليتي
0: انا نرجع للكاليتي افهمني الكاليتي نتاع تميم وجمال الامام وفوز الرويسي والعبد اللي نحكي لك مع الناس هذوكم تو اللي عندنا متوسطين هذا يا راي
1: باهي واضح يا ماجد
2: نقول لك
1: لا خاطر توا الليسته فيها صغار اللي يدخلوا بيركيتيو سانترو
0: الكاليتي ما عادش
2: خويا زياد راه ويجي نقول لك فما دي ريلاسيون في الجمعيه بين الاريير وكلوار كلوار توا باش طايشوا غادي خي عنده اريير قرب له 50 متر بين
1: بعيد على عروس وعياري بن حميد عاشوري معاك
0: خويا زياد الكلوار اللي يجيب لك اللي فوت على جناب الكلوار يجيب لك بنتيات الكلوار اللي يعطيك اسيست الكلوار شوف الكلوار يخدموا كل شيء تبع انت
1: خلينا نشوفوا بن حميده قاعد يخدم تراه دخل وسط الميدان اعطى كره للديشي اكيد اعطى كره وقاعد يجي وراها وطلع على البوكس وخلى بلاصته واهل البوكس
0: يطلع يطلع على به
1: شارجا صعب الحميد البلاستو مدافع الحزمة
0: السعودي
1: بلجيكا كاليتي أخرى باقي دوكو شوفيني ديكروشي لا ديكروشا تقريبا قداش مليني وين هو يلعب أتاكون تقريبا رجع قدام المرمى متاعه 30 متر باش خذا الكرة
0: بالله قداش المرة لعبوها أدو
1: شوف اللمسة الأخيرة نتاع دوكو اللي كانت تجيب هدف ثاني للمنتخب البلجيكي
0: لاحظتوا الكورنير قداش المرة لعبوها أدو
2: هطلولهم راهو الكونسنتراسيون هذيك نتاع فريشور فما ان بروبليم
1: فما رزنة فما حمل نتاع شارج ممكن تدريبات ستاجات
2: ممكن الكاستينج نتاع الماتش هذا راه غالط
1: غالط
2: ينجم يكون نجيب جمعيه الراد سنة ونمشي كابيتال كونفيونس ونمشي الكوب دي موند خير ملي نمشي لبلجيكا نلعب انا ولا نعم بريستاسيون
0: خايب
1: هذا يتقلق في اخر ماتش في المورال بزال ماتش دي بروين مالا باس مالا باس دي
2: بروين هما ماهمش هازين الريتم برشا
1: ما طلعوش هما شافوا الماتش شافوا شكله شافوا البلوك بتاع منتخبنا طايح برشا قدام مهيب الشامخ
2: في الكونسيرفاسيون
1: شافوا الحارس مهيب الشامخ عبال ماتش كبير زاد ما ننساوش ما قداش في يقعد يهز الحمل زياد زيوت
3: لا يا راه معناتها ثم مشكل معناتها ثقه لازم ثقه تو في المنتخب تشوفوا معناتها نحسوا تقولش عليه يتمس معناتها لي باس كل غالطين
1: هذيك ملاحظتك محمد سويحلي نتاع عروس الكلوار نتاعو العياري كيفاش هو ماهوش معاه كونكتي باش يعطيه باس ما تخلقلوش اي صحيح زياد سامحني قصيت عليك
3: قلت لك معناتها تحس معناتها سو لو بلون معناتها كونفيونس
1: المنتخب
3: التونسي فقد الثقه نتاعو اللاعبين معناتها بعض على بعضهم معناتها كيملكوا الكوره ما فماش حلول للحامل الكوره ذا كل معناتها نصور باش يخلي الماتش

0: يزيد يصعب علينا، وان شاء الله ما تكونش نتيجه
1: ثقيله سكور. يعني في كل بوست ولينا ندافعوا بزوز وثلاثه
2: الصبره ينجري وتوا حتى كان يوفى الميتون بعد يعمل الله اللي ندخلوا الجوارات اللي معناها الكاليبر
1: الكره.
2: انا راني خضيره يدخل صراحه عنده باهي ما يكون الكور
1: عنده
2: بس لما عندك مجبريه وشوات انا حسب رايي شوات يجي لازم يدخل شوات زين راه شوات على
1: الديفونس
2: على الديفونس
1: لوكاكو شوات
3: اوكي عملوا 5 شانجمون 6 شانجمون بالميتون
4: احنا ما عملناش ماتش نفس لي شانجمون
3: بالميتون احكي لك انت تو تنجم تعمل كوريكسيون وتدخل الكومبليمون وترجع ليكيب تاعك تلعب
2: هكا وقتك هكا تو بيان سور
1: تو
3: بيان سور
2: برافو اللي بتلعب بها مع السويد
1: تنجم تو تعرف وقت السويد خاطر
3: تخرجوا فيك تخبي انت تو وقتاش تلعبهم مع بعض
1: والسويد شفناها
3: عمل كوريكسيون 45 مينوت
1: كمدرب كستاف اكيد ماهوش وحده صبري لاموشي اكيد باش يكلموه اكيد لانه بالطريقه ذي باش نقعدوا نتفرجوا في المنافس ونجري ورا الكره وما ناخذوهاش في سقينا خلي العيال يشوف ياخو كفران وين خذاه كفران في منطقه الجزاء نتاع منتخبنا الوطني
3: الجول ديفونسيف غلب
2: المنافس اجبرك
1: المنافس اجبرك اوكي دونك خنخرجوا بالكره رقيق
2: شوفوا الوسط شوفوا الوسط الفراغ في الوسط
1: فما شكون ياخو كره كلها متخبيه
2: شوف الوسط
1: وينو صخيري وينو حاج محمود لاكس شوفوا الكره صخيري ولا كسيار هذه بيرو به صخيري اي نعم في اخر مدافع يحل على اليمين الطالبي طالبي يرجع لمهيب شامخ ما فماش حلول بلجيكا طالعه برشا مهيب الساق اليسار يعطي كره طويله على شكون على حازم مستوري ما خويش حازم لا نخسروها من جديد حازم زاد خارج الموضوع تمشي هجمه المنتخب البلجيكي بعد 40 دقيقه لعب تقريبا
2: شوف لي كولور
1: مش عادي ينجم يعمل حاجه ويربح ركنيه
3: ما ادخل قولوا ديكالاج باش يلعب
2: صحيح الكولور هما اللي نشطوا الليني داتاك عندك دي كولور بهين
3: انت بونتو تزاير ريتو
2: بونتو تزاير حاج مسعود
3: ديكالاج طب ان كونتر
1: عندك ساق اليسار هذيك
2: انا والله
3: انا البوزيسيون تاع كيفاش تحطوا فيه العياري ايه العياري هو باش يحطوا ما جاتش حتى
1: اوكازيون اوكي صبري يقعد على البنك فما ستاف معاه تو باش يبداو يتكلموا فما ركنيه داخله المنتخب البلجيكي دي بروين صعيب على دفاع منتخبنا الوطني يربح الدويل برافو اعتقد طالبي يمشي مهاجم فما كفران يربح كفران فما قميص يعاود يدخل كره لاعب منتخبنا الوطني يدور اعتقد العاشوري اللي خذا الكره الاخيره يمشي اكسنتري الغربي اسماعيل الغربي عاود
2: يرفع الكره
1: اكيد البلوك رجع مع شقه
2: الاوله
1: اتاك بلاسين عاودوا نبنيوا الكره رقيق طالبي طالبي باش يجري لعب على اليمين فما خليل طلب الكره وينو الترويف ممتاز قيس ممتاز اش يعمل توا تاع الزيري اللي حكيت عليها عاوز يثبت يشوف ما فماش مسانده ثلاثه معاه
0: لا كانت عنده مسانده هو
1: وينو
0: نينيه
1: توا وين يعطيني باس يز شو هذا فسخ زوز ثلاثه قعد مع زاويه الركنيه ربح ركنيه عمل كروس بالساق اليمين يا خويا المنتخب البلجيكي
0: هنا تبريس مازمكش توخر
1: حتى حاجه محمد صحيح
2: كونتر بريس هنا
1: تو اوكي اوكي خذينا الكره وسط الميدان نعاودوا نجريوها ديكالاج على اليسار بن حميده كيفاش تعدى قدام تعدى في الظهر علاش تعدى قدام
2: هكا وشو
1: باش يحل التصويب يخسرها الغربي يعاود يا خويا هجوم منتخبنا الوطني العاشوري العاشوري ما فماش موف ما فماش انسبيراسيون في الملعب كلها واقفه تفرج فما صخيري ممكن باش يشوط خارج البوكس نعاودوا نرجعوا بن حميده كره زينه برشا الغربي لمسه مع صخيري صخيري باش يعاود يدور بيفوت يرجع لاخر مدافع قدامه رقيق رقيق اللي طالبي طالبي باش يشوط هذاك الحال يخسرها نخسروها اكيد بشوطه عشوائيه من طالبي اكيد لعبيه كراميه فما يلعب 30 ماتش في العام فما يلعب 20 فما يلعب 50 صعيب ياخذوا 50 في ستات ملعبيه منتخبنا بين الدوري الفرنسي خاصه الطالبي لعب اكثر واحد برشا تعب
2: لا رجعنا ولا قدمنا شوف لا بريسينا ولا رجعنا
1: خيبها كالمعادله مصعبها
2: شوف
1: ما تفرش فارس عماد وانت مدرب
2: معاك ما شو ما الكثرة موجودة
1: أحسن حاجة زياد محمد سويحلي عماد جندوبي وأنه ما زيدوش نقبلوه
2: أحسن شيء
1: أحسن شيء 1-0 لبلجيكا بن حميدة هذه اللخطة تاع الأدوار بن حميدة يلعب أساسي كان قدش عنده مدة ما لعبش أساسي مع المنتخب الوطني
0: تركيز التركيز التركيز معناتها صاحبك دار باش يديكاجي كورة ما تجيش في الشونط بتاع ديكاجمون تاعو
3: فما مشكل بدني ذهني
1: بدني ذهني لا برشا تولي محمد بدني وذهني تولي برشا
3: بدني سي نورمال ذهنيا
1: مع زوز برافو ركنية اسمه ركنية للمنتخب البلجيكي يمين يسار فما الأربعة خمسة
0: أربعة عشرة
1: تقريبا
0: ثمانية
1: يخسروها نمشيو ترانزيسيون منتخبنا الوطني نطولوا كرة على شكون العياري على خط التماس يخوها صعيب ترويج جيد يصلحها
0: باش يعاود يعمل المراوغة السريعة
2: نتاعهم ماتت
1: اي ما تكلموش مع بعض الأولاد برافو كابتن
0: أكيد
3: دونك المنتخب
1: المنتخب البلجيكي اكيد رجع والحكم مش يعمل يعطي الاسعاف لشكون الخليل العياري الكره
3: صخيري
1: صخيري صخيري في وجهه في بطنه به كره صعيبه
0: اللاعب متخمر طب قدامه صاحبه
1: زياد ميكرو
0: نورمالمون معناتها عندك زاويه رؤيه واضحه صاحبك قدامك شوف النتروجيه شوف باس اما مش شوطه في
3: خاطر سامحني خويا زياد ريتو الطفل هذاك خاطر من اللور كان يعطي الباس هو ليزيتاسيون نتاعو هو يتشارش الدريبل ديما هو اللي خلاه يدخل المشكله الفوضى الفنيه هذيك
0: صحيح هو المشكله خليل عياري يحس يلعب لو ميم ستيل في البلايص كل في الزون الاولى في
3: الوسط
0: ولا في كل زون لازم منهج معين باش تلعب فيه
3: في الزون دو باس
0: في الوسط الميدان لازم تلعب دو دو اون سورتوش دو بار
1: ما
0: باش تصير تعمل انت ديبوردمون ولا باش تدريبل في الوسط تيران
1: سعد خذيرة
0: حنبعد
1: على البنك يتفرجوا الوجه مش شيخ
3: العياري راه كوارجي مي جيست تكنيك نتاعو يحب يعملها في البلايص الكل كيما قال زياد
1: في باريس كيفاش يعمل
3: احنا طالعين ترانزيسيون
1: في باريس قاعد اون ابرونتيساج يتعلم باش يصلح
3: سيريزمون
2: مازال طري مازال
1: طري مازال صغير
3: لازم في الشوا في الشوا نتاع اللعب لازم يتحسن
2: راهو الترانزيسيون سامحني خويا زياد راهو الترانزيسيون فيها اليات اولا الكره ديما فير لافون وديما باقل باس ويلزم مسانده ربيد معاه ماكش وحدك باش
1: هذه الكرة العالمية
2: هذه الكرة العالمية هو كيخذها كما قال لك هو تولى كيخذها هو العياري وقف وعمل لك فك ثلاثة ثواني أربع ثواني المنتخب البلجيكي يرجع
1: سيكونس بركة
2: صحيح
1: عملها مرتين عمل برشا شو
2: وممكن زاد روتار يوصلوا لأصحابه زاد
1: دخل في البروفوكاسيون تو مع
3: دخل في البروفوكاسيون على خاطره هو تو دخل في الديشي
0: كي ما نجحش
1: يدخل في البروفوكاسيون في الديشي
3: ولو رجع يخسر الأولى الثانية الثالثة
1: يضرب يولي يضرب وكذا
3: علاش قلت لك فما مشكل بدني نتاع فريشور هو اللي مخلي ذهنيا الملاعبية ماهمش
1: كلها في الذهني شوف مشال دوكو زايد ماهوش تاكل ما يوجعش اما زايد قدامه لاعب وهو يرجع ويتاكل نجم تضرب فيه هذيك هو شوف الفوليوم اللي عنده في الميسكل دوكو
0: الانتونسيتي نتاع
1: شيرو دي بروين
0: بلجيكا هي اللي خليت ليكيب ناسيونال نتاعنا معناتها ما تنجمش تجاري الريتم نتاع البريس نتاع بلجيكا معناتها تشوف ثم تفوق بدني
1: قداش وقت زاد كبير زاد ثلاثة
0: دقائق زاد دقيقة برك
1: زاد دقيقة واحد بلاش بلجيكا هذا آخر مخالفة ممكن في الماتش في الشوط الأول خلي العيار لازم يرد على باله غارسيا غاضب على الحكم الرابع خاصة تاكل هذا تو وقت مونديال وإصابات يقول لك آخر ماتش والفواياج والطيارة حاضرة اختنا من التكلوات والإصابات
3: ايش نعم نلعبوا كسوة
1: باسكيت باسكيت محمد سهلي دوكو عنده برشا مهارات بالراس
2: قلت لك اللي كولوار شكون جاب الفرصة تو
1: الملاعب ملك الجناح
2: عندك ملاعب كولوار
3: يعمل
2: كل شيء يكمل تكميل لاتاكون يكمل كولوار يعمل كل شيء
0: راهو اللي زرير لاتيرول سواء اليمين ولا اليسار نشوف فيهم مقبل يدخل وسط الميدان معناتها الكولوار ديما يقعد للجناح الهجومي
2: نحكي بصفه عامه نحكي بصفه عامه
0: شوف البلاسمون تاع بلجيكا معناتها يخليك ريد في الكوتي ديفونسيف معناتها اللاعب يرافل ريد رواي كي بادفيرس قدامه ولا تكون برا هنا حتى في الماركاج تخلي معناتها اللخبطه في
1: جارسيا مدرب بلجيكا ماهوش راضي على الحكم اكيد خايف على الملعب
3: على ورقه حمراء
1: على ورقه حمراء نتاع خليل العياري ما تسحقش حمراء هي تاكل ماهوش بارديريرا ما دار له بيفوتا وحب يمنحي له الكره لكن ما مسلوش الكره فما لقطه يعني كي تشوف الغربي وتشوف العياري كملنا الشوط الاول كملنا الشوط الاول 1-0 المنتخب البلجيكي امام المنتخب التونسي هدف تروسار في 28 هدف جاك زاد 10 من العبية قدام مهيب شامخ وتمركا لابوتو فما لقطه اخيره كيفاش دوكو راوغ ودخل قدامه شكون قدامه العياري والغربي لا مش عروس العروس دخل الزحمه للسيركولاسيون مع لاكس يزيد يعبي
0: حلوه الزحمه
1: ليه خاطر مش عادي دوكو قدامه الغربي والعياري ما هوش خدمتهم كظهير يمين ماهيش خدمته. هذه هي لخبطه كما قلت محمد سوالي في الذهني في البدني
0: الكوتي ديفونسيف. راه الناس كل كونسيرني راه بالرول ديفونسيف معناتها باش تشوف خليل
1: عالي زياده معاك
0: معناتها راه حاجه بوزيتيف معناتها ثم جوار يبدا قاعد
3: ما كيبداو فوق بعضهم.
0: اما شنو هو المشكل يبداو فوق بعضهم هنا يلزم تنظيم دفاعي هنا لازم ينظموا صحيح باهي باش الناس كل ورا الكرة
1: ناخذ كلمة كلمة على الشوط الأول ثم نمشيو للكرة الثالثة بعدها قليل نسمع شوية موزيكا. محمد سويحلي شوط سيء سيء جدا لمنتخبنا الوطني. أنت في البداية قلت تغيير تشكيلة يقلق.
3: والله تغيير تشكيلة قلق. أنا قلت لك فما ثوابت راهو في الفريق راهو معناها نورمالمون ما تمسش معناها ما سورتو في الماتش الاخراني هذا ماتش اللي فريمون باش كابيتال كونفيونس اول حاجه
1: كنت خير يكون في تونس الماتش.
3: انا الكاستينج جاني غلط بالنسبه لي. انا ما نعرفش كل حد وكورته كل حد وافكاره مي انا بالنسبه لي كنت معناها نتصور
1: قلنا النمسا تشبه السويد سكودينا شويه وبلجيكا شكون تشبه في البول هولندا
0: شوف هولندا هي جيرين معناتها خاطر هولندا ايكيب كبيره نتاع بوزيسيون شفتها معناتها في الماتش
1: تشبه هولندا به دونك كاستينغ.
3: انا نحكي على معناها البريستاسيون المنظر المنظر
1: خايب لوك خايب
3: خايب
1: مش هذه الحقيقه.
3: انا الكيب ناسيونال كنت شيخ عليها
1: هكا
3: في ثلاثه ماتشات الاخرانيين معناها هايتي وكندا والنمسا
1: شيخ عليها
3: شيخ عليها عجبوني عجبتني كيما
1: شنو تغير اليوم
3: عجبني الفلسفه المدرب.
1: المدرب عنده فلسفه تفلسف اليوم.
3: لا نحكي لك في الترو ماتش الاخرانيين اليوم فما مانيش اليوم فما فوضى فنيه الحقيقه فما فوضى فنيه لا تعرف
1: تحملها
3: لا تعرف روحك وين تفك لكي تفكش مش تعمل
1: واضح
3: في مع اللونتور مع المونك تاع الفريشور معناها تولي برشا معناها تحمد ربي وكاول يوفاء ان زيرو عندك عندك توا معناها فرصه للكوركسيون
1: توا
3: بيان سور
1: حجرات الملابس
3: في الان زيرو تلعب في
1: توا تعمل تغييرات
3: توا لا توا
1: باش متحسبوا لكش بعد اوكي برافو.
3: معناتها تدخل
1: شكون في التشكيله تشوف دخول حنا
3: بعد يدخل يدخل حنا بعد والعبدي ويلعب لليتيرو يان فاليري
1: على اليمين
3: يرجع جمعيته احنا توا فما ملاعب اليوم
1: سليمان يعمل الكيليبر وسط
3: فما ملاعب يلعب اليوم كامل
1: ما فرقناش بيه ما شفناش حاج محمود
3: حاج محمود
1: ما شفتوش شيء برافو
3: مسؤولي فما ملاعب يلعب معناها فما موجود اسم الملاعب هذا شو يعمل
1: من هو ولا من المنظومة
2: منظومة الكل
0: منظومة
2: ما وصلتوش
3: المنظومة معاك اما فما مينيموم
1: واضح اوكي مينيموم ما فماش
3: سامحني تلعب انترناسيونال مش كونتينون فما مينيموم
1: واضح اوكي. زياد زيوت ملخص الشوط الاول هاو قاعدين نشوفه في الريبلاي اكيد
0: دوميناسيون توتال بلجيكا
1: بطل الماتش في تشكيلة منتخبنا هو الحارس مهيب الشامخ
0: مهيب الشامخ
1: اوكي
0: نشوفوا معناتها البوسيسيون معناتها كبيرة معناتها 65% للبلجيكا و 35% لتونس شوية توتال دو تير معناتها 11 تير بالنسبة بلجيكا واربع بارك لتونس لي كورنير تسعة كورنيرات للبلجيكا
1: تسعة
0: وصفر المنتخب التونسي. هذه الارقام ما توري كان منتخبنا عمل شوط سيء سيء جدا على المستوى الهجومي والدفاعي معناتها لي دو واكثر حاجه معناتها تقلقتني هو الهدف معناتها طريقه تسجيل الهدف الكومبورتمون نتاع المدافعين نتاعنا كنا كي نحسبوا معناتها لعدد اللاعبين موجودين في 18 متر لحظه تسجيل الهدف ثم تسعة لاعبين معناتها يوريك معناتها غياب التنظيم الدفاعي للفريق الوطني التونسي معناتها نورمالمون كي تسمع انت تسعه لاعبين موجودين في 18 متر مي ماركيش معناتها لاعب بالجزوز لاعبين هو بليتو من المنتخب البلجيكي كان واحدهم معناتها روتري ماركي وشبكه فارغه الهدف نتاعهم معناتها نتصور الديسكور باش يكون اغريسيف برشا في الفيستير
1: بالتصويره خاصه الناس تتفرج العالم يتفرج تواسا يتفرجوا جاوا من اوروبا
0: تصور باش يكون اغريسيف برشا الديسكور باش يعاود ينظم ويصلح الشيما التكتيك نتاعو باش يصيروا اليو غادي شونجمون تصور باش يصير دي شونجمون تو في الفيستير جوست معناتها باش تعب باش توصل ميساج نتاع اغريسيفيتي للجوارات نتاعك اللي موش راضي على الرودمون انديفيديوال كوليكتيف للفريق باش يصير معناتها دي شونجمون ودوزيام ميتون عندهم وقت بور سو راترابي
1: خاطر نصلحوا
0: اي لازم لازم ده. لازم يصيروا دي شونجمون باش
1: على شلين عدلوا
0: اوكي روح اخرى بتاع
1: للمورال
0: بيان سور لازم
1: باهي برشا. عماد جندوبي سمعنا محمد سويحلي اكيد قال مشكل كاستينج زاد المدرب يتحمل المسؤوليه ما قلناش الملاعبيه فملاعبيه ما شفناهمش ما شفناهمش معناتها في الموف في في التاكل في الجرينتا في الروح في الدويل زياد كيف كيف زاد حكايه على ثوابت تمست لي بارامتر مقرب ماتش هايتي كندا نمسا اليوم الماتش هذا اللي باش يعطينا تصويره مزيانه قبل مباراه السويد
2: بالطبيعه وحنا صراحه انا تفاجات بالمنتخب التونسي مشكلته دو ديبا انا نقول من أسوأ الاشواط اللي لعبهم في مع صبري لموشي
1: قديش هم
2: من أسوأ الاشواط هذا الرابع ماتش هذا الرابع ماتش أسوأ الاشواط اللي لعبهم معناها جيت شوف كانوا معناها منتخبنا رافض اللعب لا نقول له سي صبري لعبنا ضد ايكيبات كبار المانيا ولعبنا كونتر البرتغال ولعبنا قدمنا هل هذا منتخب اللي لعبنا كمان ضد البرازيل هذا منتخب تونس لعبنا ضد البرازيل
3: اكسيلون
2: انا منتخب تونس مع البرازيل راهو الند للندر
3: راهو سامي تربيتي سامحني راني وقتها وما خذاش حقه وما خذاش الشمال يلعب به ثلاثه في اللاكس وعمل دونسيتي ومشى للاتاك وعمل
2: به انت باش تدافع كما خلك لعب ثلاثه في اللاكس نجم مثلا مثال على خل تشغل الكولوار خلي ثلاثه في اللاكس مع بين مثلا اما انت تجي تشوف معناها تونس اليوم احنا بعيده كل البعد هل هذا المنتخب جربوا مع السويد
1: لا باش من التغييرات برشا توا بكتعرف تو مونديال ولي باري والتكهنات وشكون باش يترشح وكذا باش ما يقعدوش عندهم هكا التصويره نتاع تونس في المونديال تقلق في قايله تقلق متغير كي تفرشيها مخيبه كي تفرشيها صحيح محمد الله يقولوها الجمهور في العالم يقول لك تفرشي تونس ما فهموش ما تفهموش
2: هل يعقل ثم حتى فرصه نحينا الفرصه هذيك الكورنر ما ثماش حتى ثم حتى لاعب انت شفت شي حاجه ما ثمين انا حسب رايي انا
1: كمدرب
2: حسب رايي يدخلوا كما قال لك الثوابت حسب رايي المجبري الان فاليري شوات راني خضيره بن سليمان عادي مش مشكله كم سكر له على الاقل مثال نحكي لك اللي بشي يشدوا شويه كوره بن سليمان باهي مجبري باهي شوات باهي راني مهما يكون عنده اكسبيريونس تحب ولا تكره عنده اكسبيريونس
3: اوكي سي باسيان تونكتي
2: مثال
1: علاش ليه يدخل يبركيو
2: بدل 6 7 شو مش
1: بلاص العياري اوكي علاش ليه اوكي
3: كيف ناسيونال عندك معناها الليست هذيك والناس هذيك ما مشيش هذا يتريق
1: بدل اي بدل اي
3: كيف ناسيونال هذه
1: به نذكر واحد بلاش للمنتخب البلجيكي امام المنتخب التونسي هدف جاج معناتها زحمه في البوكس
2: كيف قالك شوف قداش من
1: الزور برشا 10
2: ملاعبيه كل ورش عمل
1: شوف وبعد باس
3: بوت خاطر احنا ديما اون رياكسيون
2: تسعه ماشيين للي عنده الكوره نساوي اللي ما عندوش
3: كوره اكسيون
0: واحد نون بورتور
1: وتروسار زياد الميكرو وتروسار اللي بيرسونال ماهوش اتاكون الكترون ليبر يدور على البوكس واليوم يلقى روحه 5 متر وحط في كوره بوت وجاج دوكو باس مشبهه سليم قصيبي خويا برشا موزيكا ثم نرجعوا مع أخبار كرة اليد وانتخابات الحمامات ثم نرجع مع الكابتن بالاستوديو للشوط الثاني تونس بلجيكا

0: من المزيكا بنينا سيم الغسيبي، ألف تحية ليك خويا الغالي، تحية لفوزي بن سالم عميدنا في الإشراف هنا معانا بالأستوديو. برافو فوزي، أكيد في متابعة لانتخابات كرة اليد في الحمامات، منى تكون معانا بعد قليل، عاطف زنادي على مستوى عالي جدا في الإعداد وتأثيث المحتوى، أختنا آية دريدي في الإخراج الرقمي. شكرا آية، تحية لكل المستمعين. في بروكسل بدينا المباراة الودية في الشوط الثاني. نذكر الشوط الأول منتخبنا خاسر 1-0 أمام بلجيكيا، هدف لاعب أرسنال تروسار 10 متاع بلجيكيا. في أرسنال يلعب وسط ميدان هجومي، اليوم بونتو متاع 9، كيفاش خذ الكرة من دوكو معناتها بهدف جاك. منتخبنا كان سيء إلى درجة وأنه النوت 0/10. أي كابتن عاونوني، زيد زيوت
1: شوات
0: به هاو دخل شوات عماد جندوب، قلت شوات هاو دخل شوات به شوات. وين التغييرات؟
2: تو شفت شوات، والله مازلنا ما شفناش
0: التغييرات اللي صارت في الماتش. واحدة أكيد يلزمنا نخرج ونلعبوا.
1: تونيكتي دخل،
0: تونيكتي موجود مكان عياري. عياري دخل في بقار مع دي بروين في الماتش وبعد الماتش في التونيل يقول لي عاطف دونك ملاعب صغير يلعب في البي اس جي يزمو يعرف أخلاق الكرة العالمية والتفاصيل اللي باش تخليه يكبر. كان باش يقعد هكا مش بشي كبر منجم عادي يرجع بري ويرجع وين كان للمحلي. برشا ملعبية عندهم برشا كرة في سقيهم ما نشحوش علاش بالتفاصيل هذية وجزئيات صغيرة ونعرفوا لكل شيء به برش. عاطف لو فيه معلومة تقول لي خويا الغالي بالنسبة للتغييرات. فراس شوات وتونكتي يدخلوا وخروج حازم المصوري وخليل العياري. منتظر حازم المصوري ما ريتوش جملة مس حتى كرة، والعياري عمل شوية شو لكن ما كانش ناجع ونافع وما هوش كونكتي مع اليمين متاعه مع وسط الميدان قد صحيح. مش كان سونتري عليني مش كان هو معناتها
2: كل الفريق كان خارج
0: هذوما مستغرب شويه
1: المنظومه الكل معناتها ليكيب ككل ماهيش في نهار تحس مع المنتخب التونسي ما جاش ماهوش العقليه اللي نعرفوا عليه ليكيب ناسيونال اللي رينا في ماتش ميكو نتاع هايتي ونتاع كندا وحتى نتاع نمسا.
0: هايتي وكندا ماهيش بلجيكا اوكي
1: لا العقليه نحكي العقليه فاش تنظيم الدفاعي التنظيم الهجومي الاجريسيفيتي في الكونترول حتى في الكونسيرفاسيون هذا اللي ماريناش
2: على الاقل حتى نبدا مش حاضر معناها تكنيك مو ولا تكتيك مو على الاقل قليب يكون حاضر. شوف العراق احنا عامله نيل مع اسبانيا وشوف على الاقل يحضر القليب على الاقل قليب يحضر
0: في المباراه قال لي اسكو حاب يشوت هكاك كيما رونالدينو وكل عام في ماتش انجلترا مع سيمن هو قال شوتها رجعنا لها قال شوتها اوكي محلاه شوتها من الكولوار دونك تحطت في اليوكارن حاجه مش عاديه. دونك منتخبنا باقي يدافع لكن بأي طريقة ندافعوا أمام بلجيكا. بلجيكا وان تاتش يجريوا فينا ما همش نازلين ما نزلوش ما طلعوش الريتم عالي أما الناس كل قاعدة تمس في الكورة الناس الكل قاعدة تمس في الكورة ومنتخبنا قاعد تاعب برشا باش يفك هالكورة.
1: أنا كي نشوف المباراة اللي قامت بها هولندا ضد المنتخب الجزائري اللي عنده إمكانيات كبيرة برشا فردية وجماعية معناتها يخوفني ماتش هولندا يخوفني
0: ماتش الثالث اللي هو
2: انا قلت لهم من اصعب الماتش
0: دي بروين باقي في اللمسه
1: فاسيليتي كبيره معناتها في الاختراقات
0: اكيد دوكو يلوج على
1: تحسهم وحدهم يلعبوا
0: اكيد على المهاجمين نتاعو في بطاقه الجزاء يلعبوا عزان يمشيوا يمين يسار ديكالاج يسير وبعد يلوجوا على الثغره وعلى الباس اللي باش تجيب البونتو
2: باس
0: كلي ساعات فما باس اشب من الباس دي معناتها اشب من الاسيست اكيد كره ممكن سيزو يلوج ثلاثه معاه اربعه معاه يدور بيفوتي ويرجع لنا محمد سويحلي اكيد شيخ مفس بعد الدروج عمل باوز نتاع الفيفا محمد سويحلي هذيا نتاع الشنقال بعد ميتو لاباس سلكت ليه انا اسمع انا ديما نحب الامور منظمه خاطر المنطقه كلها تتعود بها محمد سويحلي هي منطقة زرقاء بلو منطقة زرقاء اوكي بحليها دونك كلها منظمة في المونجيلا الكهرباء تتحط في مكانها دونك نظم لنا الامور
1: لا مريقلة
0: مريقلة محمد سعلي خذ الفسخ والغالي يعمل شربة ماء ربي فضلك محمد بحليها جاي بحلينا عماد جندوبي
2: المشكلة
0: هو اعطيني يعني لمسه مزيانه نبنيوها من نص الميدان ونخرجوا بالكره مش هديناش كره جمره
2: الى حد الان للدقيقه 51 نزلنا كما نفس الشوط الاول. احنا عندنا حاجتين لازم نكونوا قويين فيهم وانه تو الاجريسيفيتي كيف فيفتك الكوره وفي التحولات السريعه اظن زوز ما ثماش لحد الان ما تفعلوش
0: مع شوات سي محمد سويحلي خذ شربه ما يخوي غالي زياد ما زدناش حنا بعد اخي هذو مش كل شيء يصل لهم تونيكتي
1: ومشوار. بالنسبه لي انا حنا بال والعبدي قد ما يرتاحوا ديما خير لهم على السيزون اللي عملوها الماتش هذا ولا الميتو مش باش يزيدهم.
0: حاجتي بالسويد قول انت يا اوكي بوت اي كهو كروس
1: واحد
0: واحد لا نقص نقص 550
1: معناتها مهاجم اتلانتا معناتها
0: 175
1: 195
2: هذا دو كونترول قلت ماشي راهو هولندا راهو زدت شفتها انا اقوى منها في اللعب
1: اقوى برشا
2: ورغم كيكا باش نقبلوا اللعب برشا احنا رافضين اللعب
0: والبنك هذا الثاني اللي بلجيكا بعد 52 دقيقه لعب البنك تاع بلجيكا يسخن عنده قد ايه من الميتا اخر ميتا الاولى فاهم شكون دبابه لوكاكو قاعدين يسخنوا ما قلقوش وفرحانين بالبوت الثاني محمد سويح
3: اي ملاعب
0: انا عملنا انا غيرنا انا
3: اي ملاعب اي ملاعبي تعطيه فرصه انه يلعب مرتاح تفرج تفرج تفرج البورتور
0: شو انا ماخذ يا محمد انت مدرب انا ماخذ وانا ذاك
3: وين
0: انا ماخذ في 550
3: ما فما لا لا نحكي على السونتراج هنا الاولاني نحكي على السورس دي بالون
0: سورس اي وصلت ليش اللي انت كي خلطت
3: ما فماش لاجريسيفيتي على البورتور دو لا بول تفرج سنتر مرتاح
0: بيمشيو بريسيزيون بونتو شبيه يمشيو يتفرجوا
3: فما ان بروبليم فما ان بروبليم تاع فريش
0: فما اوكي
3: زياد
0: انا هكا جندوبي هل يعقل وان واحد يوزع على راحته ويهز راسه على راحته ويكونكتي صاحبه واللي زاد لاتاكون نقز الدويل وين
2: وحده
0: وين ولاكسيار القيف
3: هو بطبيعته يلعب في بلجيكا وانترناسيونال وملاعبي برشا وزيد تعطيه انت الاريحيه باش يسنتر مرتاح والانتيسيباسيون في اللاكس مش كره الاولانيه خسرناها في الدويل الاريحي
0: واضح
2: مش كره الاولانيه
0: خسرنا كل شيء
2: كان باش نبقاو اوكي باش نزيدو نقبلوا راه
0: في بلاش اللي بلجيكا
2: امام
1: المنتخب بلجيكي معناتها باش يلقاك كيكا مسلم يخمم في الثالث والرابع والخامس ما يخفوش
2: انا حسب رايك
3: كيكا اللي قالها تو مسلم
1: مسلم
3: مسلم تحس فما فريشيسمون كبير برشا معناها
2: احنا المشكله لا لعبنا ولا عملنا سيستم دو جو تاع لعب ولا باش تدافع لعب خمسة على خمسة أربعة واحد وكم ميزير جال بعدك سيارة عسبي
1: مثال على التالي مثل العقلية مع اللاعبين ما تفهمش كل شراسة الاجريسيفيتي اللي باش تجي في نجاح لك سيستم ما تحس مع اللاعبين مسلمين فماش التايمينغ نتاعهم غالط في البريس
0: اعطيني كفران فماش اعطيني مخالف
1: يوم الحاج الوحيد العركه الرينيه الوحيده اللي تخلي العياري فيها شويه اجريسيفيتي
0: تونكتي بلاس كما قال محمد سويحلي مهمه جدا في دخوله خلي يشد كوره في ساقيه خلي يربح حاجه شوف وين خذاها الكوره معناتها قدام 20 متر من مهم الشامخ
2: ونفرحوا
0: شوف وين ناخذوا في الكوره كفران خذيناها قدام لاكس نتاعنا معناتها قدام بن حميده على الاقل خلينا نتنفسوا خلينا نشدوا كوره
3: يا زياد كي تلعب دولا تيرو غارقين كيكا
0: اللي هما بن حميده وعروس ماهوش اكسيا ماهوش لاتيرال عروس اكسيا في الاصل
3: كاتركسيو
0: مدرب يتحمل مسؤوليه محمد سويلي
3: في اختيارات في الكاستينغ هذا بصراحه مانيش معاه خاطر راني نقول لك في الكوره راه قد ما تقعد انت معناها تقبل تقبل تقبل راه ما ماكش تعمل في حتى رياكسيون ماكش تجرح في الادفيرسير كيف فرغ راه
0: انت بسخيري كرة شانديل صعيبة على شكون على مهاجمنا تونيكتي تعاود ترجع كرة لعشوري عشوري زاد ما ريتوش في وجهه ولا في ساقيه ما عمل حتى شيء كيما
2: حتى شيء
0: توا نشوفوا اللعب تراه وسط الميدان صخيري كرات صعيبة مع لاكس مع طالبي يعاود ياخوها الغربي غربي نجربوا اللعب شو الكرة صعيبة شوف كرة جمرة واش كفروا ها وخلينا
3: كفروا لازم الكونسيرفاسيون تعمل شويه ثقه في في وسط اللعبه
2: حتى اللي كنت معناها هي شكون هذو ما يكونوا مش ما اللي شد الكره مش موجودين عاودوا
0: به ردوا بينا من الاصابات من عملها بن حميده الكره الاخيره ناخذوا المخالفه في وسط الميدان نذكر فيه بلاش بلجيكا امام تونس في بروكسل هدف ثاني في الماتش سجل منذ قليل بالراس بعد كروس من دوكو شار هو سجل الهدف الثاني بالراس مهاجم الدوري الايطالي عاشوري وينك عاشوري نجيبوه على جهه اليمين مكان خليل عياري يعاود يرجع عاشوري لوسط الميدان عروس مع حاج محمود بقي موجود ليس خيري
2: عادي موجودين التالي هم سامحني هم موجودين نشوف الترانزيسيون نتاعهم هم موجودين التالي كيمنا نحن ولا نشوف كيف كل كوره هم
0: نذكر بالتغييرات زياده اللي صارت كره تصويبه اولى في الماتش به الثانيه من الغربي شي يعمل صعيبه يخرج له مدافع المنتخب البلجيكي على 20 متر تقريبا التغييرات اللي صارت في المباراه دخول فراس شوات وتونكتي مكان حازم المصوري وخليل العاير يعني حجم محمود مازال موجود مع ليس خيري توزيعه به وين الراس تاع شوات في القائم الاول قص شوات تخرج كره من دفاع المنتخب البلجيكي اكيد يلعب براحه كبيره دفاع المنتخب البلجيكي كي يشوفوا خروج الكرة فما ضغط من العشوري تخرج الكرة من وسط الميدان أكيد برشا فوارق فنية. نعاودوا ناخذوا الكرة في عقلنا من الزربوش الكرة جمرة في ساقي الملعبية نبنيوا الهجمة حاج محمود يلوج على الجهة اليمين يلقى الياس العشوري كجناح ما تعداش الياس يمشي لوسط الميدان سخيري يبدل على الجهة اليسار فما بن حميدة والغربي الغربي على خط التماس بساقه اليمين يحاول يلعب لمسة عشوائية بلعطاها لاخذها فما الدفاع فما عشوري يضرب كرة على القاية به يعني من لمسة الأولى يضرب على القاية
3: انت دوبا نزلت عليه الادفرسير غلط
0: به
2: الهاجس الخوف ان شاء الله يتنحى بالكرة دي
3: وين بريسيت غلط
0: اوكي غلط برافو عاشوري حتى وشات يعني هذاك هو الاختيار اللي عنده يعني هذاك هو كرة ضربت على القائمة
2: دي تعطينا دقيقة ان شاء الله الكرة دي ان شاء الله
0: بعد تقريبا ساعة لعب 57 دقيقة في ملاش لبلجيكا امام تونس اول شوف فرصة لمنتخبنا قبل كانت شوطة
3: تو نخرج
0: نخرج نلعبوا يزمنا نخرج نلعبوا نلوجوا على عاشوري
2: تو عن الموموفور نتاعنا
0: فما لمسات الدوبل دوبل كونتاكت لبست يد ممكن فما فار في الماتش ما تكلمناش ما وقفناش الكرة ما وقفتش دونك فما الحكم مش يكلموه ليه فما مخالفة ما فهم شيء
1: باه
0: ما عاودهاش المخرج زياد
1: ليه هذيك
0: الحكم اقرب الميكرو زياد اي ما عاودهاش المخرج يظل لي فما عاطفة فما هكا كونتاكت صار في احنا ولينا نلوجوا تو على اي حاجه
2: تو قلنا مومو فور نتاعنا ان شاء الله نستغلها
3: في حاجه خذ
0: خذها عندنا مومو فور حلوه تو الاحسن سيكونس خدمناها الكره اللي ضربت على القائم في البوكس ضربها بالساق اليمين العاشوري مجنب يعني كجناح يمين على 7 8 9 امتار على يسار حارس المنتخب البلجيكي كورتوا كورتوا ما شاء الله مسكر الكاش كره ضربت في الزاويه 90 اعتقد ما عاودهاش المخرج به يتحرك منتخبنا تو ممكن البوت قاعد يسخن نحضروا البوت وسق الغربي بالساق اليسار صعيب
2: هو
0: حبيب حتى له على اليسار ما هي الساق وكان كملنا ديكالاج على العاشوري طلبها ما كملناش
3: فما ديفاسيتي فما الحقيقه فما حاجات
0: باهية هاي عاود لي المخرج كورتوا تبح بوم صاروخه
3: محلوه
0: عطاها حقها شوطه صاروخ كما هي حتى ضم حتى
2: طلعنا تو طلعنا له
0: طلعنا تو بتوصيات المدرب فما من قاعد يسخن
2: الاول علاش مش من اول اجل الخوف الهجس
0: برشا وقت
3: رجع للدوز اتاكون واحد مع شوات الفوق في البريس
0: انت شوات ومع عاشوري اي ردوا بينا هجمه وينو مهيب به مسك الكاش خليه اكيد مهيب ياخو قراره كان خاطئ دوكو في القرار نتاعو الفني على 5 امتار شوفوا ظهر لاتيرال نتاعنا عروس عشوائي يخرج لاكس اللي هو
2: تالي
0: بعد عروس ماشي غطي
1: في الماتش هذا ثم برشا جوارات بالنسبه لنا خسرت برشا نقاط مع النخب الوطني
0: دبروها في الليسته
1: مليو تيرام
0: موجودين في الليسته زياد
1: اي مع
0: فرانسيس
1: هي موجود في ليستا ما نتصور مش في عمل عليهم برشا في اللي ماتش متاع كوب دي مون
0: علاش ماشي حلمة راهو ليستا ليستا حلمة هاي عاشوري جيبها قبل الركنية عاشوري وينك فما تعب كما قال محمد صحيح فما حاجة هكا نقصها شي عمل عاشوري ملف يفسخ ويتعدى ينتظر اليمين نتاعو حاج محمود يعمل له لا مش وقته مش تعتلونات مش هكا اللمسه تتعدى في منطقه الجزاء من تونيكتي به ميسيلش يرجع المنتخب البلجيكي في هجمه باقي عروس ظهره تي بوينت يتعدى دوكو مش عادي باش يحل لابسق اليمين باش يلعب لمسه مسكر
2: رد بالنا سمح لي نحلوا روحنا راه ماتش كوب دو موند اللي فات بتاع الخمسه راه بالضبط
0: معلول معلول معلول
2: نحن نلعبوا وفي اللي كونتر قوين
0: هذا خسرنا
2: 5-2
3: ما تاورت زياد راهو تحس فما دي جوار هم جيميتي تاورت عروس مثلا ظاهر مركب
0: مركب هو اكسيال ماهوش جيميتي
3: لا تخلي زحلوني في تونس وتهز عروس تلعبوا ريال دروا
0: فلسفه هذيا
3: اليوم انا نحكي ديما اليوم
0: عاد على اليوم انت تحكي على
3: يا اخي لونترينور شنو يا اخي ما غلطش ما
2: عندك احسن لك هذه الدرا في تونس ما فيش
3: انت تو كي تشوف مثلا
0: تهز في عروس وتلعبوا كثير ودوبنا مثل مسيب كل شيء
3: تلعبوا ريال دروا هو ديميتي
0: هو اكسيال
3: وتخلي الاحسن ريال دروا في الشامبيونا في تونس
0: صحيح هذه نقاط استفهام مش تو نحكيوا بريكو على ليستا
3: ما انا من الاول انت عندك ماتشات ميكال باش تفهم
0: باش تفهم روحك اي لعبوا اكسيال بلاص رقيق ولا تالبي كمش لعبوا ما تلعبوش لاتيرال دروا وانت عندك نافيتي باش تجربوا زاده دوزيام لاتيرال مع فاليري كانت حاب تجرب وينو اي على البنك اوكي شفناه في الكوبارا فوضى في منطقة الجزاء المنتخب البلجيكي ضيع نقولوا ممكن حتى 10 اهداف زياده فما 10 ايش بيك زياده
2: ان شاء الله ما تكون ان شاء الله ان شاء الله ما
0: تجيش الشوط الثاني
1: خاطر المستوى نتاع كيب ناسيونال نورمالمون خير من هكا
0: معناتها حمراء علاش حمراء
3: شوف
2: ان شاء الله النتيجه ان شاء الله ما تزيدش النتيجه خاطر نفسانيا مونتال راه مش باقي قبل مونتال موق بالكوب دو موند ان شاء الله تبقى هكا ان شاء الله.
0: قداش لعب من ربع ساعه في المانيا بونسليغا
1: ريت لي شويه
0: غربي قداش لعب قداش لعب
3: برشا
0: قداش لعب ربع ساعه كامل
1: لعب
0: 39 دقيقه عاد كامل
1: لونترينور
0: ما يحب يعطي طون جو
3: مش لعب لا مش لعب
0: مش لعب ماكس مش لعب ميتو
1: في ليه اسماعيل غربي اللي عم ناول
0: اسماعيل غربي
2: مش هو
1: مش هو بيدو
0: بصلي قالوا
1: ما فماش فيفاسيتي تنطير للبويسونس اللي كانت موجوده السنه الفارطه وطفل صغير معناتها معناتها حرام معناتها
0: بلي مش السويد ثبت لي فيها عطف البونسيغا زباي وموسليغا الحقيقيه بلي تو باش السويد تو تو خليل العياري دخل في كلاش مع دي بروين وخذا سفره في تاكل زايد حتى الفوليوم اكبر منك دوكو في الفوليوم وفي المورفولوجي عودها اسماعيل الغربي هي بيت خذا فيها ورق سفره فين باش يفسر لك هذا يخرج حمر عليه
1: هي بيت الشيء اللي قلناه مقبيله زياد قلنا راه ثم مشكله نفسيه كبيره في المنتخب الوطني ما لقاش روحه يولي اجريسيف اللاعب كي ما لقاش روحه يولي يضرب
0: يطيح في الديشي يولي يضرب
1: في الديشي يولي يضرب ما لقاش
0: ريبيرتي شوفك لوتروت يمين يسار والثالث لا يذيع ومهم شامل كي منعنا
3: مش تمنع من كارثه
0: عاد شعلنا هون النجم ونعملوا طلع على منى لو ممكن بعد قليل باش
1: تحكي
0: ليه باش نبدل شوي الجو خاطر ما تعرف اذا الشباب زياد حاضره في كل المواعيد
2: ان شاء الله اخوي زياد سكور ما يزيدش باش ما ياثرش علينا نفسانيا لانه عندنا ماتش كوب دو موند بعد 9 ايام ان شاء الله
1: تبقى كيف النجم ناخذ كوتي بوزيتيف على الورقه حمراء تنجم تصير في وسط الماتش خلينا نشوفوا الناخب الوطني كيفاش يتصرف
2: مع بلجيكا
1: امريكا تنجم تصير خلينا نشوفوا معناتها البلان جو باش يتبدل هنا اما لازم الناخب الوطني يتصرف هنا يبدل برشا حاجات
0: سامحني زياد عماد جندوبي محمد سويحلي ماتش النمسا النمسا قبل 39 دقيقة لعب الشوط الأول خرج لها أكسيال حمراء وما غيرش المدرب إلى نهاية الشوط وكملت النمسا شوط ونصف كامل شوط ونصف كامل وربحت الماتش
2: أنا تمنيته وقتها
0: اليوم ناخذوها احنا الحمراء
3: أنت ريتو ريتو العياري والغربي راه ما عندهمش عصير تاع كومبيتيسيون
0: صحيح جو حلوه الكلمه هاي
3: فماش جو تاع
0: كومبيتيسيون جو الكوابل
3: هنا نورو تترينا في تترينا راك تترينا ماكش تكور
0: اه فرق
3: ما فهم بيان سور
0: كي ترينا في اوروبا خير من هنا
3: كومبيتيسيون
0: تفرق تفرق كومبيتيسيون اوكي واضح كرة القدم باتشويت وريتم وتيمبو واحنا خارج الموضوع ودي بروين الثالث اه لا عاد كيف شو الحصة التدريبية
3: انحلال معناها كرة
0: دي بروين الثالث هكاية ثلاثة بلاش البلجيكا 65 دقيقة لعب ثلاثة بلاش البلجيكا امام المنتخب التونسي شكون سجل الثالث هو دي بروين
3: انا حتى
2: من جهة منه هو الجارديان استناها من جهة اليسار حتى من جهة اليمين
0: علاش مسافة تاع
2: 24
3: زياد الاولاد ديزونترينور يعرف ريتو المنظر هذا
0: اقرب ميكرو محمد انت مدرب زاد محمد خايب
3: برشا نحكي لك نتاع نتاع نتاع الناس بدنيا اول حاجه فما ام بروبليم كبير برشا
0: عشتو كمدرب
3: تعيشوا
0: زياد كمدرب
3: تعيشوا
0: تعيشوا في
2: التو على لونترنور اخي اخي فتره تو
0: 35
2: مقسم له شوف ايكيبك ناقصه ايكيبك ناقصه ملاعبي وخاسر ثلاثه تو 35 دقيقه صعيبه برشا على تونس
0: اي
2: على المونتالمون حتى على الجوارات
0: شو الكاش قداش كبر
2: بالطبيعة
0: هو الكاش هو قداش يولي كبير 32 عشان يكبر الكاش
2: هو استنى باش يعطي الجهة
0: مش استنى عاوز زياد جول
1: زياد هو تو بدا في التغييرات معناها
0: هما لوكاكو لوكاكو باش يعمل لاباس 10 وجمهور باش يشيخ حفله اخر ماتش
2: بلجيكا 35 صعيبه برشا على تونس
1: مازال برشا وقت راه مازال برشا
2: كان جينا كاملين ممكن ناقصين تو
0: علاش الكاش كبر زياد علاش الكاش كبر في شوطة دي بروين حتى واحد ما طلع عليه في البريس
1: يعطيك الصحة
3: طلعوا
1: نورمال يطلع عليه ما يخليش يشوط ميراش الكاش
2: تو دخل بالسيف ودخل اسمه
0: شكون زياد سامحني عماد ما تكلموش مع بعض الاولاد
1: موند لافراب وموند لافراب
0: تاع دي بروين
1: يوقف ديفونسور مون يكمل عليه ما يخليش يرى الكاش قالت له جارديان الكوتي
0: هذيك
1: تسمى ميتا ما يغزلهاش جارديان يغزل الكوتي تاع حل التسيق وشوف التكنيك دو فراب تاع دي بروين حل التسيق وبعد سكرها
0: مالا شوف يعني
1: الجارديان الى اونتيسيبي باش يمشي كوتي
2: اوبوزي قلناه هو ماشي في بالي يحط الغادي
0: يعني
2: زير
1: فما سكر له سيق
0: فما كونيكسيون بين الحارس المرمى الشارنيير والبيفو اللي خرج على دي بروين على 24 متر
3: طالبي خرج وقف
0: هكا اوكي ابو حمص سويحلي برافو وقت خايب ردوا بينا من الرابعه لوكاكو دبابه وينو يحضر باقي احنا زحمه في البوكس نلعبوا ب 10 بعد خروج اسماعيل الغربي الاولاد ما تكلموش مع بعضنا باش المستمع يشيخ بالمعلومه نذكر ثلاثه بلاش بلجيكا امام تونس لازم نستقبلوا الرابعه لا باساديس دي بروين باقي شي عمل يلوج على دوكو باقي نلعبوا قدام
2: سيون زونتالمون
0: حصه تدريبيه واقفين كراميه
1: ظاهرة ثم رولاشمون توتال على المستوى البدني
0: شعملنا شانجمونات كابيتان
3: مش تجري
0: شعملنا
2: نعاودوا نقولوا وان الفلسفه اللي غيرت سته ملاعبيه راهو مش معقول بين ماتش وماتش ومازالك ماتش اوفيسيال بعد 9 ايام نورمالمون اللي باش تلعبوا ماتش سويات هو اللي باش تلعبوا اليوم غيبت لنا شوات والمجبري وبن سليمان اللي لعبوا المره فات الميطان الاول
0: لا مروح
2: لا ما مجي
0: بس ما تاع التيم تاع المدرب شيف مروحه في سبيتش في الكلام عنده قيمه ديكا عملها لومير مره في مصر 2006 غير ست لاعبين
1: تاع المية كي جات في وقتها زعما
0: بوز تاع المية هذيا
1: جات في وقتها باش يعاود ريموتيفي لي جوار ويعاود ينظمهم ويعاود
0: يحكيهم مع
3: مش تحكي معاهم
0: ماشي تحكي معاهم
1: ما تحكي معاهم تهجم ثم تمسهم اللاعبين لازمك تعاود تنظمهم
2: ثانيه ولا
3: لا لا دخل شوات من الميطان دو برشا
0: اوكي هبش نقولوا شو عمل في التغييرات عاطف دخول شوات وتونكتي خروج حازم المستوري وخليل عياري ومنذ قليل
1: مرتضى بن ونيس بلاصه بن حميده دخول بن سليمان انيس بلاصه الياس العاشوري والياس سعد بلاصه حاج محمود
0: العاشوري خرج زاد
1: اي معناتها
0: غشكون العاشوري خرجوا
1: العاشوري بلاصه سعد
0: الياس سعد دونك زيد شونجمونيت هو
3: بس سامح اما خير انت يا ذوما تبدلهم في الميتان
0: ما بدلهمش عمل
3: زوسبات وانت انزيرو ولا تروا زيرو
0: دونك المدرب غلط المدرب يتحمل المسؤوليه قلنا في الميتان يبدلهم
3: اما خير ولا تروا زيرو
0: صحيح تروا زيرو خايبه
2: قلنا في الميتان مجبري والم فاليري وشوات
3: وانت بن ونيس كي رد عليك ربي تحب تلعب ولعبت بلس بن حميد بالميتان ميتان عمل ميتان ميتان علاش
0: بن ونيس اللي هو ما نشوفوهش في الماتشوات الأوفيسيال مرة ضحينا به نذكر في ماتش نسيت برازيل خسرنا 5 بالمونديال قطر هكا
3: شو هزو عاد هزو كلوار ولا زوري
0: مش عارفين ستاف قاعد يحكي وهبي الخزري قاعد يحكي صابي لموشي قاعد يحكي
1: قال معناتها سي تانجور بوليفالون باش يسحقوا في الوسط ميدان
0: الاخبار توا الاولاد يعطيكم الصحة باش نقصد زاد احنا تعبنا من الكلام ثلاثة بلاش للمنتخب البلجيكي امام المنتخب التونسي نرجع لكم بعد الاخبار
4: إذاعة الشباب من تونس
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
4: عدل موجتك تسمع صوتك
5: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
4: موجز الأخبار
7: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري وزير التربية نور الدين النوري أدى اليوم زيارة ميدانية إلى مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة وذلك في سياق زيارات المتابعة الميدانية لسير امتحان البكالوريا في دورتها الرئيسية جوان 26 و2000 يحتضن اليوم وغدا المركب الشبابي بنابل الملتقى الوطني للنظر في مشاغل ومشاكل الأشخاص من ذوي الإعاقة للعمل على إيجاد الحلول الممكنة نائب المجلس المحلي بدار شعبان الفهري أحمد الكلاعي أكد خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن الملتقى يتناول الصعوبات والمشاكل التي تتعرض لها هذه الفئة خاصة في قطاع النقل والصحة والبريد بهدف الاطلاع على آخر التجارب والبحوث في مجال السلامة المرورية تحتضن ولاية المهدية اليوم وغدا الندوة التكوينية النموذجية في السلامة المرورية لفائدة منتسبي مؤسسات النقل الوطنية ببادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية إمضاء اتفاقية شراكة علمية وأكاديمية بين معهد باستور والمعهد الوطني للعلوم التطبيقية بتولوز بهدف تعزيز التعاون الدولي بين المؤسستين في المجال الطبي والاستفادة من آخر الابتكارات العلمية لدى الجانبين بالإضافة إلى تطوير المشاريع البحثية خاصة في مجال المعالجة الحيوية أبرز مخرجات الملتقى الجهوي الأول لتقييم القطاع السياحي بولاية توزر الذي انتظم يومي 5 و6 من شهر جوان الجاري والذي يهدف إلى عدد خطة جهوية للنهوض بالقطاع السياحي في أخبار العالم، شنت القوات الأمريكية اليوم هجوما على مواقع رادارات ساحلية إيرانية بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز. وعلى صعيد آخر، يؤدي وزير الداخلية الباكستاني اليوم زيارة إلى طهران. هذا وأعلن الجيش اللبناني استشهاد ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على آلية عسكرية في منطقة نبطية جنوب البلاد. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
8: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
9: يا شباب، عدل موجتك، تسمع

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et
0: sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archi et tsept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: قيلولة أكيد في بروكسل في تونس طقس حار منتخبنا تصويرة لوك قبل المونديال ما يفرحش ما يطمنش خاسرين أمام بلجيكا 3-0 نلعبوا بعشرة بعد طرد لاعب وسط ميدان هو اللي بيشيخ الكرة وينشط يعني إسماعيل الغربي التغييرات صارت مخر يعني عملنا زوز تغييرات بين الشوطين مع بداية مباراة الشوط الثاني دخول شوات وتونكتي خروج المستوري وخليل العياري ثم زياد زيود محمد سويحلي عماد جندوبي معايا في التحليل الفني مدربين على مستوى عالي سليم القصيبي في الإخراج التقني تحالي سليم تحية لأي دريدي في الإخراج الرقمي عاطف الزنادي في الأعداد كابتن التغييرات بعد حتى هي عشوائية في التايمينج نعرفش كان فهمتوني يعني كنا نحبذوا أنه خسر 1-0 مع نهاية الشوط الأول تعمل تغييراتك اللي باش تبدل لوك الماتش والتكتيك والتيك توك والفلسفة توما مدربين يعني تعمل تغييراتك اللي باش ترجعك للماتش يعني خليت الحمراء وزدت قبلت أهداف
3: تحسوا ما تقبل الهزيمة مع الناخب الوطني
2: هكا فما مدرب يقبل هزيمة
3: أنا هذا
2: لوزر يعني موش رباح
3: لي ريزولتا لي شانجمون اللي قاعدين يصيروا ما فما الركيز ما مريناه ومش ما حنبال ما عطاش طنجو خذيرة ما عطاش طنجو مع التركيز متاعه هو مع العاب دي كيف كيف نتصور معناتها اللاعب الناخب الوطني قاعد يجير لو ماتش يعطيه يوفى الماتش وبقل الاضرار
2: رغم الوقت مازال بكري
4: تحس معناها تحس يدخل في جوارات معناها كانك ترضي فيها معناها بنوا الناس في الشارع مش شارع اسمه ادم عروس مش شارع معناها ثم جوارات معناها خي تجرب في اخر ماتش سؤال برك
3: عندي سؤال تفضل
2: زياد دق الميكرو
3: هذه المقابله هذه نصور معناتها توكي بعد في الدقيقه 75 معناتها الكاستينغ غلط معناتها كان لعب مقابله في رادس مقابله

0: تورنوا انترناسيونال كبيره كيما الكوب دي موند. مهم برشا تمشي الكوب دي موند وانت شيخ وانت فرحان ورابح ماتش الاخراني بتاع
1: ذكرتني في الشتالي عام 78 حكى لي محسن خويا قال لك كي ماشيين باش نلعبوا في
2: سي محسن 78 الارجنتين
1: قال لك ماشيين نلعبوا في الارجنتين قال لعبنا ضد شكون؟ لعبنا في زويتن ضد جرزونا نادي جرزونا لعبنا اي جرزونا نتاعنا وربح اللي كيف ناسيونال ربحت اربعه بشيء منتلمو وعمل اي وش عمل لهم؟ عمل لهم باف لكيب الجمهور أيه. كانه كوب دو موند عمل وربحنا اربعه بشيء مشينا شيخين قال شيخين
3: الكوره الجو العام تاع الكوره
2: ملي كنا لعبنا مع سكرة في راد
3: سي لا سي با سا
2: ما نشوف فسروا لي
3: لا لا لا ما قلناش
2: احنا ليه قلت لي
3: باش نطيحوا للنيفو
1: احترام للفكرة
2: ليه باحترام لجرزونا جمعيه كبيره خرجت مختار طرابلسي واللي كان
3: اللي
2: كان يسلك
1: اما ضدي كيما سيرا
2: ليه تقولوا لي زويتن زويتن احنا ماشيين لا حلوه الفكره حلوه تو بحث الجندوبي ربي فضله سي عماد خوه ما شاء الله جبدنا حكايه قبل مونديال الارجنتين قبل ما نلعبوا مع المكسيك وبولونيا
1: والمانيا
2: المانيا لعبنا في زويتن بالبافلوات
1: وقتها بافلوات وجمهور واحد ما جرزونا وفات اربع بشيء
2: اليوم محمد سهلي قلت للكابيتال كونفيونس ما نلعبوش في الجوله الاوروبيه ذي في جوان صعيب جوان مع النمسا ومع بلجيكيا خيرنا نلعبوا هنا ماتش ودي مع منتخب اقل مستوى من منتخبات اوروبا
1: مونتينيغرو
2: يكون افضل مثلا
3: حاجه انت كنت تنجم مثلا تمشي لبلجيكا وتجيب النمسا الرادس وتطلع في الطياره تمشي كوب دي موند مثلا
2: مثلا اذا حبت
0: الشروط ما عليك بلجيكا
2: اي هما
3: هذيك حاجه
2: فما شروط
3: هذيك حاجه اخرى
0: تونس ما اختارش الادفيرسير ولا التواريخ تاع الماتش
3: فما اي فما انت تو مثلا ماتش كيما اليوم تو مثلا نرجعوا الماتش كيما اليوم انت تو عباره التغييرات اللي عملها عباره الكوب دي موند مازال لا
2: نشوف الملعب
1: يعطيك الصحه هذا قلت انا ما
2: تجيش محمد اي صحيح
3: التايمينغ معناها نتاع لي شونجمون في وسط الماتش نتاع الكوب دي موند مازلت بعيد
2: لا وتغيرت عشوائيه محمد انا ما فهمتش
3: لا لا
2: تغيرت باش غير وقتها
3: هواي ساعات مدرب يقف على الليني لازم يعاون جمعيته راه
2: هكا
3: مش انت تتلاشي انا رئان اللي رايح اليوم
2: لاش روبين السفينه
3: لاش هو
2: روبين المدرب هو ما يخليهاش تغرق
3: بيان سور ثلاثة أربعة تقعد ديما أنت واقف وتدز وكذا
2: أوكي باهي نرجعوا للماتش عماد
1: كالعادة سيونس أوتوموند
2: كالعادة سيونس الحصة التدريبية بلجيكا مسيطرة بلجيكا عندها الكرة في ساقيها برشا
1: حتى كان يخسرها
2: امتلاك الكرة عالية برشا لبلجيكا 70 60 65% باقي ثلاثة بلاش بلجيكا أمام المنتخب التونسي نذكر أهداف 65 الفاريابل دونك هدف أول في الماتش كان لتروسار لاعب أرسنال هدف ثاني لشارل وهدف ثالث لي دي بروين كل اهداف جاج معناتها نتفرجوا شنعملوا تو
1: نخلي اللوم يخرج عروس
2: نخرجوا عروس اللي هو في الاصل اكسيال لعب لاتيرال يمين ظلمناه وندخلوا اللوم اللي عايش في امريكا اللي شفنا ماتش النمسا ما كانش حاجه كبيره دونك على اليمين اللخبطه التكتيكيه عندك انت محمد سهلي تقول لي شكون باش يلعب على اليمين شانجمون غير مفهوم دخلنا اللوم وخرجنا عروس صبري لموشي يظهر لي رابع ماتش قاعد يكتشف الجروب اللي هزها ويتحمل مسؤوليه الكاستينج اللي هما 26 لاعب تحمل مسؤولياتهم احيانا تختار من الدوري المحلي الفقير احيانا تختار من الدوري المحلي الفقير افضل ما انك تجيب ملاعبيه بناسيونو امريكا ونارشوين والمانيا اشتر ربع ساعه لا انا ما نحبذهاش الحكايه
3: وانت تو كي تحب مثلا تستحفظ على الجروب نتاعك وسواديزون معناه انت الملاعبيه كادر ملاع اخي الطالب ياو لعب 90 دقيقه
2: صحيح
3: والصغير ياو لعب 90 دقيقه
2: والرقيق
3: هام يبويزيه
2: صحيح شارنيير اللي هي صعيبه اللي
3: قبل برشا عندهم هاك لعبتهم ماتش كامل
2: تحب تخرجهم باش تاكل سبعه
3: ماتش كامل وما يجريو راه
2: هي تحب تخرجهم يبويزيه معناتها اي شفتك
3: بالنسبه ليا انا 26 جوار اللي هزيتهم فما دوبلور في كل بوست
2: واضح
1: نعاودها البويزيات كما قال لك
2: انا الدفاع والوسط والهجوم
1: انا الماتش اللي باش تلعبوا مع السويد 60 دقيقه تلعبوا اليوم
2: 60 دقيقه
1: 60 دقيقه بعد ما يخرج حتى كان خسرنا
2: حتى حكينا على التصنيف في حراسه المرمى البوليميك توا دحمان ممكن ممسوس في الاستاج وبرشا منابر يحكيوا تعرف محمد سويحلي زياد زيود وانت حارس مرمى ومدرب عماد الجندوبي اليوم ثلاثه خايبه الشم المهيبه
3: خايبه من
2: خايبه المهيب
1: للكيب كامله
2: للكيب كامله سكور
1: سكين ما يعمل شيء مهم منع
2: عرفنا انه بشي منع برشا في الشوط الاول وبشي قبل برشا اهداف وهذا اللي صار
3: انت سمعنا نحكي انا واخوي زياد معناتها تهز حاج محمود رير دروا وانت عندك رير دروا لبرا خرج رير دروا وحط رير دروا دو ميتي في بلا علاش معناها تلعب اكسيال ارير دروا ومن بعد تخرجوا تحط بيفوري
2: تدخل اللومي بلاستو
0: في كيف ناسيونال بتبيع
2: زياد زيود مدربنا اش قلت
0: كيف ناسيونال عندك في كل بوز زوز معناتها عندك لي زاري دروا في البنك عندك لي ميليو تيران هذوما معناتها لي سوسيون تاع بوشترو ما يتحطوا ما يصير

0: روش في كيف ناسيونال
1: على المستوى العالي
0: ايه في المستوى العالي ما يصيرش معناتها راه حاج محمود انا دربته في ليتوال عمره ما لعب فيه البوست هذاك يا دروا
1: هو دومي رجع على لاتيرال دروا بلاست
0: اغزله بعيد اغزله
1: فوضى حتى فوضى كبيره وله هو عنده بوا زايد يظهر زايد على كل به ممكن الرابع البلجيكا اكيد تخرج من الدفاع المنتخب التونسي ذكر ثلاثة بليش ماذا بينا الوقت يوفى ماذا بينا
2: الماتش برشا صحه راس خاطر تو انت الملاعب ما مشالكش لعبت انت وما مشاش حاج محمود معناها نشوفوا له بلاصه باش تسعى في رايك
3: كاين ورضي بجوار
2: سي باس سي باس
1: سون كلوب كاين هو
0: لا لا كمل في لوغانو مع واتش
1: يرجع الدوري المحلي
0: ورجع الدوري المحلي لا عاد ضخمه الحقيقه
1: شو يلعب
0: الترجي الرياضي التونسي
1: ويمشي يلعب
0: الوسط ما ديه شو يلعب
1: فين وسط
0: يا خوتو نشوفوا مع المدرب الجديد تاع الترجي
1: باش يلعب
0: قبيلو ما واش معاه في البطوله التونسيه نحكي على البطوله التونسيه يا جميل فاسيلمون
1: باه نمشيو للهوند نبدلوا شويه الجو نشوفوا الانتخابات خلينا سخونه في الحمامات الاربع غربان نذكر تونس خاسر امام بلجيكا في بروكسل 3 بلاش حتى الجمهور شيخ بالكانيكول في بروكسل سخانه شويه مع الامطار منى وينك في الحمامات
4: زياد اهلا وسهلا
1: بعدت علينا برشا منى ما نعرفش عليها قول عاد فيني منى قولي لا خليها تنقول لك هاي ويني منى
4: زياد تعرف عطينا الوقت بتي على النوادي باش تصير عمليه التصويت نعطيك 127 نادي منخرط 129 نادي حضروا كلهم صوتوا واربعه نوادي ما صوتتش حبيت فقط نصح معلومة زياد حكينا وقلنا وأنه بعد المسابقة على التقرير الأدبي والمسابقة بالأغلبية على التقرير المالي للجامعة التونسية لكرة اليد جامعة كرة اليد سجلت فائض قدره 1.1 يعني مليار و100 ألف دينار فائض
1: في الميزانية موجود يعني حتى جوان
4: حتى 30 جوان 2025 وهذه بالطبيعة حسب مراقب الحسابات باش تنطلق تو عمليه الفرز قلت الخاصه بالانتخابات
1: طول افطرتوا بالله فما فطور ولا
4: زياده ما افطرت
1: اي خاطر مو فما الفطور وكذا ممكن الرابع منى يقعد معايا يقعد معايا منى يقعد معايا ممكن لا هاي الحمد لله ثلاثه بلاش البلجيكا تفضل منى خاطر من الصباح من العشرة بدينا دونك ماراثون انتخابات
4: هما الحقيقة الرؤساء الزوج قائمات وأيضا الأعضاء ما فطروش موجودين أكيد يتابعوا ويواكبوا عملية التصويت بالنسبة للزوج قائمات قائمة السيد كريم الهلالي وقائمة السيد كمال السنوسي إن شاء الله بالحظ والتوفيق نذكر 127 نادي منخرط كيف ما قلنا 123 نادي صوتوا وأربع نوادي فقط لم تصوت في الانتخابات اليوم تم الاختيار من طرف رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات السيد أحمد الورسلي على زوز من القائمات المترشحة باش يواكبوا عملية الفرز هنا الجناوي حازم المنصوري عن قائمة كريم الهلالي والسيدة نعيمة براهم السيد جلال بودريجا عبد القادر بودريجا عن قائمة السيد كمال السنوسي تحب نقطة مع زياد نبداو عملية الفرز الأصوات بالنسبة لزوز قائمات
1: نقعد واحدة واحدة باش نتبع معك الماتش منى زادة مستمعين تاعنا اكيد باش ياخذوا المعلومة لو فيه اي تدخل الخط مفتوح تفضل
4: الخط مفتوح معاك الخط مفتوح معاك
1: وقت ما تحب منى تاخذ الخط اوكي
4: تفضل
1: اوكي مع السي مغصيبي ربي فضله عاطف زنادي كيف كيف ناخذ كل تفاصيل وكواليس عملية الفرز في انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد منتخبنا باقي خارج الموضوع وهدف رابع هدف رابع اكيد للمنتخب البلجيكي فور قوي برشا منتخب البلجيكي مرشح بلجيكا محمد سويح لزياد زيود عامل جندوبي مرشحين منتخب بلجيكي باش يكون ضمن
0: التاريخ البلجيكا عمرها ما نجحت في التورنوات الانترناسيونال معناتها ما تشوف معناتها في البالماريس لا موجوده لا كوب دي موند كوب دوروب معناتها الجيل الذهبي نتاعو معناتها تسمى فشل ما المشكلة منتخب بلجيكي هي للتورنوا مام معناتها ما
1: كاردو فينال ماكس دومي فينال
0: ثقافة بتاعه البلجيكي بشي يهز كوب دي موند ما عندهمش ديما المنتخبات الكبيرة هي اللي تفوز اللي عندها ثقافة ايطاليا اسبانيا ارجنتين المانيا
1: دوك البونتو كاغا هذا زاد الرابعة
3: الجهة اليمين دي
0: ديما يدخل حاج محمود معناتها
1: اي شنو حاج محمود اخي هو مدافع يمين باش نلوم عليه انا اليوم ما كنت كان وصل الميدان خرجته من لونتر جو وجبته على اليمين
0: يعرفش يدافع
1: ونحيت عروس دخلوا الشيره نتاعو هو كيما دخلوا شيره تاع روس
0: مش كيما يدير
1: اي محمد سويح
2: تحمل مسؤوليتك انت في
1: شكون اللي تحمل مدرب اي
2: شكون باش تحمل
1: اي مدرب انت دخلوا شيره
2: انت تحطوا في بلاصه مش
3: حاجه محمود سامحني مازال كيتخلى هو تو في ريشير فيزيك
1: شكون باش يتخلى
3: هو ما قلت معناها كي اول من بكري يلعب هو
1: مش شفتوش انت والله لا شفت
2: يجري برك
1: والله لا شفت
0: من الاول ماتش يلعب عماد
1: والله لا شفت
0: من الاول ماتش
1: يعرف اللي هو
2: شكون في المطار
1: عماد يعرف اللي هو موجود ويلعب من اول ماتش اما قال لك والله ما شفت
2: شوف الكرة تتفلسف
1: محمد سويحلي تخلص كاش
2: تفلسف تخلص كاش هكا بالنسبة لي كيب ناسيونال راي معناها كل بوست فيها كل بوست عندك ناسها خليك تري كوريكت
3: للضرورة
2: ولا فهمت
1: قبلنا هدف رابع
0: تتصرف معناتها ما عندكش شانجمون في ماتش وفي سير
2: ما تنجمش
0: جوار بوليفالون
1: ان شاء الله ما نقبلوش الخامس لانه الوقت نحسب في الوقت وليد
2: حتى راهو في التنطيرة في الشارج انترينمون ظهر فما ان بروبليم
3: صحيح
2: هكا ما مشكل
1: قلت محمد
2: فماش تنطير فماش تنطير تفرج الناس تفرج معناها
3: توا خويا زياد جاي من تيلي ربون دز به الكره
1: الخامس لا سي جراف هكا
2: اوني ترو لون معناها
1: انا نحسب في الوقت قلت ان شاء الله
2: الخامس
1: وهذا الخامس لبلجيكا لا بنتا خمسه بلاش لبلجيكا امام منتخبنا الوطني ان شاء الله ما نقبلوش ست الزينه ونص الزينه ان شاء الله منقبلوا 6 اهداف مازال وقتها 87 دقيقة اعتقد الحكم باش يوصل 90 دقيقة عماد ويزفر ما يزيدش اكسترا حاجة كبيرة ان شاء الله
2: يس
1: خمسة بلاش اللي بيجيك امام المنتخب لاتوس زوز بونتو في قداش زياد
0: في 40 مينوت
3: اللي كنا نقولوا فيه من اول ما بدا الماتش فلسفة زايدة ورافضين اللعب من الاول احنا ندافعوا ب 10 و 11 مش معقول
2: عماد سمعني راهو الميساج تاع المدرب
0: شوف مع الكاميرا مع اللاعبين كل في الدزوي
1: حاج محمود لا تيلا دروا رجعها في الاكس
2: ما فماش ما فماش
3: حتى على الجارديان كما قلت انت حد الجارديان مشكله
1: الجارديان تخوف خمسه مس جبتوا في الماتش اللي انت باش تصنفوا كحارس اول بعد ماتش النمسا لعبته اساسي وخليت دحمان ايكارتي من جوله كندا جولة جوان في أوروبا جيت حطيت مهيب حارس أول
2: لعبتهم ميتون خمسة. ميتون اليوم
1: كيفاش؟
2: أموال اليوم لعبتهم ميتون ميتون
3: انت جرب جرب
2: انت بدأت
1: ترجع
2: وخليت الجول
1: اللي هو يزمش يصير انت قلت عماد جندوبي محمد مهم كلامك زياد حارس مرمى يتمس هكا
3: يتمس توي يتمس
0: توي يتمس
1: تاع ثلاثة بشي ممكن
0: أنا كما قال محمد معناتها معاه معناتها انت بثكيم تاع الناخب الوطني في الميتون بدل حارس
2: وماتش ظاهر صعيب ماشي الثنية خايف
0: ليس ظاهر انت انشير
1: ظاهر صحيح
0: محمد دوزيام جارديان
3: كم كوهاني نجرب حتى كان خسر تاني نجرب
0: كنت باش تحمي شوف الحارس الاول نتاعك
2: مدربين ونعرفوا كي ظاهر ماشي الثنية خايبة ظاهر
1: ظاهرة من الأولى
2: من الأولى
1: مؤشرات مؤشرات
2: تي دبر راسك جنجل عاد وقتها تصرف فهمت أما أنت تمشي تقعد على البنك هي والميساج نتاع قعدوا على البنك الساعة ذاك خايب هذاك
1: عبارة ربان سيد السفينة
2: تعدى للملاعبية
1: به به برش خمسة بلاش وصلنا قداش 90 دقيقة 89 دقيقة معاش عارفين شكون يدافع شكون يمين شكون شارنيير شكون يسار شكون بدا شكون لعب وفقناش به بدا شكون تخبى
3: بالك زاد مفاجاه منتخب السويدي يحب ما يلعب لكش المجبري والفاليري وكل حبي فاش نحبوا نلقوا حل احنا تو
1: السويد ماكل اربعة زاد هي عندها
0: غطيوها
1: اربعة السويد عندها جمعة كليت اربعة زاد مع شكون عاطف السويد كليت اربعة مع النرويج مع النرويج نرويج ثلاثة تلحقوا بالفار الاخرين انا مخيلي تلحقوا بالفار الاربعة هي مع النرويج دربية هذاك سويد زاد ما هيش طب
2: اليوم
0: نورفيج تاع هالاند
1: اي هالاند ما لعبش الماتش هذاك
3: مفاجأة اخوي تشوفها النرويج مفاجأة نتاع
1: هكا ماكينة
0: تفرج
3: فيها تو تفرج فيها عندي جمعة ان شاء الله
2: اليوم اول حاجة لازم يرجعها راهو الشارج دونترينمون نتاعو اللي
3: تو لازم مونتاج يرجع قبل كل شيء تو الحكاية في المخ
2: ايه خمسه بشيء ما تنجمش تحكي على المونتال وانت بالمنظر هذا
0: ايه تو انت لازمك تصلح المشكله اللي عملتها انت في بالماتش هذا هو مسيت المونتال تاع لاعبيتك
1: معناتها ينجم في الاخر ماتش في الكونفرنس يقول جاسيوم معناتها تحمل مسؤوليه كمدرب
0: هو يهزها باش يرجع للجوار
1: باش يهزها هو
3: كي لي بونج لازم يمتص كل شيء
2: خاطر هو مس لي كومبارتيمون الكل
1: اي هو
2: مس لي كومبارتيمون الكل انديفيدويال وكوليكتيف جمعي كامل
1: ستاف وينو وينو السوفلور وينو ولدو وينو الاخر وينو وهب ليه نسال يا زياد زياد انا نسال وينو ستاف
0: وينو ستاف انا وستاف المانيا
1: الماني ستاف وينو ستاف وينو وهبي الخزنة
0: وهبي معاه
1: وينو وهبي
0: يعني في
1: تحس اللي فما مؤشرات مش هي في اللي انا زيرو مازالوا دارجين على نهايه الشوط الاول هكا ولا
3: نعاودوا نرجعوا الماتش الاخراني لازم يكون سهل شويه على الاقل يكون ما يكونش ماتش كما كان.
1: شفت وجه صبري لموشي تحس اللي هو
3: بيتمس وما يلزمش يبين كيك ما يلزمش
1: ليش باش يخبي
3: على الاقل تبقى يخرج عادي مهما يكون ماتش كما كان.
1: هذه مشاعر
3: لا شفت قدام جوالات مهما يكون
1: ما يبدل
3: حتى بالكلام الكلام لازم يتكلم.
1: حكمنا زاد ثلاثة برشا ثلاثة زفر قبل ثلاثة لنزيدوا ناكلوا بونتو اخر سادس لانه منتخب البلجيكي باقي نسبه عاليه لامتلاك الكوره في 65
0: 66
1: 66
0: اما شنو النومبر دو تير برشا حتى كي تشوف انت 26 شوطه للبلجيكي وسبعة لتونس
1: يعني مركز خمسه للبلجيكي
0: نومبر دو كورنير راهو غريب
1: كانت مركي 10 محمد كورنير
2: موجود موجود 10 اوكازيون موجودين
1: صفر
0: صفر لتونس صفر كورنير
1: صفر كور اي بلا ريتي ما جبناش
0: وتريز البلجيكي
1: تريز البلجيكي
3: وجبنا توش
1: وضربنا كره بوتو احنا
3: تروتوش
1: تونيكتي شوات خارج الموضوع المنظومه نحكيوا عنه
3: لا والله مش منه هو متى شوات ما وصلتوش كوره
1: لا شوات نحكي لك المنظومه
3: لا ما هو شوستو كوره
1: صحيح المنظومه يتحملها
3: علاش خاطر يفك الكوره طويل طويل ايش يعمل ما نجمش شوات
1: وتوريكتي زاد كي دخل زاد ما لقاش كوره في ساقيه لعبوا ب10 ما نساوش
3: ما عندناش كوره
1: ب10 بعد طرد لاعب منتخبنا الوطني اسماعيل الغربي بعد ساعه لعب يعني في 62
3: خويا زياد راهو معنا شوف الوسط هو روح الفريق هو همزة الوصل بين الديفونس وبين الاتاك ما عندكش وسط باهي يفك ويلعب رولونس بالكدا ويخرج كورة مرة ما تنجمش تلعب
1: باهي نعمل طلع على منى حمام نشوفوا عملية الفرز بدات في انتخابات جامعة كرة اليد في الحمامات منى ويني منى الحمامات شوف عاطف اوكي ماهيش موجوده بعد قليل باهي برشا اكيد نكملوا الاكسترا تايم اقتربنا من نهايه المباراه منتخبنا في بروكسل خاسر 5-0 امام بلجيكا هذه الخمسه نتاع روسيا 2018 وقتها كان الناخب نبيل معلول وقتها خسرنا 5-2 قلنا حالينا اللعب ولعبنا لعبنا وكورنا
3: هاما كور شفت الفرق اللي قلت لك انا ما لعبناش المره دي
1: خسرت خمسه
3: نحكي لك بشيء الاخرى 5-2
1: ولعبت
3: لعبنا بالبدايه ماركينا على الاقل ماركينا وصلنا ماركينا زوز بونتو
1: اي نتذكر لعبنا
3: لهنا ما وصلنا عملنا كره على البار
1: تاع العاشوري باهي والرقيق في الميتون الاول باهي كره مع نهايه الاكسترا تايم تو لا باس هذه احنا باش نعملوها لرواحنا باش نستناو الحكم باش يزفر يزي ستوب زفر برافو كمل ماتش في بروكسل كمل الماتش في بروكسل كمل الحكم الماتش صبري لاموشي اكيد خارج الموضوع رودي جارسيا يكلمه يحكي معه يقول له عندك اي ويقول له اي عادي وتصير
3: يعرفوا
1: بعضهم في فرنسا صحيح
2: خاطروا شكروا
1: ان شاء الله شكروا في الكونفرنس دو بريس يعرف كاريرو لعب في فرنسا
2: حاجه وإيطاليا. حاجه ممتازه برشا
1: ايش ممتاز
2: هو يحكي على صبري اللي مش صبري الموسي فرح بها
1: اوماج اي مدربين في معركه
2: فرح بها
1: اي به اي به نتويو صفحه نتاع ماتش بروكسل كما توينا صفحة ماتش النمسا توا الطيارة قاعدة جاهزة أكيد الطيارات الكل طارت لأمريكا للكندا للمكسيك توا حصل
0: في الصدور
1: كملنا المباراة ناخذ تقييم فني أهم حاجة زيادة
0: أهم حاجة توا الديسكور تاع لونترينور
1: مازال عنده ديسكور آخر
0: بيان سور أهم ديسكور بعد الخسارة هذي
1: اللي هو
0: ميكرو زياد بيان سور لازم يعرف كيفاش يمتص للخيبة الأمل اللي صار في الماتش هذا يعرف كيفاش هو موتيف مع الجروب نتاعو يعرف زادة في الكونفيرنس دو بريس لازم يعرف شنو كيفاش بشوفها في الكونفيرنس دو بريس خاطر راهو اللاعبين باش يتفرجوا في الكونفيرنس دو بريس سوي معناتها في لي ريزو سوسيو باش يشوف معناتها اسكو لونترينور باش يخسر الثقة اللي ظهر بها في لي كونفيرنس دو بريس اللي تعداو كيفاش باش يتصرف هنا مهمه برشا شخصيه الناخب الوطني نتاعنا باش نلغي ما يفقدش ثقه اللاعبين به خاطر الكوب دي موند مازال ما بداتش راه معناتها تري امبورطون صبري لموش يزم يعرف كيفاش يجيري الفيسير توا بري لا ديفيت ويجيري
1: تصعب عليه في الايامات هذوما
0: تصعب برشا توا اليوم
1: توا قبل السفر
0: اليوم
1: في المرواح في
0: اليوم
1: في زوفير في الاوتيل في الليل في التدريب تاع غدوه
3: التدريب الاول الثاني بعد يرجع
0: والكونفيرونس دو بريس توا اللي باش نعرفوا تبارك الله عليهم المراسلين نتاعنا باش يكون ما يمسحوش يزم يخليك النظره اللي خليها الناس كل اللي شكلته خاطر عنده بيرسوناليتي يعرف يحكي في الكونفرنس يزم يعرف شو يقول تو يعرف شو يبرر الخساره نتاعو ويعرف كيفاش يستعرف بالخساره ويعرف كيفاش يعطي دي زون بوزيتيف للكوب دي موند
1: للراي العام للجمهور للاعبين
0: شو وصلوا اللاعبين
1: للفيستير اوكي للمنظومه الكل برافو ليستات تحشمه صفر ركنيه 14 ركنيه لبلجيكا لستات تحشم. اعطيني زياد لي باس
3: 280 باس بيناتهم 500 واش برا 300 وشوي.
1: احنا شو احنا وين اللي باس عملناهم؟
3: انا 304 هم عملوا 581
1: وما عملوش 500 شويه ما نزلوش
3: ما نزل
1: اي اي فهمت الفرص الاهداف يعني
0: ايه كيما تعملش تجيب زيرو كورنير معناتها ما خلطش انت ظاهر ما كنت بعيد بارش على الكاش معناتها دفعت انت باش ما نقولش اقل من الباء
1: حتى كان باش باش تلعب بطريقه باش تسرق الماتش ما سرقتوش ما عندكش مؤشرات وانك باش تسرق ما عملت شيء
0: باش تسرق ما سرقتو احنا باللي بلاليتي باللي ترانزيسيون البلاليتي ما جبناهمش احنا 14 على هما 14 واحنا صفر
1: واضح
0: انا اول مره ما نتذكرش كيف ناسيونال لعبنا ماتش وما جبناش دي كورنير معناتها بالنسبه لي
1: وانا ما نتذكرش خرجنا بلوك وتصويره قبل مونديال روسيا قبل مونديال قطر قبل مونديال امريكا 98 في فرنسا قبل سميدي 2002 اليابان كوريا قبل الارجنتين لعبنا مع جارزونا في سويتن 70 لعبنا مع جارزونا في سويتن
3: ومن غادي لعبنا في سبا في البرازيل مع ساو باولو
1: في 16 لعبنا
3: هذيك واحد شيء غاديك في
1: ساو باولو ساو باولو
3: ما خرجنا من جارزونا
1: دونك هنا محمد سهلي انا النوت توا في الماتش هذا 0 على 10
2: اكيد
1: باه انت قلت لي ماتش النمسا عجبك في حاجات انت قلت
2: لي لا لا لا لا لا ماتش
1: النمسا عجبني وقلت لي جوله امريكا عجبتني ماتش كندا وماتش هايتي
2: انا قلت لك جيت انت اليوم تعرف ايش عملت انت اليوم انا يا نقول يكثر عليه الضغط
1: منين الضغط
2: الناخب معناها تخلى بعض وخطر اللي عملوا اليوم راهو فوضى تكتيكيه فنيه
3: اختيار لاعبين
2: معناها كاستينج غلط شيما معناها ماهوش مفهوم الزون نتاع الفكين ماهيش مفهومه الحقيقه معناها ما نشفعتي دروس في الكوره مي فما برشا حاجات
1: كمعلق فارس كمدرب فارس
2: زياد فما برشا حاجات الحقيقه بعيده برشا انت
1: يعني قلت جينا ما نعرفوهاش
2: انت تعمل
1: فيستير ما نعرفوش الاعداد الذهني البدني شنو الامور جاهزيه
2: راهو في الكوره ما صدق الربي تشد دي روبير تعمل دي روبير في الكوره
1: خاصه انت في تونس ما صدق الربي
2: وقت اللي معناه انت تعمل ديزيكيليبر في الروبير نتاعك في التشكيله راك ما تنجمش راه مع الناس هذوما
1: التشكيله اليوم مع الناس هذوما غلط في الاختيارات في البدايه
2: غلط في البدايه ما شنو انت تو عباره الماتش هذا يعني قلت لك عباره عام الجاي كوب دي مونت فما ماهوش معناه الجمعه الجايه معناه فهمت
1: صحيح
2: الحقيقه فما دي جور كلي معناه انا قلت حتى في بالميتون ميتون تصورت ويعمل خمسه سته تشانجمونات يرجع للليكيب للكونفيونس الكوادر الروح فما ملاعبيه في الكيب ناسيونال راهو كي تراها تكلي تولي تكلي
1: هكا
2: ملاعبيه فما دي ميساج راه فما دي ميساج
1: يتعدي
2: فما ملاعبيك ترى فيهم يلعبوا بدي كوستيوم
3: كما كان لعيدوني قبل
2: معناها
1: منى حمام ترجع لي من الحمامات منى
5: زياد اهلا وسهلا
1: نسمع فيك كلبتك منذ قليل تفضل منى عندك حاجه
5: مرحبا بك زياد لحد الان 15 صوت للسيد كريم الهلالي مقابل 6 اصوات للسيد كمالس نقعد نتبعوا مع بعضنا اكيد
1: اوكي ماشي هكا سخونة من الاول
5: الصوت السابع للسيد كمالس
1: 15
5: صوت مقابل 7 اصوات
1: واضح اوكي شكرا منى 15 الكريم 7 لكمال هذوما زوز قائمات واحده شاده الكرسي وتسير في الجامعة التونسية لكرة اليد قائمه سي كريم الهلالي
3: اكيد
1: وقائمه منافسه سي كمال سوسي كان رئيس البقلاوه قبل جمعيتك عمده سي محمد سويحلي النوت اللي قلت لك عليها 0 على 10 اوكي توا الجاي شنو هو الجاي
2: شوف احنا تويك يلزم اسمع في الكوره يلزمك حتى في اللي مو خايبين يلزمك تعمل دي زون بوزيتيف
1: ما عندك حتى موجات ايجابيه
2: عندك حتى حل في الكوره ما تنجمش تسكر تيران وتروح تبطلوا ما مشوش كوم دي موند تو يلزمنا معناها يجي نقول لك الباجاج معناها اللي في مخ المدرب يلزم يعديه تو فهمت الخساره وكلين كذا فما ديسكور فما فوز الكاركتير فما يهز هو اللعبة الكل فهمت ولا
1: مدرب
2: فهمتني يزم معناه برشا برشا ديسكور وبرشا كلام وبرشا كوميونيكاسيون
1: يرجع روحه هو الساعة
2: برشا كوميونيكاسيون مع الملاعبية خاطر انت شو باش تعمل يزمك معناه من الضعف هذا باش تخلق قوة باش تلعب كوب دي مون سينو باش تاكل العصا وتروح باش تاكل اكثر من
1: هكا بالسيستم جيت تاع المونديال والثالث يترشح
2: يزم كومبوزيتيف تربح ماتش مع السويد تترشح يزمك كومبوزيتيف تو انت كمدرب احنا داخلين بيك للحرم يلزمك انت اول واحد تكون بوزيتيف
1: الربان هو السفينه بشكل هو
2: هذيك فلسفتك وامورك وانت فهمني
1: كيفاش الفلسفه والتيك توك نتاع اليوم؟
2: لا
1: لا سي محمد سويحلي
2: عايش. لا لا بالنسبه لليوم ماني قلت لك على كوتي على الاخر
1: اليوم
2: بعد كل البعد. لا لا بعد كل البعد
1: عمده سعودي شاويله خاطر سعودي
3: والله تحضر ايه اكيد ما نحاو سرونار
1: ريفيرونا حاجه مفاجاه كبيره
3: مفاجاه وجابوا دونيس اللي كان بتاع الخليج سعودي نادي الخليج
1: اللي في الدوري زاد قريب
3: في الدوري كيبهم يعني مش
1: ما يعرفوش علاش رونار تنحى واسباب ما تفهمش
3: والله ما تفهم شيء
1: ما تفهم شيء واضح اوكي عمده تراه قاعد تبع في المنتخب الوطني اكيد مع مباريات شهر مارس كندا الهايتي انت وقتها غاتس في السعوديه في الدوري نقول لك مبروك مره اخرى طبعا نحكيوا على تفاصيل الموسم كيفاش تعدى والموسم الجديد ان شاء الله ربي نشحك مع الانصار في المدينه المنوره واليوم بين النمسا وبلجيكا علينا البارا كي لعبنا مع منافسين قويين هما استفادوا خاطر النمسا عندها منتخبات عربية في الجروب تاعها محمد هكا وبلجيكا عندها
3: مصر
1: مصر في البول متاعها وبعد نعمل فوكس على البول كل زياد دونك احنا خرجنا بخسارة امام النمسا والنمسا لعبت بعشرة شوط ونصف كامل وانا ما قبلتهاش انا كاعلامي نلعب ضد تقولي بعشرة وحداش و 12 مش هذاك موضوعنا انا ما قبلتهاش واليوم الخساره موجعه معناتها مذله خمسه بلاش تولي كانها ماتش بلجيكا خمسه في التاريخ ديما بخمسه نخسروا خمسه طب. ودي او رسمي خمسه
3: زمان شويه تماركونا 10 زمان
1: برشا
3: بالنسبه لي انا حسب شفت انا الماتش النمسا عملنا شوط اول معناها كنا ممتازين صراحه اللي اللوم عليه لونترنر وانا في الشوط الثاني مشكلتنا يبقانا ديما كالهاجس متاع الخوف فريق ناقص ملاعبي شنو اللي معناها اللي يمنع باش تحط دوزيام اتاكون من اول ما يصفر الاربيتر من دوزيام شنو اللي يمنع لا مثال مثلا حط انا دوزيام حتى نعطي سينيال للليكيب الاخرى لاني انا جاي باش نهاجمك
1: زياد كنا ندوموا على سيري ترابلسي يا عماد ندوموا على المحلي وجلال
3: لا عن الخوف ما فهمتش
1: عن منين هو مش محلي
3: لا بريمير ميتون باهي عملنا ترانزيسيون بين حكيك البريمير ميتون باهيين انت كي شفت
1: ماتش
3: ماتش النمسا كي انت شفت مثلا خرجوا ناقصين ملاعبيه
1: في 39
3: 39 باهي نكمل ميتون كيما نكمل علاش مش دوزيام ميتون ديريكت ندخل هذا اللومي عندك اللومي هو شوات ما يخرجوش خليهم كتكادو متوازنة راهو اما زيد عندك واحد معناها القدام زيد وزيد ليكيب الاخرى تعرف واني راني جاي خلينا نهاجم شنو المشكل ومتوازنة كتكادو ماهيش معلق ماتش النمسا مشى على روح ماتش النمسا بخير وبشر الماتش هذايا تاع بلجيكا صراحه كنا حبيت معناها كاليبر اقل من بلجيكا كي جات بلجيكا التغيير نتاع الملاعبيه انا فاجئني ان ليزونترنور يعرفوا
1: في الاساسيه بطبيعة. في الاحداث اللي بداوا
3: انت تلعب أربعة خمسة ستة ماتشات سبعة في التحضيرات ديما خذها قاعده الماتش الاخراني راهو هذاك الماتش الاخراني اللي باش تلعب هذاك لا وهذاك اللي باش تلعب به الماتش الاوفيسي الاولاني
1: ماتش ريفيرونس
3: يلزم هذاك اللي هو نفس ليكيب اللي باش تلعب بها تغير واحد ممكن اما هي نفس الطريقه نفس الاسلوب حاول تلعب مع على الاقل الاسماء اللي باش تتوجد ماتش السياد فجأنا بخمسه ولا سته من لاعبيه
1: ناخذ سكور في الانتخابات خلينا ناخذ السبعه الكريم الهلالي منى
6: 37 صوت لحد الآن مقابل 17 صوت للسيد كمال السنوسي 37 17 أكيد متوافقين
1: هذا سبرينت
3: ترانزيسيون
1: هذا ترانزيسيون مش عادية 37 الكريم الهلالي 17 الكريم الكمال السنوسي برافو منى تقعد معي يا أختي الغالية فوزي بسير مذكرك 37 الكريم الهلالي 17 كمال السنوسي به كمل فكرتك
3: قلت لك معنا وين وصلنا احنا
1: الماتش اليوم بلجيكا
3: بتاع بلجيكا
1: مرسو اقوى من النمسا
3: مرسو اقوى من النمسا اش حبيت معناها التشكيله اللي باش تلعب بها مع السويد هي باش تلعب بها وحاجه اخرى نفس ما تفوتش سانك شونجمون انا بالنسبه لي انا الماتش الاخراني احسبه كانه ماتش اوفيسيال حسب رايي انا هذاك هو
1: في امريكا ما لقاش فرصه كبيره باش يعمل تغييرات كثيره ولو انه 26 وقتها خرجوا منهم هذوما مثلا زعلوني كان موجود في امريكا مثلا مش طوق شديده زعلوني اي ما نحكيش عن زعلوني ليه محمد فهمني معناتها في مشيت امريكا فما ملاعبيه قلنا مخذوا نقاط هما حتى من الدوري المحلي بعد ما لقاو شروحهم في التشكيله تاع 26
2: شوف توريت اليوم مثلا كيبدا ماتش مشكلي كيما هكا راه تنجم ما تعملش ماتش كبير اما تعمل دي سيكونس بهين
1: اللي انت حكيت عليهم ماتش النمسا عجبوك
2: سيكونس.
1: لي سيكونس ماتش النمسا
2: عجبوك اخسر اثنين بليش اخسر واحد بليش اخسر 2-1 اعمل بريستاسيون باهي الخساره موجود مي كوميم تدخل بكابيتال كونفيونس كي تدخل امريكا كوميم فهمت صحيح. انا نحكي لك المنظر خايب المنظر
1: اي اي, أي.
2: المنظر الوقفه
1: المشهد
2: طب شوف بلجيكا هذه باش نجمها في الامباكت فيزيك انت ماكش نجم مع انت ناقص في الفريشو
1: شيوخ كبار في
2: العمر اوجيك اوجيتي صغار
0: انت في المدرسه تكنيك ما خليتكش ما تدخل
2: احنا قعدنا نجريو احنا قعدنا ماتش نجريو
1: نلعب بعينينا ما خدينا حتى ديوال ما فكرناش
2: حتى انت تكتيكمون ساع انت كنت خايب
1: اي اوكي
2: الوقفه نتاعك كانت خايبه على
1: الاخر
2: كي تتفرج ظاهرة معناها لورغانيزاسيون لا ديفونسيف لا اوفونسيف فما حتى شيء
1: واضح
3: الحمد لله جا في ماتش اليوم اوفيسيال الحمد لله جا اليوم ما جاش في السيات الحمد لله ما جاش في السيات
1: بلجيكي قوي برشا
3: سكور شكرا نفيقوا منه
1: سكور برشا سكور خمسة يقبلهم وهي بالشام خلي عامل كلينشيت عام كامل مع النادي الافريقي حتى مع المنتخب زاد ما قبلش قبل هدف دنمار في الماتش كندا هايتي شكون كان زيادة كني يقول هو لعب صبري لعب شوت مش لعب ماتش
0: ومهيب ماتش الثاني
1: ومهيب ماتش وتو زاد دحمان وينو عمده مش كان زاد هكا في السعوديه
3: صارت فجأة معناها دحمان ما لغيناوش في المنتخب
1: فجأة
3: مش موجود هكا
0: شوف انا لاعبيه المدرب ظاهر ما لعبش في ماتش
3: ما اكسبيريونس
1: هكا من الكادر نتاع منتخبنا في مونديال قطر
0: في كونفرنس دو بريس غلط له في اسمه معناتها ما سميه احمد دحمان اي سميه احمد دحمان
1: مش عادي
3: انا تو شوف تو سكوي فيفي تو كيما قال لك مش نلعب معناها باش نلعبوا نحن تو دور مدرب من ناحيه الذهنيه
1: فوتو دي بروين عباره على ضربه جزاء من 23
3: او تقول لك الجارديان يخسف
1: لحظه عم خليني نكمل فكرتي انا عندي شويه تفاصيل زاده اول مره نشوف العالم معناتها دي بروين في العمر هذايا كانه شاف ضربه جزاء من 23 متر صحيح سي محمد
2: خاطر البريسيزيون فايده مش في الفرص
1: صحيح
3: لو سبق الجارديان
1: لو ضربه الجزاء على 11 متر ولا دي بروين شوف 19 20 فما ال 20 شات فيكس
3: شفت قداش عمل عمل با علاش حب يربح يخسر غادي وماشي من غادي
1: دونك
3: شو الجارديان
1: اش قلت لي عاطف
2: طالبي
1: طالبي وينو بيفويت وينو حاج اي وسخيري وينو دوكو هو كل شيء ماخذوا العاشوري تو نورمال معناتها لي لاتيرو نتاعنا
2: شوف الكاليتي نتاع الكورس نتاع التوانسه شوف الكاليتي نتاع الكورس
1: شوفوا في الريبلاي في البونتويت
2: احنا راهو راهو عبيد راهو مزروعه في التيران تحسها ما فماش ما فماش راك تشوف فيهم كيفاش يجريوا
1: اي كرامي برشا تعب هما صغار في العمر ولادنا راه
2: فما مشكله
1: فما مشكله شارج فيزيك شنو عماد هذا باش يفسر
3: والله حتى السكور عنده دوره سورتو في
1: الاخر يمس السكور
3: بالطبيعه يمس السكور
1: ونحمام
3: وحاج اخرى حت...
1: انا جايك حاج اخرى
7: تفضل مرحبا زياد
1: مباشر انتخابات الجامعه
7: شوف 15 صوت لحد الان السيد كمال السنوسي 58 صوت هذا الصوت رقم 59 للسيد كريم الهلالي 15 صوت للسيد كمال السنوسي نتوقفوا اكيد شويه
1: 58 سي كريم يظهر لي ماشيه
7: 59 26
1: ماشيه كريم الهلالي كمال السنوسي هكاك اوكي تقعد معايا منى اوكي قداش كنا احنا في الرقم منى من الاول 127
7: النوادي 27
1: لا النوادي اللي دخلت في التصويت 127 نادي هكاك منى مش ما نعطيش رقم غلط تسمع فيا منى بيه مش مشكل طبعا ثبت لي في المعلومة أربعة ما دخلوش في التصويت أعتقد نوادي 127 بداوا التصويت توا 59 صوت لكريم الهلالي 26 لي كمان السوس عماد كمل فكرتك
3: أنا قلت اللي ما نجحناش فيها
1: هاي مبروك كملنا
7: مرحبا زياد مرحبا زياد مازال ما صارت الفرد الى الاصوات لكن مبروك صوت قائمه السيد كريم الهلالي لحد الان 61 صوت بالطبيعه نرجع اكيد جهاز بعد
1: التفاصيل النهائيه اوكي لكن رسميا
7: الانتظار
1: اكيد الاعلان الرسمي من اللجنه المشرفه شكرا منى ترجع لي تقعد معايا الميكرو فقط يتسكر عندك انت نقول مبروك لقائمه كريم الهلالي كرسي جديد في الجامعه التونسيه لكره فوزي كريم الهلالي كرسي جديد للجامعه التونسيه في المرحله القادمه عنده برشا شانت اكيد وبرشا بني وبرشا رؤيه جديده لانه فما المونديال تاع الرجال فما المونديال تاع البنات فما الكان تاع البنات فما الشباب زاد المواهب فما المنشآت فما الصالات فما الشبان فما البطوله فما ما يتحكى في كره اليد على كل عماد جندوبي
3: انا حسب ما نشوف معناها كان نحاول لا نشوف فاش ما نجحنا. اولا نلخصوا وانه ما نجحناش ساعه من الاول في اختيار التشكيله، هذا الاول.
1: اوكي.
3: ثانيا ما ثماش كشراسه نتاع افتكاك الكوره. ثالثا الترانزيسيون ما نجحناش فيه جمل فهمت. وحتى كي تدافع مثلا التالي شوف قداش بتقطع مسافه نتاع 60 متر صعيب، ما عندكش الاليات اللي باش معناها اللي باش توصل به معناها. ما عملنا شيء، انا نشوف من أسوأ المباريات الوديه اللي عملناها منذ
1: فترة طويلة. عندنا مدة ما عملناش ماتش خايب هكا ودي،
3: عملناش
1: اللي مجالية خطر العالم يتفرج، أوروبا تتفرج، وحتى أمريكا تتفرج، والكندا والمكسيك يقول لك تونس جاية خلينا نشوف تراها اللوك نتاعها. زياد، بين الخلطة تاع ماتش نمسا وماتش اليوم أمام بلجيكا، خسرنا زوز خسائر، واحدة بسكور 5-1، واحدة بلاش أمام منتخب يلعب بعشرة، كيفاش باش نحضروا الماتش السوية التشكيلة؟ اختيارات.
0: هو قبل كل شيء لازم المدرب في كما نقولوا في الماتشات الزوز هذوما النتيجه زوز نتائج سلبيه وسورتو نتيجه اليوم اللي تعتبر ثقيله، لازم المدرب يلقى دي شوز بوزيتيف باش يعديهم للجروب، خاطر نعرف
1: ما حد شيء ايجابي اليوم.
0: لا يلزم يلقى، يلزم تلقى انت كمدرب، يلزم تلقى لو بون ديسكور لي بون مون، يلزم تخلق تشوف حاجه بوزيتيف تقول حتى كيز هو بيدو مع الجوارات. راو غلطنا اليوم ما كناش حاضرين اليوم الولاد، ما
1: غلطنا غلطوا هو.
0: اي هذا ديسكور تاع
3: هو يقول وتصير في ماتش ميكال خير من تصير لنا في ماتش اوفيسيال.
0: كيكونوا اخي من هكا هذا الماتش هذا ما تجموش تكونوا انت، يقول الاسماعيلي ما تجموش تكون اخي من هكا، مهيب ماكش تقبل اكثر من 5.
1: صحيح.
0: الولاد نغزروا قدام، راه عملنا دي ماتش باهيين قبل،
1: بوكس تو بوكس، فيس تو فيس، كل واحد وحده في الديسكور،
3: هو انديفيدوال كوليكتيف،
1: هو فيديو محمد
0: انديفيدوال
2: كوليكتيف، اول واحد يستعرف بالغلط
1: يا كولبا هو
2: يسمو هو يقول انا غلط،
1: والستاف اللي يتفرج
2: باش يسمع
1: السوفلور، قلتوا لي كمبيوتر وسوفلور وكيت والاخر
3: ما هو معاه ما قز ما
1: استغلوا واش كبرتوا ستاف
2: في الكوره، ديما ستاف في الكوره البريمير
1: هز مش ديما يقولوا لنا ستاف وهذا ليه بالكمبيوتر وهذا ليه بالجد وهذا ليه بالجي بي اس
3: في الربح
1: ستاف
2: واحد يهز
1: واحد
2: لولي يهز
1: الربان هو اليوم صبري لموش يتحمل مسؤوليه لانه ماتش السويد مع الديكالاج ومع المكسيك مونتيري والفياج
0: راهو عندنا راهو مجموعه راهو صغيره في العمر كي تشوف معدل الاعمار راهو صغير ناحيه صخيري ناحيه خذيره للاعبين كل صغار معناتها المجموعه هذه راهو مزيد باش نعيشوا معها دو كوب دي موند سي كوب دافريك معناتها نتصور
1: ما شفتش مؤشرات
0: زي عندك مؤشرات
3: لك حاجه
0: تونكتي اسماعيل غربي حنبعل العاشوري راهو هذوما
1: اليومي
0: هي تنجم تعدل في ان جور سون راهو تنجم تكون خايب من النهار اما اللي كان
1: تنجم زاده ما توظفهمش
0: هي
1: الجوب نتاعهم كل واحد وظيفته
0: المدرب والمدرب هذا هو بيدو يلعب ماتش هايتي وكندا الناس الكل شيخت عليهم
3: مش كاليبر بلجيكي
0: اي ما يسالش عندك كوب دي موند هو باش يوري حاجه اخرى
3: صحيح.
0: ومنساوش راول اي ومتنساش صبري لموشي راو كي تحسبهم الكل بخلاف مع الجماعتين هذوما تاع ستاج ما عندوش 3 سومين راو مع الافكتيف
1: والجروب صحيح
0: يزمو برشا
1: وقت ستاج تبرقه
0: اي يزمو برشا وقت راو ما يجمش يعدي افكاره ولا البروجي جو اللي يحب يوريه للاعبين نتاعو يزمو شويه وقت
1: زياد يزمو شويه عماد جندوبي محمد سهيل يمشيو لمنى حمام وبعد عندي سؤال انا ما ريتش افكار
0: في الماتش هذا
1: وجولة ما ريتش حاجة كبيرة برشا
0: رينا هولندا
1: ما ريتش برشا حاجة كبيرة اي ما هولندا كندا مش النمسا لوتريش كي طلع نيفو شفنا شو اللي صار نفراج كي طلع نيفو اليوم في ماتش
0: صار نفراج صحيح
1: غرقنا نسكن اوكي نعمل طلع على منى حمام وين وصلت عملية فرز منى
8: 85 صوت زياد للسيد كريم الهلالي 32 صوت لحد الآن السيد كمال السنوسي أقربنا من نهاية فرز الأصوات بالنسبة لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد هذه الصوت رقم 33 للسيد كمال السنوسي الواحد من المترشحين الصوت رقم 34 كذلك للسيد كمال السنوسي نذكر 85 صوت لحد الآن للسيد كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية المنتهية صلاحية توري الصوت رقم 86 للسيد كريم الهلالي الصوت رقم 87 نذكر من مجموع الأصوات والنوادي الحاضرة اليوم في انتخابات المكتب الجامعي
1: قديش من نادي منى ستدخل في عملية التصويت؟
8: نسيت زيد نحب نركز شوية باش ما
1: قاعدة ترشم
8: باش ما نضيعش نذكر 87 صوت لحد الآن
7: للسيد كريم الهلالي، 34 صوت للسيد كمال السلوسي، قلت 127 نادي، 122 نادي صوتوا، 5 نوادي ما صوتوش، صوت رقم 35، صوت رقم 35 اللي كمال السلوسي، 87 صوت للسيد كريم الهلالي، تحاولوا ناخذوه الاولانيين اذا كان ما كانش اول تصريح بالطبيعه.
1: فما اذاعات اكيد وصحافه غادي
7: اذاعه الشباب. سي كريم، سي كريم، اول ديكلاراسيون لاذاعه الشباب، مبروك مبروك، عهده نيابيه جديده، مبروك من جديد بقائك. اي مثالك، اي مثالك يا عجبني سي كريم، خلي خنسلم على سي كمال السلوكي
1: اخلاق
7: بيه. الكلمه للصندوق زياد النوادي هي اللي قالت الكلمه نتاعها. نذكرك 87 صوت للسيد كريم الهلالي مقابل 35 صوت للسيد كمال السلوسي، برئاسة السيد أحمد الورسلي بالطبيعة رئيس اللجنة، اللجنة العليا للانتخابات. كيف ما قلنا خنذكرك بالنوادي زيادة 127 نادي منخرط، كيف ما قلنا 122 صوتوا، 5 نوادي ما صوتوش، وكيف ما حكينا توزيد بعد نثبت بالطبيعة 87 صوت للسيد كريم الهلالي، 35 صوت للسيد كمال السلوسي. هذايا الاختيار نتاع النوادي، النوادي اللي كانت بالطبيعة بطولة قسم النخبة في الذكور وفي الإناث، القسم الوطني أليف، القسم الوطني باء، بالطبيعة زادة الشبان. كيف ما قلنا اليوم في حضور القائمة الزوز مترشحين، الزوز المتنافسين، ورسميا لعهدة نيابية جديدة كريم الهلالي، 87 صوت و 65 صوت للسيد كمال السلوكي. فقط زياد اعطيني شوية
1: وقت. ميكرو عندك منى، الميكرو عندك، تسكر وقت ما تحب وترجع لي وقت ما تحب، اكيد تطلب الخط. يعطيك الف صحة، نقول مبروك مجددا لقائمة السيد كريم الهلالي. المشكل مش في الكرسي وفي الفوز، المشكل في الخدمة والرؤية، ونحسنوا ونطوروا ونعطيوا أفكار جديدة. أنا حاولنا نحسنوا في المنتخب الوطني، نحينا ناخب وطني رشح المنتخب، جبنا ناخب وطني رفضنا في وقت معين، نتذكروا الجيل متاع يوسف الزواوي، جيل التسعينات. اليوم يجينا خط ساعات المونديال، انت تبدا قاعد في الدار ويجيك للدار، هذيك ساعات انت لاعب درجين ويجيك للدار، وساعات تكلت من السيل للبيت. وبعزيزي مثلا رياض، انا تفرجت يلعب في مزور قيبه في التراب، طلع في الجازون، وصل كابيتان 2004، ومن تحس فما ناس عملت تضحيات كبيره كيما انتم مدربين، تخدم وتجتهد وترسكل وتقرا وتصرف وتدور وعلى، وفما ناس يبدا قاعد ويجيه كيما الهديه كمدرب او كلاعب، راه تلعب درجين يجيك خاطر عندك ثلاثة جنسيات ولا زوز. راني نحكي لك بوطنية رهيبة، راني نحكي وطني للنخاع. ساعات عندك زوز جنسيات وتبدأ تكستي وتشوف تمسه هنا لا مش قيم، لا يا زياد نحكي لك مازال البكري نعرف أنا واحدة احنا مو مونديال، اي مو مونديال هو، وكاستينج و26 26 وكانيوتا وفلوس وبيرو جديد وجامعة ونظرة لهذا وخزرة لهذاك،
0: زياد راهو راهو لعب كوب دي موند، راهو مع الكوب ديفوار، معناتها مش جديد عليه كوب دي موند، معناتها سي فري كيما تحكي انت مقدمة صحيح، قاعد في الدار جاي كوب دي موند
1: حكيلك مش حتى لاعب برشا لاعبيه زاد زياد.
0: انا ضد بشتو بش المدرب باش يردوا ما يفقاهش وما يفعلش. صحيح صار ان اكسيدون دو باركور،
1: احنا نسالوا ليه احنا في الدور نسالوا
0: نعرف ليه وجهه نظر يقول فيها برشا توانسه،
1: اكيد اكيد فما غش كبير من الجمهور. علاش توا جيت عملت لي هكا؟
0: انا بيدي زاد نقول لونترونور راه كي يبدا يخدم في ان بروجي سي سيرو دي فو با، ونحب نكون ايجابي قبل كوب دي موند، نحب نعطي دي زون بوزيتيف، راهو كان باش نكونوا سلبيين ما نجموش نحقوا اللي نحبوا احنا كتوانسه وكرياضيين.
1: النقد اللي باش يصلح زياد،
0: النقد اللي يصلح، انا ماذا بيا يصير معناتها سي سور متأكد 10% بش يصير معناتها اوتوكريتيك للماتش هذا، وباش يحاولوا كيفاش يعيروا كومو ريموتيفي معناتها الجروب نتاعنا.
1: فما المدير الرياضي زاد فما الاداره فما
0: الجامعه واللاعبين فيهم هذا انديفيديوال كوليكتيف.
1: برافو زياد.
0: ما نتصورش انا نجم نعطيك ان ديفي ما نتصورش كيف ناسيونال باش تراها بالنيفو هذا في الكوب دي مونت باش اكد.
1: وي تنسي نستنى زياد. اوكي شنقابلو كما تسويه. اوكي
2: محمد سويه نحب نحكي شويه تكنيك. انا راه نقول لك بالنسبه للماتش اللي فات لعب ميلو تيران اول حاجه فيهم دي جوار اغريسيف فكك
1: خضيره بن سليمان
2: خيري
1: حنبار
2: شوف واضح.
1: اوكي
2: فما ميلانج باهي انت لقيته انت عملت ان ميلانج
1: ونجحت فيه نسبيا
2: في الكونستركسيون وفي الاغريسيفيتي وفي البلونجمون في الاتاك اللي فما ديما ان جوار ياخذ يوليكم ديما تاك اللي عملوا راه ممتاز جدا الماتش اللي فات
1: نمسا.
2: علاش تجي تعمل خرويفه
1: اللي هو
2: علاش فسر لي
1: انت كمدرب ما قبلتهاش.
2: ما نقبلهاش خاطر نقول لك حاجه كان جا مدرب تونسي اليوم
1: ياكل
2: عشان واضحين
1: ياكل عصا
2: البلاتويت راهي من تو في التلفزه ويحتمل ما يطلعش في الطياره ينجم ما يطلعش في الطياره
1: هكا مش مونديال.
2: شوف زياد احنا تونس
0: يقصد مدرب البطوله
2: التونسيه محمد تخلبيز اللي عملوا راهو برشا انتي شديت راس الفتله شديت الميليو تيران بيان اكيليبري اغريسيف كي
1: درس ماتش النمسا وفهمت روحك فهمتك علاش تجي ماتش مرسو اكبر بلجيكا
2: تجي بلجيكا تولي تحل التيران
1: وتعمل سمعني محمد نرجع لكلمه تفديكا نتاع عماد جندوبي في البدايه ومعك انت زاده محمد سويحلي وزياد لحلينا ولعبنا وكلينا سكور نتاع روسيا 35
2: لا لعبنا
1: ما لعبناش اليوم
2: انت ما تنجمش انت تو تجي اليوم تلعب ضد بلجيكا بكتر واتر وا وتحل التيران وعندك دولة تيرو ما يفوتوش السانتر كيفاش في يلعبوا كل وهر
1: نمشي المنحمام نسمع كريم الهلالي.
9: مرحبا زياد. اكيد في اول تصريح
1: مرحبا
9: الاذاعة التونسية نزال سي كريم عندنا مباشر. مرحبا
1: انا الاخبار منازله
9: 87 صوت سي كريم 87 صوت مقابل 35 صوت لسيد كمال السموسي تفوز بعهده نيابيه جديده كانت صعيبه المره هذه في كريم بالدموع انا نشوف الدموع
10: والله الدموع ما شكيت حتى لحظه في الفوز حقيقه كنت عارف باش نفوزوا باش نفوزوا بفارق هذا اليوم الانديه اكدت انه فما برشا تشكيك فما برشا ضرب للمكتب الجامعي للجامعه لصوره كتلية التونسية هذا اللي يألمني اكثر اليوم كنت متاكد من هذا الذي صار كنت صار يا اخو بعد اكبر بالحضور اللي حضر 129 نادي على 27 يعطينا شرعية كبيرة يعطينا ثقة باش نواصلوا نبنيه ونواصلوا نقدموا اليوم قدمنا أرقام مهمة جدا اليوم تقرير مراقب الحسابات يشير إلى فائض مالي اكسيدون بينيفيس ب 1.1 مليون دينار رقم تاريخي مقارنة بال 4 مليار دولار اللي دخلنا اليوم عاد يدور لي المشروع ماشي في الطريقة الصحيحة بفضل عائد كتليات ذاتية اللي في وقت صحيح تحضر وتسند الجامعة واليوم راهو الصور هذيا باش يراوها في العالم اجمع رئيس الجامعة اللي تم انتخابه ومنافسه على نفس المنصة يعني وبعضهم وبعضهم صورة راقية ان شاء الله القادم افضل يكون في التونسية وشكرا لك
9: يا حبيبي شكرا لك يعطيك الصحة سي كريم الهلالي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد
1: نعم
9: اسمعناه في تصريح أول لأول وسيلة إعلامية الإذاعة التونسية إذاعة الشباب بأنه المرفق العمومي في شراكة دائمة مع الجامعة التونسية لكرة اليد مهما تغيرت الأسماء راهو يا زياد
1: نعم
9: مش كريم مش كريم الشهادي لكن من زمان من سنوات إذاعة الشباب شريك فاعل مع الجامعة التونسية لكرة اليد مبروك للسيد كريم الهلالي نذكر زياد 87 صوت 35 صوت للسيد كمال السموسي برشا صور ايجابيه شفناها اليوم لانه بعد
1: بدات سخونه من الاول منى
9: النتائج النهائيه صافوا بعضهم في كمال
1: السموسي
9: اعطى كلمه قال شاركت في العرس الانتخابي لكن كيف ما قلنا زياد كيف ما كل قانون لعبه الكلمه راهو اكيد للجمعيات ونذكرك اليوم 127 نادي منخرط 121 نادي صوتوا فما ورقه ملغاه
1: نعم.
9: وخمسه نوادي ما صوتوش وكيف ما قال رئيس الجامعه المنتخب كريم الهلالي فائض بمليار و100 الف دينار احنا نكونوا كملنا
1: يعطيك الصحه منى على التغطيه
9: شكرا لك
1: برافو
9: نتلاقاو في العاده ان شاء الله
1: ان شاء الله ديما الاخبار موجود في اذاعه شباب من مصدره في كل مكان في كل مدينه في كل حدث كابتن بالاستوديو. نعرف الجو قبل المونديال احنا زادة كمحلين كاعلام رياضي كاستوديو تحليلي ماذا بينا راهو اليوم شيخين على الماتش وعلى البروس تكنيك وعلى الشيخ نتاع تاكر حنا بعل ولا بونتو شوات ولا مستوري ولا مع الديفونس نتاعنا لاكس رقيق يعني الطالبي مهيب محليه في الدخله شامخ شفناه محلاه في الدخلة قام قداش قلنا باش يهز الحمل وشفنا المؤشرات يعني مع بداية المباراة لكن فما برشا أخطاء صارت في الماتش خاصة يتحملها كما قال محمد سويحلي وكذلك مدربين زياد وعماد عماد جندوبي زياد زيود ومحمد سويحلي الربان هو السفينة هو القائد هو المدرب هو الناخب هو طبعا. يتحمل مسؤولية اختياراته حتى في القائمة 26-26 هذيك اللي فيها زاد خلي يكمل ساعة المونديال جابان وهولندا ومزاد السويد على الدخلة زاد فيها زاد كلام منا ومغادي فيها برشا كلام محمد أخي زاد واحد يعطي رأي وعنده حق يفهم شوية كرة ويعرف أنتم مدربين أنه فيها زاد برشا كلام نخو
3: هو ما يلزمش نخجلوا من الخساره صحيح
1: الخساره تخليك تخجل مش احنا نخجلوا من الخساره السكور هو يخليك كانه
0: فما المانير السكور والمانير
3: انا حسب لي الديسكور اللي باش يصير مع البرازيل خسرت 7 مثلا ما رجعت نحكي لك
1: لو زيد مثلا اعطينا شويه دوكاج
3: كاونتر نور يصير مثلا تصير لك حاجه
0: كلامك صحيح ما فيش خدك الديسكور
1: برازيل خسرت 7 شكون اخر المانيا خسرت زاده
3: اسبانيا كان وادي برشلونه خسرت 8 كان وادي نحكي لك
1: سيره
3: تصير هذا هو الديسكور معناها عادي اما اللي يقولوا لكم انا اللي متاكد منه والاكيد والاكيد والاكيد وانه في الماتش الاولاني باش يرجع فاليري والعابدي والمجبري وخضيره وبن سليمان والشوات السته هذو باش يلعبوا راهو هذو اللي شفناها اليوم راه
1: شفناها قلب الرحى
3: اللي شفت اللعبه مع النمسا بريمير ميتون هذيك هي التشكيله نتاع ليكيب ناسيونال
2: خاطر هما سامعني هما بيدهم هذوما اللي سميتهم انت هما دي جوار معناها اجريسيف
3: يعطيك الصح
2: اول حاجه في الكوره راه ماكش اجريسيف راه ما تنجمش تلعب كوره شحال من التكتيك والتكنيك
3: اللي شفناه ماتش البرازيل كنا اجريسيف ثم اجريسيفيتي كبيره برشا ماتش البرازيل
2: ما تنجمش تلعب حنين في الكوره ما تنجمش فهمت سورتو مع ادفرسير كيما ذا بلجيكا باش تنجم واش تنجموا بالاجريسيفيتي
1: اخي الجزائر اللي لعبت ديفوار مع فرنسا والجزائر مع هولندا والعراق مع اسبانيا
2: تونس اليوم طلعت 10 دقائق الفوق شويه
1: اللي ما فرنش
2: 10 دقائق الحمراء 10 مينوت
1: اللي ضربنا فيها البوتو اللي ضربنا البوتو
2: فكينا الكور
1: على عاشوري
2: ودخلنا الشك في الادفيرسي
1: باهي برشا 10 دقائق صحه كابتن باش نرتاحوا شويه وبعد اكيد باش نخليوا الميكرو ليبر معاكم لانه فما اكيد زاد انتم ماركات وسوق مدربين ما شاء الله عليكم عمده باش يعمل بينا زياره الى المدينه
3: حلو ما شاء الله ان شاء الله تزوروها الناس كل يا رب
1: المدينة
3: مرحبا بكم في المدينه في قلب المدينه
1: مش حكينا على الملياردير اللي خذ نادي وكذا اوكي ومحمد سويحلي زاد انت من عقارب المزب وزلفه قصه اوكي سي زياد زيود مدربنا استاذنا ما شاء الله صلعت زياد القرايه كملنا خلاص البكالوريا ربي ينجحهم نرجع لكم بعد الاخبار
11: إذاعة الشباب من تونس عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
12: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
11: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب من تونس
13: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية
14: معلومة الوافية
13: نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
14: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
11: عدل مجدك تسمع صوتك
13: عدل مجدك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
11: موجز الأخبار موجز الأخبار
15: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري يحتضن اليوم وغدا المركب الشبابي بنابل الملتقى الوطني للنظر في مشاغل ومشاكل الأشخاص من ذوي الإعاقة للعمل على إيجاد الحلول الممكنة. نائب المجلس المحلي بدار جعبان الفهري أحمد الكلاعي أكد خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن الملتقى يتناول الصعوبات والمشاكل التي تتعرض لها هذه الفئة خاصة في قطاع النقل والصحة والبريد. بهدف الاطلاع على آخر التجارب والبحوث في مجال السلامة المرورية، تحتضن ولاية المهدية اليوم وغدا الندوة التكوينية النموذجية في السلامة المرورية لفائدة منتسبي مؤسسات النقل الوطنية ببادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية. نظمت الجامعة التونسية للتايكواندو البطولة التنشيطية لرياضة التايكواندو أصناف أشبال ومدارس وصغار أدانية بمشاركة عدد 25 جمعية رياضية تابعة لولاية القيروان بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات وتسع سنوات بحضور أيضا 25 حكم وطني ودولي. الإدارة الجوية للصحة بتونس تعلن عن اعتزامها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة. دائرة قبلي 2 للغة العربية نظمت اليوم بمدينة دوزة من ولاية قبلي ملتقى المعلم الخبير في دورته الرابعة بمشاركة إطارات تربوية من 11 مؤسسة تربوية لعرض 16 مشروعا منجزا من طرف المربين في المجال الرقمي والبيداغوجي، إضافة إلى المجالين التربوي والثقافي بهدف تبادل الخبرات والنقاش حول أثر هذه المشاريع على الممارسات المهنية للمدرسين وعلى أداء المتعلمين وجودة نتائجهم. في أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ردا على الضربات الأمريكية، مضيفا أنه أطلق النار على 4 ناقلات كانت تحاول عبور المضيق دون إذنه. على صعيد آخر، يودي وزير الداخلية الباكستانية اليوم زيارة إلى طهران. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
16: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
17: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: قال عماد جندوبي برازيل خسرت سكور في المونديال وقعدت وقتها
1: في بلادها وفي البرازيل.
0: اسبانيا خسرت في بلادها وقتها، اسبانيا خسرت بعد ما هزت المونديال اعتقد زاد بسكور نذكر خمسة ولا مش غلط
2: خمسة.
0: الكلوب خسروا، البايرن خسرت، المانيا خسرت،
1: برشلونة ثمانية خسرت
0: دونك عاد يا يوكي خلينا ندخلوا بالمود هذا.
2: هو زياد هو زياد توريته يلزمه يخدم على ردة الفعل في الماتش الاول، يلزمه يخدم عليها من اللي صار اليوم، يزمو يخدم على الرياكسيون نتاع ملاعبيته من تو. سكر فيستير
0: هذا كلام محمد سويحلي وبعده نشوفوا البلان نتاع الفول عاطف الفواياج منين ديريكت منا مغادي مونتيري من بروكسيل بسلامه باي باي جود باي باللبسه بالدنيا بالموت بالكيت بالجو بالبول يدخلوا في بولهم غادي دونك به ربي يوفقهم ربي ينجحهم دونك هذاك اختيار المكتب الجامعي. تذكر قبل وقتاش قلنا حات سامي طرابلسي حط يده على الشان وعلى الكان وعلى الجونيور وعلى قطر وعلى كوباراب وعلى الكان وكذا والسفينه غرقت. تذكر تو زاد المكتب الجامعي ما يلزمش نعاودوا نغلطوا الغلطات القديمه، اذا فما مسؤوليه كل واحد يخدم الجوب نتاعو، مش فايده صفر وفواياج كل تسمع كان هذا مشي وهذا باش يمشي وهذا يروج على الفيزا. يا ودي ماهيش صفر الجامعه راه هو الا مكتب جامعي باش تربح كرسي انتخابات. يا ودي يلزمها رؤيه وبرمجه وخدمه ومرحله وطوفه تخلي بصمه. شوف كنا نحكيوا على الارجنتين 78 رجال
1: شوف 65 ناس
0: وقتها يا حسره
1: تعرف في الستاف
0: برشا تاريخ المونديال
1: عندي برشا مودي ما محسن يحكي لي
0: محسن محلي
1: معنا في الستاف تكنيك تعرف شكون ما تصدقش شكون الشتالي توفيق عثمان توفيق عثمان هو اللي رين في القولة زادة هو اللي بالحق هو رين وش عملنا نتائج ما شاء الله وحتى اللعب لعب
0: حلينا اللعب
1: حلينا
0: حلينا الله يرحمهم يعني عقيد والأسطورة حماد العقربي كله مساتير وغميض وطارق وتميم بن عبد الله وذويب وعلي الكعبي اللي عليه يمين يسار تفهموش يمركي علي الكعبي في المونديال خاطر اللي مركي في المونديال تقعدوا في التاريخ
1: اول بونتو في تاريخ تونس
0: تقعد حلينا اللعب بعد الافريق والعرب بالخليج اللي تو يحكيوا احنا حلينا اللعب خسارة احنا اليوم من 78 نحكي على 26 يوم تعطيني تصوير هذا يتفرجوا فيه انا ما نحبش يتمس فيها المدرب ويتمس فيها الناخب ويتمس فيها الرأي العام كل شيء.
2: هو زيد راهو تو مثلا في البريباراسيون كي كانوا في الستاج فما ديباسمون صار. انت ولدك شد كوره معك في التيرا
0: بديت غادي مؤشرات
2: وهبي الخزري يكور معك يسكسك معك
0: شنو عاد
1: عيطت شوف وهبي موجود في الستاج
2: نقول لك يقعد ديما كونسونتراسيون عاليه على الاخر دو سيمين على المونديال
3: ليه وقت سكري ما جاوش الافكتيف ما كملش عادي
0: يعاد يدخل في الستاف يلعب
3: انا كورت في الستاف
1: لا انا بدي زاد كور معك
3: الافكتيف يبدا ناقص وانت حاس باش تعمل ان جو مثلا في كونترنور
0: ما تصورش ما تصورش
3: عادي انت ما تصحش غلط تعمل كيف بدي يمكن
0: ما تصورش انت احلاه لوكارن وشط شوطه وملا وهبي مش الراي العام ولا يكتب محمد سويحلي اللي وهبي عنده خلاص في الفانسي
2: ما دخلش روحك في متاهات
0: صحيح
2: خليك برو
0: سكر لي سكر لي الدوسي محمد سويحلي
2: سكر
1: لي الدوسي ما تغشش برشا
0: محمد تكلم دروبيت
2: اللي فما
0: الواقع قالوا قالك عجبتني فما دي سيكونس ماتش
2: عجبتني انا
0: وقالك عجبتني ماتش كندا وهايتي
2: عجبتني
0: قالك مش هكا عادي محلاه التحليل هذا زياد كيف كنا نحبوها تونس نحبوها تصويرها مزيانة كيفك عماد الجندوبي عمدة قولوا لك مبروك كاريرك في السعودية بدأت بكري كلاعب ما شاء الله كمدرب واليوم إن شاء الله مدرب جديد رسمي للأنصار السعودي فأنا درجة
1: ثالثة هي مزاد كي تحت نعرف الأنصار فريق كبير هو
0: صحيح.
1: ديما في الناسيونال كما تجي الظروف لأي نادي يبقى نادي كبير اللي دربوا معناها سي فوز بنزرتي دربوا جلال القادري من المدة مش بعيدة دربوا معناها برشا رضا عكاشة برشا توانسة يحبوا توانسة هما
0: في المدينة المنورة ما شاء الله
1: هما تو عندهم 3 سنين وطاحوا للتروا والغريب واني انا طيحتهم عمناول تعمناول
0: مع فريق اخر
1: مع فريق الغوطة نعرف يخسروا معانا يطيحوا ربحنا مربع بشيء وقتها طاحوا شات صدف واني سنة جيت الفريق اسمه رضوى ولعبت الانتر الاخير معنا كنا باش نطلعوا المهم درجة ثالثة والماتش الاخرين نربحوا نطلعوا عملنا نيول جزء دو ما طلعناش عملت سيزون كبيرة بالقدا اخي اتصلوا بيا هما وخدش من النادي يعني الحمد لله واحد عنده اسمه غديك اخترت النادي ذا لانه اولا نادي كبير
0: دورت السعودية
1: دورت عملت برشا من 2010
0: من 2010 في السعودية
1: من 2010 في السعودية كاونتر نور لما كان جوار مشيت عام 94 انا مشيت لعبت 7 سنين في نادي الطائي نادي الخليج نادي القادسية
0: النوادي

0: النوادي الكبار لعبت اللعبه في لو نيفو، عملت تروا فينال انا لعب ضد احمد بهجه وضد كاماتشو نتاع الكلوب وضد سامي الجابر وضد سيوس بثنيان.
1: كنت مدافع،
0: كنت مدافع الحمد لله. كنت نجي كناسيونال 96 مع كاسبير زاك
1: هكا. اي محمد سميري ذكرك بحاجه قبيله، محمد ذكرته حليش ذكرتها الحاجه هذه، قولها له قرب ميكرو.
2: وقت جالي توال، هو جالي توال في البريود هذيك
0: 98 بالضبط،
2: قيس مضبين وبوعزيزي وعماد وغربي.
1: كنت تعمل مركات
0: كنت نجي بعد خيرت السعوديه
2: بريود في في سوسة، وعملت
0: عملنا ستاج في عملت في سوق، وبعد مشينا ستاج في المهدية. عملنا ستاج، عملت ستاج معاهم
1: دو سانتوس وقتها.
0: دو سانتوس او اول دو سانتوس اول ما جاء
1: برازيل هذاك وقت البرازيل
0: اول ما جاء زير الجزائر انا وياه نقعد في مازال كي طالع جديد مازال صغير وقت عام 98.
1: دونك كاريرك كلاعب ما شاء الله لعبت مستوى العالي مع اساطير الكرة السعودية
0: الحمد لله، ولعبت في الاولمبي ليبي زاد، عملت كوب دارابا معاهم راه كان محمود باشا راني فينا وسي خالد خالد حسني راني فينا هو اللي مشى بين ال... وعملت عامين في الكويت زاده نادي الساحل الكويتي الحمد لله.
1: وديتك اللوك كانك سعودي
0: اي
1: خاطر ما شاء الله. قداش قعدت في السعوديه؟ 23 سنه
0: من 2010 لا 2023 بالضبط كان لاعبي كونترنر.
1: كارير كبيره
0: 15 سنه كونترنر وهذه 16
1: ان شاء الله في الدوري السعودي قريبا.
0: ان شاء الله بعد شهرين نمشي ان شاء الله 20 اوت هكاك نمشي ان شاء الله نبدا السيزون باذن الله. باذن الله فريق معناها صراحه ماديا باهي ان شاء الله.
1: قول لنا عارفين نتبعوا
0: هو النادي الوحيد اللي تو معناه خذوه عائله، هما عائله العوده هم من اكابر العائلات في المدينه. شراوا النادي كيما تو الهلال زعما شريك نادي الهلال تو شريك نادي الانصار. هما السعوديين متوجهين تو خمس ست سنين
1: الخوصه في
0: صحيح خوصه في النوادي الكل. كل نادي باش ياخذوها، حتى شركه المراعي سمعت باش تاخذها النادي النادي الطائي باش ياخذوها باش ياخذوها
2: ابو جمعيه
0: ارامكو القادسيه
3: معناتها اغزر الدوري السعودي معناتها وصل للبني هو ذاك مش بزر ثم تخطيط
1: اكيد
3: هذا بينا ديما ناديو في الكره التونسيه نتاعنا لهيك الرياضيه بدل القانون خلي الجمعيات نتاعنا تبعد على المشاكل الماديه خاطر الكره التونسيه بالنسبه لي انا عندها تو سنين قاعده تحتضر
1: صحيح
3: جمعيات الكبار الصغار كلهم عندهم
1: مشاكل والكبار يعاني كان مش شويه تمويلات منهم وغاديه
3: تونس كانت رايدر في الكره
1: اللي صاير في نجم الساحلي تو اليوم
3: وخرنا برشا
1: في جوان 26 مثلا نجم يعني محمد سوحلي انت كنت لعبت في النجم الساحلي كلاعب سابق جيل سيف غزاله وقتها دونك اللي صاير في النجم تو تقول يلخص شنو اللي صاير في الكره التونسيه والسياسه زاد من اعوام قليله
2: والكلوب نزل في الجمهور نتاعها
1: والنجم ما تعرفش وقتاش المطبات
0: انا نشجع الخوصه صراحه
1: خوصه باهي ربي نجحك
0: ربي يفضلك عايش
1: البنوته نجحت
0: هاي زينب من بالمناسبه نبارك لها معناها من المنبر هذا الحمد لله نجحت تخرجت عايشك والعقبه الفاطمه ان شاء الله عام الجاي في لنفسي تقرا
1: قصر
0: صغيره وعند امونه صغيره ان شاء الله مع عايشك ربي يفضلك ان شاء الله
1: في الوسيم يخدم عليهم ابو البنات يخدم عليها في السعوديه
0: عايشك
1: وما شاء الله عمده وعندك علاقه حتى بذات الزيتونه
0: اي صحيح عندي علاقة صحيح طيب مش نخرج من الإذاعة ذي جبت الإذاعة الأخرى
1: إذاعة الزيتون
0: اللي ردت القرآن زدان
1: ما شاء الله ما شاء الله ربي فضلك
0: ربي فضلك
1: جيتك عزيزة عمدة يا غالي
0: رحم والديك
1: زيت شو ماركاتو صيفي عطلة
3: إن شاء الله إن شاء الله أخويا فما حاجة سنين إن شاء الله أنا قاعدين نخدمه إن شاء الله ربي سأل في حاجة إن شاء الله
1: ربي نجحك
0: إن شاء الله
3: بالمناسبة هذه ماذا بيا زاد تحية للبنتي اللي قاعدة تعدي في الباك زهرة ربي يوفقها وتنجح وتدخل
1: باكسيونس
3: باكسيونس باكسيونس تحب هي متفوقة ما شاء الله عليها تحب كما نقولوا باش تتوجه للميديسين يلزمها معناتها فريمون
1: سكور
3: ان شاء الله ربي معاها قاعده عامله فريمون تعرف شنو انا ولا بنتي خديت لها يمكن سنه خديت عشيه برك عام كي ما حبش تخرج يجي نحاول سوينا
1: جيم فوكس مركزه ربي نجحها شو اسمها
3: زهره
1: زهره
0: ما ما شاء الله
1: ربي يفضل هيك زيدون ربي نجحك في كاريرك سي محمد سويحلي نقصتها المدرب كيلعب على تفادي النزول تجربه اصعب وانه يلعب على بلاي اوف او براج او صعود عشتها تجارب محمد سويحلي انت سنة عقارب حاجه اخرى مش عاديه خطر مام في عقارب نسلموا على ناسنا في عقارب صعيب تخدم في عقارب كما صعيب تخدم في ساقية الدين كما صعيب تخدم في النوادي داخل الجمهورية صعيبة صعيبة خاطر الجمهور اللي فان قرب برشا للنادي مؤثرين في النادي قهوة مؤثرة في النادي الشارع مؤثر في النادي
2: احنا ديما شنو نقولوا نقولوا احنا يلزمنا معناها نخلقوا حاجة بوزيتيف مشينا جمعية معناها الحقيقة معناها فاز روتور عملت زي هي حتى مع المدرب معناها سي حريز عملت بريستاسيون بي ورجعت وقتها بشوي بشوي في الكورسة مي معناها البلاد هي اللي منعت الجماهير
1: هكا قلتها نسيت في اللايف سمعتك
2: الهدينه الهبه اي عبيد تاع كوره بلاد تاع كوره تلقى كان الناس كل تشجع الناس كل بوزيتيف تلقى تنبير بالحق معناها كان عندهم بور كبير برشا يلموا في الفلوس ب 10,000 ب 5,000 باش منعوا
1: الجماهير
2: راه تو دروس راه نقول لك حاجه زياد انا التجربه ذي معناها درس كبير
1: كاف ا بي سي برو اعطاك حاجه في الكاف
2: فما حاجه اخرى في الكوره راك ديما تتعلم
1: هكا
2: ولا العظيم فما دروس في الكوره تاخذهم ساعات
1: ما تفهمش في الدبلومات
2: من الواقع تمشي تراني تلقى ناس قاعده على تستنى في لونترينمون بجوه ربي يا جماعه زعما تم راوت ما عادش نجم
1: حاجه مش عاديه
2: ترميت في يوسف ميه قلت لهم زيد جمعيه نمنعوها فهم نحكي لك معناها مش قراص راهو يكذب عليك ستاف ولا كذا راهو اخر حاجه في الكوره يبدا الامبيونس جينيرال تاع البلاد باهيه والقلوب باهيه والناس كل
1: الدز والمدرب يتحدى زاد
2: انت آية. ماشي زاد كيما نقولوا احنا تو صبري يزمو يتصرف كيفاش يلقى فورمول باش
1: يسمو تو ساعات تلزني محمد احكي حكايات ما عندها حتى علاقه
2: نعرف قل
1: اللي شد العراق جراهام
0: اوه ترى الكبير
1: شفت حاجات مش عاديه مش عاديه شو معناتها قال لك انا باش نقعد نعيش في سيدني كان ما نمشيش نعيش في بغداد وفي البصرة وفي الدوري المحلي وفي الشارع العراقي يبا عايش في الشارع العراقي اللي حكيته انت في عقارب
2: انا بيدي كيك
1: قال اللوكس اللي عشته ودرب مونديال درب استراليا في المونديال في قطر يظهر لي كان موجود كان مع جوس هيدينغ الهولندي درب كاد جوان شبع كورة في المستوى العالي نقولوا احنا كمدرب يعني مع المنتخب الاسترالي ترشح للمونديال قال انا اللي عشته مع الشعب العراقي غير لي اش قلت نظرتي
2: بالحق عطاني حاجه دروس خرين فاش معناته مع الش انترنور تولي معناه ولد البلاد هذيك ولد الجمعيه هذيك ولبست المريول انا فما دي مامو عشتهم بالحق معناها الجمعيه للزمي معناها قلت
1: حلوه سيدني عقارب ما تجبت لك حاجه قريبه ليه المدرب يزم ينزل بطبيعة. ينزل من البرج هذاك ويمشي يختلط ويعيش وما يتخباش يعرف ثقافه النادي والمدينه والشعب العراقي حاجه روعه
2: باش الناس تعاونك باش راهو ما تنجمش عندي كونترنور تقعد في برجك العاجي وتقول انا مدرب ونحب نطلع ونمنع
1: نبدل الشغل
2: ليه
1: برافو برافو
2: كره راهي تحب برشا تواضع
1: ربي نشحك محمد سويحلي
2: نحب نعمل ديديكاس لولدي
1: ربي يفضلش يلعب
2: كوارجي في مزب وزلفه ايكو
1: اي جمعيه مزب وزلفه كبيره
2: كوارجي بيه
1: مزب وزلفه ذكرني قال لي نعرف وين اش خرجت من العبيه الفهم
2: رياض الفهم
1: رياض الفهم حاجه كبيره
2: اي الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: برشا جميل رياحي برشا من العبيه
0: لعبوا كانزاري
2: كانزاري دونك ولدي ومرتي
0: ما نعرفش سليمان
1: ولا امام كازاري سليمان ولا
2: انا ما نلعب في بوزلف
0: لعب
1: سليمان ريت
2: خليني نكمل يا زياد
1: ليه وانا زاد عندي مقول خاطر قال لي كازاري سبيرونس ما بوزلف ولا سليمان
2: لا لعب
1: لعب فوالا اوكي ولدك ربي يفضله
2: ولدي ربي يفضله ومرتي تعبت معايا برشا سنة معناها بعيد عليها وهي ليه بكل شيء كيف عزوزة امي
1: اي الوالده
2: ربي يفضلها دونك ناس عقارب الكل من الإدارة للناس كل سيرتو معناه وأنا داخل الاستوديو واحد قال لي بربي
1: كلمة
2: نيش فؤاد بن دريح هذا معناه
1: نسلم عليه
2: فهمتني المدير الرياضي في عقارب عاوننا برشا ودزمنا برشا هو وسي خليل بن عبد الله دونك قلت لهم المرة اللي فاتت ما جبتهمش
1: قلت يلزم حضر انت الكراسة والدنيا وكتب
0: تجديد العقد
1: ديديكاس
2: والله الكاتب تو يسي
1: فما كلام باش تقعد في عقارب
2: بالنسبة لي أنا ماذا بي
1: تعاون.
2: ان شاء الله ربي
1: سهل ويعمل المشروع خاطر نعرفهم انا ناس فاقس خدامين برشا يعمل مشروع تقدم ساقيه الدين
2: ان شاء الله ربي سهل
1: ينجم عقارب تاخذ درس نتاع تقدم ساقيه الدين
2: لازم مورد مريض
0: ساقيه الدين برشا فلوس
1: ساقيه الدين برشا فلوس
0: حكى لي يوسري بكالاس يوسري صاحبي
1: سلمى لي يوسري فما فلوس
2: عقارب وكانت تتحسن الموارد الماليه صدقني رقم صعيب في اللي قدو
1: رقم صعيب اللي قدو
2: التيران ذاك صعيب برشا والله صدق
1: ربي نجحك
2: عايشك
1: ربي ينجح ولدك
2: وربي يبارك لك
1: زياد مستقبله في الكوره في القرايه
2: زوز
1: دوبل بروجي
2: زوز ربي يخليك شكرا على الاستضافة عاش خويا بارك الله فيك
1: وبالله سي محمد سويحلي خلي لي معناتها انا زاد نقول لك حاجه باهي زاد حاجه نوبل اوكي ديما معناتها نقول احنا صافيه لبن مع رمزي القلعي زميلنا الاعلام خيال
2: اكيد انت تعرفني
1: نعرف قلبك باهي
2: زياد قدش 10
1: تصير هكا في الزون ميكس
2: وفي الاخر ما نجموش في الحياه نعيشوا ديما في الورد
1: محليهم اوكي وزاد في الكاستينج استدوا إذا الشباب منهم مخيل الكل
2: إيه خواتي وصحابي انتم أنا أقول لك كيف
1: محليك عايش محمد سيحلي ربي نشتك
2: عايشك زيدور
1: وإن شاء الله موفق وإن شاء الله ديما نقول مدرب اللي يصنع نجاح فريق قريب من السقوط والانحدار أصعب من أصعب مهمة برشا. مدرب يجي يعني في في المشوار الأخير باش يطلع فريق ولا يرى ماتش برازية يعطيك صحة شرفت بالحضور
0: سيحنا جندو
1: بيعطيك صحة شكرا برشا مزيكا سيمي خسيبي تحية الفريق اللي معايا نتقابل إن شاء الله إلى اللقاء بعد قليل.

0: فبنا الموسيقى سليم القصيبي مع أخوي الغالي مخرج البرنامج التقنية. الوقت يجري وينك في الزحمة عاطف زنيتي ليك وحشة معطيني رايك زاد انت خاطر تخلنيش وحدي أعطي أقرى ميكرو وعطيني رايك زاد ما تخلينيش وحدي في الفيدباك لأنه قبيلة سألتك قلت لك مشيت المكسيك كيفاش من تونس من طبرقة من بروكسل من فيينا
1: قلت لك أنا من
0: مغادي الغادي
1: بعد ثبتنا في المعلومة يعاودوا يرجعوا لتونس ومن تونس يمشيوا للمكسيك المونتيري إن شاء الله مقر الإقامة مقر فريق المونتيري الإنجليزي مقر إقامة المنتخب التونسي والتدريبات باش يكون حاضر غادي إن شاء الله
0: مونتيري المكسيكي
1: الإنجليزي الإنجليزي
0: أي طيشت كلمة إنجليزي مش مخك في
1: عقدنا تروسار
0: مخك في تروسار في أرسنال بريتش به شو الماتش عاطف
1: فضيحة زيادة
0: هكا
1: فضيحة
0: خمسة بلاش ومستوى بعيد برشا
1: صورة البلاد معناتها أنت أقدم مني زياد وتبع كرة أكثر مني وكاريرك كل سمي لي ثلاث مباريات منتخب تونسي خسرهم بخمسة بلاش
0: بالشكل هذا
1: بالاداء هذا
0: باستثناء الخمسه نتاع يعني اثنين هذاك في روسيا امام بلجيكا هذاك ماتش رسمي
1: الخمسه اثنين هذاك ماتش رسمي
0: ولعبنا
1: ولعبنا وضربنا الكره على البار وتقريبا وعلا. واحد من افضل مباريات المنتخب التونسي
0: وخسرنا 5-2
1: ستاتستيك كيو ستاتستيك ولعب ممتلك كره واحد من افضل مباريات المنتخب التونسي في المونديال لكن النتيجه 5-2 انا ما ذكرش ثلاث مباريات خمسه بليش
0: مش حتى بالسكور بالوجه هذا بالمنظر هذا باللوك هذا على كل توا نتيو الصفحه ربي وصل مسالمين للمكسيك ربي نجحنا في ماتش السويد ربي نجحنا في ماتش اليابان وماتش هولندا
1: وكلمة كارثة مش كلامي أنا كلام صابر اللاموتشي في النادي الصحفي
0: قال
1: ستان كوشمار قال ماشيين الحلم في المونديال يا أخي الماتش اليوم كوشمار معناه
0: كوشمار نفراج معناتها كارثة مهزلة الماتش اللي ما كانش يتلعب هكا وبالطريقة ذي ويتخسر هكا على كل أي عاطف
1: على كل خير مشي واحنا شوية بلونا مش بعدو برشا من المشاكل نحكيو شوية على الثقافة نحكيو شوية على عين دراهم المنتخب التونسي كان موجود مش بعيد برشا على عين دراهم في تبرقة والستاج كان تحضير المباريات هذو مباريات النمسا وبلجيكا كان من المفروض نحكيو على مهرجان أيام سينما الجبل بعين دراهم منذ أيام أكثر شوية من أسبوع أكرم القروي كان حاضر في بعض الوسائل الإعلام للحديث عن الدورة هذه الدورة الجديدة كان مفروض تكون من 11 إلى 14 جوان 2026 مفروض لأنه للأسف الدورة هذه مش باش دور أكرم القروي مساء الخير
2: مساء الخير مرحبا بك عاطف وتحياتنا لمستمعي إذاعة الشباب
1: احنا في إذاعة الشباب أكرم نفرحوا برشا وقت تبدأ ثم تظاهرات ثقافية في المعتمديات الداخلية في الولايات الداخلية كل ما نبعدوا على المركز كل ما نكونوا أكثر فرحة في إذاعة الشباب باش تغطيوا التظاهرات هذه علاش؟ لأنه شعار من شعارات أنه شعارك الشهير زياد 24 ولاية نمشيوا للجهات نمشيوا للداخل الجمهورية نمشيوا للتوانسة الكل وقت البرنامج برمجنا بداية الأسبوع التغطية متاع المهرجان هذايا كان عندنا شوية سعادة فرحة سينما موجودة في عين دراهم حاجة تفرح للأسف الشديد منذ يومين يجي الأخبار أنه بشتم إلغاء تأجيل الدورة هذايا إن شاء الله إن شاء الله لشهر سبتمبر المقبل شنو هي الأسباب شنو اللي صار بالضبط وتأكد لي باش تصير الدورة في سبتمبر ولا لا أكرم القروي مدير الدورة هذه مدير
2: نعم. نعم. شكرا مرحبا بك وشكرا على الاستضافة هو في الواقع تقريبا لخصت الفكره انت توا باعتبار انه لمركزيه الثقافه المهرجان هذا ايام سينما الجبل يدخل بالتاكيد ويدخل في قلب هذه الفكره انه السينما للجميع والناس اللي ما ينجموش يمشيوا للسينما باعتبار نسكنوا في مدن صغيره او في ارياف السينما هي اللي تمشيلهم هذه الفكره الاصليه اللي انطلقت منها المهرجان باعتبار الحق في التغطيه الثقافيه وفي التفاعل الثقافي ايام سينما الجبل هو مهرجان ما يقدمش سينما تجاريه هو مهرجان يقدم سينما افكار وسينما مخرجين ويحاول ديما وهذه الميزه الاصليه للمهرجان انه يفتح نقاشات مع صناع السينما بين صناع السينما وبين الجمهور وين موجود وين ما يكون الجمهور موجود في أرياف عند رام وفرنانا وفي الشمال الغربي إلى آخره النقطة الإيجابية ربما في تقديمك أنه موقعش إلغاء الدورة الدورة وقعت تأجيلها إلى شهر سبتمبر بطبيعة الحال تعرف أنه أن نتنقلوا لمناطق ريفية مناطق غير مؤهلة أن تكون فضاءات عرض سينمائي هذا يفترض مجهود تقني معين ويفترض هذا مسار إداري كامل يتعلق بالتراخيص والفضاءات اللي موجود على أكثر على ذمة أكثر من وزارة وتستغلها أكثر من هيئة إدارية. التراخيص هذه بتاع تحصلنا عليها بالرغم أن طلبناها منذ زمن بعيد. والشغل الأساسي اللي خلانا نمشيه لشهر سبتمبر هو مسألة التمويل. مسألة هذه منصة وزارة الثقافة والمنصة الرقمية وتطلب ورقيا أو رقميا واللجان اللي تعقدت واللجنة اللي تعقدت في زمن وعطتنا المنحة بارك الله فيها بنهاية المطاف في مستوى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوب. لكن بالنهاية المنحة هذه يعني الوافق عليها شيء لكن صرفها طبقا للمسار الإداري يأخذ وقت يخلينا غير قادرين على أن نوفي بالتزاماتنا ونتمكن من أن نخلص اللوجستيك في زمنه المحدد. فأعطينا وقت لبعضنا الكل. احنا ما زلنا ثابتين على ارادتنا.
1: هو فقط اكرم القروي سامحني قص عليك فقط للملاحظه ما عنديش المعلومه تاكدي لي انت لكن وقت نحكيه على التمويلات ونحكيه على الميزانيه مش نحكيه على المليارات مش نحكيه على مئات الملايين هي مبالغ بسيطه جدا يعني مقارنه مع النشاط اللي تقوم به
2: بعض الالاف من الدنانير يعني لا تتجاوز يعني بنهايه المطاف الميزانيه مش الميزانيه الكبيره لكن نحن نتكلم على التمويل العمومي لجمعيات غير حكومية يجب أن يمر بهاللجان هذه وبالمداولات هذه وبطرق الصرف الإدارية المعمول بها. احنا كنا نأمل أنه لأنه باعتبار الوقت الطبيعي للمهرجان هذا واحنا تقدمنا بمطلبنا الأول وببرنامجنا الأول في شهر أفريل يعني واحدة من الاختيارات أنا نمشوا للأرياف في الربيع يعني كيما نمشوا للناس بالسينما احنا نهزوا صحفيين ونهزوا فنانين ونهزوا مخرجين وكتاب سيناريو إلى آخره يشوفوا غابة عند راهم ويشوفوا الغابة متاع الشمال الغربي وجبل خمير في الربيع. يعني هذه صورة أخرى نسوقولها خارج الصورة النمطية متاع عند راهم هي الثلج والقرمود. لا يعني واحدة من تحديات المهرجان هذا منذ انبعاثه منذ 11 سنة أنه يسوق للفضاء البيئي في ولاية جندوبة وفي معتمدية عند راهم أنه يقدمها كفضاء للتصوير السينمائي وكفضاء يستطيع أن يحتضن يعني تصوير حتى أفلام عالمية مش فقط أفلام صغيرة أو أفلام
1: مؤكد الجهة هي واحدة من أجمل المناطق في شمال إفريقيا مش في تونس فقط ثم ملاحظة قلتها في كلامك أكرم سامحني قص عليك نحكيه على 11 سنين نحكيه على دورة 11 مش
2: دورة السابعة لأنه
1: دورة السابعة يعني 11 سنين
2: يعني كذا سنوات في الكورونا ما تمكناش من أن نقيم الدورة هذه الدورة السابعة بعد 11 سنة من المهرجان
1: مش نحكيه على مهرجان وليد جديد دورة أولى أو ثانية أو دورة تجريبية عندنا 11 سنة في المهرجان
2: وخلق أصدقاء والتفاعل اللي سيادتك تشوف فيه يعني على في مستوى التواصل الاجتماعي أو في مستوى حتى الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية واستضافة سيادتك للمهرجان اليوم وسؤالك عليه في مستوى إذاعتنا إذاعة الشباب يؤكد أنه هذا المهرجان خلق روحه حيز ولو صغير ولو بسيط في الخريطة السينمائية في البلاد ولا يعني عنده ثقل وعنده أهمية يعني كمهرجان جهوي ذو إشعاع يمكن وطني وحتى دولي.
1: هو نذكر شوية أكرم القروي أكيد عندك شوية فكرة وقت البداية مهرجان المسرح في الصحراء في الصحراء وولاية قبيلي مع سي حافظ يعني كانت التجربة تحدي صغير ومش نمشي وإحنا وقتها نتذكر للصبرية وجهة صغيرة منطقة صغيرة في قبيلي السنة في الدورة الأخرانية بتاع المسرح في الصحراء نحكيه على مئات الآلاف كانوا حاضرين وتنقلوا ومشيوا
2: ومشيوا يعني سينما الجبل في عاطف بدينا كنادي سينما بدينا بعرض متاع 10 أفلام تقريبا نعرضوها ونقشوها مع الشباب التلاميذ والشباب الموجودين في دور الثقافة ودور الشباب في عندنا تطورت التجربة وكل عام تتحسن دخلت ندوة دولية دخلت مسامرات وورشات وتكوين في السينما دخلت مسابقات بين الشباب دخلت أحداث ثقافية لأنه توا اليوم بعد جنسنا راهو يوم سينما الجبل هو حدث ثقافي بامتياز إضافة إلى السينما والعروض السينمائية والتكوين في السينما والندوة التي في كل سنة تطرح أثناء كانت بش تتعلق هذه الندوة بأفاق جديدة للقاء سينما الجبل يعني حابين نطوروه ونقدموا به خطوة أخرى إضافة لذلك يتقدم كتب وإصدارات جديدة لكتاب وشعراء من الجهة ومن خارج الجهة يعني وتقدم حفلات فنية في الموسيقى البديلة يعني لو تلاحظ الاختيار الفني في تناسق كامل وفي نظام فكري كامل سيادتك تتبع وتعرف مثلا في مهرجان كان الأخير وقع التفات كبير للسينما المستقلة على حساب سينما الاستوديوهات. صناعة السينما بالديمونسيون القديمة اللي كنا نعرفوها هي في تراجع لفائدة سينما الأفكار وسينما المستقلة اللي هو اختيار خديناها حجزة بالتالي احنا وقعدنا ندافع عليه في المهرجان هذايا. سينما الأفكار سينما المستقلة خارج مصادر التمويل واللي ما عندهاش في الواقع منصات كبيرة في العالم تتقدم فيها خارج المهرجانات الكبرى والمهرجانات ذات الاختيار، لأنه سينما تجارية تحل التليفون موجودة في أي تلفزة موجودة قنوات كاملة فضائيات كذا وحتى منصات على شبكة الانترنت تقدم السينما التجارية هذه. فإحنا حاولنا أن نقدم الفكرة الأخرى أنه في سينما أخرى بديلة ومختلفة وما تقدمش يعني برودوي ساهل ومنتوج مباشر نتاع تسويق للمتلقي تحترم عقله وتحترم فكره وتناقش معه.
1: السينما اللي تبقى في التاريخ انت متابع مليح الحركه السينمائيه اكرم السينما هذيك هي اللي تبقى في التاريخ. السينما التجاريه تبقى تذكرها بعد عام عامين 10 سنين لكن تختفي.
2: احنا عمرنا احنا في نهايه المطاف نقعدوا في حاله الاختيار لمده تفوت 9 اشهر فريق اختيار الافلام يشوف في المهرجانات ويزور بعض الشبكات ويشوف على شبكه الانترنت ونخلق علاقات حتى مع مخرجين ومع موزعين ومع منتجين في اتجاه ان نقدموا لجمهورنا. هذه السنة كانت مبرمجة 38 فيلم بحوالي 60 عرض سينمائي بين طويل وقصير
1: توينسا وأجانب أكرمة.
2: نعم
1: توينسا وأجانب الأفلام
2: قطعا توينسا وأجانب. احنا عندنا مشاركة من 8 دول على التوالي تونس الجزائر مصر كوريا الجنوبية فرنسا الأردن ولبنان بطبيعة إضافة إلى إلى إلى إلى ضيف شرف هذه الدورة اللي كنا باش نكرموا فيها السينما الفلسطينية من خلال عروض لرشيد مشهراوي ومحمد بكي.
1: تأكد لي توا الخبر قلناه من الأول نعاودوه ما يصيرش توا نأكدوا عليه أنه ما صارش الإلغاء صار فقط التأجيل إن شاء الله.
2: لا هو هذا الخبر الأصلي في المسألة واحتراما للسادة المستمعين أنا نأكد لك أنه المهرجان كما تفضلت بالإعلان عليه أنا نكرر أنه المهرجان ما زال قائما بهذا البرنامج. ربما الحيز هذا متاع الشهرين وشوية يسمح لنا ربما نسري أكثر المهرجان إن شاء الله نتوصلوا إلى تحديد الموعد في الأسبوعين 3 أسابيع القادمين والمهرجان قائما بضيوفه وبمكرميه وبفقراته المختلفة من موسيقى من شعر من أدب من ندوة دولية وكتب نقدية وبطبيعة الحال من سينما ونقاشات. في أنا أعتقد أنه بيكون خلال الأسبوع الثالث إذا كان مش الأسبوع الثاني خاطر هذاك رونتري سكولير ماذا بينا نخفوا زادة على الضغط إما الأسبوع الثالث أو بداية الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2026 ودورة 26 إن شاء الله ستقام باعتباره أنه المنحة إداريا أسندت لهذا المهرجان. يعني في كل الأحوال هو يعني العائق الكبير تجاوزنا عائق الوقت احنا نتكيفوا معه وإن شاء الله الدورة هذه تنتظم في شهر سبتمبر وتنال رضا جمهورها وضيوفها مكرمة
1: إن شاء الله بتقريبا نفس الأفلام إن شاء الله بحضور عدد من الفاعلين في الساحة السينمائية التونسية وعليش ليه حتى الأجنبية وتكون فرحة لناسنا في عند راهم في دبرقة في فرنينة في كل المناطق المجاورة لعند راهم. أكرم القروي ما نعرفش عندك إضافة أو لا مدير مهرجان.
2: نحب نشكر بالأساس الناس اللي أمنت بالفكرة هذه والناس اللي تفاعلت بشكل إيجابي جدا واللي تأثرت بإمكانية واللي طلبت إمكانية أنها تدخل وتساعد. في الواقع نحب نشكر كل واحد نهض بهذه الفكرة وحاول يقدم لها أي شكل من أشكال المساعدة. شكري الأصلي والكبير والأساسي لجمهور هذه الأيام السينمائية اللي تحولت إلى موعد يعني يستنوه الشباب وجمهورنا من مدينة عند راهم من أرياف مدينة عند راهم في النوادي الشبابية الريفية وفي دور الثقافة في المعتمدية عند راهم ومعتمدية فرنانة لنصدور هذه السنة من خلال مصافحة لدار الثقافة بفرنانة. نوعد الناس أنه إن شاء الله عنا فرجة وعنا لقاء وعنا عيش في المود السينمائي في 5 أيام من الصورة والحركة والفن والبث هذا في شهر سبتمبر القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله عنا موعد وقت شهر سبتمبر نعود ونرجع مجديد نحكيه على أكثر تفاصيل على المهرجان هذا. خلنا نسمح لينا نشكرك أنت زيادة ونشكر كل الفاعلين في الساحة الثقافية السينمائية التونسية اللي يمشيوا بالفعل الثقافي خارج المدن الكبرى خارج العاصمة لكل جهات الجمهورية. نعرف مش سهل الأمور نعرف مش طريق وردية للناس لكن تعتبروا مناضلين في الساحة الثقافية التونسية.
0: وعطاك الأخبار رات أعطاك الخبر يعني صحيح.
1: هو مدير المهرجان.
0: أكيد.
1: ربي فضل. الخبر شكرا لك سيكرم القروي مدير مهرجان سينما الجبل في عند راهم. حكينا على أسباب التأجيل إن شاء الله شهر سبتمبر المقبل. شكرا لك وأسعدتنا بحضورك معنا في إذاعة الشباب.
0: عاطف برشا كلام على الماتش. برشا كلام على الماتش
1: عادي ومن هنا النهار الثاني جاي كوم بالكوره نهار فجر الاثنين زياد نذكر زياد ممكن نسعى يسمعوا فينا توا اذاعه الشباب بصفه استثنائيه باش يكونوا حاضرين في النقل المباشر للمباريات
0: حاجه عاديه عندي انا ولا
1: حاجه عاديه ممكن مستمعينا مش مستنسين بالمباشر في اذاعه الشباب 3 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح
0: نص الليل
1: ثم برامج استثنائيه في الاذاعه باش يكونوا حاضرين ان شاء الله كل عاده
0: تغطية خاصه
1: بلاتويت بالمحللين
0: الصباح الصباح نبداو امريكان عملوا قهوه الصباح اكيد ولا الماتش الاولاني في المكسيك في مونتيري الماتش الثاني زاد مع جابون في المكسيك الماتش الثالث مع هولندا اللي هو الصعيب الديكالاج والتغييرات والمناخ والطقس وتبديل الطياره في كانساس في امريكا امام هولندا
1: مش بعيد برشا حتى المناخ مش بعيد برشا نلعبوا مونتيري 570 متر وارتفاع على سطح البحر
0: كانساس سياد وماتش جابون وبعد مشيو لامريكا
1: 270 متر هولندا. تقريبا قراب شويه لبعض
0: صعب علينا لانه الماتش اليوم ما استنيناش بالطريقه هذه دونك المونديال ولا يظهر لنا صعيب توا
1: اوكي مش ما غلطوناش زياد استنينا ممكن انتظرنا الهزيمه تلعب ضد منتخب
0: بلجيكي تلعب تلعب ما عملتش
1: اي لكن بالطريقه هذه وبالنتيجه هذيك خلقنا مشكل اضافي
0: ما كانش يطفو على السطح ما كانش في التولك معناتها ما كانش في الموضوع فالتغييرات اللي عملها خاصه للمدرب ويتحمل مسؤوليته 100% موزيكا قبل الاخبار عاطف عندك اضافه تفضل
1: فقط قلت لك واحد بلاش ضد النمسا ما قلقتنيش برشا الاداء كان
0: حاضر
1: في الشوط الاولاني في الشوط الاولاني
0: فما مؤشرات ما هي.
1: لكن مش مقلقه الماتش الثاني المباراه الثانيه ضد بلجيكيا برشا كيفاش يقولوا الاضواء حمراء تشعل
0: برشا لمبه شعلت دونك خلينا تو فوكس على ماتش السويد ان شاء الله ربي ينصرنا وربي نجحنا ونشوفوا نيو لوك للمنتخب على الاقل نتاع جوله مارس في امريكا مام هايتي الكندا ننساو جوان النمسا وبلجيكا
1: لطفوا شويه الامور الماتش الواحد واحد ضد البرازيل مش بعيد برشا زياد
0: اشهر اما مش المدرب هذا
1: مش المدرب هذا لكن تقريبا 80% من اللاعبين هذوما كانوا موجودين
0: اوكي

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم المشاركون في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي وذوات الإعاقة يطالبون بالتعجيل في تطوير القوانين والتشريع الخاصة بهذه الفئة، ومنها بالخصوص المتعلقة بإجبارية توفير الممرات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى المؤسسات العمومية وخدماتها، وتطوير نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5%، والسهر على متابعة تنفيذها. الجمعية التونسية لقرى الأطفال لسواس ممثلة في قرية الأطفال سواس المحرس وقعوا على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى سواس. الاتفاقية تنص أيضا على تنظيم حملات تحسيسية مشتركة بمساهمة الطلبة سفراء سواس من طلبة الاختصاص الصحة والطب، وذلك بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية، بالإضافة إلى المساهمة في تنظيم ومتابعة الأنشطة الصحية التوعوية والوقائية. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للولادة المنزلية، الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد تدعو في بيان إلى فتح حوار وطني تشاركي يضم وزارة الصحة والمهنيين والخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني بهدف مناقشة مستقبل الولادة المنزلية في تونس وإرساء إطار قانوني واضح ينظمها. مقتل شخصين بغارتين إسرائيليتين جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يندد في بيان بالغارة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل ضابطين وجندي لبنانيين. الحرس الثوري الإيراني يعلن وشن هجمات على قواعد أمريكية في المنطقة بعد الهجوم على مدينة سيريكو وجزيرة قشم، واستهدف 40 ناقلة نفط حاولت عبور مضيق هرمز دون إذن. ووزير الداخلية الباكستاني يزور إيران محملا برسالة إلى المرشد الإيراني تتضمن جملة مقترحات تتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: برشا موزيكا برشا ريتم 6 غير 4 طريق السلامه للجميع. طقس امتحانات وطقس بحر وطقس جو. عاد المكسيك جنوب افريقيا ذا وقتاش؟ نهار 11 جوان.
1: نهار 11 جوان 8 نتاع الليل
0: لازم واحد يعدل 8 نتاع الليل. وبعد كيفاش نمشيو؟
1: وبعد نمشيو في الفجر وفي الاوقات
0: نمشيو مطيطه تاع الصباح جنوب
1: زيد
0: تشيك.
1: خلصبك شويه في الوقت، انا ستريس الوقت لانه عندنا
0: تشيك وكوريا عندي تشيك وكوريا الجنوبيه
1: تحكي بعد شويه زيد الصباح.
0: ليه وبعد شو عندي؟ كندا والبوسنه ما 8 نتاع الليل وبعد تفضل.
1: علاش مزروبين شوي؟ نظل حيوي تقريبا ساعة 20 دقيقة، أقل من ساعة 20 دقيقة على الانطلاق العرض في قاعة الفن الرابح في وسط العاصمة. فقط لبعض الدقائق نظل حيوي معنا للحديث عن العرض هذا. نظل مساء الخير.
2: الخير صباح الخير حويلكم.
1: الحق هكاك
2: الحق
1: سيء سيء سيء سيء وشوية نبدأ العرض.
0: ما عندوش ستريس وتراكم تاع الجو شيخ عامل جو
1: هذيك نظل ديما هكاك ضحكة موشودة
0: صحة لي والله محلي
1: والدم البارد. كنت حاضر معنا مع جيانا التركي حكيت بأكثر تفاصيل على العرض هذي. فقط فكرة صغيرة نظل على العرض وإن شاء الله بعد شوية شنو نجم نسمعه وشنو المواعيد الجاية بالنسبة لنضال اليحيوي إن شاء الله في العرض الجديد.
2: والله هو عرض جديد بكل شيء، في كل شيء جديد، برشا موسيقى تونسية من الأنواع الكل. حبينا نعمل دورها من الصوفي للملوه للقصبة للذكرى للقمبري للحاجات كل اللي موجودين في تونس.
1: يعني مش العروض القديمة بتاع نضال كنت مختص تاخذ نوعية معينة من الموسيقى سواء المزود سواء الشاوي.
2: كونتينيتي للخدمة اللي نخدموا فيها على الموسيقى التونسية بصفة عامة، كما خدمنا في حلفاوي بوبيلير على المزود ولا خدمنا في برجو على منطقة برجو سليانة ولا الشاوية ولا مسرب الحطاية. كله نبحث في الموسيقى التونسية اللي هي فريمون سيريه برشا بليز غلاتيفمون صغيره وفيها انورميمون تاع انواع تاع موسيقى. وهذاك اللي خليني المره هذه قلت خليني نعمل دوره نوري اموا للناس قديش عندنا ثراء في الانواع تاع الموسيقى في تونس. باش تكون عرض زيد فرجوي فيه برشا بنيه. خدمنا على الضوء والاضاءه وخدمنا على الصورة أوتي وهاك تسمع طاول مثلنا قاعدين من برغو في كل حاجات الأخرانيين قاعدين ركحوا فيهم. كالعادة نوع الجمهور بش يجي يعمل جو بش نشتحوا بش نفرحوا وبش نعيشوا حلمة جديدة مع الجورج إن شاء الله.
1: إن شاء الله ثم التغيير في العروض متاعك نضال، لأنه نضال ما عندكش حدود في العروض. نجم تعرض في الشارع، تعرض في المسارح الكبيرة في الهواء الطلق، كما نجم تعرض في المسارح الصغيرة كما اليوم قاعة فن الرابع. ثم تغيير في العرض بالمقارنة ولا باعتبار الفضاء الموجود فيه ولا
2: ليه؟ هو الكاتري أمار هو مسرح جميل جدا وفيه في كل الحاجات اللي تعاون باش نجم تعطي عرض مزيان. السين كبيره برشا وبركه يمكن ما يهز الشيسر عبيد ذاك علاش قول. اما هو مسرح طياره على خاطر نحبه دايو. عملنا السورتي دالبوم توا عندنا 3 سنين لهنا وكانت تجربه ياسر مزيانه مع المسرح الوطني ونحب ديما نجي نعرض هنا سورتو كي تبدا حاجه نحب نقدمها معناها نحب نوري هذايا افون بومييغ معناها للناس اللي تجي تكتشف حاجه جديده. المسرح مويتي برشا الحاجه
1: نعرف نتفاهم انك مزروب شويه لانه قريب العرض.

0: قد سوى الاخراني نضال اليحيوي. ثم اليوم عرض السبعة متاع العشية ان شاء الله في قاعة الفن الرابع في وسط العاصمة. بقية العروض ان شاء الله ثم عروض مؤكدة في الصيفة في المهرجانات
1: ان شاء الله. ان شاء الله ثم برشا عروض ان شاء الله. اثنين شنا بتورني بالمشروع الجديد. طبعا مركز هنا على هدية ما تعرف. واحد ما نمشي يقدم حاجة لأول مرة للناس ديما عنده شوية هكا شنو دعمه بشي عجبهم دعمه ليه موجودة هذيك. وقاعد مركز اليوم إن شاء الله يتعدى عرض به ويعجب الناس ومن بعد نتلهيو بالتورني ودي جي إن شاء الله به.
0: إن شاء الله إن شاء الله موافق في العرض متاعك بعد شوية. أنت لك من الساعة 7 في قاعة الفن الرابع في شارع باريس في تونس العاصمة.
1: كل يجيو
0: الحق الحق كما الشعار بتاع نضال يحيوي. شكرا لك نضال. نذكر انه يعني تفاصيل العرض كل كنت مع جهنا التركي في كولتور بوكس بكل تفاصيل مع نضال يحيوي بكل الاغاني. فقط حابين نسمع صوته دقائق قبل انطلاق العرض نتاعو في قاعه الفن الرابع. شكرا لك نضال. نرجع في خط سليم العسكري.

0: ملا موسيقى ملا ريتم ملا إيقاع. ولو أنه عشنا كابوس يعني ماتش بروكسل، قاعد نقرأ في الفيدباك على المباراة من ندوة صحفية، من تعاليق الجماهير اللي عاشت في الماتش في بروكسل، اللي جات من أوروبا، أو الجمهور التونسي اللي تفرج في المقهى في الجو التونسي. مش عادي عاطف، مش عادي. ديما يزن نرجع، صحيح حتى المدرب قال هالكلمة كابوس، أما راهو ماتش ودية.
1: هذا زيد مازلنا تحت تاثير الصدمه، راه مازال
0: زيد ما خرجش نفسي دو انا بيدي مانيش معظمها
1: شويه بشويه.
0: شو معناتها معناتها احنا برازيل؟ ليه ما فسرها لي، ما فهمتهاش انا بيدي. المعادله صعيبه، ما قبلناهاش بالشكل هذا،
1: ماهوش مستوانا زيد،
0: ما قبلناش الاختيارات.
1: مانيش الارجنتين صحيح، مانيش منتخب فرنساوي صحيح، لكن مستوانا ماهوش باش تخطروا خمسه بلاش ضد منتخب بلجيكي. قلت انت في تعليقك بكري زياد، منتخب بلجيكي ما نزلش برشا،
0: ما نزل الجمله،
1: ماهوش في افضل مردود ليه المنتخب البلجيكي تقريبا.
0: عادي ما نزلوش.
1: انت حكيت شويه على البوتو ثالث، مانيش غلط، دي بروين.
0: دي بروين كان ضربة جزاء انا شفت
1: تقريبا حصه تدريبيه،
0: اي حصه تدريبيه كلها واقفه كلها تفرج،
1: حتى حصه تدريبيه ما تصورش انه المدافعين يبقوا واقفين هكاك.
0: والحمراء والتغييرات والعشوائيه واللخبطه والكاستينج وكيفاش دخل خرج، وبعد مليو ترجعوا لاتيرال وهو ماهوش اصلا مليو،
1: وبعد تخرج فيديوهات
0: ما تعرفوا اللي بدا على اليمين
1: في الانستغرام والتيك توك، وبعد ونلوموا على الملاعب هذاك اللي هو اصلا ما هوش البوست نتاعه، ونلوموا على اللقطه هذيك كيفاش عملها هكاك وهو اصلا عامل دي باسمول
0: تاخذ رول نتاعه
1: باش نجم يغطي على حاجه اخرى.
0: في التولك عاطف كانوا بحثنا مدربين وهما بيدهم تحت تاثير الشوك، حتى الحارس اللي قلنا بالدوري المحلي وتصنف دحمان، ما عادش احكيوا عليه، دحمان اللي هو كان كادر في قطر، وكان كادر في الكوباراب، وكان في التصفيات وكذا،
1: والحارس يعني الاول
0: للبارح يعني اليوم اليوم اليوم الشامخ تصنف ياكل خمسه مش منه، نحكي على المنظومه الكل، معناتها انه فرج غرقه السفينه. فهو بيدو تمس
1: في زياد في مباراة في شوطها الأول، الشامخ قدم مردود محترم،
0: نحالك ثلاثة ولا أربعة معاك،
1: ثم زوز بونتو مؤكدين
0: من اللي سكور كان فيرج يعني. بدينا الشامخ نحى ثلاثة ولا أربعة كور في الماتش، وعرفنا الحمل بشي هز، وبعد هو حمل ثقيل على كل الفريق بلي دخلوا بلي غيرهم. على كل ما فهمت شيء من المباراة إلا من نكمل الحصة ونعاود نعمل فيه
1: نعاود نتفرج أوكي نأخذ واحد نكمل مع كرة القدم. زياد معنا المدرب أيمن الجباري، مدرب الفتيات وصغار الدنيويات في الجريسة، طبعا يعطينا بعد شوية اسم المعهد مبدئيا مع
0: عددية
1: الجريسة.
0: يا أيمن الجباري
1: نسمع واحنا ناخذ التفاصيل مع عند أيمن. مساء الخير. مرحبا بك أيمن الجباري. زياد الخياري معايا في الإذاعة لهنا في مقدم البرنامج، يسأل أيمن الجباري كان لاعب قديم في كرة القدم،
0: لعب في الرابطة الأولى ورابطة الثانية،
2: كنت لاعب كرة قدم مستوى مثلث نكوى في ليزون سيرجي وارجري
0: فيتيرون. نحي الكيت ونحي البارلور أيمن، خليك عادي خويا، ابعد على الكو، ابعد على الحصة تاع فيسيرات ولا فيها برشا يكو واضح. وين لعبت أيمن ذكرني؟
2: لعبت في جريسة.
0: ولد الجريسة أنت يا؟
2: ولد الجريسة، أنا في كرة قدم جريسة.
0: كان كاريرك كل في الجريسة؟
2: عديت كاريرك كل في الجريسة.
0: ملا فما جباري آخر دارها من جريسة ودارها. مشال الترجي.
1: هو لقب الجباري، عائلة كبيرة، عرش كبير في جريسة.
0: مراد الملكي زاد حسرة.
2: مراد الملكي وجلول النعيمي كلهم.
0: جلول أتاكون دار نعيمي.
1: جريسة عملت موسم في الرابطة الأولى في الوطني الأليف.
0: في التاريخ. في التاريخ لعبت في التاريخ. هي جريسة كانت حاجة كبيرة في الكرة، هي حصرة تاريخ
2: جريسة قاعد تكلس
0: ومدرسكها وعاد كلها قاعدة تكلس.
1: جريسة المينا ملي تسكرت المينا تبدلت الأمور برشا في
0: خريطة الكل تبدلت
1: جريسة، لكن تبقى واحدة من أجمل المناطق.
0: تحكينا على المكتب على المدرسة
1: التاريخي
0: أسكولير حاجة حلوة
1: على إعدادية جريسة هكي الاسم سياي من جريسة.
2: أي إعدادية جريسة
1: نحكيو إعدادية جريسة صغار الدنيوات بطل تونس في السيدات. كنا نحكي بكري على الجريسة ناسيونال وجلول النعيمي ومراد الملكي وسيادتك وغيرك من الأسامي في الجريسة، نحكي الأولاد الرجال، لكن بنات مش مستلسين برشا. كيفاش كانت التجربة؟ كيفاش بدأت؟ شكون صاحب الفكرة؟ منين جاتكم بالضبط؟ الموتيفاسيون كيفاش صارت؟
2: الفكرة هو نحن كنا عاملين جمعية تاع جمباز من قبل جاتنا الفكرة خطر بالنسبة للبنات والأولاد يسلوا البنات خاصة يسلوا الفترة مثلا 15 ناس فسنا ما عادش ينجم يقدم في جنبات. جاتنا الفكرة باش نعمل كرة قدم نسائية هذه باش تبقى ديما محافظين على البنات وديما في الإطار معناها عائلي ومع بعضنا كل ونبقوا نتبعهم للمستوى الجديد. هذا كيفاش جات الفكرة.
1: أيمن أنا نحب اللحظة الديكليك وقتاش صارت بالضبط متعدي شفت شكون يلعب في الكورة كيفاش صارت الفكرة بالضبط أول شرارة.
2: أول شرارة نتفرج على الفيسبوك على التواصل الاجتماعي نلقى جمعية سوسة وجمعية السياحة لمغادي كورو وديجا نحن قبل كانت هنا في الكيف جمعية كرة القدم بالمعهد أعلى رياضة التربية
1: الكيف
2: هذا كان يعطوني الفكرة اللي نحن باش نحاول نواصلوا نعملوا هالنواة هذه صغيرة
1: هكاك جت فكرة لأنه
2: جت الفكرة هكاك بحكم أنا يعني لسك في دومين الرياضة ومشارك في الجنبات معناها نمشي ندور على سوسة السياحة السياحة تونس هذاك شفت الجمعيات كيفاش معناها إذا أكاديمية ولادة هذاك جتني الفكرة باش نعملوا هالنواة
1: هو للأسف الشديد نقول لك علاش للأسف أيمن الجبيري يعني في مخاخنا احنا باش نعملوا سبور باش نعملوا كرة في معاهدنا في عدتياتنا في الكوليج نمشيوا اكثر للاولاد انت علاش مشيتوا للبنات ما مشيتش للاولاد مثلا ولا عندكم جمعيه بتاع الاولاد قلت برا خلينا نمشيوا احنا نعملوا للبنات
2: هذاك كيفاش عملنا عملنا تاع البنات وزاد ثم في الحومه ثم بنات يكوروا عندنا بنات هنا في جريسه دي سبورتيف يلعبوا يكوروا بالقدا زاد جتني فكره من هذيك
1: مغرومين
2: سويتهم ودخلتهم بتأطيرنا بالوحدة مع الزملاء والوحدة هذا كيف جتنا زاد الفكرة حطفتنا بنات كورجية كورجية
0: برافو وشو منشآتهم والملاعب والجو
2: بالنسبة للمنشآت صبا نحن زريفة هنا تسمى تيرانات نبيه ومن أعز في تيران في ولاية الكيف وفي الجمهورية
0: حتى
2: تيران باهي باهي
0: بيه
2: بيه. الحاجة المكسب الوحيد اللي توفر لي
1: قديش عمارهم هم البنات أيمن
2: العمار ما بين 12 و 13 سنة
1: يعني نحكيه لهنا على سنة سابعة ثامنة
2: سابعة ثامنة هذا أنا
1: والتدريبات في وسط العام لأنه توا نحكي معاك وانت معانا في إذاعة الشباب وتتويج وبطل تونس وغيره برافو يعطيك بالصحة إنجاز كبير بطبيعة لكن الخدمة هذه الكل تتعدى بأيامات صعيبة في الشتاء نعرف مليح الشتاء شمال الغربي
0: والتنقل
1: شمال الغربي والتنقل كيفاش صارت التدريبات
0: والقراية
1: مع القراية مع الظلام مع البرد مع برد الشمال الغربي برد الكيف مش لعبة
2: نحن حاولنا في التيران كذاك طقس السخون ولهذا أنا في التيران وفي الأنير ماش عادنا قاعة مغطاة هنا قاعة لعب فردية نترين وغادي كنا نعمل في نهارين في الأسبوع بعد زدنا بشوية وفريسك ديجاتا وتكلم فيه وانا كنت ريني فيه وما تكلمش بخلق ما تبهش بيك
0: وسلاعة مغرومين اي صح عليهم
2: مغرومين تو والحاجة البيه تو اللي أثرت عليهم نفسانيا تو الرياضة كل قدم والوحدة والتتويج هذا أثر عليهم زاد استقطب برشا بنات اللي كانت قبل مرفوضة كنت لتمامش
0: صايب البنية في الشعر الغربي
2: بنية
0: في الريف يعني في كامل تراب الجمهورية في الريف صعيبة
2: صعيبة برشا أما حاولنا كيفاش خطر شو حتى في الدراسة عاونتهم برشا
0: صحيح
2: كان نحكيك على مويناتهم
0: ما شاء الله قول لنا
2: بكدا نفسانين حتى ما المحيط التربوي كيف بنات متربين متخلقين
0: برافو.
2: أثرت عليهم في الإدارة وفي الوحدة معناها اللي في دومين السبور والبراتيكي في السبور نفسانيا مرتاح حتى في دراستك وكل شيء
0: هذا التأثير بتاعكم المسؤولين يعطيكم الصحة ترى شو قولوا لهم كوتش يعني بناتنا في الجريسة في ولاية الكاف نادي طوب شيخ واسم بالتتويج
1: نركب الموجة أيمن ونمشيوا من السكولير للمدني ثم فكرة نمشيوا للجمعية مدنية تحت نادي الجريسة تحت نادي الجريسة نادي آخر ما نعرفش كيفاش الفكرة بالضبط
2: هي ديجا الجمعية المدنية سيء نحن عملنا جمعية مدنية مستقبل رياضي في جريسة هذه
0: اوكي
2: هي ودلال محمد رسل وعدنا ديجا تولي حتى الإكادير كيف مترشحين لنصف النهائي
0: برافو
2: كأس إدارية بالنسبة للبطولة بالنسبة للكبريات حتى نحن بريس في ناسيونال أ قطعنا ناسيونال أ وناسيونال بي
0: صحيح
2: عادنا في ناسيونال أ أما صعوبة في البنات الكبار
0: صحيح.
2: هذيك الإشكالية فيش خطر البنات الكبار تلقاهم في الإفاق تلقاهم بعيد واحد يجينا إشكالية. دينا قاعدين نحضروا في الباز حتى شنو سديدها ظن النواية الصغيرة بديناها من المدرسة تحضير للجمعية المدنية.
1: سمعني أي من فقط الملاحظة هذه زياد ممكن البعض ما يعرفش مريح خاصة في الرياضة النسائية في الرياضة بصفة عامة وخاصة في الرياضة النسائية في داخل الجمهورية إنه ما بعد البكالوريا وقت نتجاوزوا 18 سنة وناخذوا البكالوريا أغلب الملاعبية ينتقلوا لمناطق أخرى تونس العاصمة سوسة
0: تبدل الدنيا عليها
1: مش تبدل الإشكال إنه الفرق الأم فريق نحكي على الجريسة مثلا يلقى روحه في الأكابر أو في الكبريات ما عندوش ملاعبين لأن الملاعبية البنات برافو يعطيهم صحة نجحوا في قرايتهم ما نجموش يتواصلوا لازمنا حل الإشكال هذايا باش نجموا نواصلوا نعيشوا الفرق هذه لأنه
2: ثم ضغط برشا جدا نتاع القراية ضغط برشا
0: أكيد هذا السيستم
1: الكبرى هذيك
2: البنية والولاد ما خلوهمش
0: هي مشكلة عندك في المنتخب في الصغيرات
2: مبدئين لا أول بزي. ما عملنا صحيح مشوا لتاسة الوحدة تو مبدئين إن شاء الله خطر عدنا بنيات باهين إن شاء الله تلفتوا لنا الشيرة هذه إن شاء الله
0: واضح إن شاء الله الصوت الأشراف زاد تتلفت لكم غادي في الجهة ويعاونوكم
1: سؤال تنسني زياد نستنسني مع فوزي في ستاد تروى بدون إحراج ما نحرجكش أيمن الجبيري برافو على تتويجكم على الميزانية الكل للبنات هذوما باش وصلنا لعبنا الادوار الاولى ونترشحوا لكاس تونس ونترشحوا نهزوا بطوله تونس في المدارس بربي الميزانيه قداش؟
2: شوف انا ما نهدمش الاحراج هذيك كفلت بها بريسك انا من جيبي الخاص انا احكي لك فرونشمون خاطر بنيات وتعرف ظروفنا احنا في الارياف بريسك كفلت بها في الوحدة المندوبيه يعطيها الصحه يعني عاونت شويه باك ترونسبور والوحده الجامعة الرياضية المدرسية كيف هاوين معنا
0: باللي تقدر هي المربي بحالها هاي مزاد كي رجعت هاي
2: بالحق خطر كي تمشي تلقى بنية سامحني كلمة نحبش معنا ناقصة حتى في لبستها ناقصة حتى في
0: مكلتها حتى في القوتين بتاعها هاي بس قول هي جرعب ما تشكورة انت هاي هاي
2: تضطر خطر يلزمها لبسة بيه يلزمها صفات يلزمها الظروف مليئة انه خطر زادة راي كاكسكس مليئة للبنيات مش كما لولي
0: صحيح
2: حقول هذاك البنيات مش كما لولي
0: في التأثير في اللهوة كذا برافو
2: التأثير في اللهوة اللي نخدموه نحن البنات في الشهر البنات في الشهر يسأل الولاد يستوعبوا في جمعة
0: صحيح مش كيف كيف
2: مش كيف
1: علاش نسأل السؤالات هذوما علاش نسأل السؤالات هذوما زياد لأن في كل مرة تعاود تقريبا نفس الإجابة ديما تتعاود بعض الشباب في تونس في بعض المناطق للأسف الشديد بملاليم مش حتى دينارات بملاليم ونوصلوا نعملوا في تتويجات ونعملوا في انجازات مش حتى ثم الانجازات المحسوسه ايمن جباري نتاع تتويج وبطوله وغيره لكن ثم انجازات اخرى غير محسوسه ما تحسبش
0: فيها رجال واقفه زاد كيف مش هو
1: اكيد ما شاء الله اكيد مضحين لكن ثم انجازات اخرى اللي هربنا الصغار هذو ومسيو من القطاع المدرسي
0: متهيت.
1: من القطاع المدرسي وغيره لانه ثم البنات متاكد عندك واحده ولا زوز ايمن الجباري انه لو كان ما كانتش سبور ما يجيش للكوليج وما عينوش في القرايه اصلا ونجيبوهم بالسيف بالسيف على خاطر النشاط الرياضي
0: ربي يعينهم ربي ينجحهم
2: يجينا صحيح تو نحن بالنسبه لي نحن فرضينا لهم ما تجي تكور الا ما تبدا في قرايتك به وتجي تقرا على روحك باش نجم تكور ولازمك توفق ما بينك والحمد لله الحمد لله بنياتك كلها ما شاء الله عليهم
1: وهذا ما تكتبش السطر هذا ما تكتبش في الميزانيه زياد
0: صحيح يعطيكم الصحه سلم لي على ناسنا في الشمال الغربي في الجريسه نخلي لك مسك الختام كوتش
2: يعطيكم الصحة ونشكركم على المداخلة هذه اللي سمحتوا لنا باش نوصلوا صوتنا يعطيكم الصحة ونشكركم مرة أخرى
0: وربي نجحكم وسلمني برشا على العائلات الكل نتاع اللاعبات والفريق ومكونات النادي وإن شاء الله الحلمة تكبر مع ناسنا في الجريسة يعاونوا صغيراتنا كما قال عاطف باش نبعدوهم على كل المتاهات وينجحوا في دوبل بروجي في القراية وفي الرياضة تو برشا بنات يعيشوا في أوروبا احترفوا كرة القدم حتى في الخليج النسائية وتو موضة في العالم هنا شفنا الصاير بين برشلونة وليون مرفيت تبعت الماتشوات في البنات وارسنال والدوري الأوروبي والأضواء عليهم وناس تفرج 40,000 و50,000 دونك ولات موضة في العالم كرة القدم النسائية علاش لا بناتنا يخرجوا يصنعوا كاريرهم يحترفوا ويغيروا حتى المشهد في المدينة اللي خرجوا منها مش جريسة مثلا علاش لا حلم هاي هاتك صحة كوتش
1: مدرب في الأصناف الشباب في كرة في كرة الطائرة وجه له التحية سي عماد في حمام لمف
0: هزيتك في أخرى عطف
1: أي فقط كلمة يقولي حتى الرياضة زياد كصنعة بكري يكون صغير ما نجحش في القراية نهزوه صنعة
0: أكيد أكيد توا شكون اللي عنده الصنعة
1: حتى الرياضة صنعة لا قدر الله أنه الصغير ما نجحش في في القراية متاعه ونجم يكون رياضة هذيك مسلك آخر ينجم يشيلو يا حبذا يكونوا زوز مع بعضهم
0: سوريز زوز مع بعضهم على الجاتو
1: يحبذا زوز مع بعضهم لكن إمكانية أخرى صحيح. هذا بخلاف أنه مش بعده برشا على المسالك ومتاهات أخرى اللي هذيك نربحوها أساسا في المجتمع التونسي.
0: برافو عاطف خويا نذكروا بهم أخبار اليوم العشية هم زوز أخبار خبر معناتها عادي كلاسيك اللي هو فوز قائمة السيد كريم الهلالي بكرسي جديد في الجامعة التونسية لكرة اليد يواصل المشوار
1: بأكثر من 87 صوت
0: أكيد يعني
1: تقريبا اكتساح
0: 87-35 87 لكريم الهلالي 35 لكمال السنوسي
1: وعلى انتخابات الجهة العامة الانتخابية لجامعة كرة اليد
0: هذايا حتى الالي 28 السيكل الأولمبيك يعني نوصل إن شاء الله نرجع الأولمبياد في كرة اليد نهزوا الكان تاع البنات نشاركوا في المونديال المستوى يكون عالي جدا نحلوا الشانتي من جديد والدوسي والغلطات اللي غلطها مكتب كريم تتجدد وتتعاود ويبنيوا على صفحة جديدة. والخبر الآخر هو تبعنا ماتش مونديال كرة القدم قريب مازالوا أيام قليلة
1: كوشمار
0: والكارثة وأنه خسرنا مع في بلجيكا في بروكسل أمام المنتخب البلجيكي 5-0 ماتش ودي أوكي لكن كفة كبير كليناه اليوم في كل المجالات. سليم خوي الغالي عنا الأخبار بعد قليل وبرشا موزيكا إن شاء الله طريق السلامة للجميع.
3: يا حياتي انتي يا عرفة عندي غالية

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المطالبة في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة بتطوير القوانين الخاصة بهذه الفئة وتسهيل نفاذه إلى المؤسسات العمومية. الجمعية التونسية لقرارة أطفال سواس توقع ممثلة في قرية أطفال سواس المحرس على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى سواس. تسوية الوضعية العقارية للمواطنين محور لقاء إعلامي لبلدية تونس. في نابل دورة 57 من مهرجان السيف بالهوارية من 25 إلى 28 من جوان 2026. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات على قواعد أمريكية بالمنطقة. استشهدوا 7 فلسطينيين بينهم امرأتان في غارة صهيونية على قطاع غزة. والروسية ميرا أندريفا تصبح أصغر لاعبة تفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس رولان غاروس منذ أكثر من 3 عقود في سن 18 بعد أن اكتسحت البولندية مايا خفالينيسكا في التصفية 6-3 6-2 على ملعب فيليب شاتريي. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: باهي برشا. سبع غير درجي الوقت يجري دينا مساتين. أكيد نحكيه على أسطورة من أساطير كرة السلة التونسية، أربعينية الفقيد قيس مراد. وفاة فادو شحوالك؟
1: مرحبا زياد، مرحبا بكم مستمعين على موجة إذاعة الشباب. أكيد في كرة السلة ثقة المرحوم توفيق بوهيمة، اليوم في أربعينية المرحوم قيس مراد، اسم من الأسماء الكبيرة اللي صنعت الذاكرة التونسية وذاكرة الرواتسية الكل في كرة السلة. اليوم الأربعينية نتاعه، والله يرحمه والله يصبر عائلته. أكيد اليوم فريق النجم الراسي ورئيسه سي ناصر اليتوجي حبوا ما نقول يحتفيوا، مش ما نقولوش يحتفلوا، ولكن يحتفيوا بأربعينية في قيس مراد في القاعة هذية، قاعة رادس اللي خرجت أسماء كبيرة مهمة وكبيرة جدا في عالم كرة السلة التونسية. منذ لحظات انتهت المباراة الاستعراضية، خليني نقول بيلي فيترو رادس وفيترو حلق الواد، لأنه سي قيس مراد اسم كبير في عالم كرة السلة، لعب في رادس، درب عديد اللاعبين ودرب في حلق الواد ودرب في عديد الأماكن بحضور أسماء كبيرة في كرة السلة موجودة، وكذلك العائلة نتاعه. لحظات زياد يكون حاضر معنا في فتح السريقة اللي هو مسؤول على تنظيم الأربعينية، لأن اليوم في فتح السريقة هو اللي نظم، وكان بطبيعة من اللاعبين اللي عاصروا كذلك قيس مراد، لأنه هو كان زادة من الناس اللي يدربهم قيس مراد في كرة السلة. قاعدة اللوج على فتح فريقة في انتظار يكون حاضر معنا فتح فريقة. خليني ناخو سي ناصر اليتوجي رئيس فريق النجم الرياضي الراسي الآن في فتح فريقة معي. في فتح فريقة مرحبا بيك على المباشر على موجة إذاعة الشباب. احتفاء كبير بأربعينية اسم من الأسماء اللي خلدت في ذاكرة كرة السلة، مش فرد فقط لكن كرة السلة التونسية. قيس مراد خنحكيه على اليوم هذية للحمالاتها حجبين نلقاو نفس كل ملمومة اليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعجز اللسان باش نحكيه على المرحوم قيس مراد، قامة كبيرة في من قامات كرة السلة، وأنا نعتبر روحي ابن قيس مراد وأستاذي وعلمني ولعبت معاه ورانيت معاه، دونك تاريخ هذا مع المرحوم. اليوم باسم النجم الرياضي الراسي وفريق عريق كما النجم الرياضي الراسي، ونحب نشكر سي ناصر اليتوجي على الدعم اللي أعطاه هنا وعلى الدعم المعنوي والمادي باش نجمت أنا ننظم هالصدارة هذه. الحمد لله والشكر لله، الناس فرحانة والناس بوكو ديموسيون، ونشكر ربي ونحمدوه اللي استظهر نجحت، وإن شاء الله ربي يرحمه وإن شاء الله ربي يجعله من أهل الجنة إن شاء الله.
1: شفنا ماتش نتاع الفيترو حلق الواد ونجم راسي أسماء عندها برشا ما ظهرت.
2: وي حاولت بطبيعة الحال مع الرئيس باش نلموا اللاعبين والجمعيات اللي دربهم المرحوم قيس مراد، و اليوم ناس كلها باتت دعوه وحضرت وروحوا فرحانين ومازالوا متواجدين وما يحبوش يروحوا ولا. ومرحبا باللي جاوا الكل، ومرحبا بالحضور، ومرحبا باللاعبين القدامى والعائله الموقره، وان شاء الله ربي يغمش ربي يغفر له، وإن شاء الله ربي يجعله من أهل الجنة إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. في فتح فريقة معنا سي ناصر اليتوجي رئيس جمعية النجم الرياضي الراسي. سي ناصر مرحبا بك. نجم الراسي ما ينساش أولاده اللي بعثوا خلينا نقول كرة السلة في النجم الرياضي الراسي، منهم سي قيس مراد ومنهم عائلة السنوسي، ربي يطول في عمرك.
3: كنقولوا كرة السلة، كنقولوا كرة السلة، نقولوا الجيل تاع الستينيات السبعينيات اللي هو ربى اللاعبية تاع كامل تراب الجمهورية، كل تخرج من المدرسة تاع رادس، فماش جمعية في الجمهورية التونسية ما تعديش عليها لاعب ولا مدرب ولا مسؤول من الباسكيت في رادس، ولهذا العائلة تاع رادس كبيرة برشا. وقيس بخلاف الخو، بخلاف المدرب، بخلاف الأخ الكبير، بخلاف البو المربي، قيس أسطورة، ونحن نحاول بكل صراحة باش نحاولوا بكل ما أوتينا من رزقنا باش نكون القاعة متعددة الاختصاصات تاع رادس باسم النجم قيس مراد حتى يبقى ذكرى. فماش ذكرى هو هي صالة في رادس، فماش ذكرى خير من هذه باش نبدلوا الاسم تاعهم.
1: يعني
3: باش
1: تتبدل القاعة من توفيق
3: بيوم
1: القيس مراد ولا
3: توقع
1: توفيق
3: بيوم
1: القيس مراد؟
3: لا مش قاعة هذه،
1: نحكي
3: القاعة الكبيرة تاع مدرسة الاختصاصات باش نطلبوا من الوزارة ومن الجامعة باش تولي القاعة هذه باسم اللاعب الموهوب اللاعب الأسطورة قيس مراد.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك رئيس سي نصر اليتوجي رئيس فريق نجم رياضي الراسي. انا نحاول بالطبيعة انه نكونوا حاضرين مع عائلة في قيس مراد، ونحاول ناخو إينيس ابنة قيس مراد تكون حاضرة معنا على المباشر على موجات إذاعة الشباب. إينيس بركة فيكم مرة أخرى، لكن يظهر اليوم نهار به ثم احساس انه رادس ما تنسيش لسامي اللي خرجت خاصه قيس مراد.
4: بوكو ديموسيون كما قلت، يعطيك الصحة. الناس اللي جات الكل تحب بابا كما هو يحب الناس الكل، وخلى بسمة في الرياضة وأخلاقيا في رادس. شفت انت توا اليوم جيونا مش منو من نابل من من جاش نسميلك من حلق الويد اللي رانيهم جيل وراجيل. نحب نشكر العباد الكل اللي جات يعطيهم ألف صحة. صحيح بوكو ديموسيون، أما كي نشوف محبة الناس معناتها البابا حاجة تفرح، ويعطيهم الصحة الناس كل اللي ساهمت في التظاهرة هذه. والله يرحمه وينعمه.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
0: ربي يرحمه.
1: هذه بتبيع إينيس مراد ابنة المرحوم قيس مراد. شو ما برشا أسماء زياد.
0: أي أسماء زياد. جاوب الحفلة الكبيرة. أي عنا الوقت عنا. أي عنا وقت. عنا
1: الوقت. اسم جينا من نابل. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما يقوليش ليه على المباشر مش ناخذه معايا سي منير قلعمي. مرحبا سي منير. فرحة وألم في نفس الوقت، يعني فرحة في اللمة هذية والألم على فقدان شخصية كبيرة معناها كي قيس مراد. سي منير قال عليه موجود معنا على المباشر على موجة إذاعة الشباب.
5: نرحبوا بكل المستمعين.
0: مرحبا.
5: الله يسافي بليزير. جينا وتلمينا برشا عباد وجينا الترحيم على سي قيس مراد اللي مدرب تاعنا، ورينا برشا ايامات حلوه معاه باين.
1: عندك ذكريات تتذكرها
5: وانت صغير؟ انا ترينيت ما جاء في نابل، يعني راجل رزين، هزينا عملتها دوبلي، انسان كوريكت يعني يخليك تحترمه. يعني أنا باسكت مخ نظيف.
1: هذا تاك حاجة تضحك حاجاك دي زانكدوت عشت مع قيس مراد.
5: الماتش الأخراني مع قيس حميت على عائلته وروحت مشيت معزي قلت لهم آخر حاجة نذكرها على سي قيس الماتش تاع الدوبلي عملت مور شد جوريت قال لهم حتى واحد ما يلعب يلعب كمونيف أكاو. والله قعدت نقول لهم شي قعدت فانا برا رجعوا حتى يلعب لا يلعب منير.
1: ذكريات كبيرة مع قيس.
5: الله يرحمك. الله يرحمه وينعمه وربي يصبر عائلته وهذيك الدنيا سي كومسا.
1: يعطيك الصحة سي منير قرالي، يعني مش سهل اللي مش نلقاو منير قرالي موجود بالطبيعة ويكون موجود معنا على المباشر. فما برشا بالطبيعة أسماء موجودة في صالح مبارك موجود معنا في مباراة نتاع الفيتيرون. لعبت ببريولة نجم راسي وما لعبتش ولا كيفيه؟
6: والله ما نعرف نحن ليسونسيل
1: ولا بدلته بالمريول
6: بدلنا وليسونسيل سيكو نحضروا ونشاركوا للمرحوم في قيس على خاطر هذية ذكرى الله يرحمه وينعمه. ما فماش واحد ما عندوش معاه تاريخ. أنا راهو التاريخ متاع سي قيس آخر بطولة عربية وآخر دوبلي سي قيس يرينو فينا مع نابل، دونك آخر تيترويت وهزنا معنا نحن مع منير قرالي أو كذا حاضر اليوم في التكريم. ويجب علينا باش نحضروا له وألف رحمة عليه وان شاء الله نعاودوهم هكايا اللقاءات هذوما ان شاء الله نعاودوهم برشا مرات باش تقعد كما ريت اليوم محلاه عارف مش تكريم للروح وخاطر روحه خفيفه الناس الكل تحبه هكريت اليوم عملنا له فرحه ان شاء الله يرضى علينا ويسامحنا
0: ونقول
6: له ألف رحمه على روحك الطيبه يا سي قيس يا باهي ورانا ما ننساوش
1: يعطيك الصحه شكرا لك مازال على وقت زياده
0: اي محلاه كلام والاسطوره صالح مبارك
1: اي من الاسامي اسامي كبيره موجوده بطبيعه خلينا ناخذ مدام هند بن محمود هنشوف ذكرياتها مع قيس مراد لاباس عليك صحتك لاباس انت بالمحمود مرحبا بيك
7: عايز
1: واحنا على المباشر على موجة بعد شباب شفت انا ناخذك هكيكا ديريكت كيفاش اللعبة اليوم في الفيتيران واحساس كبير معنا احساس انت فرحة في اللمة واحساس انت فقدان شخص يظهر لي المحبة قاعدة نشوف فيها معناتها عنده وجوه الناس الكل هند بن محمود
7: والله شو قلت تعرف ساعة لما سبحان الله معناه هي حاجة توجع وحاجة لكن صدقني على قد قلبه كأنه فرح والله العظيم الله يرحمه وينعمه في قيس مراد اللي ما جمعتنيش بيه البسكيت انا خلطت عليه شويه معناتها هو في السبعينات خلطت شويه وانا صغيره وقتها مش بديت باسكيت كل اي بور موا سيتي توجور كلكان دو تري غران معناتها قمه عرفت دونك قعدنا هكيك معناها نعرفه من بعيد ونحبه ويقدرني وكل شيء هو ديما يفرح بيا لكن اللي لمني معاه والاهم من هذا الكل اللي هو اليوم ان شاء الله يلقاه هو فعلا الخير في قيس مراد الله يرحمه كان كل من هبط انا ببليكاسيون على ايد سوسيال على اي حاجه باش يعاون العباد هو الاولاني وبناته سباقات مثال الخير وهذاك اللي جات قربنا من بعضنا واليوم انا فخوره اللي انا لبست ماريو الرادس ولبست رقمه هو اليوم انا فخوره اللي حسيت صورته على قلبي واليوم انا فخوره اللي جيت باش نعبر بالحق على احساسي عبرت عليه بدموعي بحبي اللي هو بحبي لبنات وبحبي لكرة السلة اللي في الاخر بالكل هذيك شربحنا منها كان محبة الناس
1: يعطيك الصحة واحلى كلامك هذا بالمعروف يعطيك الصحة على كلام الكلام الجميل العبد الباهي ديما تلقى ناس الكل تحبه وناس الكل تقول عليه كان الكلام الباهي انا توا من الجيل القديم الجيل الجديد ما خليناش سي فتحي فريقة نجمو نحكيو بالكدا طار السوسي ونعيم بيطلع تقريبا نفس الجيل نعيم وطاهر تقريبا نفس الجيل نلقاكم اليوم في الاحتفاء هذايا باربعينية قيس مراد خلنا نبدا بطاهر السوسي ساعة والدراسة انه اكيد في العمر من اللي بدا حتى وصل السنيور بخلاف الجيرة بخلاف اللي احنا في نفس المنطقة اللي هي رادس يمكن بينات نهج ولا اثنين بينكم بين دار قيس مراد لكن في الكورة كيفاش قيس مراد كيفاش خدمت مع رانيك ولا ايش
8: رانيني بالطبيعة رانيني في الأصاغر في الجينيار ورانيني في الأكابر إنسان يعرف يوصل المعلومة إنسان باجاج كبير ياسر الجيد بار ليكزامبل كان مثالي وكان كيجي ترينا مونجيلا في الوقت وقتاش يجي الاربعه غير بعيدة موجود الناس الكل تحترمه وكان يوصل وكان حتى كان ما كانش في الجمعيه كان ديما قريب من الجمعيه واي حد من البركات يسال وكان ديما موجود وخدم في رادس وفي نابل ودارها وفي حق الواد وما شاء الله تاريخ حافل ياسر انا بالنسبه لي في قيس كان علامه ما كان ثم توفيق بوهيمه راهو ثم قيس مراد راهو ثم اسماء كبيره في رادس ورسمه كبيره كان بالكبار نتاعها
1: مراد يعطيك الصحه نعيم ما عرفتك بقيس مراد كيفاش بخلاف انك جيت لعبت في رد
9: والله في قيس مراد يعني من سوء حظي اللي انا ما رانيش اما الحقيقه معناتها من اللي جبت زيت حاجه اكثر من اللي قالها طاهر سنوسي انا ما رانيش اما توا اللي جاوا الكل فماش واحد ما رانيش مينيموم في 3 4 كاتيجوري فما واحد قال انا من الكل السينيور والحقيقه معناتها انسان تسمع فيه منه كان كلمه الباهيه حتى كي جي وقت انا جيت مع راتس وجي يحضر في ليزونترالمون الحقيقه نسمع وتحس كلمته توصل انسان ما شاء الله باجاج وتربيه واخلاق ان شاء الله ربي يرحمه رحمه واسعه والانسان الباهي هو حي ينفع وحتى بعد ما مات وشو لم العبيد ونسى كل شيء تجري. والحقيقة هي يعني صحيح حاجة نقولوا مناسبة خائبة أني وفيته، من في نفس الوقت ظهرت للناس الباهية ديما حية في قلوبنا وحاضرة وما ماتش قديمة معانا وحتى الأجيال الأخرى، وإن شاء الله ربي يرحمه ونعم إن شاء الله.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. نعم بفضل، شكرا ليك طاهر سنوسي. أكيد شفنا تعدينا على الناس الكل، الأجيال الكل اللي موجودة، وعاشرة قيس مراد كل من مكانه زياد، معناه كل واحد كيفاش عاشر قيس مراد، فما اللي بالجيرة، فما اللي رانيهم، فما اللي لعب معاهم، يعني برشا ناس موجودة. أنا كان ملقى واحد من عائلة السنوسي لأنهم هم عاشروا برشا قيس مراد، نحاول أن يكون موجود معانا معناتها، وتفرح برشا أنك تلقى برشا ناس مش من رادس كهو معناتها موجودين، من رادس، من حق الويد، من ملعب التونسي، فما كسر عاشور، فما عايد عرب، فما سهيرة ويني، فما برشا برشا برشا أسماء وجيو وحاضرين بطبيعة في
0: الفعاليات هذه، التظاهر حلوه لوماج به هكا وفاه، معناتها يولي عندنا تقليد
1: المعروف عايد عرب بنت الملعب التونسي، ونلقاوها اليوم موجوده في قاعة رادس
0: مهمة.
1: يعني اللي يقول عايد عرب بسكيت في ميناء جايبها القيس مراد، منين تعرف قيس مراد؟ شنو الفكره اللي عندها على قيس مراد وهي بنت البسكيت؟
10: اول فريق دربه قيس مراد في ميناء والملعب التونسي، دربني قيس مراد لسنة كاملة، ومن بعد درب الهلال الرياضي الفريق الثاني، هذا زوج فرق الوحيدين في تونس اللي دربهم فتيات، لأنه هو معظم مسيرته الرياضية وكمدرب عملها مع الأولاد مش مع البنات، لكن درب الملعب التونسي ثم درب الهلال الرياضي التونسي. قيس مراد رجل رائع، كان مدرب معناه توبركة، كنا نحكيه على فزيدو بالانترينمون على الذكريات اكزاكتومون. قيس مراد كان من روحوا من لانترينمون، كي نكملوا لانترينمون ما تروح لما تمركي من السانتر البنات، معناه نقعد نحاولوا نحاولوا بعد ساعات نضربوا بعد لانترينمون بربع ساعة وبال 20 مينوت باش توصل معناها تمشي للفستير لما تمركي من السانتر. قيس مراد أيضا معناها بخلاف لكاليتي نتاعو كمدرب رجل رائع، لأنه معناها إلى غاردي، أنا واحدة من نجي غاردي لو كونتاكت معاه ديرون توت سيزاني، معناها ديما نشوفه في قيس، ديما يدخل يحكي معايا في المساج، يكلمني في التليفون، يشكرني حتى يتبع ليزيميسيون تاعي، يقول لي هذيك اون بليس والجماعه يحب البقلاوه هو دونك كان يكلمني
1: اكثر على
10: اي يحب البقلاوه، يحب يحب رادس ويحب البقلاوه، قول لي والله كي توفى في قيس مراد جيت نشوف في الميساج، نقاه مره عاود نقرا في الميساج، نقاه معناها يلوم يحكي معايا على البريزيدون، علاش صايب الجواريت وعلاش، فهمت معناها. والراجل إلى بوكو دو ريسبي بور لي جوار اللي هو رانيهم. اخر حضوري لهنا في مباراه رسميه كان بدعوه من قيس مراد وقت اللي نظمت النجم الراد في البطوله الافريقيه، عيط بعث لي لانفيتاسيون حتى للدار، وقال لي كلمني في التليفون قال لي كي تجي قدام قاعه بوهيما تكلمني، خاطر تدخل للتريبيون دو بريس، انت قدرك عالي لازمك تدخل معنا في التريبيون. ربي يرحمه وينعمه. برشا ايموسيون اليوم، خاطر انا واحده من الناس ياسر نحبه ونعرف اللي هو يحبني ياسر، متبادل الشعور هذا، دونك ربي يرحمه وينعمه.
0: يعطيك الصحه
10: ايضا، معناها تريت لي غون les grands hommes d'une manière générale ne disparaissent pas de la mémoire. Oui, le mot l'abbé, tu as dit que l'abbé est un abdé, tu as dit que l'abbé est un abdé, tu as dit que l'abbé est un abdé, tu as dit que l'abbé est un abdé, tu as
1: dit que
10: l'abbé
1: est un abdé, tu as dit que l'abbé est un abdé, tu as dit que l'abbé
11: est un. انا نقول كلمه ديما نقولها نعيط له
1: اي سي فاروق كاتو،
0: سي فاروق كاتو سلام عليها،
11: لو ميور اورغانيزاتور دو تو لي طون بالنسبه لي انا، اعز منسق لعب في كره السله في تاريخ تونس هو قيس مراد الله يرحمه. روحه خفيفه، انسان اصحاب مع الناس كل، في التيران كان ما يسمحش، قيس ما سمحش في التيران، اما برا من التيران شخص اخر، قيس ربي يرحمه، خساره كبيره هذيك الدنيا.
1: ان ذكريات معاك
11: ذكريات برشا برشا مع قيس، كسوا
1: لعبتوا ضد بعضكم
11: ولا؟ انا ما لعبتش ضده خاطر وقتها نلعب في الجزائر انا، اما حضرت عليه في برشا مباريات اللي هو يعني كان بطل فيها. وكنقول انا مانيش غلط خاطر نقول نفهم شويه باسكيت. كنقول قيس اعز اورغانيزاتور اللي خلقته تونس، اعز اورغانيزاتور اللي خلقته تونس. وانت
12: تابع باسكيت مازال ما تخلقش قيس مراد؟
11: لا لا لا بعيد ما تخلقش قيس محرز. ها معايا محرز قسنطيني اللي يلعب برشا ضد قيس. ما تمش اورغانيزاتور اقوى من
12: قيس. تفضل معانا على المباشر تعيمات لهويلك تعيمات
11: الجوري. قلت له ما تمش اورغانيزاتور اقوى من قيس.
12: سي محرز القسنطيني لاعب السابق بتاع الترجي التونسي في كرة السلة والاسم المشهور وبرشا اسماء من عائلة القسنطيني بالطبيعة في كرة السلة.
13: هاي قيس مراد غني على تعريفه. دخلت انا وياه فرد نهار الفريق القومي وخرجنا فرد نهار. بدينا 12 سنة مع بعضنا وكنا أصحاب برشا حتى في السيارة. جو بونس اللي هو وعمر عبيدة أحسن ما خلق تونس البوست تايم عندي أنا.
12: هو سي فاروق قال لك مازال حتى عمر عبيدة مازال نقصايا مازال ما خلقش مراد ولا عمر عبيدة ينجم
13: يكون. تو عمر عبيدة في الهاي ليفل في أفريقيا وهات. أنا جو بونس السنين هذوما ما فيهم ما حتى حد معناها ما ينجم يكون خير منهم. من أحسن ما خلق كرة السلة عندي أنا.
12: يعطيكم الصحة يا سيدي. شكرا لكم عايشك زيك تقريبا.
0: برافو.
12: جينا مع الناس الكل معناتها اللي عاصرت قيس مراد وذكريات كبيرة بالطبيعة حتى اللي ما لعبش عنده ما ترانيش عنده وما خلطش عليه لكن عنده ذكريات كبيرة مع قيس مراد.
0: عملنا تغطية متميزة يعطيك صحة وفاء أكيد للفعاليات وخليك تكمل التظاهرة في قاعة رد. سمعنا برشا أسامي ما يتلموش ديما ما يتقابلوش ديما وذيك الرياضة في النهاية ذيك القيم والأخلاق. برشا احترام من عايد عرب من فاروق كاتو من صالح مبارك من القسنطيني عايدة كبيرة تاع كرة السلة وهكا لم الشمل معناتها يكون يزمنا معناتها يكون عنا تقاليد وفاء نعطيه حق الناس هما في الميدان وخاصة بعد ما يفرقونا وبرشا أساطير فرقونا في الرياضة التونسية كيما عملنا لوماج توا في التظاهرة هذه. يعطيك صحة وفاء خليك مسك الختام.
12: شكرا لك
0: عطيك الصحة. شكرا إلى اللقاء. كوثر بجي ورحبوا بك أختي الغالية. بدينا أكيد مع وليد الريفي ثم صديقنا سليم القصيبي في الإخراج التقني وأكيد كوثر بتسهرنا في السهرية العشوية في ذات شباب. نذكركم أهم الأخبار قبل ما نفسح المجال للموسيقى ثم الأخبار ثم نقفل برنامجنا. كنا معكم في نقل مباشر مع استوديو تحليلي لمباراة ودية أقيمت في بروكسل ومنتخبنا الوطني انهزم. نحكي على كرة قدم. منتخبنا الوطني لكرة قدم انهزم أمام المنتخب البلجيكي 5-0. هزيمة مذلة. برشا ردود فعل وكلام قال في الاستوديو التحليلي في منصات التواصل الاجتماعي. غضب أكيد من الجمهور اللي حاضر في بروكسل بعدد كبير جاءوا من أوروبا يعطيهم الصحة مشاو للنمسا تفرجوا جاءوا اليوم لبروكسل. أكيد المدرب حسب ما فهمت من كلامه بعد المؤتمر الصحفي تحمل كل المسؤولية في الاختيارات وبرشا كلام منه ومغادي. أكيد شكونوا مركزين إن شاء الله على مباراة السويد في الجولة الأولى في كأس العالم. هذا هو المهم على الأقل نقلعوا الربح الأول ثم عنا مات صعيب مع جابان وعنا مات صعيب مع هولندا. زوز مات شويت في المكسيك ثم ماتش هولندا يكون في أمريكا. تنقلات ديكالاج ظروف تكيف مع أجواء مناخ اختيارات كاستينج الكلها يعني تفاصيل تخلينا الآن نكون صف واحد مع المنتخب الوطني وبعد أكيد فما التقييم مع كل مباراة مع كل تفاصيل كل مباراة. وأكيد اليوم الناخب الوطني قال نتحمل مسؤولية في اختياراتي. كوثر المجاوي الخط عندك الميكرو عندك الموسيقى عندك ثم عنا نشرة الأخبار ثم نرجع بعد الأخبار نكملوا حصة سنديتو اليوم. ونذكركم زاد الأخبار اللي جينا من الحمامات مع وني حمام في تغطيتها انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد. قائمة السيد كريم الهلالي ربحت الانتخابات ب 87 صوت مقابل 35 لكمال السوسي.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عد الموجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: أكثر من 300 لاعب ولاعب يشاركون في البطولة الجهوية التنشيطية للتايكوندو بالقيروان. في ملتقى المعلم الخبير بيدوز عرض 16 مشروعا لمربين في المجالات الرقمية والبيداغوجية والتربوية والثقافية، ونقل أكثر من 210 مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العمرة بصفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. نظمت الجامعة التونسية للتايكوندو اليوم بالقيروان البطولة التنشيطية لرياضة التايكوندو أصناف شبال ومدارس وصغر داني بمشاركة 25 جمعية رياضية تابعة لولاية القيروان، وأكثر من 300 لاعب ولاعبة تتراوح عمرهم بين 5 سنوات و 9 سنوات بحضور 25 حكما وطنيا ودوليا. رئيسة لجنة التحكيم الوطنية للتايكوندو فاتن الدريدي في تصريح لنادرة برجب:
6: عندنا تقريبا 25 جمعيه مشاركه، وبالنسبه لليزاتليت تقريبا 300. احنا نسموها بول دو كات، صغيرات يلعبوا، ما عندناش دومي فينال وفينال، كل واحد يلعب عنده ميداليه ذهبيه فضيه وبرونزيه ومعها الشهاده نتاعها. الاعمار كلهم صغيرات، كلهم ابتدائي، تتويج الصغار الكل باش ياخذوا لي ميداي نتاعهم. التوجه نتاع الجامعه التونسيه للتايكوندو شنيه؟ المناطق الداخليه، خلي المناطق الداخليه تخدم في بلاصتها. التايكوندو للصغيرات يكون الشخصيه بطريقه رائعه جدا، يخليه هادي، يسو كونسنتر، شخصيته تقوى، ما عادش يتنرفز. الكوميتي اولمبيك انترناسيونال تخدم على تحسين القانون في الالعاب الفرديه هذه لي زار مارسيو، على حمايه اللاعب، قاعدين مركزين على تحسين القانون. وكل عام الاتحاد الدولي قاعد يبدل في القانون قبل لي جوز اولمبيك الى ما هو احسن واللي يضمن سلامه اللاعب.
5: الجامعة التونسية لقرى الأطفال السويس ممثلة في قرية الأطفال السويس المحرز توقع على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى السويس. المركب الشبابي بنابل يحتضن اليوم وغدا الملتقى الوطني للنظر في مشاغل ومشاكل الأشخاص من ذوي الإعاقة للعمل على إيجاد الحلول الممكنة. نائب المجلس المحلي بدار شعبان الفارح أحمد الكلاعي أكد خلال استضافته بالإذاعة الوطنية أن الملتقى يتناول الصعوبات والمشاكل التي تتعرض لها هذه الفئة، خاصة في قطاع النقل والصحة والبريد.
7: بين اليوم في الملتقى اليوم أجلس الافتتاحية مركب الشبابي بنابل، عديد المشاكل اللي اكتشفناها، أبسط حاجات واللي هي مش أبسط حاجات نشوفها كبيرة ياسر، أبسط حاجات احترام الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة بالخصوص في الصحة أو في البريد، تستظهر بالبطاقة في الإعاقة وبخصوص زادة في وسائل النقل. تو بدت تشوف وسائل النقل شوية في النور، عملوا الأكسيسيب حتى ديكا في موتور ينجم يطلع ديريكت عند الممر الخاص بيه، هذه موجودة في بعض الكيران. قاعدين ننسق وإحنا مع البلديات كنواب مجالس محلية ومجالس جهوية مع البلديات، مثلا بخصوص الأرصفة اللي هي استغلتها أصحاب المحلات التجارية الحاجيات سواء إعاقة بصرية أو ديكابي موتور.
5: نظم دائرة قبل الاثنين للغة العربية اليوم بمدينة دوز ملتقى المعلم الخبير في دورته الرابعة بمشاركة إطارات تربوية من 11 مؤسسة تربوية لعرض 16 مشروعا منجزا من طرف المربين في المجال الرقمي والبيداغوجي إضافة إلى المجالين التربوي والثقافي. المتفقدة العامة للمدارس الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية دائرة قبل الاثنين للغة العربية سيناء العزابي في تصريح لمجد عمر:
4: مشاريع رقمية بيداغوجية تربوية وثقافية يتم عرضها، يتم تبادل الخبرات والنقاش حول أهداف هذه المشاريع وأثر هذه المشاريع على الممارسات المهنية للمدرسين وعلى أداء المتعلمين وجودة نتائجهم. اليوم عندنا تقريبا 11 مدرسة، كل المدارس ممثلة بثلة من المدرسين تقدمون تباعا مشاريعهم. المشاريع هذه متنوعة ومختلفة، المداخلة التأثيرية حول المسار التمهيني كيف يمكن للبحث أن يكون أداة بالنسبة للمدرس وسبيلا لتطوير ممارسته المهنية ولتحقيق الأهداف المرجوة من أنشطته البيداغوجية ومن تدخلاته البيداغوجية في القسم وفي الحياة المدرسية بصفة عامة.
5: بهدف الاطلاع على آخر التجارب والبحوث في مجال السلامة المرورية، تحتضن ولاية المهدية اليوم وغدا الندوة التكوينية النموذجية في السلامة المرورية لفائدة منتسبي مؤسسات النقل الوطنية ببادرة من جمعية تونس للسلامة المرورية. رئيس الجمعية بلال لونيفي:
8: الندوة هذه تهدف إلى اقتلاعهم على آخر التجارب والبحوث في مجال السلامة المرورية، إلى جانب إرساء منهج خاص للسلامة المرورية في فصل الصيف، خاصة أنه إحصائيات حوادث المرور في تونس تبين منذ بداية السنة ارتفاع كبير لعدد ضحايا حوادث المرور، حيث سجلنا أكثر من 520 قتيل وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث وضحاياها، في حين تحتل ولاية القيروان وين للأسف الشديد المرتبة الثانية لقتل حوادث المرور، تجاوزت 57 قتيل منذ بداية السنة. الندوة تتخللها تكوين نظري وتطبيقي إلى جانب ورشة خاصة بالإسعافات الأولية على الطرقات.
5: اليوم اختتام أشغال الملتقى الجاوي الأول لتقييم الموسم السياحي بتوزر بعد سلسلة ورشات انبثقت عنها جملة من المقترحات والمخرجات شكلت عناصر خطة جهوية استراتيجية لتنمية القطاع السياحي. المندوب الجاوي للسياحة بولاية توزر عادل سبيطة يتحدث عن أبرز مخرجات الورشات.
9: إعداد خطة جهوية لتطوير القطاع السياحي بولاية توزر، وكانت المخرجات أولا إعداد دليل للإجراءات المصادقة على الأنشطة السياحية خارج النزل، إدراج بلدية دقاش ضمن البلديات السياحية، إعادة تنشيط الخط الجوي توزر اليوم، تنظيم جلسة عمل فنية رفيعة المستوى بين وزارة السياحة والنقل والمالية والمهنيين وولاية توزر قصد دعم منظومة الربط الجوي بالجهة. أحداث هيكل تنسيقي لتصرف الوجهة على غرار ما تم إنجازه في جهات أخرى كما الهيكل التنظيمي لتصرف الوجهة في الظاهر أو جربة أو غيره. دعم الصالون الدولي للسياحة الوحية والصحراوية إيسود والاتفاق النهائي حول موعد انعقاد.
5: المقاربة التونسية الإنسانية والأمنية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية مكنت إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي والسلطة الجهوية والمحلية وخاصة ولاية صفاقس. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أفاد أن فكرة مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية انطلقت منذ شهر جويلية 2025. دوليا، حذرت طهران مجددا الدول المجاورة لها من إتاحة أراضيها لشن هجمات أمريكية محتملة ضد إيران. حركة حماس أعلنت اليوم عن بدء سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة مع فصائل فلسطينية ووسطاء إقليميين لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتفاهمات المتعلقة بمستقبل إدارة القطاع. بهذا نصل لختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: أكثر من 300 لاعب ولاعب يشاركون في البطولة الجهوية التنشيطية للتايكواندو بالقيروان في الملتقى المعلم الخبير بدوز، عرض 16 مشروعا لمربين في المجالات الرقمية والبيداغوجية والتربوية والثقافية، ونقل أكثر من 210 مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم العامرة بصفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
10: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.

يعطيكم الصحة توانسة كل أكيد اللي كنتوا كونكتي معنا اليوم العشية في برنامج سبت عشية. بدينا معكم الساعتين سامديتو أكيد كان الجزء الكبير من البرنامج ماتش تونس في بروكسل أمام بلجيكيا. نذكركم أنه خسرنا 5-0 في مباراة ودية أخيرة قبل توجه إلى المكسيك وأول مواجهة إن شاء الله نهار الاثنين 15 جوان أمام المنتخب السويدي. المونديال يبدأ إن شاء الله نهار الخميس 11 جوان ماتش المكسيك 8 متاع الليل أمام جنوب أفريقيا. برشا كورة ريتم عالي جدا تاع مواعيد يومية تغطية خاصة على موجاتنا إن شاء الله من الصباح للقايلة لليل في برامج أكيد باش تتبعوهم معنا. نذكر الجولة الثانية مع حفلة الافتتاح يوم 12 جوان بالجمعة كوريا الجنوبية ما 3 متاع الصباح باش تاخذوا فكرة على التوقيت فقط. كوريا الجنوبية ما 3 متاع الصباح مع تشيك، الكندا 8 متاع الليل مع البوسنة، ثم نمشيو نطلعوا في الريتم نهار السبت نحكيه على مواعيد 13 جوان، ماضي ساعتين نتاع الصباح أمريكا أمام الباراغواي، قطر سويسرا 8 متاع الليل، البرازيل المغرب 11 متاع الليل، هذا ماتش متاع سهرية متاع فرجة، ثم نوصلوا لهار لحد 14 جوان، نمشيو في الأربع ماتشوات عنا ماضي ساعتين نتاع الصباح هايتي اسكتلندا، قولي شكون باش يتفرج، الخمسة نتاع الصباح، الخمسة نتاع الصباح أستراليا، تركيا، ألمانيا، كوراساو، الماتش هذا باش يتلعب 6 نتاع العشية، وماتش 9 نتاع الليل يهمنا هولندا أمام جابان، ثم نهار الاثنين باش نقف بكم هنا نهار الاثنين يهمنا 15 جوان، فما ماتش نص الليل الكوت ديفوار أمام الإكوادور، ماتش يهمنا أكيد عينين عليه إن شاء الله وإن شاء الله مربوحة ما 3 نتاع الصباح، ما 3 نتاع الصباح نهار الاثنين 5 جوان شكون باش يسهر منتخبنا الوطني امام السويد، ثم نلقاو الخمسة ماتش اسبانيا كذلك الكافير، وماتش الثمانية بلجيكيا مصر، وماتش كذلك بريتم عالي جدا نهار الاثنين 5 جوان عندنا في البرنامج 5 ماتشوات، السعودية 11 متاع الليل امام الاوروغواي. باش نقف بكم هنا الماتش فيه تونس السويد في البرنامج ما 3

صباح حظ مربوح، حظ موفق لمنتخبنا، شلة مربوحة، حظ مربوح علاش لا لمنتخبنا بعد الخسارة المذلة اليوم أمام بلجيكا 5-0. أهم خبر كذلك اليوم خلينا في تغطية خاصة على موجاتنا الانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، فوز قائمة كريم الهليلي بأكيد الانتخابات، 87 صوت لكريم، 35 لكمال السوسي، حظ موفق للقائمة اللي ربحت. المهم مش الكرسي، المهم الرؤية والمشروع والبرنامج والنتائج والشانتي الكبير اللي في الرياضة التونسية، وخاصة لعبة نحبوها برشا هي كرة اليد. ألف مبروك لقائمة كريم الهلالي، حظ موفق لقائمة دخلت الانتخابات، قائمة كمال السوسي، وأكيد ينجم يكون عنده رؤية جديدة ويعاون حتى من بعيد. نحكي على قائمة كمال السنوسي. هكا كملنا برنامجنا، تحيتي فريق البرنامج عاطف زنادي وزملائنا في الإخراج التقني وليد الريفي، سليم القصيبي وكوثر البجاوي، يعطيك صحة كوثر، تكمل معكم السهرية في بقية البرنامج بعد جيكم نسرين حشانة، وتحية المحليل كانوا معنا اليوم زياد زيود، محمد سويحلي وعماد الجندوبي، خذينا فكرة على أداء منتخبنا وتحليل فني في ماتش تونس بلجيكي. أنا زياد خياري، السهرة الطيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à Orit.
0: Tunis, Achietzb. ملاعب قاعات فريدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

مع نسرين. 8 دقيقة على موجة ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الطاقة الإيجابية. معاكم في ساعة ونص في أوبن مايك من توا حتى للتسعة ونص. كوثر البجيفي نسرين حشانا، نحكيه على مواضيع اللي تهم جنراسيون زيد. اليوم مش نحكيه على تتويجات تتعلق بجنراسيون زيد. التتويجات هذه جاتنا من البرتغال، وبش نحكيه على سكيلز، بش نحكيه على سوفت سكيلز الهارد سكيلز، شنو الفرق بيناتهم وأهمية تطوير سكيلز متاعنا من أجل أنه نحققوا اللي نحلموا به. وتموقع سكيلز عند جينيراسيون زيد أهم حاجة، ولكن أنا ديما نقول راهو ما عندهاش علاقة لحكاية بالعمر. الناس الكل لازمها تطور من مهاراتها وقدراتها. علاش؟ على خاطر من لا يتطور أكيد يموت. رمزيا نحكيه، مهنيا نحكيه، اجتماعيا وعلى كل المستويات. الإنسان اللي ما يقدمش راهو يوخر. على هذاك ماذا بينا ديما نحاولوا أنه نتعلموا ونتطوروا ونقدموا، وما إلا في الأخر أنه إلا أنه النجاح باش يكون إن شاء الله بإذن الله حليفنا. علاش؟ على خاطر راهو كيما قلت لكم، راهو إذا احنا نخافوا وما نقدموش رانا باش نخسروا برشا أشواط. لذلك باش نربحوا الأشواط متاعنا ونقدموا وتصير الأبسكيلين كما يقولوا، فهوني يزمك تخدم على نفسك أكثر، تتطور وتتقدم. دونك لا للخوف، ونخرجوا زادا من زون كونفور متاعنا ونجربوا حاجات جديدة. وينات خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد. البداية بشكون بالموسيقى، برشا برشا موسيقى. نحاولوا نبدلوا الجو متاع العشوية، أكيد عشوية السبت فما برشا لمات، فما برشا خرجات، والصيف تخل هو الحقيقة. ولكن نقولوا صيف، نقولوا جو، نقولوا لمات، نقولوا التبحيرة، نقولوا اللمة والضحكة وتفدليكا. دونك نحن إن شاء الله نكون نخفف عليكم الظل من توا حتى لتسعة ونص. غيستي برانشي سور نوزونت. يلا ما تبعدوش بعيد، هنا رجعين.

18 دقيقة على موجة إذاعة الشباب، رجعنا لكم في أوبن مايك مكملين حتى للتسعة ونص، مكملين في البرنامج. وأيضا كما قلت لكم قبيلة باش نحكيو على السوفت سكيلز والهارد سكيلز وأنواع سكيلز. هل يكفي أنه نكونوا نحن متفوقين في القراية باش ننجحوا في حياتنا وننجحوا في خدمتنا؟ الدراسات الحديثة تقول لي شهادة وحدة ما عادش تعمل حتى شيء. وأيضا الإنسان يزم يطور من المهارات متاعه والقدرات متاعه باش ويخدم على البروفايل متاعه باش يكون متموقع في الخدمة، وأيضا يحقق نجاح من خلال الأثر الإيجابي اللي يتركه. وشنو هو الفرق بين الموظفين؟ هي سكيلز متاعهم. بالخبراء والمختصين خاصة توا في عصرنا هذا يحكيوا على عدة أنواع من المهارات اللي نسميوها أكيد واللي نعرفوها باللغة الإنجليزية سكيلز. المهارات اللي نعرفوها نسمع به الهارد سكيلز والسوفت سكيلز. شنو هو الهارد سكيلز؟ الهارد سكيلز هي المهارات التقنية اللي نتعلموها في الدراسة وإلا التدريب، كيما البروغراماسيون، كيما المونتاج، كيما اللغات، كيما التصميم وغيرها من الحاجات. دونك اللي هي نجم نعربوها نقول المهارات صلبة، ما هي معروفة بالهارد سكيلز. في المقابل زادة فما soft skills، المهارات الناعمة. شنو هي soft skills؟ كيما الكوميونيكاسيون، كيما العمل الجماعي، إدارة الوقت، القيادة. المهارات هذه اللي تخلينا قادرين على التعامل مع الناس اللي معانا، مع التيم، ونحققوا نتائج أفضل. يعني كيفاش نتصرفوا، فهذه ينعكس على شخصيتنا، تكون شخصية أقوى وتكون شخصية اجتماعية أكثر، وعنا ذكاء عاطفي، ذكاء اجتماعي اللي خولنا انه نحنا نكونوا مرتاحين اكثر في الخدمه نتاعنا وفي حياتنا زادة. وهذا ينعكس على حياتنا الاسريه ايضا، مش كان فقط الخدمه. فما زادة مهارات اللي هما يسميوها transferable skills، واللي هي مهارات يمكن استخدامها في اكثر من مجال، كيما التفكير النقدي، كيما البحث، كيما التحليل، كيما زادة حل المشكلات. اذا ومع الثوره الرقميه توا ولينا نحكيوا الحقيقه على مهارات رقميه، دونك ديجيتال سكيلز، واللي هي ولات حاليا ضروريه جدا انه الانسان مهما كان مجاله يكون متمكن من استخدام الادوات التكنولوجيه ويعرف يتعامل مع الاي اي تولز خاصه، ومع زاده تحليل البيانات اللي هي مهمه جدا جدا. حتى وكان الانسان ما يمتريتيش برشا، ولكن يلزم يكون عنده فكره وياخو فكره باش هكاك ما يكونش بمعزل عن العالم والتطور. مهما كان مجالك يلزمك تكون مطلع. اذا مهارات زاده يقولوا لها مهارات القرن الحادي والعشرين، اللي هي ترتكز على اربع عناصر اساسيه: التواصل، التعاون، التفكير النقدي والابداع. هذوما المهارات لازم يكونوا متوفرين عند الشخص باش ينجح ويتميز، على خاطر الناس الكل عندها شهيد. شنو اللي باش يفرق شخص عن شخص؟ هو السكيلز نتاعو، وشنو الفالور الاجوتي، الفالور اجوتي اللي نجم يقدمها في اللونتوراج اللي هو فيه، في الشركه اللي هو فيها. اذا مهم جدا انه نحنا نخدموا على السكيلز نتاعنا باش نقدموا فالور اجوتي اللي تخلينا نحنا عنا بلاصتنا في المؤسسة اللي احنا فيها، وتكون عنا خلينا نقوله نحنا الأثر الإيجابي امتعنا. إذن الخلاصة امتعنا بالنسبة لفقرتنا اليوم: النجاح ما عادش يعتمد فقط على الشهادة وإلا الخبرة التقنية، لأنه في بعض الأوقات راهو إنك تكون موجود في مهنة البرشة سنوات، راهو ذيك ما اسموش خبرة بقدر ما اسمه تكديس سنوات. وانا نقول تكديس سنوات ما هوش خبرة. إذا النجاح اليوم يعتمد على القدرة على الجمع بين المعرفة والتواصل والتعلم المستمر والتكيف مع التغيير، وخاصة أنا مع فكرة التعلم المستمر. لازمنا نطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. وإن شاء الله موافقين. هذه فقرتنا الأولى في أوبن مايك في هوت توبكس. اليوم اخترنا توبك أنه يكون متعلق بسكيلز نتاعنا، وقديش مهم أنه الإنسان يخدم على تطوير مهاراته وقدراته، خاصة المساج هذا مش فقط الجينيراسيون زيد ولكن الجينيراسيون الكل. خليكم معنا، متبعدوش بعيد، توقيتنا على موجة
إذاعة شباب 8:17 دقيقة إن شاء الله بعد موجز أخبار 8:30 باش نحكيو على تتويج تونسي في البرتغال رباعي خلينا نقولوا شرفونا في البرتغال وتم تتويجهم ونحكيو بعد شوية تكنولوجيا ونحكيو إياي خليكم برونشي سور نوزونت ما تبعدوش بعيد وقيت الموزيكا نذكركم نسرين حشانة وكوثر البجوي معاكم حتى لتسعة ونص في أوبن مايك.

0: Open Mic. مع نسرين. إذاعة الشباب من تونس. عد المشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد المشتب تسمع صوتك.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: على فيلم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تنظم ورشة عمل جمعة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمحلية في إطار البرنامج المشترك لتمكين الاقتصاد للمرأة الريفية، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العموميين في مجال إدماج قضايا الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر ضمن السياسات العمومية. في نابل، الدورة 57 من مهرجان السيف بالهوارية بين 25 إلى 28 من جوان 2026. تسوية الوضعية العقارية للمواطنين محور لقاء إعلامي لبلدية تونس. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة إن سيتو. الجمعية التونسية لقرالة فلسواس توقع على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس بهدف معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات على قواعد أمريكية بالمنطقة، وطهران تحذر مجددا الدول المجاورة لها من إتاحة أراضيها لشن هجمات محتملة ضد إيران. حركة حماس تعلن بدء سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة مع فصائل فلسطينية ووسطاء لبحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية وذر موعد الأخبار، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري، بين الخدمة والقضية والقراية الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة، الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه، تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشتين تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.
2: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.

0: طول ما احنا سوا هذين هدول المستمعين الكل توقيتنا على موجات إذاعة شباب 8:41 دقيقة. إذا مواصلين معاكم فقرة زيت سبوتلايت اليوم كما قلت لكم مخصصينها للانتصارات للربح للتوانسة اللي شارفونا خارج حدود الوطن باش نمشيو للبورتغال. أكيد هما في تونس توا ولكن احنا باش نحكيو على إنجاز صار في البورتغال وأنا ديما نثمن مجهود الناس اللي تخدم الناس اللي تحاول وتسعى وين نقول راهو الأهم من النجاح راهو مش تحقيق اللقب ولكن متعة الوصول ولكن متعة الرحلة مش فقط الوصول متعة الوصول والرحلة. أنا ديما تعجبني الرحلة أنا من الناس اللي ديما ندعم إنهم الناس يحاولوا يصلحوا ويطوروا والفشل راهو مش عيب إذا الإنسان حس إنه نهار فشل وانتهى وخرج من السباق ليه راهو الفشل بالعكس هو المحرك الأساسي للشخص باش ينجح. إذن أتست من الجمعيات اللي ديما ما شاء الله تعود من بعيد وهي ديما حاضرة الحقيقة في كل المحافل الدولية مش عارفين دونك نحب تحية كبيرة لسي حاتم سليماني الكوتش وإنا نقول المختص حاليا ومن بين الأسماء اللي قاعدة تشتغل برشا على جيل زاد وجيل ألفا وتدعمهم ونحب تحية زادة كبيرة الكنزة ونقول إن شاء الله ألف مبروك وتيم الكل باش يكون حاضر معنا. إذن بطلات تونس نورونا كما قلت لكم تحصلوا على جائزة التميز العام للفريق التونسي مع مرتبة الشرف إنجاز آخر للجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاست واللي هي توا وليت عندها في رصيدها 622 ميدالية ومن نجم كان نثمنوا مردودهم ومبركولهم التيم اللي كانوا منورين أسماء شتيوي كنزة العوني فداء الإسلام محرز ولوجين العوني رغم أعمارهم ما تفوتش 17 سنة سي حاتم سليماني خلينا نقول لك مساء الخير إن شاء الله ألف ألف مبروك إن شاء الله ديما بالتتويج يا رب وإن شاء الله ديما أنتم قيد النجاح والتطور والتألق.
1: عايشك يعطيك الصحة نسرين شكرا على على المداخلة هذه والتقديم الجميل جدا أنا كنت نسمع ونستمتع الحقيقة عمره نعمل في مجهود أنا نتصور مجهود جيد لكنه العادي اللي لازم تقوم بها الجمعيات في تكوين وقت اللي تكون في المجال متاعها سعادة جدا بالإنجاز الحقيقة نشوفوه إنجاز فرحانين على برشا أسعادة ومن بعد توكيك ثاني نقول لك علاش كل انجاز عنده القو نتاعه وكل انجاز عنده خاطر وراه تشالنج ديما وراه فما خدمه والحاجه البيه وقت اللي يكون معك اول كونتاكت البنيه ولا الوليد في وسط النادي وبالعين نتاعك تقدر تقول هذه نجم يوصل ولا هذه نجم توصل بيان كو الناس كلها نجم توصل لكن فما اللي يبدا وراه فما عندي فيه ويبدا ثم ان كود اكلا هكا معناتها في الـ في الـ في الـ في الكومبورتمون تاعه وفي طريقه تناوله للمواضيع في سؤالته الحمد لله نجاح اكثر فرحانين اللي احنا كل مره نشرفوا في تونس على اعلى مستوى.
0: يعطيك الصحة سي حاتم الحقيقة ما شاء الله 17 سنة 16 سنة نشوف في ابتكارات في مجال المرافقة الطبية باستعمال الذكاء الاصطناعي الكنزة العوني اللي بشكون حاضرة معنا بعد شوية ابتكار في مجال الزراعة المائية نشوف في ابتكارات الحقيقة على أعلى مستوى في مجالات ممكن كي نشوفوا السن ونشوفوا الابتكار ونقولوا ما شاء الله عنا برشا مواهب كيفاش يتم التعامل مع المواهب هذه سي حاتم شو نحطهم عثنية صحيحة لأنه أنا ديما نقول تونس راهي بلد الكفاءات وغنية زادة بالمهارات والقدرات التعامل مع

0: في عمر كيما هكايا اللي هما جيل زايد ماهوش ساهل الحقيقه، كيفاش نحميوهم من الغرور بين ظفرين، وكيفاش نحميوهم زايدة من اجل انهم يواصلوا الطريق ويكملوا في السكه هذه ويحققوا اللي احنا نحبوه، على خاطر تونس محتاجه الكفاءات هذه. صحيح هو مهم جدا النجاح هذا على المستوى الفردي، ولكن مهم جدا على مستوى المجتمعي، وانهم هما زاده يكونوا قدوه للاجيال اللي بعد ولا لزملائهم ونظرائهم انهم يتميزوا بالطريقه هذه، على خاطر كما تعرف الشعوب ديما نقول بين ظفرين الاقل تقدما سلاح المعرفه توا حاليا، ومن يمتلك الذكاء الاصطناعي وادواته ومن يمتلك المعلومه يمتلك خلينا نقولوا نحن السلطه، لانه توا برشا دول تنجم تتموقع من خلال المعرفه والعلم. فدورك سي حاتم، مع انت تعودت بالتتويج، لانه مش كيما اول تتويج كيما ما شاء الله بعد 622 ميداليه وبين بعد برشا القاب عالميه، فطريقه التاطير ممكن تختلف، والهدف زاد تاع جمعيه اتاس نتصور تبدل على الهدف نتاعها في التاسيس. فخليني ناخذ وجهه نظرك انت والمقاربه نتاعك بخصوص الموضوع هذايا.
1: يعطيك الصحة، سؤال مركب جدا نتاع شخص مطلع وقاعد معناتها لي اجور في الدومين هذايا، وغير مش غريب عليك مثلا. شوف انا نقول اولا انت حضرت معنا في مسابقة للصغيرات بين عمرهم بين 6 و 12 سنة، يظهر لي لاحظت اللي ثم عمل نوعي في مجال نقول احنا الابتكار، خاطر ساعات يقولوا لنا صغيرات يبتكروا، هو بالنسبه لنا احنا انا روديفيني معناتها كلمه الابتكار بالنسبه للصغار هو انه يعمل حاجه جديده هو اول مره يعملها، ومن بعد يولي يتوق انه يعمل حاجه ما فهمش او يعمل حاجه يحسن فيها. جينيراسيون كما قلت انت، قد ما هو صعيب التعامل معها قد ما لازم نردوا بين عليه، قد ما هما جينيراسيون كي وكنا كتاب بالكده دونك يفهموا بالباهي وين فما ان بلوس، وعارفين رواحهم شنو يحبوا بالضبط، وتنجم تقعد معاه تو في لانتريسون اونتر كيمي سامحني في الكلمه مره واثنين وثلاثه، لكن ما تنجمش بور توجور تحسوا باهميه حاجه هو ماهوش يشوف فيها. دونك لهنا عندك حل بركه، اللي انت تكون صدق واللي انت تكون عارف روحك شنو تعمل، واللي انت تحسوا بالقيمه تاع الحاجه اللي هو يعمل فيها، لانه اليوم المعلومه في حد ذاتها ماهيش لا يحكر على حد ولا هي ان سكري، اليوم المعلومه موجوده لكن طريقه تناول المعلومه، الجينيراسيون هذه تلوج على انيدول، دونك قاعدين يلوجوا في ايدول، ايدول هذا ينجم يكون في نفسهم، ينجم يكون في اصدقائهم اللي اكبر منهم شويه،
0: ينجم يكون في الكوتش زاده.
1: نعم
0: ينجم يكون في الكوتش
1: ينجم يكون في الكوتش اون كيك سورت، لكن
0: حتى نعرف تاثيرك سي حاتم راهو على كل المدربين الامانه، وانا لاحظت هذايا ولمست الحقيقه في اخر كومبيتيسيون كي كنت حاضره معاكم، شفت الناس كيفاش الصغيرات يحبوا يخرجوا احسن ما عندهم بالنسبه لهم، وليك انت على خاطر تعمل في مجهود كبير من اجلهم زاده.
1: اي ما شفتك الصدق هذيك معناتها ما يقولكش كوتش انا شنو ربحت، تقول كوتش انا باهي اليوم معناتها حاجه باهيه، والحاجه الباهيه اللي انت بارمي او تحاول تكون ان ايدول منهم هما الايدول دونك يكون منهم فيهم، لانهم حتى اللي كوتش الاخرين الموجودين هما زادة كانوا صغار كيفهم ويعرفوا قديش مهم انه يعيط لك صغير يقول لك يا كوتش هكا هذه كيفاش نعملها ولا سي امبورتون ولا صحيح ولا مش صحيح. دونك الهدف هوني انك تكون مطلع وتكون سنسير وتكون عارف التشالنج وين بالضبط بالنسبه للجينيراسيون هذوما، هذه بالحق سونتري انتريستي بالتكنولوجيات الحديثه استعمالا وانتاجا، مش كان مستهلكين، معناتها وقت تحط قدامه ان ديفي تقول له راهو اليوم الهدف نتاعنا باش نتعلموا لونجاج دو بروغراماسيون جديده اكس كيلكو سوا، ما عمره ما عادش يسال يقول لك نستعملها في قرايتي ولا لا، على خاطر قبل كان عندنا الهدف الرئيسي زعما تنفعني في قرايتي، ومن بعد فهموا اللي القرايه هي حاجه مهمه جدا وهذه خاصيه نتاع المجتمع التونسي اللي نفتخر بها برشا، لكن هو من بعد اللي فما اون بروجيكسيون نتاع المعرفه الشامله على الاكسلونس نتاع قرايته، كان مش اليوم في نتائجه غدوه في مستقبله في فيزيون نتاعه. اليوم ولا مجتمع نتاع اكسلونس يعني تتكون في وليدات اللي يتعلموا من بعضهم، تشوف شكون في كومبيتيشن مخلي البروجي نتاعو باش يصلح في البروجي نتاع صاحبه اللي هو اصلا سي ان كونكورون اللي هو لكن ينسى الحكايه هذيك ولا عنده لو ديفيكولتي دو سافوار علاش هذه ما تمشيش. ولهنا تولي انت كان تاخر تالي شويه اون طونك فونداتور وتقول ما احلاه التصويره ان اكس كوتش يعلم في يعلم في صغير جديد ولا ان كوتش كان هو قبل متعلم اليوم هو اللي يعلم وانت تكون خارج المنظومه هذه قاعد تتفرج وهما قاعدين الاكسل من سنه لسنه. انا اقول من احسن اللحظات اللي العمليه كلها ال ديبون بلو دو مو ميم ولا ال ديبون بلو دو اكس كوتش ولا ولات منظومه نتاع تميز علمي وهذايا من اجل يكون غدوه عنده امباكت كبير على الفيتور نتاعنا واحنا فرحانين به. فما برشا يقول لك يا اخي يقعدوا في تونس يخرجوا هذا سينون بير دو مونج حتى ولو هو خرج غدوه راهو باش يكون فما ان ريفينو معناتها لهنا وغدوه باش يستثمر دون مانيير او دون اوتر هنا في تونس بالسافوار نتاعو بالاصول نتاعو بالمعرفه نتاعو باللي تحب انت غدوه راهو ما ينجمش يتنصل مين هو طلع. دونك فينالمون قعد في تونس ولا مشى الى اكسبلواتي في المستقبل نتاعو ولا عمل حاجه اخرى معناتها كان امبورت هذا اللي نجم يكون كان حاجه باهية برشا ونفتخروا بها برشا. واليوم راهو الاربع فتيات هذوما المتميزات اللي بعد انت مش حاط تحكي عليهم اول كومبيتيشن اليوم هما اول مسابقه دوليه اللي جات بعد
0: روحوا ببرايسس ما شاء الله ثقافه التميز
1: يعني
0: هذه هي
1: يعني انا باش نعطي شو معناتها يقولوا مع مرتبه الشرف في المسابقه هذه يختاروا بروجي واحد برك اللي هو الاحسن ما بين 70 مشروع تقريبا وقت لي جوري يقروا انهم هما باش يكونوا زوز مشاريع مش واحد بركة وزوز يكونوا توانسة معناتها مش فقط بخ كبير برشا معناتها حقيقة فرحانين برشا كما قلت انت لكاليتي دو بروجي مش فقط مشاريع لأنها مشاريع تنجم تكون غدوة إيديد
0: تنمية مستدامة فلا
1: معناتها تنمية مستدامة وكل من هو مختص في مجال يقولك أنا بزوان دو سا وهذه أكثر حاجة قاعدين نخدم عليها أنه كيفاش تعمل مشروع تبدأ من حد شيء من فكرة للإنجاز تتعدى بالإزيتاب الكل وتعيشك الصعوبات هذيك الكل ويقول لهم أكثر ناس نازم يحكيوا على المشاريع نتاعهم. احنا دورنا كان تأثير وسعداء جدا أنه احنا قاعدين ننشحوا نوعا ما في التأثير هذا ومازال عنا برشا خدمة الحقيقة.
0: أكيد يعطيك الصحة سي حاتم سليمان وشغف هذايا يدرس خليني نقول أنا نحب الناس الشغوفة. فقط قبل ما نختم معاك على خاطر كنزة تستنى فينا باش تحكي لنا على الابتكار نتاعها والجائزة نتاعها اللي تحصلت عليها تنويه خاص من لجنة التحكيم في يعني يتعلق بابتكارها في مجال المرافقة الطبية باستعمال الذكاء الاصطناعي. إذا وين تشوف توا أتاست المدة الجاية خلينا نقول دون 3 ans خاصة اللي أتاس تلقات ثنيتها ما شاء الله قاعدة تشجع على نشر ثقافة التميز وهذه الحاجة اللي نحبوها وتشجع على اقتصاد المعرفة خلينا نقول خاطر أنت قلت كلمة مهمة قلت حرية شخصية أنه الإنسان إذا خرج يحب يكمل البرة ولا يقعد في تونس المهم فما شكون بعده يعني ما نقفوش على اسم ولا اثنين ولا كفاءة ولا ثلاثة ولا أربعة. تونس غنية خلينا نقوله فاللي يمشي ديما فما يعني اللي موجود واللي قاعد يقدم في مجهود وفي الاخر تقعد حريه شخصيه. اذا اتاس نشوفها بعد 3 سنين دون 3 ans خاصه انتوما تعودتوا تو بالالقاب لانه الهدف توا بالنسبه ليك انت الاوبجيكتيف تحصلت عليه لكن ما بعد تو التتويجات على خاطر الاصعب من الوصول الى القمه سي حاتم هي البقاء فيها والاستمراريه فمحضر الستيب الجديده هذيا
1: بيشوف انا باش نبدا صعب باش نعرش فيه ساعة حتى ولو هي حريه شخصيه معناها انه كون برا وداخل تونس انا حاب نقول لك اللي لو بورسونتاج نتاع لي جون ريكونيسون حتى اللي برا راهم ايلون مي اون ديسبوزيسيون لو سافوار سافوار فير وقاعدين كل سي في يرجعوا لنا ويفون دو كوتشين معناتها فما ريكونيسونس كبيره وهذه سعداء بي. ثاني حاجه انت سالت من اصعب الاسئله وين تشوف روحك بعد الوقت
0: سيكوتكنيك اي
1: اللي هو معنا نفسنا في الانترتيان
0: فوالا سيكوتكنيك اي
1: فيو اللي هو ماهوش خدمه معناتها لكنها سي ان انجاجمون. احنا اول حاجه سامة ابعدنا عن القمه مازلنا بعد لكن
0: تواضع كبير هذا منك سي حاتم.
1: لا مش تواضع، هو فقط
0: انا الارقام الارقام تحكي 622 ميداليه في
1: ما شاء الله نحب نوصلوا 1000 ميداليه ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله.
1: لكن الاهم من هذا انه اتست توصل لكل نقطه فيها شاب او شابه طموحه في التراب التونسي كل، فين نحبوا نحاولوا نجاوبوا على السؤال نتاع الناس كل، نحبوا نجموا ناثروا الناس كل بقدر ما نستطيع. الحقيقه مازلنا بعاد برشا ومازلنا اون كيلك سورت نحاولوا انه يكون فما امباكت كبير، نحبوا يكون عندنا امباكت وطني كبير اكثر منه فقط معناتها مهم ما فيش كلمة فقط، لكن أكثر من أن نحبوا نوصلوا للصغيرات كل، فما برشا ناس مبدعين لعل أنه أحنا ما أتحنا الفرصة أنه نكونوا معاهم باش يكونوا هما زادة معنا نتعلموا منهم ويتعلموا منا. ثالث ثاني حاجة يلفو سافوار دوزي، أنا نحب نقول هالفلو الكبير والتخمة متاع الانتليجنس ارتيفيسيال يلزمنا نحاولوا نوازنوا ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، لأنه أنا أتصور شخصيا لن تدوم إلى أبد الأبدين الذكاء الاصطناعي. لازمنا نتعاملوا باش ما نكونوش خارج الموضوع، لكن لازم نحافظوا على الذكاء البشري لأنه هو اللي باش يكون رأس المال وقت لا توفى هالتراند هذية ولا وقت لا توصل للأوفر متاحة. بعد هي باش تعود ترجع للأصل اللي هو الذكاء البشري، لأننا لازم نكونوا فقط مستعملين، لازم نكونوا زادها مطورين ومواكبين وعنا عنا ما نقوله في رواحنا الآن أوني سور لابون فوا حتى لتوا أونوتوريز في أتاس الاستعمال تاع الذكاء الاصطناعي، لكن نشجع دائما على الابتكار البشري.
0: يعطيك الصحة سي حاتم سليماني، وأنا ديما نقول الحقيقة الذكاء الاصطناعي من البشر وإليه ينتهي. إذا يعطيك صحة مجددا، نحن مواصلين معاكم. خلينا نستقبلوا كنزة مبركولها، كنزة العوني متحصلة على جائزة وتنويه خاص من لجنة التحكيم. إذا نقول لها مساء النور، إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك يا كنزة.
2: عسلامة.
0: شنو حوالك ناشطة؟
2: ميرسي بو لانفيتاسيون. عايشك
0: بي كنزة، مبروك عليك التتويج هذايا، مبروك للتيم الكل حقيقة، وانتوما أربع فتيات نورتونا وتحصلتوا على جائزة التميز العام للفريق التونسي مع مرتبة الشرف، روحتوا بميدالية بميداليات بجوائز خلينا نقولوا من البرتغال، وإنجاز آخر للجمعية التونسية لمستقبل العلوم والتكنولوجيا أتاست. إذن هيت نحكي شوية على البروجي نتاعك، ابتكار في مجال المرافقة الطبية باستعمال الذكاء الاصطناعي. كيف جاتك الفكرة متاع المشروع هذايا؟ شنو التاتش متاعك اللي عملتها باش خليت المشروع متاعك هو مميز ويتحصل على التنويه الخاص هذا؟
2: باهي عسلامة نشكر، ميرسي بو لانفيتاسيون قبل كل شيء. اسمي كنزة عوني، عمري 17 سنة. البروجي متاعي اسمه كانسر رايس. البروجي متاعي يتمثل عبارة على كارت انتليجنت، هي نجم من خلالها المريض يسكنها، يكون عندك جهاز ديفايس شكون كسسوا في الدار في الكلينيك اللي فارماسي، من خلالها تنجم تسكني وكيك تنجم تحل السيت ويب متاعك. تدخل مباشرة للسيت متاعك باش تلقى لي تريتمون لي رونديفو ليفينمون متاعك، كل شيء مع الأطباء والأخصائيين النفسيين وكل ما يخص حالته الصحية. زادة في السيت ويب متاعك هذا باش تلقى شات بوت اللي هو بالذكاء الصناعي باش يجاوب على بعض الأسئلة ويعاون المريض كيفاش بشي اي حاجة مثل تسألو باش تقولوه عندي راسيو جافية حاجات بمخص الكونسير وباش يجاوبك في الدومين متاعك هذيك معذا كان في الكونسير.
0: واضح بي بالنسبة تفضل كنزة، فما اضافة بخصوص البروجي متاعك؟
2: اي مزيد
0: تفضل.
2: وباش يكون زادة فما إسباس وين أنت زادة باش تعمل إكسبريسيون على الفيلينغز متاعك وزادة باش تعمل نوت اللي هو طبيب عنده أكسي باش نجم يشوف النوت متاعك، وكان فما زادة أي حاجة أورجونس نجم تتصل بالطبيب متاعك بالبسيكولوجيست متاعك ولا حتى نجم تبعت أليرت دورجونس. كذلك معناتها زادة الأطباء والصيدليات باش يكون مصرح لهم إنه نجم يتبعوا المعلومات اللازمة باش تكون هكاك الكوميونيكاسيون أسهل وأسرع بين الباسيون والإطار الطبي. الهدف متاعي هو إنه باش تكون التكنولوجيا تولي أقرب برشا للإنسان وتعاون جدا للباسيون باش يتحصلوا على متابعة أحسن بطريقة سهلة وآمنة. ونحب زيدا نحكي على التجربة المميزة اللي عشتها في البرتغال.
0: أي على ذيك باش نسألك أنا كيفاش لقيت الأجواء المنافسة؟
2: أي بطبيعة وإن كان عندي زيدا الشرف باش نمثل تونس في تظاهرة دولية، كانت تجربة ياسر محلاها على الآخر، تعلمت منها برشا حاجات وتعرفت على برشا ثقافات مختلفة.
0: أكثر ثقافة الحقيقة وأكثر دولة هكا لفتت انتباهك بال أكيد عملتوا كالتشر نايت، يعني نتصور إن هكا تعرفتوا على ثقافات بعضكم، أكثر حاجة هكا جذبتك ثقافة أنهي بلاد؟
2: البرتغال.
0: بلادك علاش جذبتك؟ بخلاف فيها كريستيانو رونالدو، ندخل ديما الكرة شوية
2: شوية.
0: إيه
2: وتعرف زيد على برشا حاجات، والتجربة هذه زدتني برشا ثقة في روحي، خلتني زيد من أكثر بقدرات الشباب التونسي، ونحب زيد نتوجه بالشكر لكل شخص سندني ووقف معايا، وخاصة مسيو حاتم سليمان على دعمه وتشجيعه وثقته فيا. نقول له ميرسي بوكو على الأخر
0: ويعطيك الصحة ومبروك لك أنت. كنت متوقع أنه باش تاخو تنويه خاص من لجنة التحكيم يعني بعد ما شفت المنافسة والأجواء؟
2: الحق كنت عندي ثقة برشا في روحي
0: أي.
2: وهذا في البنات اللي كانوا معنا
0: انتوما دريم تيم فوالا دوك. قلت لكم انتوما دريم تيم الأربعة اللي مشيتوا. موافقين. يعطيك الصحة كنزة العوني، كانت معانا وهي من المشاركات اللي كانوا حاضرين في تظاهرة دولية في البرتغال. إذا نحن فخورين بيك كنزة للأمانة، فخورين ببناتنا الكل اللي كانوا حاضرين. بعد شوية باش نحكيو مع أسماء الشتيوي، نحكيو مع فداي الإسلام محرز ولوجين العوني، لكن قبل هذين نمشيو للموسيقى ونعاودو نباركو لجمعية أتاست التتويج هذايا بجائزة التميز العام للفريق التونسي مع مرتبة الشرف. نحن فخورين بكم ديما، وين فما إنجاز تونسي أكيد فما إذاعة الشباب تكون موجودة ندعموكم ونثمنوا خاصة المجهود، على خاطر الحقيقة راهو الإنسان ما ينجم يتقدم كان ما فما موتيفاسيون. الموتيفاسيون كيفاش تجي؟ يلزمنا نثمنوا مجهود بعضنا، يلزمنا نقولوا للمحسن احسنت بالحق، على خاطر هذا ما يقللش راهو، هذا بالعكس هذا يدعم، هذا يشجع. الكلمه الطيبه محليها، على خاطر الكلمه الطيبه راهي السلاح، يلزمنا ندعموا بعضنا من اجل تحقيق النجاح. وزاد الانسان اللي يخطئ نقولوا له راك اخطات، ولكن ما ننصبوش المشانق، فقط نقولوا له اخطات ونصلحوا مع بعضنا، على خاطر الخطا هذاك اللي علمنا، هذاك محركنا نحو النجاح. إن شاء الله ديما ديما نبقى وقيد التطور، ونحن في الأخر الهدف متاعنا أنه نرتقي بالبلاد الغالية هذه العزيزة علينا ديما نحو الأفضل. إذا نخليكم معنا، متبعدوش بعيد، نمشي للموزيكا، نمشي للجو، راجعين بعد شوية في أخر معك.

0: 9:08 شراز وأيمن زبيب بدك تتحديني. حلوة حلوة التحديات في بعض الأوقات، تحدي تتحلي خليني نقول هنا الحياة وتخليها عندها طعم ولون كما يقال. احنا مواصلين معكم في أوبن مايك مكملين، سعيدة جدا هذا المساء في فقرة كلوب ستور باستضافة السيدة صفوة فريقي اللي هي مساعدة بيداغوجية باش تحكي لنا على حفل تفقدات اللغة الفرنسية غدوة بسليمان في دورته الثانية، وباش يكونوا موجودين في الحفل هذه المدارس الابتدائية بدائرة سليمان. برنامج ثري فيه برشا محتوى نوعي، خلينا ناخذ أكثر تفاصيل معها إن شاء الله. إذن وشنو الأجواء وشنو اللي محضرينهم للصغيرات ومستقبل اللغة الفرنسية مع جينيراسيون زيد وألفا، مهم جدا. عسلامة، مرحبا بك مدام صفوة.
1: عسلامة، مرحبا بكم إذاعة الشباب، مرحبا بمستمعين الكرام، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: غدوة تظاهرة نوعية الحقيقة، حفل تفقدية اللغة الفرنسية بسليمان دورته الثانية، شنو جديد شنو محضرين غدوة، يعني شنو نجم نعرفه على الحفل غدوة؟
1: هو حدث تربوي ثقافي فني متميز تحت إشراف متفقدة الدائرة للغة الفرنسية سيدة سوسن مبروك. هو عبارة على تتويج لإبداعات ومجهودات التلاميذ، تثمين زاد مجهوداتهم بالمدارس الابتدائية التابعة للدائرة متاعنا سليمان وابن خلاد. عندنا 28 مدرسة، أغلبهم شاركوا في التظاهرة هذه بتأثير بطبيعة من السادة معلمي اللغة الفرنسية، مشكورين على المجهودات متاعهم. وإذن هي كما قلنا تظاهرة ثقافية احتفالية في نطاق مشروع الدائرة تحت عنوان Apprendre par l'art l'école autrement.
0: واضح.
1: في دورتها الثانية عملوا الدورة الأولى والدورة الثانية.
0: بيعطيك الصحة، شكرا لك مدام صفوة فريقي. فقط آخر سؤال نختم به معاك، تحديات الحقيقة اللغة الفرنسية ولا تعليم اللغة الفرنسية لجيل ممكن يحب برشا اللغة الإنجليزية، يهتم برشا باللغة الإنجليزية، والحقيقة تو اللغات هي مفتاح كل النجاح، كل نجاح يلزموا برشا لغات، الفرنسية الإنجليزية وعدة لغات أخرى. فلهنا فما تجديد على مستوى ممكن طريقة تدريس اللغة، ومن أجل استقطاب أكثر عدد ممكن من التلاميذ والأطفال.
1: بالنسبة للغة الفرنسية هي يعني ما هيش متفردة بطريقة واحدة، ما تعرف البيداغوجيا هي نفسها يعني لغات الكل كيف كيف. احنا بعدنا على التلقين وعلى الطريقة التقليدية، نخدمه بالمقاربة بالمشروع، صغيرات يألفوا قصص يألفوا وبعد يعملوا مسرحة القصة هذيك باللباس، معناها الديجيزمون بالماسك باستعمال زادة، نعملوا في إخراج كامل يعني السادة المعلمين يعطيهم الصحة، يعملوا إخراج خلفية اللي تبدأ معناتها أريير بلان وراهة الصغيرات في العرض يعني كيبدأوا على الركح، يبدأ فما أكومبانيومون بالموسيقى بفيديو باستعمال التكنولوجيات الحديثة والتقنيات الحديثة الانتليجنس ارتيفيسيل. حبينا نعملوا رينوفاسيون، معناتها تجديد، على خاطر يلزمنا نواكبوا التطور، خاطر الصغير في الدار عنده الاكران قدامه تابلت تلفزة، اذا حتى نحن زاد حاولنا باش نقربوا للصغير ونحاولوا باش نلفتوا انتباهه ونعاونوه باش كما قلت لغات مهمه برشا يعني باش يتغرم بهاللغه هذه اللونغ اترانجير الفرنسيه، يعني ماشي لغه ام. مش سهل باش الصغير يتغرم بها اذا كان مش تقعد تعطيه دروس وتقول له احفظهم، ولكن كيف هو يساهم في كتابه قصه، تاليف قصه او معناها وبعد باش يمثلها يحفظها يجيك من غير
0: learning by doing. هذه هي
1: حافظ الدور بتاعه وفرحان اللي هو باش يغني وفرحان اللي هو باش كان فما رقصه مع الغناز بيقول لك هاني معاك، تقول له باش نكتبوا بوام كيف يكتب لك معناتها حاجات يفاجئك بها معناتها فوق ما انت تتوقع. تبارك الله عليهم، راهم صغار مبدعين. اذا كان احنا نعطيوهم فرصه باش معناتها نحاولوا احنا نكتشفوا هالمواهب اللي عندهم ونستغلوا ذكاءات، مكتعرف ذكاءات معناتها ولات
0: متعددة،
1: حاجة معروفة ذكاءات متعددة، صغير مغروم
0: ذكاء عاطفي اجتماعي
1: أكيد، معناها عنده حس فني صغير، يعني كلهم يلزم يلقاوا بلاصتهم في المدرسة
0: أكيد.
1: وإحنا التظاهرة هذية معناها والعروض اللي إن شاء الله باش تتم في هالتظاهرة في الحفل هذية، العروض كلها راهي من صلب معناها المحاور اللي يقراوا فيها، يعني دروس موجودة في البرامج الرسمية، ما هيش كلوب ولا معناها ما هيش نادي، فما يعني تابع قرايتهم في صلب قرايتهم.
0: واضح، يعطيك الصحة.
1: هنا احنا كما قلنا فرصة باش ننميوا مهارات الصغيرات، مهاراتهم الحياتية، تعزيز الشخصية تعزيز الثقة في النفس، بناء الشخصية المتوازنة عند الصغير، نشاركوه في هالمشاريع هذوما، اللي يحب يكتب شعر، اللي يحب كما قلنا
0: يغني، يقدم عروض،
1: وفما سولو، فما اونديو، فما كورال، فما
0: برشا جو.
1: اي برشا حاجات معناها، وحس فني وجمالية دي تابلو محليهم معناها، وكهو كما قلنا. وثنين زدنا حاجة على عمناه، واللي عملنا كونكور في المسابقة في الإلقاء. عندنا صغيرات فازوا معناها على نطاق الدائرة، مش يقدموا الإلقاء نتاعهم إن شاء الله في آخر العروض، معناتها باش يكون آخر عرض وباش نعطيوهم شهاد وجوائز باش نشجعوهم ونحفزوهم. وعندنا زاد معرض للأعمال اللي يصنعوهم الصغيرات في القسم، يبخدوه معناتها رياليزي أون كلاس. ما يخفيكش صغيرات سنة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة من 9 إلى 12 سنة عندهم حويجات أشغال يدوية يصنعوها في القسم باستعمالك الحاجات هكا ورق وحاجات سهلين وكل، ويعملوا ماكيت دو ليكول مجسم المدرسة، يعملوا شجرة العائلة لافبغ جينيالوجيك، يعملوا برشا مشاريع يدوية في القسم.
0: فوالا برشا جو ملا غدوة إن شاء الله.
1: باش يجيبوا إن شاء الله غدوة أجمل يعني هالمشاريع هذه المنجزة في القسم، مش نخرجوها من القسم ومن الخزانة القسم، خليها ترى
0: للملا
1: الأولياء يتفرجوا ويتمتعوا ويشوفوا الصغيرات شو تعمل في المدارس، وهذا كهو تشجيع وكهو.
0: يعطيكم الصحة يا عايشك. شكرا شكرا للمساعدة البيداغوجية سيدة صفوة فريقي اللي حكت لنا على احتفال يوم الأحد غدوة 7 جوان 2026، إذن في سليمان حفل تفقدية اللغة الفرنسية في دورته الثانية اللي يتعلق بالمدارس الابتدائية بدائرة سليمان، برنامج إذن ثري نوعي ومتنوع، خاصة دونك هذه فقرتنا كلوب ستور لليوم. أكيد مسك الختام، باش نرجعوا لبطلاتنا، خليكم معنا، تبعدوش بعيد، وقاية الموسيقى وجو في أوبن مايك.

open mic. مع نسرين.

0: رجعنا لكم ومسك الختام. نحب نسلم برشا ساعة على اسمع نقول حاولنا نتحصل عليك راه ما تحصلناش. ان شاء الله مبروك وان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله في حصة مقبلة تكون حاضرة معنا. لكن حاولنا انك تكون معنا يا اسمع لكن للأسف ما تحصلناش عليك. نسلم على فيديل اسلاب محرز اللي حاضرة معنا ونسلم على اللوجين العوني الزوز اللي حاضرين معنا نقول لهم الف الف مبروك. رجعنا لجمعية اتاس دونك مسك الختام بطلتنا روحونا من البرتغال بإنجاز محلي ما شاء الله عليهم. إذن في دي مشروعها يتعلق بابتكار في مجال تثمين مياه الشرب بتطوير تقنية جديدة لمعالجة المياه ولوجين طور التطبيق جديدة لتطوير الخدمات السياحية وتحسين المردودية. فأنا خليني نسلم عليكم برشا في دي. مساء الخير. في ديش نجمو نعرف عليك وكانت قدمنا البروجي نتاعك هاوكا باش تعمل بيتش فيسا فيسا في أقل من دقيقة.
1: الحاج نعرف روحي في دير إسلام محرز من السير 17 عام وكان أني هو الميكر متاع بروجيكت أكواجيت. المين ايديا متاع بروجيكت متاعي هي عبارة على فيلتر باش يفلتر ماني تاتس متاع مي اللي يخليه المي بوتابل انه نجم اي عبد يشربه. وهذا يعني بشي حال انه يحل لنا برشا مشاكل تاكيد انه ما عقماش يعني drink بالwater around the world هذا كبير يعني مش لمتعنا تكون الحاجة هذه يعني الحمد لله ان نحن في تونس معناش منها problem كبيرة برشا انه يعني عنا الحمد لله access للمين نجم نشربوه من ضيف. انا كانش نشوف يعني حول العالم حكيت واحد من اربعة كهو يعني عنده يعني ما نجمش عنده نيمية نضيف وشين ربوط. وهذا هو كانت الايديا متاعي اني نعاون برشا عباد في الحالة هذه ويكون عندهم عبارة على فيلتر في يعني بنشر تقنيات يعني متطورة وجديدة باش يخلي اني تات متاع مي يعني ليك او ريفر يتحول المي 100% يعني بيور نجم يشربوه.
0: باهي برشا في دياتك صح. كيفاش عشت التجربه في ديك كيفاش لقيت المستوى التونسي وتموقعنا نحن مع المنافسين الاجانب في البرتغال؟
1: الحقيقه ملوك كان بالنسبه لي يعني اي واز سو ستريسد اما يعني كان تجربه على الاخر هايله ملوك يعني كان فان بريسيون تحس انه خايفه كان يكونوا هما متقدمين اكثر منا اما الحقيقه لا يعني كانت البريزونس نتاعنا الغادي قويه على الاخر يعني شرف كبير انه نكون غادي يعني كتوانسه نهزوا علم تونس ورايه الغادي كل شيء يعني رحبوا بنا الحقيقه دولنا في البيت وعملنا برشا يعني اكتشفنا وتعرفنا على برشا عباد وبيان سور يعني الكومبيتيشن تاعنا يعني كانت حق بيرفكت يعني تعدات سبعة على الاخر ويجي كانوا باهين الحمد لله يعني وكل شيء تعدى سبعة الحمد لله.
0: فوالا وسوقت لتونس ولا ايه؟ بخلاف انت وجودك ديجا تسويق لتونس.
1: عايشك عايشك والله كان شرف كبير برشا يعني نحاول نكون الغادي وبيرسوز نشكر يعني الكرام تاعنا خاصه الكرام تاع اللي كانوا يعني سبورتيف وكانوا يعني يعرفوا كيفاش يعني بعثونا الغادي يعني
0: ما نعرف ما هوش سهل اي
1: يعطيك ثاني حاجه يعني الشكر الكبير لكوتش يكون زاد الكوتش نتاعنا ما غير حتى اكسبسيون من كوتش حاتم كوتش مريم الكل كوتش مختار كل ما غير يعني حتى اكسبسيون كلهم.
0: يعطيك الصحة في دي الإسلام. دونك دقيقة اللوجين العوني اللي هي أكيد صاحبة تطبيقة جديدة لتطوير الخدمات السياحية وتحسين المردودية محتاجين برشا في الصيف تطبيقة هذه يا اللوجين. شنو نجمو نعرف عليك لوجين؟
2: أسلامة اسمي لوجين عوني عمري 16 نقرأ في سيستم أنجلي. عملت البروجي ذي باش نقصوا مسكان في قاعدين صايرين طوى وكل شيء وباش يكونوا لي توريست لي يزورنا في اي بلدان يكونوا في امان ويعدي وقت به مع عائلتهم في عوض ما يخسروا فلوسهم في حاجه تشريهم يطلعوا يعني مش البخيم تاعهم الحقاني. اي وبرشا فما برشا دي فيتشور نجموا يستعملوهم باش يحسنوا خدماتهم وباش يكونوا في اكثر امان.
0: واضح. يعطيك الصحة لوجين. كيفاش لقيت الجو في البرتغال؟ كيفاش لقيت المنافسة؟ شنو الحاجات اللي تعلمتهم جدد واللي علمتهم اللي معاك جدد؟
2: الحقيقة البلاصة كانت مزينة على الاخر كانت اكسبيريونس باهية الاجواء كانت غاديكا مزينة على الاخر العباد الكل متلاو بينا خاطر اني حليت ايدي بالسكينة غاديكا
0: والعباد
2: الكل
0: لطف عليك
2: كانوا الهندية الحقيقة وما خلونيش وحدي كلهم يسالوا عليا وكل والاجواء كانت باهية واللي كانوا معانا كانوا باهيين على الاخر تعرفت برشا عباد وكانت
1: اكسبيريونس في يصير مزيانة على الاخر الحقيقة.
0: محليك لوجين، محلي العفوية نتاعك. باهي لوجين، كي تكبر انت هكا في المستقبل مخممة هكا شنو المهنة اللي تمتهنها؟ على خاطر انتم توا في التيك، فحاجة ما نصوريشكم بعيدة، ما نعرفش على الحلم نتاعك شنو.
1: اني الحقيقة نخمم نخدم في البيزنس وحاجة في الانفورماتيك.
0: بزنس وومن ما شاء الله، رأي امرأة اعمال هكا، واللي باش تعمل برشا اعمال.
1: باهي اكزاكتومون حاجه في البزنس ولاي سي لا فورماسيون.
0: هذا هو، هذا هو. يعطيك الصحه لوجين، تحيه ليك. مبروك لوجين، مبروك فداء الاسلام محرز، مبروك الكنز العوني، مبروك الاستمس شتيوي، اسما شتيوي. دونك تحيه ليك، ونقول لك ان شاء الله ان شاء الله في حصه مقبله، خاطر حاولنا نتواصلوا معاك اكثر من مره لكن للاسف ما تحصلناش عليك. نقول لك ان شاء الله مبروك. و ايضا ابتكار اسماء كان في مجال الزراعه المائيه واخذت تنميه خاص من لجنه التحكيم، نقول لك برافو ليك انت اسماء كنزه فيديل وجاين. شرفتونا برشا، تحيه الى الجمعيه التونسيه لمستقبل العلوم والتكنولوجيا، والف مبروك من جديد الانجاز هذايا الاتاست اكيد، واللي هو انتاج وانجاز الاثنين. دونك وصلوا 622 ميداليه، يعطيهم الصحه. اذا نحن هكا وصلنا نهايه حصتنا اليوم من اوبن مايك. السهريه مازالت متواصله على موجات اذاعه شباب سامي نويسر. بعد شوية في فيالة من 9:30 حتاكشي نص الليل هو كوثر البجيري السهرية الليل. ميرسي بوكو كوثر على الجود فايبس اليوم في أوبن مايك. ميرسي للناس الكل اللي تابعونا من 8 إلى 9:30. نقولكم يلا سيس روحكم الناس الكل، المهم أقعدوا حافظوا ديما على طاقتكم الإيجابية، إن شاء الله ديما قيد النجاح والتطور، وحافظوا على صحتكم النفسية والجسدية. باي باي الناس الكل.

0: اوبن مايك. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. فينا بلدارة 57 من مهرجان السيف بالهوارية من 25 إلى 28 من جوان 2026. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تنظم ورشة عمل جماعة ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمحلية في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. المطالبة في الملتقى الوطني لنواب المجالس المحلية من ذوي الإعاقة بتطوير القوانين الخاصة بهذه الفئة وتسهيل النفاذ إلى المؤسسات العمومية. تسوية الوضعية العقارية للمواطنين محور لقاء إعلامي لبلدية تونس. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجمات على قواعد أمريكية بالمنطقة، وطهران تجدد تحذيرها للدول المجاورة من إتاحة أراضيها لشن هجمات أمريكية محتملة ضد إيران. حركة حماس تعلن اليوم بدأ سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة مع فصائل فلسطينية ووسطاء إقليميين لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتفاهمات المتعلقة بمستقبل إدارة القطاع. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة والنصف إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: فيالا مع سامي نويس.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيالا، سهرية السبت على اذاعه شباب كيما استانستوا بها. فيالا تبدا توا 9:32 دقيقه، تتواصل حتى لنص الليل مع برشا موسيقى شرقيه غربيه تونسيه قديمه وجديده، مع مجموعه من الفقرات ومع ضيوفنا على نظيفه سبيسيال حاضر معنا. بعد شويه اكيد في ديجيتال، ندخلوا في العالم تاعها، في عالم الديجيتال وفي العالم الحقيقي. في فيالا الليله زاد كيف كيف نفرحوا برشا بلي كومونتير نتاعكم اللي ديما يوصلونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال. مرحبا بكل من يسمعنا على www.radiojeune.in، نسمع فينا على لي فريكونس نتاعنا، والناس اللي تسمع فينا على التطبيق الخاصه بالاذاعه التونسيه. كالعاده نبداو بالموسيقى، باش نسمعوا مع بعضنا ريزم اي ذا دانسر، كيف كيف نسمعوا ادفنتشر اوف ا لايف تايم. البدايه باش نعملوا فلاش باك مع فضل شاكر في اغنيه معقول.

من ألبوم The Madman's Return اللي خرج نهار 30 مارس 1992 سمعنا مع بعضنا جروب يغني برشا يورو دانس يجينا من ألمانيا اسمه سنابس معناهم في Rhythm is a Dancer. تسمعوا في صوت سامي نويسر في فيالة صاريت سبت على إذاعة الشباب يوصلكم من خلال كوثر البجاوي على ليزوند نتاع إذاعة الشباب يوصلكم من خلال أمين رياح على صفحتنا على الفيسبوك. نسلم عليكم مستمعين الكل بعد شوية نبدأ في استقبال ضيفتنا والضيوفنا ضيفتنا شيم الهمام حكيتها سبيسيال شوية بعد شوية نتعرفوا عليها. مقبل خلينا نطلع على أحوال طقسنا. خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط كانت موجودة في أول الليل وحاليا طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات. الريح من القطاع الشرقي قوية بالجنوب مع عادة وبير رملية محلية تنجم تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب الشمالي المتموج ببقية السواحل. بالنسبة للحرارة لبقية الليلة نلقاوها ما بين 20-25 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26-30 درجة ببقية المناطق وتنجم توصل حتى 32 درجة بالجنوب الغربي و36 درجة بأقصى الجنوب ديما حسب المعهد الوطني لرصد الجوي. حسب إذاعة الشباب نسمع مع بعضنا صوت لطفي بوشنيق في يا للاوينك.

0: هذا صوت مريم فارس في حقل راحتك. وصلنا حتى ال 59 دقيقة. إن شاء الله ما قلقكمش مستمعينا بالموسيقى نتاعنا، إن شاء الله ما قلق شيء اللي هي ضيفتي فرحان برشا اللي موجودة معايا في فقرة ديجيتال. كالعادة وكل عوايد في ديجيتال نحكي على لي جون اللي قدموا في حاجات مزيانة في عالم الديجيتال. تقريبا دقينا البيبان الكل وعملنا طلة على البلايس الكل. اليوم باب جديد ندقوه هو باب البادي بولدينج، الاتليتيزم، البيرسونال ترينينج الحقيقة. أما اليوم دقينا الباب اللي موجودين فيه النساء، عنا برشا نساء في تونس وعنا بنات في تونس اللي بطلات في العالم هذايا، منهم ضيفتي شيماء الهمامي. شيماء أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: صفا
1: عايشك الحمد لله.
0: مرحبا بك بحذانا.
1: وبيكم
0: شيماء جاسمين، هكا نعرفوك في الانستغرام. مش نحكيه على السوشيال ميديا، مش نحكيه على الحكاية الكل. كيفاش قدم روحك للمستمعين شيماء؟ أنسى اللي نحن نعرفوك وأنا نعرفك مثلا، كيفاش قدم روحك؟
1: بيان سور نقدم روحي كمثال للمرأة التونسية اللي مغرومة بالفيتنس والبادي بولدينج.
0: علاش تخوف الحصة الحكاية هكا كبيرة برشا وتخوف؟
1: كبيرة برشا وتخوف فيها برشا أكشن. وي
0: صحيح، معناها إحساسي في بلاصتو.
1: صحيح إحساسك في بلاصتو.
0: إي شنو آخر؟
1: أكيد فما بلوزيور ديتاي، ما خلينا احنا نخزروا للموضوع.
0: عن الوقت راه بور لي ديتاي، عن الوقت راه
1: بيان سور نبسطوه شويه ساعه للمستمعين. البادي بولدينغ والفيتنس انا حاولت اني نوظفهم في خدمتي اليوم كغرام اول حاجه، والثاني حاجه بيان سور باش نكون انا موتيفاسيون لنسى هذوما من العمر الكل.
0: عليه في كلامك فهمت اللي نسى كانوا مظلومين شويه في الدومين هذا، رغم اني ما مريتش ظلم الحقيقه. معناها
1: الظلم يمكن
0: انت شفت حاجات انا ما مريتهمش.
1: الظلم في حاجه واحده، انه نسى في تونس تعبين برشا بين الدار بين الصغار، مي او ميم طون باش تتلهي بروحها تطلب برشا ايفور. دونك انه مراه تكون ديسيبليني اليوم تدخل فيها بلوزيور ديتاي وبرشا شروط. واللي هما مش أي مرأة تونسية تنجم تقوم بالبوان هذه بيان سور في حياتها الشخصية وحياتها المهنية وميم طون تتلهي بروحها وماكلتها والكل.
0: باهي شيماء، اليوم كي قدمت روحك كبطلة كلعبة رياضة محترفة، لعبة كمال أجسام محترفة، وشيماء كيفاش وصلت لهذا الكل؟
1: أول حاجة كيفاش وصلت لهذا الكل؟ خاطر مغرومة بالدومين والشيء اللي أنا نعمل فيه. أنا ملي بديت نترينا وندخل لسال دو سبور جافي 16 ans 16 سنة بديت ندخل لسالات، وقتها راهو ما كانش فما بنات في سال دو سبور انها تدز حديد وتترينا اكسيتيرا، مي عملت جو على كديسيبلين سورتو في ماكلتي. دونك بشويه بشويه تعمقت فيه وحاولت اني انا نعمل منه هوايه وخدمه وممتع.
0: البدايات هذوما خلينا نفهموهم بالكدا، كيفاش كانوا البدايات؟ شكون اللي عرفك على سال دو سبور مثلا؟
1: فما حتى انسان عرفني على سال دو سبور. انا تعرفت على سال دو سبور من روحي، لقيت اللي بدني يستاهل انه انا نتلهي بيه. بشويه بشويه وليت ادمان، نجم نقول ادمان.
0: اول مره 16 سنين في سال دو سبور ولا قبل؟
1: بديت من 16 سنه معناتها. اي بديت ندخل لسال دو سبور وانا نقرا معناتها او ميم طون. دونك ما نكذبش عليك، ما كانتش صعيبه في الوقت، سهله بلوتو في الوقت هذاك.
0: بديت بالبادي بولدينغ ولا جربت دي ريجيم مختلفين واخترت نظام معين فيه؟
1: لا انا كنت لايف ستايل، مي زايده شويه على اللايف ستايل، مغرومه بزاف زايده
0: برشا شيء شويه. هي زايده برشا شيء
1: ديسيبليني اكثر شويه على اللايف ستايل، مي لقيت انه فما دي ريزولتا. لقيت بدني انا قاعد يتجاوب وقاعد يتبع ووليت فاهمه بدني. دونك ديكو لقيت روحي من بعد مغرومه بالبطولات وحبيت نشارك.
0: باش نمشيو لمرحله تاع البطولات اللي هي مختلفه، مرحله مختلفه، خاطر ما نجمش انسان يقول ما تخلي روحه في البطولات. ونذكر انه شيماء ديما نحكيو على تجربتك انت، راهو معناها تجربتك تعرفها انت والتفاصيل تعرفها انت. البدايات في البادي بولدينغ كيفاش كانت؟ كانت سهله؟ كانت صعيبه؟ هو اكيد تقول لي كانت صعيبه. هل كانت مقبوله؟ خاطر انا مثلا بالنسبه لي عادي انه بنيه باش تمشي تترين تلهب بدنها تعمل بادي بولدينغ تعمل نتسون تعمل اللي تحب. لكن كي سالت حتى معناها عبد الخير يقول لك لا والله والله مش عادي طفله تعمل في البادي بولدينغ، وقالوا هالي برشا.
1: وقتاش مش عادي؟ وقت اللي الانسان يتعمق تو باغ اكزومبل انت كيما قلت توا سامي، سي دي نيفو اوكي، مش البطولات الكل كيف كيف. فما البطولات الداخليه اللي هي تابعه الجامعه التونسيه، وفما بطولات اللي هي تابعه البروفيشناليزم.
0: علاه قلت لي مش عادي شيماء؟ قد تعاود في مخي الكلمه.
1: خاطر تتطلب ديسيبلين اكثر وتتطلب نيفو بيان ديتيرميني ويظهر الشيب البروفيل يظهر أكثر. وقتها تبدأ الناس تتسائل كيفاش وصلت، تولي فما أكلي جوجما مشكلي، علاش هكا لي ديتاي، علاش مشكمة إنسان عادي يترينا. فوالا
0: مش خلينا نبدأ من الأول. شي ما توا شي ما الهمامي دخلت تترينا ابتداء من 16 سنة وإلا أقل ولا أكثر شوية، كانت فما انتقادات ولا ما كانتش؟
1: كانت فما انتقادات.
0: كيما شنو؟
1: في الوقت هذاك طفلة كيفاش تدخل لسال دو سبور بين رجال، وقبل راهو كانت كلها رجال تترين في سال دو سبور.
0: شي ما حسسني اللي عمرك توا بين 120 130
1: لا با سو بوا مي كوميم في جينيراسيون تي في التسعينات كوميم راهو مش كيما توا. توا اين برشا نسي في سبور.
0: هي مازالت صغيرة كوميم.
1: دونك انا خلصت صغيرة التسعينات
0: مازالت صغيرة. اي بي مثلا نقول لك اش تعمل هون باغ اكزومبل
1: في البادي بيلدينغ نحكيو ديما. نقول تو سامبلومون انا هذايا غرام وحبيت نفهم بدني ونشوف الريزولتا اللي انا نحب نوصل لها.
0: الكلام هذا شيء ما يطلب هكا قوه نتاع شخصيه، يطلب بوش من عند العباد. شكون اللي عارف
1: قوه شخصيه؟ برشا قوة شخصية. وحتى إذا كان الناس الكل وقفت معناتها بحذيك وقالوا لك دي موتيفاسيون وهكا شجعوك وكل شيء، الإنسان الوحيد اللي فيهم روحه وينجم يشجع روحه هو نفسك.
0: بخلاف نفسك شكون شجعك؟ من الأصحاب، من العائلة، من الانتوراج، من القراية؟
1: فما ماكسيموم دو بيرسون أكاهو اللي هما تخي بخوش.
0: مش برشا
1: اي تخي بخوش شجعوني بيان سور.
0: يعني فهمت من كلامك شيما انه ما شجعوكش برشا الحقيقة.
1: فمش برشا تشجيع وقت اللي انا بديت. تشجيع شنو؟ مثال شترينا لايف ستايل، مي با فورسيمون انك تتعمق في المجال هذا.
0: كانهم يقولوا لك ما كانك ما عندك مش توصل.
1: Exactement.
0: قالت لك
1: اي تقالت ما عندك وين توصل وتنجم اي حلمه في الدنيا هذه تنجم توصل لها. بون البادي بولدينغ كان مرحله في حياتي جي في هكا دي ريزولتا، وانا على فكره كنت اول تونسيه تشارك في البرو في تونس. مش
0: فما فما توانسه قاعدين يشاركوا سيف
1: فما اي
0: مش رقم كبير برشا،
1: مي البرا من تونس قاعدين يشاركوا في لي بروفيسيونيل في البطولات المحترفه.
0: هنا قاعدين نكتشفوا بشويه بشويه من خلال الاسئله. خلينا نشوف مثلا شيما الهمامي، شنو هو احسن ميوسكل هكا اقرب ميوسكل ليك وتخدموا برشا؟ نعرف اللي عند الرجال فما دي ميوسكل معينين مغرومين بهم الرجال، بالنسبه لك انت شيما بشنو مهتمه اكثر؟
1: عندي دو ميوسكل بريفيري واللي هما من الاحسن انه نركزوا عليهم. بيان الظهر خاطر تابع الكوريكسيون دو بوستور داكور والجنب.
0: وجينيرالمون سي يجحم ظهرهم برشا في بعد الولاده وفي في عمرهم المتقدم ديما نرانسي اللي يجحم ظهرهم.
1: من الترونتين تبدا الوجيع ويبداو لي ديفيكولتي. والله باغ كونتخ انا نشوف كيلكو جام كليونيت والله مازالوا دي جون معناتها في الفانتين، مي دو لك الخدمه البيروتيك والقرايه اكسيتيرا ديما فما مشاكل دو بوستور.
0: نذكر انه الرياضه هي لايف ستايل، معناها نحبوا يكون عندنا بطلات توانسه يحكيوا على تونس ويشرفوا تونس، لكن زاد هي لايف ستايل وفيه برشا انتروتيان. باهي شيما كيفاش تعدي نهارك؟ كيفاش تعدي ماكلتك ما بين السبور الاون سيزون الاوف سيزون؟ كيفاش؟
1: باهي اول حاجه كيفاش نعدي نهاري كمدربه رياضه اهم من كل شيء. مدربه رياضه بيان سور تتطلب انه انت تكون ديما لهي بدنك ليماج اي لو بروفيل وانت سورس دو موتيفاسيون. دونك دوكو ديما فما نظام غذائي بما يقارب 5 وجبات في النهار.
0: ديكولاسيون
1: فما ديكولاسيون مي دي روبا متوازنين على مدار نهار كامل.
0: شنو تاكل مثلا اخر روبا؟ خلينا نشوفوا
1: شنو اخر روبا. شنو اكليت؟ اكليت بيان سور بالجراماج ما عليناش في لي ديتاي. شويه روز.
0: لي والله نحب لي ديتاي شي
1: مره. كليت روز، كليت اسكالوب دو بولي، كليت اكزاكتومون لي فيبر، سلاد بيان سور موجوده.
0: والبروتين اللي هو مهم برشا. قداش تتلنا من النهار؟
1: نترينا 5 فوا بار سومين. وعندي ديما نترينا بلوتو انا اللي مساعدني واللي ننصح به النساء الكل انك تترينا 3 ايام ترتاح النهار، تترينا 3 ايام ترتاح النهار روبولوت.
0: نساء ورجال زاد ميسالش انت مركزه بس على النساء
1: على خاطر مغلبيه لي كليون تاعي هما نساء من اعمار الكل.
0: وقتاش شيما الهمامي قالت انا توا نحب نولي بطله ونحب نشارك ونحب نكومبيتي ونحب نعمل ديفي هكا وننافس؟ وقتاش
1: اول بطوله شاركت فيها؟ كانت مع الجامعه التونسيه 2018. ابخي شاركت في 2023 زوز بطولات كانوا في تونس تابعين الجامعه التونسيه. كمال اجسام.
0: كمال اجسام
1: في كاتيجوري اللي هي كانت موجوده في تونس وبوسيبل انه انا نشارك فيها الفيت موديل. باغ لا سويت اخر كومبيتيسيون عملتها اون 2025 كانت في البرو.
0: شو معناها برو؟ كي نقولوا برو شنو نقولوا برو ليغ انا فاهمك وشفتها ديجا في الانستغرام وغيره لكن بالنسبه لشيء مش معناها انه انسان كان في مسابقات وطنيه محليه ويدخل في مسابقات احترافيه اكثر
1: اول حاجه الاحتراف
0: من حاجه لحاجه ونقص من بلاصه لبلاصه
1: حاجه عاليه برشا كما نقولوا حاجه صعيبه برشا المشتركين الاخرين كلهم كانوا اجانب وانت تعرف الاجانب قديش متطورين في المجال هذا دونك اول حاجه كي نقولوا احنا مباريات بيان سور بروفيسيونيل يعني فما كروت احتراف اليشيل مونديال اي انترناسيونال داكور دونك هذا يطلب بيان سور خدمه نقولوا عام ونص وانا نحضر فيها بين الاوف سيزون بين التنشيف
0: شو تعمل فيها من العام ونص
1: العام ونص
0: انا قاعد نحاول نفهم في اللايف ستايل هذايا الكل وديما لو اي بطوله قد ما نحن نعتبروها مثلا عاديه ولا نقولوا ما هي ربحت معناها فيها خدمه فيها تحضير
1: فيها
0: اكسبيريونس كبيره وتمباكتي الاكسبيريونس هذه تاثر بعد
1: توتا فيل اتليت في حد ذاته اذا وصل هو جربه اذا وصل تعمق سيونتيفيكمون ينجم هو يفيد غيره ويحضر معناتها ما عادش لايف ستايل يحضر عباد للبطولات
0: باهي حلو
1: وي
0: التحضير قلت لي قد عام ونص
1: عام ونص
0: فيه اكيد تدريب بدني هذا معناها واضح فيه ماكله فيه نوم فيه برشا حرمان
1: برشا حرمان برشا ديسيبلين ومش بالسهل في تونس انك تكون منضبط في هذا الكل وميم طون عندك وقفه على ناس ترينيهم وميم طون عندك بلانينغ بيان ديتيرميني باش انت توصل تريسبكتي لوبجيكتيف نتاعك وتريسبكتي باغيمون لي كليون اي لي رونديفو
0: مش شكون يقف عليك شيما
1: انا شكون واقف عليا وحدي
0: واقف على روحك
1: واقف على روحي
0: فوالا قايمه بروحك وانا تدرب في روحك وتحضر في روحك في الحاجه exactly. هذه أي. اليوم شنو الافاق اللي عندك انت شيماء الهمامي كبطله تونسيه شنو الافاق اللي مازالوا قدامك اثنين ومش تهزك
1: الافاق اللي عندي توا كاوبجيكتيف فيما يخص التدريب الشخصي كخدمه البطولات خليها باب اخر
0: ما عادش نحبوا البطولات حاجه سبيسيال حاجه فيها اضافه لتونس وحاجه معناها نفتخروا بها
1: عندي كلكو بروجي ان شاء الله فيما يخص الكوتشينغ كوتشينغ ا ديستانس خاطر عندنا والفيس تو فيس فما بلاتفورم انا قاعده نحضر فيها ان شاء الله تو نجي المره الجايه كان هكا ونحكيوا فيها
0: وعمل ابليكاسيون بربي
1: ونعمل ابليكاسيون اكزاكتومون الكلها فيما يخص بيان سور التدريب
0: هذا النموذج العالمي اللي قاعد يمشي معناها الطريقه نتاع النجاح العالمي انه توا يعملوا دي زابليكاسيون قبل كانوا يعملوا دي بوك قدم توا ما عادش لي بوك
1: في لي سيت
0: توا فما لي سيت وفما لي زابليكاسيون اكثر معناها والوان تو وان اللي هو مهم برشا البطولات شنو احوالهم فما بطولات ولا
1: فما بطولات ما البطولات اللي فيهم الكاتيجوري اللي انا نجم نشارك فيها وتتطابق مع الجينيتيك نتاعي موجودين البرا من تونس دونك اذا انسان يحب يشارك موجودين البرا من تونس
0: به وانت باش تمشي برا من تونس ولا مازلنا شويه
1: ممكن في البروجرام
0: مازلت ما قررتش معناها الوجهه بالضبط به شيما خلينا نطلع على الانستغرام خاطر انا عرفتك بالانستغرام كوتش شيما جاسمين شيما بالاس عندك اكثر من 14000 متابع شنو نلقاه في الانستغرام تاعك انا اللي لاحظته تصور مختارين بالكعبه المواضيع هي بدها معناها نفس الموضوع اللي موجود اللي هو البادي بيلدينغ بالنسبه للانساء وحتى في حواري معك تحكي برشا على المراه اللي هو من حقك زاده معناها
1: كاين
0: تخصص خذيته
1: خاطر انا ان نمثل المراه اللي مغرومه ببدنها اللي تحب تكون ديسيبلين اللي تحب تكون حياتها الونتيرم صحيا فريمون معناتها واقفه روحها دونك انا مثال للنساء من الاعمار الكل فيما يخص انك تتلهي بصحتك سي توتا في نورمال
0: صعيبه ولا سهله انك تتلهي بصحتك بالنسبه للمراه
1: سهله
0: شو هو السهل فيها
1: السهل فيها انك لازمك تكون تحب روحك تو سامبلومون تحب روحك باش تتلهي بروحك وتتلهي بصحتك اكسيتيرا ما فماش ما اصعب من بدن المراه وقداش معقد اكسيتيرا صدقني اكثر من الرجال
0: اليوم المراه تتلهي بروحها نفسيتها تتحسن
1: اكيد
0: كيفاش
1: نفسيتها تتحسن لومور نتاعها بطبيعه تكون ديما سوريونت تكون ديما موتيفي تبدا نهارها بالاكتيفيتي سبورتيف ابري اذا فما خدمه ومن بعد فما لي زكتيفيتي اللي في الدار تكون واقفه صحيا لدارها تكون واقفه لخدمتها او ميم طون دونك اذا ما تلهيتش بصحتها ما فماش لا دار لا فما خدمه
0: نتصور باش نسي يسمعوا فينا تو في الاعمار الكل يقول لك بلي عندي قضيه نتاع الدار وعندي الخدمه وعندي المعون نقول لك كيفاش باش نعمل سبور انا.
1: انت ديجا كي تقارن بين امراه تترينا وامراه ما تتريناش، كيفاش تقضي وكيفاش تقف ودوري دو طون اللي تنجم تعديها في الكوجينه، هذه الحاجه الاولى اللي تنجم تحكي في اي امراه باش انها تتلهي بصحتها.
0: صحيح والله، حتى في القضيات مثلا في سوبر مارشي ولا في بلاصه معينه كترى امراه من طريقه المشي وكيفاش واقفه هكا وكيما نقول معنا السلويات نتاعها ظاهر نتاع تظهر من المراه نتاع السبور تظهر
1: اكيد
0: واضحه معنا البروفيل يظهر
1: الانرجي السوفل انك تعمل حاجه
0: بوستور فيغ تظهر تتشاف
1: وما عنده حتى علاقه بالبواره خاطر كل عبد والوبجيكتيف نتاعو.
0: باهي شيماء الحقيقه الكونت تاع الانستغرام حلو مزيان، شيماء تتلنا من الصبح للليل ديما في ديما في السال سبور، ساعات عملنا هكا شويه فيديوهات شويه ستوريات على اون. اليوم السوشيال ميديا انت نلقاك موجوده في التيك توك ديجا، موجوده في ثريدز، موجوده حتى في الفيسبوك. اليوم السوشيال ميديا كاينه كارت فيزيت بالنسبه للاتليت ولا بالنسبه للشامبيون.
1: اي هو في اي دومين راهو surtout domaine du sport. انك توصل انت تعمل بريزونطاسيون للشيء اللي تعمل فيه بالصوت والصوره لازمك تستعمل لي ريزو سوسيو. سي لو سول مويان. داكور.
0: نشرت معاك.
1: سي فري اللي انا ناجحه زاده او ميم طون 50% دو بوش ا لوري. دونك انا كي نريني عبد ونخدم على كاليتي ونخدم على ايماج ويولي فما بالحق راهو الغولاسيون انتر كوتش اي كليون راهو بور لا في. انا جافي دي كليون فريمون التوا اوني اون كونتاكت تريني وعندي وسي بون ما عادش
0: تريني.
1: بيان سور. دونك لازم ليماج توصل والوبجيكتيف من الخدمه هذيك بالريزو سوسيو مي او ميم طون بالمعامله مع الكليان.
0: وما نساوش انت قصه نجاح زاد شيء ما راهو معناها حبينا ولا كرهنا.
1: ما زلت نحب ننجح اكثر ونحس روحي ما عملت حتى شيء.
0: حبينا ولا كرهنا معناها قبلنا المراه تترينا ولا ما تترينيش، قبلنا البادي بيلدر معناها انها تكون امراه هي قصه نجاح، انك تدخل في ثنيه جديده تبدا حاجات جديده تكون من الاوائل اللي عملوا الحاجه هذه واللي نجحوا فيها ما دامك بطله حصلت على الميداليه دونك نجحه فيها.
1: الحمد لله.
0: نهنيوك شيماء، يعطيك الصحه اللي جيت بحضرنا اليوم. على شكون تسلم ونخلي كلمه الختام بالطبيعه.
1: سورتو نسلم على دارنا عائلتي، هما اكثر ناس نحبهم برشا بالطبيعه، وصحابي الكل
0: دورهم واضح. عائلتك ديجا الدور بتاعهم واضح اللي يشوفوا فيه.
1: شجعوني برشا عائلتي. نقدم تحيه للبارتنير نتاعي، نقدم تحيه لصحابي لزملائي وميرسي بوكو.
0: يعطيك الصحه شيماء، شكرا لك، فرحان برشا، فخور بك برشا اللي حضرت معنا اليوم في اذاعه الشباب. شيماء الهمامي بطله تونسيه في عالم البادي بيلدينغ، تلقاوها كما قلنا على انستغرام على تيك توك وعلى الفيسبوك. نحن مصين مع الموسيقى دراكولا، سهريتنا متواصله حتى نص الليل، قعد معنا ما تبدلوش الموجه.

مازال معكم في فيالة سهرية السبت على إذاعة شباب. السلام عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. 22 العشرة و 22 دقيقة. هذا صوت سيمون ويسر يوصلكم من خلال من الرياح ومن خلال الكوثر البجاوي. وهذا صوت شيرين تباعا تباعا. نرجع لكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: ورشة بتونس تبحث سبل إدماج اقتصاد الرعاية في سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. أكثر من 300 لاعبة ولاعب يشاركون في البطولة الجهوية التنشيطية للتايكواندو بالقيروان. وفي ملتقى المعلم الخبير بدوز عرض 16 مشروعا لمربين في المجالات الرقمية والبيداغوجية والتربوية والثقافية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. نظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس ورشة عمل جمعت ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمحلية في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العموميين في مجال إدماج قضايا الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر ضمن السياسات العمومية. وامتدت أشغال الورشة على مدى 3 أيام، حيث تناول المشاركون الأطر القانونية والسياسات والخدمات المرتبطة بأعمال الرعاية التي تطلع بها النساء الريفيات باعتبارها أحد أبرز العوائق أمام تحقيق استقلاليتهن الاقتصادية وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل. نظمت الجامعة التونسية للتايكواندو اليوم بالقيروان البطولة التنشيطية لرياضة التايكواندو أصناف أشبال ومدارس وصغار أداني بمشاركة 25 جمعية رياضية تابعة لولاية القيروان وبمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و9 سنوات. رئيسة لجنة التحكيم الوطني للتايكواندو فاتن الدريدي في تصريح لنادر برج.
3: عندنا تقريبا 25 جمعية مشاركة، وبالنسبة للليزاتليت تقريبا 300. احنا نسموها بول دو كات، صغيرات يلعبوا، ما عندناش دومي فينال وفينال، كل واحد يلعب عنده ميدالية ذهبية فضية وبرونزية ومعها الشهادة نتاعها. الأعمار كلهم صغيرات، كلهم ابتدائي، تتويج الصغار الكل باش ياخذوا لي ميداي نتاعهم. التوجه نتاع الجامعة التونسية للتايكواندو شنو؟ المناطق الداخلية، خلي المناطق الداخلية تخدم في بلاصتها. التايكواندو للصغيرات يكون الشخصية بطريقة رائعة جدا، يخليه هادي، يسو كونسنتر، شخصيته تقوى، معاش يتنرفز. الكوميتي اولمبيك انترناسيونال تخدم على تحسين القانون في الالعاب الفرديه، هذه ليزار مارسيو، على حمايه اللاعب. قاعدين مركزين على تحسين القانون، وكل عام الاتحاد الدولي قاعد يبدل في القانون قبل لي جوز اولمبيك الى ما هو احسن واللي يضمن سلامه اللاعب.
2: الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس ممثلة في قرية الأطفال السويس المحرس توقع اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بإسفاق تستهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى السويس. يحتضن المركب الشبابي بنابل اليوم وغدا الملتقى الوطني للنظر في مشاغل ومشاكل الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل على إيجاد الحلول الممكنة. نائب المجلس المحلي بدار شعبان الفهري أحمد الكلاع.
4: بين اليوم في الملتقى اليوم اجلس الافتتاحيه المركب الشبابي بين عديد المشاكل اللي اكتشفناها، ابسط حاجات واللي هي مش ابسط حاجات نشوفها كبيره ياسر، ابسط حاجات احترام الاشخاص من ذوي وذوات الاعاقه بالخصوص في الصحه او في البريد، تستظهر بالبطاقه في الاعاقه وبخصوص زاده في وسائل النقل. تو بدات تشوف وسائل النقل شويه في النور عملوها الاكسيسيبل، حتى ديكافي موتور ينجم يطلع ديريكت عند الممر اللي خاص بيه، هذه موجوده في بعض الكيران. قاعدين ننسقوا احنا مع البلديات كنواب مجالس محلية ومجالس جهوية مع البلديات مثلا بخصوص الأرصة اللي هي استغلتها أصحاب المحلات التجارية الحاجيات سوارة وإعاقة بصرية أو ديكابي موتو.
2: نظمت دائرة قبل الاثنين للغة العربية اليوم بمدينة دوز ملتقى المعلم الخبير في دورته الرابعة بمشاركة إطارات تربوية من 11 مؤسسة تربوية لعرض 16 مشروعا منجزا من طرف المربين في المجال الرقمي والبيداغوجي، إضافة إلى المجالين التربوي والثقافي. المتفقدة العامة للمدارس الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية دائرة قبل الاثنين للغة العربية سيناء العزابي في تصريح لمجد عمار.
5: مشاريع رقمية بيداغوجية تربوية وثقافية يتم عرضها، يتم تبادل الخبرات والنقاش حول أهداف هذه المشاريع وأثر هذه المشاريع على الممارسات المهنية للمدرسين وعلى أداء المتعلمين وجودة نتائجهم. اليوم عندنا تقريبا 11 مدرسة، كل المدارس ممثلة بثلة من المدرسين تقدمون تباعا مشاريعهم. المشاريع هذه متنوعة ومختلفة، المداخلة التأثيرية حول المسار التمهيني، كيف يمكن للبحث أن يكون أداة بالنسبة للمدرس وسبيلا لتطوير ممارسته المهنية ولتحقيق الأهداف المرجوة من أنشطته البيداغوجية ومن تدخلاته البيداغوجية في القسم وفي الحياة المدرسية بصفة عامة.
2: تنتظم من 25 إلى 28 من جوان الجاري فعاليات الدورة 57 من مهرجان الصيف بالهوارية من ولاية نابل، وذلك تحت شعار تراث عريق هوية متجذرة تحت أشراف الجمعية الجهوية للبيازرة بالهوارية. ووضح المكلف بإدارة المهرجان والنشط بالمجتمع المدني أمين بالكحلة أن مهرجان الصيف بالهوارية وما يعرف بعرس البيزرة يعتبر تظاهرة ثقافية بيئية مناسبة سنوية يحتفى بها يحتف فيها بالطيور الجارحة، مؤكدا حرص الجمعية الجهوية للبيازرة على التعريف بالموروث البيئي والثقافي وتثمينه والعمل على حمايته واستمرارية تعاقب هواية وفن ورياضة البيزرة عبر الأجيال. في العالم، حذرت طهران مجددا الدول المجاورة لها من إتاحة أراضيها لشن هجمات أمريكية محتملة ضد إيران. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان صدر اليوم أن دول المنطقة يجب أن تلتزم بمبدأ حسن الجوار وعدم استخدام أراضيها في الأعمال العدوانية ضد إيران. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وإليكم تذكيرا بالعناوين. ورشة بتونس تبحث سبل إدماج اقتصاد الرعاية في سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية. أكثر من 300 لاعبة ولاعب يشاركون في البطولة الجهوية التنشيطية للتايكوندو بالقيروان. وفي ملتقى المعلم الخبير بيدوز عرض 16 مشروعا لمربين في المجالات الرقمية والبيداغوجية والتربوية والثقافية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة حيث قسم الأخبار في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل مشتك تسمع صوتك.

موند. وصلنا مع بعضنا بشوي بشوي الفقرة فيالا مود. هذه الموسيقى وهذه الفقرات سنلكم بهم بعد نشرة أخبار العشاء ونص على إذاعة الشباب. اسمعنا مرسول اسمه جامايكا. اليوم في مود باش نحكي وعلى صيف 2022 واللي الألوان فيه الأقمشة فيه ما عادش جوست معناها مجرد اختيارك كبرة، هي اختيار مهم برشا وهي فلسفة حياة كاملة. نحكي اليوم على موضة الألوان والأقمشة الصديقة للبيئة والطرد للحرارة والأشعة الشمسية اللي هي الموضة اللي تميز عام 2026 تحديدا صيف 2026. كما قلت لكم الموضة مش مجرد بحث عن الأناقة ولا تفلسفة ذكيا وجهوا بها الارتفاع القياسي في درجات الحرارة واللي تدمج صيحات الموضة بالنسبة للموسم هذي بشكل مظلم بين استدامة البيئة، التكنولوجيا الحيوية، الفيزيك اللي بسيطة برشا باش نطردوا الحرارة ونعكسوا أشعة الشمس. نحكي وعلى تفاصيل موضة صيف 2026. أولا الأقمشة الصديقة للبيئة والمقاومة للحرارة، ما تفاجعوش لو الأقمشة هذي أسوامها عادية على الأخر ومتوفرة وموجودة في كل بلاصة. مصممي الأزياء في صيف 2026 يركزوا على الألياف الطبيعية والمستدامة اللي تسمح بمرور الهواء وتمنع الشعور بالالتصاق. أول حاجة هي The Organic Cleaning، الكتان العضوي اللي هو الذهب الخالص لموضة صيف 2026، ويتميز بقدرته العالية على امتصاص الرطوبة وينجم زاد يخلي الهواء يدور في وسط المريول مع البدن بطريقة ممتازة، ويتم زرعه بطريقة مستدامة تستهلك مياه أقل. والعام هذين نلقاوها في الأطقم المتطابقة ماتشينغ سيت مثلا، نلقاو السروال والمريول بنفس اللون اللي بدينا نراو فيهم زاده بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء، وخاصه البانتس اللي هما عندهم ارجل واسعه برشا. نحكيو على ما يسمى بالاورجانيك بوبلين اند جوز اللي هو قطن البوبلين العضوي اللي اخف برشا من القطن التقليدي اللي سبق وحكينا عليه، ويجيب قصه فضفاضه اوفر سايز اللي هي زاد الموضه نتاع صيف 2026 وتعطي الجسم مساحه باش يتنفس وتبعد الاقماش عن الجلد ما يكونش اون كونتاكت بطريقه مباشره اللي يقلل من انتقال الحراره. نحكيو على حاجه اخرى سيدة اسمها تنسل اند ايكو فيرو، الياف التنسل والايكو فيرو اللي هي الياف مستدامه مستخرجه من لب الخشب المدار في بيئه مغلقه كلوزد لوب. الاقمشه هذه مسدله كما الحرير وعندها بروده طبيعيه وتمتص الرطوبه بكفاءه فوق القطن اللي خلاها مثاليه للفساتين الطويله اكيد بالنسبه للنساء. ولو انه زاد حتى النوع بتاع الاقمش هذه اللي هو التنسل والايكو فيرو نجم حتى الرجال يستعملوه. نحكيوا على نوع اخر اللي هو بامبو جيرسي، نسيج البامبو اللي هو قماش نعم برشا وخاصة صديق للبيئة وعنده خواص طبيعية مضادة للبكتيريا. البكتيريا ما تنجمش تتكاثر فيها برشا ومقاومة للتعرق واللي يساعد بفعالية على خفض حرارة الجسم. هذا فيما يخص أنواع الأقمشة. نحكيه على الألوان، ألوان صيف 2026 اللي هي ألوان طردة لأشعة الشمس، وهوني الفيزيك تلعب دور أساسي في خيارات الألوان الصيف هذه. الألوان الفاتحة والباردة تعكس النسبة الأكبر من أشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية من روهش بالعين، لكن بدنا نتضرر منها يخلينا نحس بأكثر برودة بشكل ملحوظ. الألوان أولها هي الألوان الحيادية والباردة واللي تتسمى زادة بعواكس الحرارة الأساسية، الأبيض العاجي، الأبيض الصافي. إذا كنت حابوا تعملوا غشاش باللونج ليك لاود دانسر وإلا أوبتيك وايت هو اللون الحاكم العام 2026 في الصيف، يعتبر الأقوى في عكس أشعة الشمس والحرارة. نلقاو الباتر يلو واللي تسمى زادة بالفانيلا. نحكيه على الأصفر اللون كما الزبدة اللي هو بديل ناعم ومشرق للأبيض واللي يمنح إحساس بالانتعاش من غير امتصاص حرارة النهار. ونلقاو آيس أند سكاي بلو الأزرق السماوي، البلو سيل كما نقولوا نحن في تونس اللي يعطي العين برودة بصرية ويعكس طاقة شمسية كبيرة برشا، وهو مثالي للمراول للفساتين الصيفية الخفيفة. ونلقاو زادة الأخضر الفستقي والسيج سيج جرين اللي هي درجات مستوحاة من الطبيعة بتعكس الهدوء تتماشى تماما على الفلسفة بتاع الأزياء المستدامة. نحكيه على حاجة اسمها دوبامين برايتس، دوبامين برايتس اللي هو لمسات مبهجة لأوقات المساء بالنسبة زادة للإكسسوار. إذا كنت تحبوا الألوان الحيوية فإنه في صيف 2026 في الموضة متاع الصيف هذا يتم دمج درجات مشبعة كل تتلبس غالبا في الأقمشة الفضفاضة واللي هي زادة الأقمشة الفضفاضة الأوفر سايز اللي تميز صيف السنيل كالتين مش نجنبه تأثير امتصاص متاع الشمس. ونلقاو الألوان اللي تتحط في الإكسسوار اللي هي الوردي الفاتح الناعم، الأزرق الجريء و البرتقالي الدافئ سانسيت أورانج. والحقيقة نحن في تونس نسميه فلويو برشا اللون هذايا واللي هو بدأ يطلع من الربيع وكيل شو يكون مميز للصيف 2026. كانت هذه فقط فيها لمود بالنسبة لليوم. نحن مصلين مع الموسيقى كاتشي بيري بيكسين مع فاريل وكالفين هارس في غنية فيلز.

0: عطينا منهم اختك من
1: في 26 هكا هاو نفوتو 3 ملايين فيو نحكيو على اغنيه فين فين اللي سمعناها مع بعضنا في فيالا سالي تسبت على اذاعه شباب. سمعنا صوت الفنان والمغني المغربي زهير البهي والاغنيه هذه نلقاوها في الشين السلم تاعو على اليوتيوب. نحن مواصلين مع الموسيقى. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. اخر انتاجات واخر نجاحات وائل الكفوري شو مشتاق نسمعوها مع بعضنا في فيالا.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك صلح لاي وقت كلامي هذا ما هو

يا الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا مت باسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

0: آخر انتاجات كازو أسفي، آخر انتاجات جندون في يكفي جراح. تحية لكم مستمعين، تجيكم من يكيب في على سهرية السبت على إذاعة الشباب كوثر البجاوي من رياحي سامن ويسر. وأكيد نحن موصلين مع فقراتنا، نستدعاكم فقرة في على برفيوم.
1: في على برفيوم
0: اليوم في فيالا برفيوم نحكيه على موضوع مهم برشا، والحقيقة ما تحكيش عليه برشا. نحكيه على مكونات العطور، ونحن ديما نحكيه على العطور ومكونات العطور وشنو اللي يكون العطر، المكونات الأساسية، المكونات الغالية، الحاجة اللي تميز العطور. لكن اليوم نحكيه على مكونات العطور المسببة للحساسية والربو واللي لازم تجنبوها في العطور حسب آخر الدراسات. دونك فما دراسة جديدة صدرت مؤخرا، عالم العطور الحقيقة عالم معقد برشا، نجم يحتوي عطر واحد على مئات المركبات الكيميائية إذا كانت مصنعة وإلا حتى طبيعية. هوني نحكيه على الناس اللي بطبيعتهم عندهم حساسية من حاجات معينة، ونحكيه زيادة على الناس اللي تنجم حساسية معناتها ديكلانشا من حاجة معينة حسب آخر الدراسات والقرارات التنظيمية اللي صدرت عن الاتحاد الأوروبي والمنظمة الصحية العالمية. تم توسيع قائمة مسببات الحساسية بشكل كبير باش تشمل 82 مادة. علاش قلنا بشكل كبير؟ على خاطر كانوا 26 مادة أكهو ولاو 82 مادة. المواد هذوما فيهم المركبات الكيميائية اللي نحنا متفاهمين اللي هما يسببوا الحساسية، وإلا نجموا هكا يكونوا سبب مباشر وإلا غير مباشر في الحساسية. ولكن زاد اكتشفوا أنه بعض المكونات الطبيعية إذا كان تمشي هكا وتخرج في الهواء باش تقلق شوية. من المركبات الكيميائية المعروفة برشا اللي هي الليمونين، وكيف كيف زاد اللينالول اللي هما أكثر المكونات المسببة للحساسية. هناك نقول مسبب الحساسية يكون إنسان لبس عليه نجم سبب له الحساسية حسب الدراسة، أكيد مش حسبي أنا. علاش؟ خاطر المكونات هذوما الزوز يتأكسدوا في الهواء وتحولوا لمركبات مهيجة. نلقاو زادة الجينايول، نلقاو السيترونيلول اللي هما يعطيو روائح حمضية وزهرية مزيانة برشا، لكن تنجم تسبب حساسية وتتسبب خاصة تحسس في الجلد وتحسس تنفسي حاد. نحكيو على الإزيوجينول اللي هو حسب آخر الدراسة أثبتوا أنه يسبب ضيق تنفس مباشر لمرضى الربو وقت استنشاق. ويت الفرق هوني أنه العباد ديجا عندهم الربو واللي قبل لا. فما برشا مستخلصات طبيعية غير آمنة وتم إدراجها في البحث اللي حكينا عليه كمسببات للحساسية والربو، منها مستخلص اللافندر، الخزامة والياسمين إذا كان نستعملهم ونشموهم بكميات كبيرة برشا وديريكت نحطوهم بحذا الخشم، يعني هما كيبداو خفاف هكا وإلا مخفين ما يقلقوش. زيوت الحمضيات كما زيت قشر الليمون والبرجموت اللي حكينا عليه برشا، حتى زيت أوراق الباتشولي ومستخلب تحلب البلوط اللي هو يتم استعماله في لي بارفان اللي غاليين برشا. هوني راهو هذوما زيوت عادية يتقطروا بالبرد ولا بالسخون بطريقة عادية، لكن نجموا يسبوا الحساسية والربو إذا كان شموهم بطريقة كبيرة. مهيجات الجهاز التنفسي والربو عبر الاستنشاق نلقاو الإيثانول اللي هو نوع من الكحول الأساسي في العطور، يتبخر بسرعة ويهيج المجال التنفسية فورا. نلقاو المسك الاصطناعي وكنا حكينا عليه في فقرة وحده، السنتيتك مسك اللي هو يتمثل في مركبات ثقيلة تلتصق بالجو بالملابس واستنشاقها المستمر يثير نوبات الربو مش مره مش اثنين كي لمده طويله نحن نشموها. شنو نعملوا باش ما نتقلقوش بالبرفان؟ اول حاجه ديما نقراو البرفان شنو مكتوب فيه والاسماء الصريحه اللي موجوده فيه والقائمه بتاع المكونات نتاعو. كيف كيف زادا نحاول نختاروا منتجات مكتوب عليها فراغرنس فري، خالي من العطور وليس فقط انسنتد. كلمه فراغرنس فري معناها راهو ما فماش الحاجات اللي تنجم تهيج بطريقه والا بطريقه اخرى. وطريقه الرش ديما عندها قيمه كبيره برشا اذا كنا عندنا مثلا حساسيه والا لا. ديما نرشوا البارفان على الحوايج نتاعنا ونحاول نرشوها في غرفه تكون محلوله مش مسكره باش البارفان هكا اللي يخرج منها ينتشر وما يقعدش برشا. وديما ديما نجنبوا ان نرشوا بحذا الرقبه والا فوق الجلد المباشر بتاعنا، مهما كان نوع برفان ومهما كان غالي متأكدين مكوناته. ديما برفان تترش على الحوايج أكهو. كانت هذه فقرة فيالا برفيوم، هذه فيالا متواصلة حتى نص الليل، وهذه الموسيقى بيوتي اند بيست نيكي ميناج فيتورينج جاستن بيبر.

أكثر من 8000 شخص، 8 ملايين شخص حول العالم لوجوا على أغنية جولدن. سمعناها في فيالا لإذاعة الشباب ل 11:23. نرجع لكم بعد موجز أخبار ل 11:30، ونخليكم مع أغنية الحقيقة هي قديمة، نجحت برشا أول ما خرجت وعاودة نجحت آخر جمعة، هي ترند في كل مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في الانستغرام. أنيمولز، هذا صوت The Maroon 5.

0: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: عدل مجدك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. ورشة بتونس تبحث سبل إدماج اقتصاد الرعاية في سياسات التمكين الاقتصادي للمرة الريفية. أكثر من 300 لاعبة ولاعب يشاركون في البطولة الجهوية التنشيطية للتايكواندو بالقيروان. في ملتقى المعلم الخبير بيدوز عرضوا 16 مشروعا لمربين في المجالات الرقمية والبيداغوجية والتربوية والثقافية. في نابل دورة 57 من مهرجان الصيف بالهوارية من 25 إلى 28 من جوان 2026. تسوية الوضعية العقارية للمواطنين محور لقاء إعلامي لبلدية تونس. استشهاد 7 أشخاص بينهم امرأتين في غارة صهيونية على قطاع غزة. طهران تحذر مجددا الدول المجاورة لها من إتاحة أراضيها لشن هجمات أمريكية محتملة ضد إيران. وحركة حماس تعلن بدء سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة مع فصائل فلسطينية ووسطاء إقليميين لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
1: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مشتك، تسمع صوتك.

سمعنا ميتر جيمز فيتورينج دوراتا دورا في اونلي يو صوتو زوز اصواتهم اللي وصلونا ل 11:44 دقيقة. سمعنا حمائي اوعى تنسى سمعنا مروان خوري وسمعنا ادم وتسمعوا في سيمن ويس اللي يفرح برشا بلي كومنتير نتاعكم اللي قاعدين يوصلوا على صفحتنا على الفيسبوك. تحية كبيرة برشا لمحمد حمودة اللي يقول لنا يحلو سهرت في سهرة السبت مع عافية لبريق تحلى سمسوم مساء الورد والفل والياسمين سامي في الاستماع والمتابعة. نسلموا عليك يا محمد حمودة سامي كوثر وامين ونسلموا برشا على شلبية زاهر تقول لنا مساء الورد والفل والياسمين للناس الغاليين مساء المحبة الأغلى وأعز الأحبة مساء الهناء والسعادة مساء الفرحة تغمر قلوبكم أخويا سمسوم الغالي والكيف العاملين معاك الليلة. وتقول بربي أخويا سمسوم نطلب منكم أغنية محمد ثروت حاسب على قلبي حاسب نديها لكم الكل والأغلى وأعز الأصدقاء والصديقات وشكر جزيل وسهرة ممتعة مع أحلى سمسوم وأحيا في الأحلى في الأهلة دمت وتألق ومنور على الدوام صديق الغالي. شكرا لك يا شلبي نسلم عليك برشا ونشكرك برشا أنت وكل مستمعينا ورد الدلالي رشيد صلوحي محمد وكل من اختار إذاعة الشباب وكل من اختار أنه يتواصل معنا وحتى مستمعينا ما توصلش معنا نسلموا عليهم برشا. وأكيد تحية كبيرة برشا ليك جيك من اللي كيف الكل كوثر البجاوي محمد أمين وسامي نويس تغيير الفصول هذا يا صوت يالا نسمعوها مع بعضنا في فيالا.

اسمه غيث صباح، مغني ملحن عراقي شاب مواليد بغداد 1994. تعرف برشا بتقديم الأغاني العاطفية، الأغاني الموسيقى الرومانسية، وعنده قاعدة جماهيرية كبيرة برشا واسعة في العراق في الوطن العربي من خلال أعماله اللي الحقيقة نالت ملايين المشاهدة. ورحلته في عالم الفن بدأها من عام 2018، خاصة مع نشر أعماله الخاصة، أعمال ناجحة برشا كما عالم خيالي، كما أتخطى، كما سوالف، وكما الأغنية اللي سمعناها شقد أهواء. تحية لكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا هكا تكونوا. وصلنا لآخر في على سهريتنا، سهرية السبت على إذاعة الشباب. ألف شكر الكوثر البجاوي، ألف شكر الأمين الرياحي سامي الميسخ لكم. نتقابل إن شاء الله على قريب على موجات إذاعة الشباب. تصبح على خير ناس كل، سيسر روحكم.

0: سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: Welcome to the world of musical sounds. Mystery's journey in which you will get to know the best genres of music.

Everybody gets down. Everybody gets down.